0: فيها الشركات الموجودة في المستوطنات. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

شيء مجتهد تقدر تتكلم زيي. انا احب اسهر للصبح وعمري عمري ما اروح بدري، احب اسهر للصبح وعمري عمري ما اروح بدري. مخلوق رافض النصح والعمر بايس وسهر، ببقى صاحب كل الخلق البيه صاحبي والفقري، انا صاحب كل الخلق البيه صاحبي والفقري.

0: بحلم وانا معيش، انا بحلم وانا معيش.
1: جدد كل تحية لكل اصدقاء وصديقات كل السهرين معنا في جسور المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية الواحدة، وتسع دقائق دخلنا في الشطر الثاني من هذا اللقاء، ورحلتنا تواصل حتى للثالثة بعد منتصف الليل. لكل من عدى المذيع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، لكل من هو في الطريق، كل طريق السلام للجميع، لكل من يشتغل الآن ربعين، ولكل من هو ساهر معنا في البيت، في مواقع العمل، في أي مكان هو موجود فيه الآن، حللتم أهلا ونزلتم سهلا في جسور المحبة. الليلة نحكيه على المال، سمعنا بارشة أصدقاء، مزلنا معاكم مواصلين مع المكالمات الهاتفية، وباش نحب الحي كامل الفريق. حميد الورغي ينتظركم على رقم 71 844 404، 71 844 404. فاتن حسني في الإخراج الإذاعي، من أمل مزح صديقكم جميعا دون استثناء بعد إذنكم أنيس الحرزي. نمشي وسي محمد. سي محمد مساء الأنوار، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك سي محمد.
2: شكرا. يقولوا المال قوام الأعمال.
1: نعم
2: هو صحيح، ولكن نسألوا شنو هي الأعمال؟
1: نعم،
2: لأن ثم أعمال نشجعوها ونسلفه ونكربيه وما شابه ذلك.
1: نعم.
2: وثم أعمال اللي هي باش يعني نعصي بيها وما نرضيوش بيها ربي، وما تقولوا باش نقولوا فلان عمل بمية مليون أنا عم 200 مليون.
1: نعم.
2: نولي ونشكون يعمل أزد، نولي ومع تحت عقلية مش مريق مع تحت.
1: نعم سي محمد. باهي نمشي سي أحمد. سي أحمد أهلا وسهلا بك. باهي قلنا المال كما قال سي محمد أنه ثم أعمال نجمو نسعى وباش نجمو نسلفو. نعم يسلفو، وهي فيها قربة لله وفيها جانب كبير يعني أنت تجاز عليه. ثم أعمال اللي هي ربما قد تثقل الكاهل نتاعك. قلنا مال المال، المال في الإسلام، في الإسلام ركن من أركان الدين، وكما هو ركن من أركان الدنيا. بالنسبة للركن من أركان الدنيا، الناس كلها تعرف هذا ولا تجادل في أحد. نقول المال قوام الأعمال، والمال قوام الحياة، وهذا مذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني بتشوفوا أهمية المال هذا في حياتنا، وهو ركن من أركان الدين. كيفاش هو ركن من أركان الدين؟ يتجلى في الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو ركن الزكاة. فالزكاة مال وعبادة مالية، وركن مالي من أركان الإسلام. يعني لازم يخرج على روحه على نفسه الزكاة، كما قلت هو الركن الثالث من أركان الإسلام. كل شيء مرتبط بالمال، تصوروا فيه كل شيء. حتى باش نبنيو جامع يزمنا ثم مال باش نجهزوه ونأثوه، مثلا حتى فريضة العمرة ولا الحج، فريضة الحج يزمنها المال، أعمال البر والإحسان وصلة الأرحام والصدقة وعندنا قبل كان والوقف، يعني ثم حاجات يقول لك هذه باش خليها لجامع الزيتون هذه للعلم، يعني لأنه المال كما قلت يعني متدخل في كل شيء، في حياتنا، في العلم، في الإحسان باش تحسن للناس، صدقة، معظم أنواع الأعمال نتاعنا الكل، حياتنا، الأعمال الدنيوية والأخروية، يعني كلها بالمال. لازمك أنت فيها جانب كبير فيها المال. هذيك علاش كما قال سي محمد ثم جوانب معاش نرجعوا. حاضر سي محمد أهلا وسهلا بك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. نعم.
2: يعني الإنسان ماذا به مع نفسه مع صغاره يعني يكون هو القدوة قدر المستطاع، يعني ما نجموش نكونوا بيرفكت. ونفس الشيء يعني كما احنا قلنا نقولوا الفلوس تدي شيء تدي شيء بعروس.
1: نعم.
2: ولكن بالمقابل زاد كيف تدي الفلوس تدلع الشيء. نفس الشيء وقت اللي ما يعرفش يتعامل بهم، وقت اللي يسيء الاختيار، وقت اللي مثلا يقول له يقضي على صار معينه يستعمل ازيد منهم، وقت اللي مثلا ما يعرفش مثلا نقولوا يعمل مشروع وما يشوفوش مثلا نقولوا يعني شنو الممنوع فيه وشنو الممنوع فيه، شنو الحلال وشنو مش الحلال. سمعني يعني مثلا نقولوا زاد فما شكون تلقاه يعني احنا ساعات نلومه فلان واللي فلانه شبه تصرف هكاك شبه تعمل هكاك، ولكن وقت جيت تحكي معه وكذا هو مش عذر، لا مش عذر. اما تلقى يعني ما تقول تقلك اللي انا تلاتين ما تقول مد يدي الطلبه، واللي ما تقول سمحني ما تقول نبيع روحي مع جسديه، واللي ما تقول نعمل حوايج اخرين لان هي في حاجه للماء ما قاتش شكون يسندها، ولا هو قد يكون هو جانب كلامها فيه صح صحيح او غلط، ولكن حتى هذه موجود. يعني ما تقول احنا حتى نقول لك ايش بيه يطلب ولا ايش بيه ما تقول لفت هكاك، واللي بي مثلا نقولوا شبي يعني عشان عدة أشياء قبل ما نلومه ونقولوا فلان ما يعرفش يتصرف ويعرف يتصرف كذا، لكن نقولوا علاش ما تقولوش علاش نقولوا علاش هكاك، لأن احنا وقت نصلحه وهو ونصلح حتى اللي بعده، لأن هو اللي هو في مكان مش معين يعني مش ولا بد هو قد يجر مع حد آخر أو زوز أخري. يعني احنا هنا نضرب عصفورين بحجرة، يعني منعوه هو باش يواصل في ذلك الخطا، ويمنعوا اللي بعده لان ما تقولوا احنا ما كيفوش بالصمت، احنا زلنا كيما احنا نصحونا قبل العباد نحاولوا نصحوا غيرنا باللي نقدروا بطبيعه كيف نصحوا نصحوا بلطف وبليون، مش ما تقولوا بسب وشتم وانت ما تعرفش وانا نعرف كذا، نعم. لان هذه ما يوصلش.
1: نعم
2: وعذرنا على الاطاله.
1: نعم ولا فقط باش نعقب على الكلام نتاعك سي
2: نعم.
1: محمد
2: نعم.
1: ثم
2: نعم.
1: المال الحلال واللي حكيت عليه انت يعني تنجم تصرفوا يعني في على عائلتك على تمشي تعمل عمره حاجه عشان تصدق به، ثم مال الحرام. شو المال الحرام؟ هو كما حكيت انت مشروع فيه غش يعني فيه معاملات محرمه كالربا الرشوه اكل مال اليتيم، يعني ساعات واحد عنده فلوس عندك وانت كليت المال نتاعو واعطاك امان هذيك قال لك بعد 5 سنين 10 سنين اذا به انت من بعد تنكر تقول ما عطيتنيش فلوس. لذلك راهو المال هذا ستسأل عليه، راهو على كل هو مال الله. تقول انت يعني نتعبوا ليه؟ شكون قال لك شكون خلقك وعطاك الطاقه النفسيه والحركيه والعضليه باش انك انت تخدم يعني؟ وراهو كل شيء بقدر، ربي عطانا كل شيء. لو كان باش يعطي الانسان برشا فلوس لا يطغى كما قارون يعني. ولذلك شوف ربي قد يعني يعرف طبيعية الإنسان والفطرة بتاع الإنسان، اللي هو كما قلت كان زيدوا بارشا باش يولي كما قالوا في بداية الحصر، لأنه هو فعلا منوبية وسيدة، لأنه كان تعطيه فلوس بارشا باش يطغى وباش يمشي في متاهات وربما ينسى حتى الله. يعني ثم ناس وشوف قدش واحد يعني تلقاها عنده برشا فلوس لا يحج لا يصلي لا يتصدق لا يعمل في حد شيء، في حين لاخر تلقاه فقير تلقاه من عمار مساجد تلقاه، وربما نلقى العكس تماما زادا يعني هي صور. لذلك سي محمد راهو أهمية الموضوع هذا، لأنه برشا ناس راهو هو كبير برشا، لانه راهو في عقوبات كبيره لو اكل المال الحرام، يعني عدم قبول الدعاء، محق البركه، سخط الله، العقاب في الاخره. والانسان يجب ان ينتبه لكل فرانك يدخله، لانه سحت. اي شخص ياخذ فلوس مش ما تعبش عليها مش حلال، هذيك باش بعد تولي نار. يعني انت تصور انت مع السخانه هذه كتب فيها حتى شيء السخانه هذه، يعني ري نار جهنم يعني توقد بشنو؟ بالناس والحجاره. يعني شوف لطف يا ربي، يعني وراو سخانه مش كذا توقف الدار، احنا نعملوا الكليم ويعني المكيفات و نار ليست نار الدنيا، هذه نار الاخره. يعني فقط الانسان ينتبه لهذا، لانه سنحاسب على كل فلس اين صرفته وفيما انفقته.
2: يعني احنا بعدين نقول هذه نار الدنيا بالك نار الاخره، احنا ساعات فاكيك
1: نعم.
2: نقول هذه نار الدنيا بالك نار الاخره
1: فما بالك نعم، لانه نار الاخره هو شيء ما ينجمش يتصور العقل الانسان، ريت عقلك عقلي لانه حاجه اخرى تماما يعني. والانسان ضعيف خصوصا كما قلت، لابد انه الانسان ينتبه لكل خطوه يعملها. باش تحطك الفرنك في مكتوبك.
2: نواصل معك يا مستفيق.
1: نعم
2: تفضل. ربينا زيد حتى كما نقولوا نسلفوا فلان او نسلفوا له حاجه ليوجه له مش ما تقول لي انه ولد فلان من حقه ما رخضه او ما تقول لي انه صاحبي. لا انت كيف تعطي معناتها سواء صدقه او زكاه او يعني باش يرجعك حتى السلف هكايا ليوجه له معناتها ما تقولش يعني باش نسحق من هذا الاخر يعني كنت هنا عباره هكا عباره ما غير اجل معناتها عباره كي ما
1: نعم
2: معناتها موش لله معناتها هذه الاجل فيها. وعلى ذكر الرشوه زاد سامحني انت تاع شويه قلت الرشوه ماذا بينا زاد كيف ديما نقولوها روح حتى انت كي تشوف واحد يعطي رشوه حتى انت مشغول لازم تتكلم واللي كان صح واللي كذا فهمت ولا لان هنا حتى السكت على الحق الشيطان اخلص يعني هنا الخطا حتى اللي يشوف وسط هو عنده خطا يعني مش كاين مش كاين شي نقطه وعرفنا على الاطار واش
1: كان. شكرا ليك شكرا لك سي احمد شكرا لك سي احمد اهلا وسهلا بك مرحبا بك.
3: اهلا سي انيس يومك سعيد.
1: اهلا وسهلا بك مرحبا بك.
3: كالعاده ما نغيبش على البرنامج ابدا.
1: مرحبا بك منورنا مرحبا بك.
3: يعيشك انا احمد بن حسين من زغبان كيما.
1: مرحبا بك
3: سي انيس. خليني نبدا بحديث رسول الله ثم نصل في الموضوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه.
1: نعم
3: في خصوص الموضوع يقول الله تعالى سبحانه لملائكته لقد ابتليت عبدي لأجل أن أسمع صوته. ومن ضمن الابتلاء هو المال. قد يغيب صوتنا عن السماء فلا يغيب عند الله إلا فيعيده الله بالابتلاء. ومن ضمن الابتلاء هو المال. المال أصبح مشكلة يعني مشكلة كبيرة في حياتنا اليومية. لأنه كلنا نسعى للمال أي طريقة للأسف الشديد. فيوم الحساب سنحاسب على حتى على ملي من واحد. فيسألنا الله أين يعني وين فيش ضيعنا صحتنا فيش ضيعنا أموالنا فيش صرفناه لأنه هذا ملك الله سبحانه وتعالى سنحاسب عليه يوم القيامة. أكيد سنحاسب عليه. واللي أكثر من هذا أنه الإنسان مهما حاول يجتهد اللي قريب من الله أكيد سيكون في الطريق السوي. أكيد لن يحيد على الطريق السوي. المال أصبح مشكلة بين الأصدقاء بين الأهل بين الأشقاء حتى بين الأبناء ووالدهم أصبحت يعني مشكلة كبيرة. لكن من السهل جدا أنه نخرج من الموضوع يعني بسهولة يعني لأنه دائما الله سبحانه وتعالى لا يدوم مال ولا يدوم أي شيء يدوم إلا أفعالنا أمام الله. والله يعلم الغيب يوم قبل أن يخلقنا يخلقنا رزقنا لابد يكون موجود لابد حتى أعمالنا تكون مسجلة ونحن لم نلد بعد يعني. فللأسف يعني يا ريت نصلحوا قبل الفناء. يا ريت نصلحوا أنفسنا قبل الفناء.
1: وزيد باش نضيف لك سي أحمد راهو المال نعمة من نعم الله نعمة من نعم الله على عباده. والنعمة هذه يزمنك تستحق منها تقدير الاحترام العناية الرعاية الشكر. ويزمنا نحفظوها المال
3: بنعمة ربك تحدث.
1: ويزم نحفظوا المال لأنه المال هذاك ما تعطيش الإنسان سفي. المال هذاك يزم تعرف كيفاش تصرفه وبالطريقة يعني اللي تخليك أنت ما تضيعش المال هذاك وتحافظ على المعيشة نتاعك لأنه فيها مقاصد كثيرة. لأنه كم حفظ المال لأنه ثم ناس ساعات تضيع مالها في المحرمات القمار في حاجات اخرى. في اشياء ما ستسال عليه. وثم ناس سي احمد يقبضوا المال حرام الى جانب الرشوه اللي حكيت عليها وربما واحد يسرقك ويغتصب مالك ويفك لك مالك. ثم الناس اللي تاخذ شهريها مات المال حرام. ايش معناها المال تاعه جاي مثلا من الخمور مثلا ثم في الفضاءات التجاريه الكبيره ثم ناس تخدم غاديكا وعلى الكيسه يعني انا تصدمت وقت ثم بلاصه مشيت لها يعني في فضاء تجاري يعني ناس تقضي والاخر شباب ما شاء الله يعني قاعد باهت تونس شيء يعني ما لقيتش دبو زماء وذوك مهزين وحدين الخمور يعني منكرات قدم العباد يا خويا حلوا واحده اخرى يعني بقات في مخي نخمم المراه هذه اللي تو على الكيس والناس اللي تخدم في الفضاء التجاري هذه الفلوس نتاعها فيها جانب
3: حرام في كلها مردود حرام
1: صحيح، يعني في في جانب حرام، يعني انت ثم ناس بصراحه ما تعرفش اللي قاعد تاكل في الحرام، ما تعرفش نعم. المأت المال هذاك مادام من المنكرات ومن يعني
3: سيانيسي الله يعرف غير لا يستعيذ فقط، انا حسب رايي يعني متواضع.
1: نعم نعم، هو ديما الانسان يبتعد من الشبهات يعني ديما، ويتحرى المال الحلال يعني باش تنجم انت تعيش لباس، وخاطر مش ساهر وحياتنا مش كما تصورها برشا عباد، هي تبارك الفلوس برك عطيني الفلوس مهما
3: نعم.
1: كان
3: من جات
1: يعطيك الصحة، ولكن هذا راهو ستوصل، لأنه المال هو مال الله، وهي نعمة من نعمة من نعم الله.
3: أكيد
1: نعم.
3: أكيد
1: نعم
3: أكيد.
1: عندك إضافة أخرى سي أحمد؟
3: الله عندي مجموعة من الإضافات. هو نعم. للأسف فضل. الكهرباء مقطوع يجي تدريجيا.
1: نعم.
3: حضرت فقرة لديمة في برنامجك ننتظر فيه أسبوع، ما تذكرني ولا
1: نعم. ذكرك ذكر لا نذكرك مرحبا أكيد نذكرك.
3: عدت فقرة وأنا لابد كذا دخل، لابد نقدم إضافة للبرنامج.
1: نعم.
3: لابد
1: نعم.
3: للأسف حتى يعني نسمع في الإذاعة عبر البث المباشر، هو البث المباشر الليلي يعني صوت من غير صورة.
1: نعم.
3: ما نعرفش هذا
1: نعم.
3: طريقة الإذاعة. نعم. نعم. عدت فقرة جيدة جدا للأسف. يعني نحن في ظلام دائم، يجي الضوء فترة ثم ينقطع. على العموم يعني أنا يكفيني الشرف أني ندخل في برنامج، يكفيني الشرف أني كما حكيت لك في الأسابيع الماضية نتعلم منكم، خاصة فقرة اليوم بصراحة جيدة جدا. يعني في المال، المال هذا امتحان كبير، امتحان
1: نعم.
3: امتحان
1: نعم.
3: كبير نعم. جدا نعم. هذا الامتحان الأكبر أنا حسب رأيي
1: نعم.
3: بالإضافة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى عدد أشياء من ضمن يعني احنا نتغلب على الاشياء بطاعه الله. هو ربي سبحانه وتعالى اللي يزرع فيه الايمان مستحيل يقرب المحرمات، مستحيل
1: نعم
3: مستحيل
1: نعم.
3: ابدا يقرب نعم. المحرم يعني اللي يدخل في طاعه الله، خاصه اللي يداوم على صلاه الفجر، انا شفتها نعم. نعمه من نعم. اكبر نعم الله سبحانه
1: نعم.
3: وتعالى
1: نعم. نعم.
3: فيكون محمي يوما كامل باذن الله
1: نعم.
3: تعالى
1: نعم، سيكون في ذمه الله، هو من صلى الفجر أكيد. في جماعة فهو في ذمة الله
3: نعم.
1: تعرف ما في ذمة الله
3: في, ذمة
1: في
3: الله.
1: أمان الله أن أنت في أن
3: نعم
1: تمشي
3: نعم نعم
1: مرتاح
3: في أمان الله يعني
1: نعم.
3: الأمن والأمان يختلفان هنا يعني نعم. المعنى
1: نعم.
3: تختلف
1: نعم.
3: فمن أخطر العادات تدمر علاقتنا بالله تدريجيا
1: نعم.
3: تأجيل التوبة
1: نعم.
3: بحجة ما زال هناك وقت، هذه من أم من من الأشياء اللي يعني اللي تدمر علاقتنا بالله سبحانه وتعالى حسن. المهم
1: نعم. أنا صحة. شكرا لك سي أحمد بارك الله فيك. شكرا لك. باش نسمعوا آدم قولوا للي آكل الحرام، ثم أيضا نسمعوا المال والبنون زينة الحياة لعلي حجار.

0: جد تحية لكل الأحباب، لكل الأصدقاء والصديقات تابعوا فينا في جسور المحبة الساعة 1:34. نذكر أننا في الثلث الأخير من الليل، فرصة الإنسان دائما جدد توبة كما قال سي أحمد، الإنسان يستغفر الله فيفوز المستغفرين، يذكر الله على ذكر على بذكر الله تطمئن القلوب، والذاكرين الله يعني أشاد بهم، يعني ربي يحب الذاكرين لها كثيرا وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار. يذكر الله في كل وقت حين، والذكر مش فقط تسبيح، تنجم قراءة القرآن، تنجم أيضا تختلي بربك، تصلي يعني في هذا توقيت اللي فيه كما قلت وقت فيه استجابة الدعاء. الإنسان دائما يجدد إيمانه بلا إله إلا الله، يذكرها برشا مرات، يستغفر الله في كل وقت حين، وخاصة في السحر يعني قبل ما يأذن أذان صلاة الفجر نصف ساعة أو بساعة، ودائما الإنسان يستغل كل الفترات لا يدري، ما تعش أنه متى يحين موعدنا، موعد لأنه ذلك ستغادر هذه الدنيا، على الأقل تغادر وعندك أعمال طيبة، على الأقل أنك أنت تفر إلى الله، لأنه في الدنيا هذه تشوف فيها برشا فتن، فيها برشا موبقات وفساد، ويعني وما نعيشه هو ما صلعت أيدينا في البر والبحر شنو اللي صاير. يلا نمشيو لشريفة، مساء الأنوار شريفة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تحية ليكم، تحية الحميد، وتحية للبنوت اللي معاك، نساء بلادي، نساء
0: أولادكم، فاتن فاتن
1: أحمد بالحق، ربي يفضلها وربي يعطيها الوقت الطيب ويبارك.
0: نعم.
1: المال هو الركن الثاني في الإسلام.
0: نعم.
1: الصلاة والزكاة هو الركن الثاني في الإسلام. صحيح هو زينة الحق، صحيح بلا بيه ما نعيشو، ما نجموش، معناتها يقول والدي الله يرحمه يقول لي بنتي الفرح تحذر له، أما المرض والموت ما تدريش عليه كيفاش يجي. يلزم الإنسان ديما حسويلة تحت راسه مهما حتى بسيطة، على خاطر وقت اللي باش يجيك مرض ولا يجيك لا قدر الله موت ما تنجمش. هو هذا هو الله سبحانه وتعالى والرسول أمرنا بأربعين دينار، قال كل شيء معناتها معنى ثاني صلاتكم وصيامكم ألا السطر تكزوز متر وقماش، 40 دينار هم اللي ينجم الواحد عمره كاملا مدم حتى بالمئات ملي أذوكم المذكورين في القرآن. سترك خاطر ما ينشمش وجه وتولد لحمة حمر يهزو لحمة حمر يهزوز متر وقماش سترك. لكن نجموا احنا ربي الشيخ ما نقولوش احنا الشيخ ما فقير، لا فقير الأخلاق وفقير النفس وفقير الإيمان، ثم درجات ربي خلقنا درجات، لكن زاد احنا ما نجموش نؤمنوا ان نعبدوا المال وانا عامل عمره ونصلي من وقع لي عشات اخويا انيس وانا عندي المال ونركم فيه وما نزكيش ونعرف برشا حاجات، ونعرف برشا حاجات الوقت اللي يوصل للحول وما يزكيش اقسموا بالله يا اخويا انيس تجيش خساره معناتها ضعفك الزكاه اللي مش قرع عليها. علاش؟ خاطر انت تصلي وتصوم وبزاير بيت ربي والزكاه تقول لك لا هاني مزكي، هذيك صدقه، هذيك معناتها كي باش تمدها من يديك هذيك معناتها على صحتك، على صدقه صدقه وربي امرك باش اما الزكاه راهي الركن الثاني في الاسلام. واللي ما ثم حاول ثم ما نقولوش احنا باش نزقوا على الهامش، ثم معناتها النساء نسبه باش نزقوا عليها، وثم وثم مفتي جمهوري، لكن يلزمنا نكونوا واقعيين. الدينار سي انا عندي دينار وربما انا دينار كي نقصه مع غيري والله يبارك لي ربي ويجيني من مغد، والله كي نخرج كدي نخرج نصه كدينار زاك لا تفوت 24 ساعه وربي يرزقني من حيث لا نعلم. خاطر ربي قال نرزق عبدي من عبدي هو الكل من عندي.
0: نعم.
1: رزق عبدي من عبدي هو الكل من عندي.
0: نعم هو الرزق.
1: وإذا كان احنا.
0: شريفة وإذا كنا احنا. وإذا احنا مواصلين ذو اللي شريفة انقطعت المكالمة. موجودة. شريفة أرجع لنا شريفة. معاش كان. باي سنعود لها إن شاء الله بإذن الله. كما قلت لك نقيل الكثير عن على المال. برشا أشعار وشعراء تحطوا على المال وصعود لما قيل، قال بشار بن برد أنفق المال ولا تشق به خير دنانيرك دينار نفق، وقال أبو العتاهية قد بلون الناس في أخلاقهم فأريناهم لذي المال تبعا وحبيب الناس من أطمعهم إنما الناس جميعا بالطمع. أبو نواس، أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقته فالمال لك. نمشيو للشريفة. نعم، للمكالمة الموالية. مرحبا.
2: ألو، عسلامة
0: هدى. أهلا وسهلا بك هدى.
2: أي عسلامة يعني، تحياتي.
0: مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا.
0: نسمع فيك. مرحبا هدى. نعم نسمع فيك. مرحبا هدى. أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا. والله أنا حضرت لك آيات من سورة الكهف. قال له صاحب وهو حويره، أكفرت بالذي خلقت من تراب ثم من لطفة ثم سواك رجل، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مال ولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبان من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا. اني بالنسبه لي يعني اني حبيت نهدي لك الايات من سوره الكهف، كما المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا.
0: نعم.
2: حبيت نهديهم لك. العبيد راهو في الدنيا هذه احنا ننساو، راهو ننساو كونه تخلقنا من تراب ونطفه، ويبداو تعرف يتغاو بفلوسهم وبصحتهم ودرشنوا، وتلقاهم يعملوا في عمايل نعرفش يعني كيفناش، يبداو ما يفكروش، فهمت كيفاش؟
0: نعم.
2: يبداو ما يفكروش في غدوة، تلقاه معناه يفك لك رزقك، يفك لك فلوسك، يفك لك حياتك، ما يهموش، ما يخزر لكش، ويبدأ يسلم عليك ويكلم فيك وصباح الخير وعلى السلامة ومدري شنو، وهو تلقاه فكاك لك رزقك وفكاك لك فلوسك ويتصرف فيهم كأنه معناتها ما في باله شيء، وناسي إلا ثم ربي فوقه. صدقني يا أنيس، ثم ربي فوق خد يغزر له يقول له إذا أنت نسيت أنا ما ننساش، وهو يوقف ربي يوم القيامة ويوقف حتى توفي كيف يموت يوقف وما يدخلش للجنة إلا ما معناتها يكمل هذاك يرضى عليها كلا في الدنيا هذيك في الحياة، ورغم حتى ولو يرضى عليه ربي راه ما يرضاش عليه، خاطر يقول لك اني انتم تسامحوا لكن اني ما نسامحش ربي، فهمتني؟ على خاطر كما قلت لك اني راه صدقني ثم ناس صدقني نمشي معاهم ونشوف فيهم ياخذوا في مال العباد وهم ما يفكروش في غيرهم، فهمت كيفاش؟ تلقاه معناها يقول له انت شنو يغزروا لهم حتى شيء قدامهم، فهمت؟ يغزروا لهم حتى شيء. هاوكا زعما خاطر هو مثلا مريض ولا تاعب ولا ما ينجمش يتكلم ولا ما ينجمش يتصرف، اي خذ له فلوسه، اي خذ له رزقه، وتلقاهم ما يعرفوش القانون، ما تلقاه معناها جاهلين مسكينات يجيب له ورقه ويكتبوا فيها قبل الموت، وانا شفتها في حياتي، شفتها قدامي هذيا.
0: نعم.
2: يكتب في بوه قبل ما يموت يا انيس يا وقلب.
0: نعم. يعني هذا شيء مشكل كبير، يعني ثم عباد نعم قاطعت كيف المكالمة الهاتفية. إذا حبيت نشكركم، نشكر طبعا الأصدقاء اللي إن شاء الله الأسبوع القادم باش نحكيو على الدين. قيل الكثير وعلى المال وبرشا شعراء، يعني فيه الكثير من المعاني. مثلا عروة بن الورد يقول: خاطر بنفسك كي تصيب غنيمة، إن القعود مع العيال قبيح، المال فيه مهابة وتجلية، والفقر فيه مذلة وفضوح. يعني ما شاء الله برشا شعراء تكلموا على المال. اش قال أبو الأسود الدؤلي؟ إذا كنت ذا مال كثيرا فجد به، فإن الكريم من هو باذل. يعني هنا إنسان عندك فلوس ما في بس أنك تبذل الخير، تتصدق به، وسواء على عائلتك ولا على الناس، وكما قالت السيدة وقت العودة المدرسية، إذا إنسان ربي وسع عليه ما في بس أنه يتصدق ويعاون هالأشخاص هذوك. باش نمشيو لآية دنيا بوسي، لأنه فيها جانب هذا المال. يلا

0: نمشيو طبعا لاخر مكالمه هاتفيه معنا سي كمال. مساء الانوار، مساء الخير، اهلا وسهلا بيك.
1: مساء الانوار، مساء ربي يبارك لك خويا انيس، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله ما شاء الله حتى على الفريق اللي معاك.
0: بارك الله فيك. سي كمال من المهدي هكا ولا؟
1: لا، كمال من جربه.
0: من جربه، من جربه، عفوا.
1: كريم المهدي.
0: كريم المهدي، نعم، مرحبا بك.
1: كريم صاحبي وصديقي ونعزه برشا.
0: وعنده مده ما تكلمش، وثم زاد من رادس برشا برشا اسماء اللي غابت علينا المده الاخيره. نعم نعم، من جربه. نعم.
1: اي والله الحمد لله، يعطيكم الصحه على الموضوع، على محل هو موضوع هام. نعم. حقيقه، والمال خويا المال صعيب خويا بصراحه. الحمد لله احنا نعطينا ربع على قد منطقه ان شاء الله.
0: نعم نعم،
1: خاطر المال ميال، عرفت، ميال مولاه بحر هايج، اذا ما عرفش كيف يتصرف فيه خويا انيس.
0: نعم نعم،
1: صعيب المال. كما ذيك المره اللي خرج رجلها للعمل، قلت له اتق الله فينا، فانا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، فهمت؟
0: نعم نعم.
1: وخويا انيس المال راه قضيه حاجه وبركه، ومش الفايده في الكثره، حتى ربك قال عندما اموالكم، ديما عرفت صعيب شويه المال. معنى واحد كان من عشر من كاش يتصرف فيه، صعيب المال. انا محل اللي عنده المال ويعرف كيف يزكي ويصدق وكل شيء، بالعكس راه تنفق ترزق. معنى
0: نعم نعم نعم، خاصة هي. في الانفاق، وفي الانسان يعاون ويقف وروحنا عندنا سي كمال مناسبات هامة، سواء في الختام، في الزواج، وحنا تو مازال في الموسم هذا، تعاون عائلتك، تقف معاهم، هو راهو هذاك يعني مطالبين
1: به. أول صدقة قصيتها، قصيتها على كلامك بتاع سلف يعني.
0: نعم.
1: هو أول صدقة واحد يصدق على صغار، وعرفت
0: على عائلته. نعم.
1: يعطيك يعطيك الصحة، فهمت؟ وبعد كذا يعطوا الآخرين مثال، ما ديما يخلص الصغار محتاجين والعائلة.
0: نعم. خير متاعها. خير درهم هو أن تنفقه لعائلتك، يعني الخير درهم، يعني مش تتصدق به، للعائله نتاعك. زازي صح، عائلتك، شوف الحكمه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا بالشيء هذا، باش عائلتك ما يعني ما يصير فيها مشاكل، او زازي عائلتك وبعد امشي للاقرب الناس ليك، ثم بعد شوف حتى وان توصل الى ابعد الناس اللي ربما تنجم انك تعاونهم. نعم، تفضل سي كمال، تفضل.
1: هو معنا حتى ربي معنا ما يستجيب الدعاء الا يكون المال نتاعو حلال.
0: حلال، نعم.
1: نعم. يعني باش معنا يستبارك ويزداد، ولكن الحمد لله ربي، انا من عند فضل من عند ربي، معنا الحمد لله متوسط الحال، ولكن الحمد لله مالي كل بركه، الحمد لله ما نقدرش في احتياج.
0: شوف شكون احنا، ما هو المره اللي فاتت حكينا على القدوه، قدوتنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم يعني يقعد شهر كامل لا يقعد موقد في بيته، ما عنده حد شيء،
1: من شهر الى شهر، معنا سبحان الله
0: ما عنده حد شيء، يعني عايش على العجوة، على الدقلة اللي يجي، يعني يعني وحنا عندنا الخيرات وعندنا، لا نشكر الله، ولئن شكرتم لا أزيدنكم، عندنا كل شيء وباقي نتأفف. النعم سي كمال، ولينا نعم، عطانا برشا نعم ربي.
1: نعم. هو دينار، سامحني قطعتك. نعم. كلامك. نعم. ما قطع فيك، بالرغم من نحبك الله خويا.
0: لا لا لا، حبك الله، حبك الله، بالعكس انا نحب. انت تتكلم مش انا، ما انت لازمك تتكلم. انا نعم تفضل.
1: لا ما يستاهلش انا استفيد. نعم. منك، بالعكس انا.
0: نعم.
1: ضعيف.
0: نعم لا العفو، مرحبا بك. نعم نعم
1: الحمد لله. وهو خويا دينار، دينار لما حل عرفش كيفاش يتصرف فيه، هو اخر نار، وكان يعرف كيفاش يتصرف فيه، هو ازدهار، فهمت؟
0: يعطيك الصحة. نعم نعم.
1: وزيد معناها الفلوس، معناها اولهم اوف، معناها ابسط كلمة، فهمت؟ وهو كذلك، ودي انا والدرهم اخر وهم حشاك، وعرفت. نعم. كلمات لمحال، عرفت.
0: نعم نعم. قالوها ربما اجدادهم، ولكن فيها حكمه. علاش؟ لانه هنالك يعني مسؤوليه كبيره، لانه برشا عباد عندك الفلوس وما تعرفش تصرف فيها، ربما تصرفها في ابواب محرمه، وانت راك ستسال على كل درهم، كما قلت، على كل فلس، على كل مليم، فين صرفته؟ اين انفقته؟ اين انفقته؟ يعني فين انفقته؟ راهو ذاك مال، هو مال الله. ليت الفلوس تقف في شهريتك، ومهما كان شوفوا البركة، مهما كان كل ربي كل واحد أعطاه حسب طاقته، رو وهذاك علاش احنا ديما
1: نقولوا
0: ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به. نعم يعني كل واحد نعم. انا حبيت سي كمال نحييك بارك الله فيك، جربه الناس الكل اللي يسمعوا فينا اللي تبعوا فينا
1: ان شاء الله.
0: نعم
1: حياتكم المستمعين،
0: مرحبا بك، كل ديما نحب نسمع صوتك وكل اصدقائك
1: وحضرين.
0: شكرا لك. المال السيب اصاله ثم رامي عبدو عبيد المال.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد عشية أمس مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وتم خلال هذه المكالمة تعرض العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين وضرورة مواجهة عديد التحديات انطلاقا من الإيمان الراسخ والعميق بالتآخي والتكامل في ظل أوضاع متلاحقة وغير مسبوقة تقتضي تذليل كل صعاب. وأكد رئيس الدولة على وجه الخصوص العمل على رفع نسق التشاور بهدف القضاء على كل العقبات وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين في مختلف المعابر الحدودية. وجدد رئيس الجمهورية موقف تونس الثابت بتمسكها بوحدة ليبيا وبأن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا. رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي باكور يؤكد أن استهلاك المياه المعدنية لا يزال يتجاوز معدلات الإنتاج اليومي، مرجحا أن تشهد الأزمة انفراجا خلال النصف الثاني من سبتمبر. الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين في جندوبة تطلق استبيانا وطنيا موجها للخبراء والباحثين والمهندسين والفاعلين في القطاع الفلاحي لتقييم واقع الأمن الغذائي والموارد المائية في تونس وتحديد السبل لتحقيق سلة غذائية مستدامة. غرفة رياض ومحاضن الأطفال تطالب بدعم أصحاب الفضائيات القانونية والتخفيف من الأداءة والأعباء. رئيسة الغرفة نبيها كمون أكدت أن التسعيرة حرة وأنها تختلف من روضة إلى أخرى حسب الخدمات المقدمة. في العالم، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز وأن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن قد انقضت. وصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تتحدث عن دعم روسي لإيران

0: في تطوير صواريخ قادرة على استهداف حاملات الطائرات الأمريكية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إن.

جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

جد تحية لكل الأصدقاء والصديقات، كل الأحباب، أينما يصلكم صوت الإذاعة الوطنية التونسية في مناواة جسور المحبة. رحلتنا مازالت متواصلة معكم وبكم إلى حدود الساعة 3 بعد منتصف الليل. تحطوا على المال قوام الأعمال، المال قوام الحياة، وهو ركن من أركان الإسلام، الزكاة. والمال فيه الحلال فيه الحرام، واستمعنا إلى العديد من الأصدقاء والصديقات اللي تدخلوا حول المال، وهو نعمة من نعم الله، يعني نعم يؤتيها الله من يشاء. لذلك الإنسان يحاول كيف يتصرف في هذا المال. ونذكر أن هنالك الكثير، كما قلت ثم بارشة أشعار، قرينا بارشة أشعار، كما مثلا حاتم الطائي يقول: إذا كان بعض المال ربا لأهله فإني بحمد الله مالي معبد. قيل الكثير، يعني البحتري، ابن الرومي، أوس بن حجر، أبو نواس، أبو العتاهية، بشار بن برد، الكثير من الشعراء تحطوا على المال. وقدامي بعض الأبيات الشعرية للعديد من الشعراء تحطوا على المال. بشنشو ما دايما الحد لعدن شويش، ثم ما زالت رحلاتنا متواصلة حتى 3 بعد منتصف الليل.

جد تحية لكل الأصدقاء والأحباب في كل مكان، مرحبا بكم في جسور المحبة. كلمتان خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، حبيبة إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الإنسان يكررها 100 مرة 1000 مرة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، حبيبة إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لا حول ولا قوة بالله، كنز من كنوز الجنة. إنسان يكرر برشا مرات ديما بالمئة وفما فوق، لا حول ولا قوة بالله. الاستغفار ويا فوز المستغفرين، يعني الإنسان وقت اللي من بعد باش يلقى في صحيفته برشا استغفار، يستغفر الله، وخاصة في الثلث الأخير من الليل وفي كل وقت وحين الإنسان يستغفر الله، يعني حتى بعد الصلاة، بعد العبادة، ما ان انسان ينتهي من الصلاه يستغفر الله، استغفر الله، يعني بعض المعقبات الصلاه يسمى. لذلك الانسان يذكر الله في كل وقت من الحين، سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر لك ذنوبك ولو بلغت عنان السماء. حبيت نذكر بهذا ونذكر انه دائما نلتقي مع الاحبه في كل مكان. موضوعنا السهر القادم ان كتب لناه البقيه في هذه الدنيا، الديون. شكرا الحميد، شكرا لفاتن حسني، باش نسمو طبعا ميادة حناوي ووردة الجزائرية. سبحان الله محبتي، مع تحية فاتن حسني، أنيس الحرزي، إلى اللقاء.

على فرحك على جرحك على الصبر كانت على الحب كانت كتبتها وانا قلتها كانت عشان كل غير

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنافي، رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد العمل على رفع نسق التشاور بين البلدين وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين، ويجدد موقف تونس الثابت المتمسك بوحدة ليبيا وبأن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا. 6 سدود جديدة في طور الإنجاز، من بينها ما بلغت أشغالها المراحل النهائية وأخرى لا تزال في بدايتها، ينتظر أن تعزز خريطة السدود في البلاد والتي تضم حاليا 37 سدا حسب كاهية مدير الاستغلال وتشغيل السدود في وزارة الفلاحة محرز الرجب، مشيرا إلى أن نسبة امتلاء السدود تبلغ حاليا حوالي 50%. سفارة اليابان في تونس تعلن اختيار مشروع لإنتاج طاقة من الرياح في الفحص من ولاية زغوان بقدرة إنتاجية تبلغ 75 ميجاوات للاستفادة من منحة يابانية، وذلك بطريقة لتبادل أرصدة الكربون. ومن المنتظر أن تسهم المنشأة المزمع بالفحص في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنحو 88,367 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا حسب معطيات السفارة اليابانية. بعد غد السبت تنظم المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بصفاقس برنامج وعد 2، وتتضمن المبادرة حصصا تكوينية تطبيقية في ريادة الأعمال ومرافقة وإرشاد من طرف رواد الأعمال والخبراء وصولا إلى المساعدة في تطوير المشروع وتوفير فرص التمويل. في العالم، شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله خلال اقتحام الجيش والمستوطنين القرية، ورئيس الأركان إيال زمير يأمر برفع مستوى التهب في الضفة الغربية تحسبا لتصاعد التوتر في المنطقة بسبب المواجهات الناجمة عن عنف المستوطنين اليهود واستهدافهم السكان الفلسطينيين حسب وسائل إعلام عبرية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز.
1: تقديم عادل يوسف ومفيدة زهاج.

ها أنا أرى حبيبتي مقبلة تتهادى كنسمة الربيع بقوامها الذي يشبه النخلة الرفيعة مرفوعة الرأس يداعب الريح ضفائرها وتزين الثمار الحمراء خدودها وجيدها تكاد قدماها لا تلامسان الأرض وهي تخطو كراقصات المعبد وتتماوج ذراعاها ويداها في دلال كأمواج البحر وأسمع صوتها يحمله إلي النسيم من بعيد كرنين قيثارة الحب ها أنا أرى حبيبتي مقبلة فيبتهج قلبي وأمد ذراعي لأضمها إلى صدري ويهتز قلبي فرحا وهو ينتقل من صدري إلى صدرها ويهتز قلبها فرحا وهي تهمس حبيبي لا تبتعد عني لنقطع رحلة الحياة ونحن نجدف في قاربها سويا جنبا إلى جنب حتى نصل معا إلى شواطئ النهاية تبارك حبنا أشعة الشمس وترعى حبنا عين الإله.

0: عندما أضمها إلى صدري أحس كأني ضممت البستان بأكمله، بزهوره وطيوره وغديره وفاكهته. عندما أضمها إلى صدري أحس كأني ضممت أرض بونت بعطورها وبخورها وزيوتها العطرية. إن حبها يحيطني بتمائم الحفظ وهي تغني لي تعاويذ الماء. إذا نظرت في عينيها الواسعتين رأيت في سوادهما نور قلبها المضيء، وكشفت عما يخفيه من سر لا يأتمن أحدا عليه غيري.
1: شعر سنوحي الملقب بمجنون تيكاهيت الفرعونية.

0: كانت مزيجا من عبير الورد وعطر الياسمين، وكانت تهب على الخاطر بين الحين والحين، فتوقظ الشوق الدفين وتبعث ذكريات حب لا يمكن أن يموت. كانت قصة حب زينت الحياة، وقصص الحب متشابهة، ولكن لكل واحدة منها طعم ومذاق وأثر، كأن كل حب نفس جديدة قائمة بذاتها، فهي بذلك قصة جديدة. وعلى هذا القياس يمكن القول إن الحب هو تجديد النفس، ويبدو أن النفس قد تسأم الحياة فتريد أن تخرج منها وهي فيها، فلا يصنع لها هذه المعجزة غير الحب.
1: حبك يا عميقة العينين تطرف، تصوف، عبادة. حبك مثل الموت والولادة، صعب بأن يعود مرتين.

0: كانت نقشا من عبير الياسمين على جبهة الذاكرة، لذلك يراها الناس في عينيه، يرونها في صفاء أحداقه تستحم في خضم الحنان، ويرونها مرة أخرى في مزارع الحنطة وأغراس الدراق وحقول النعناع التي كثيرا ما تداولت في برار عينيه.
1: أنا عنك ما أخبرتهم، لكنهم لمحوك تغتسلين في أحداقي. أنا عنك ما كلمتهم، لكنهم قرأوك في حبري وفي أوراقي. للحب رائحة وليس بوسعها ألا تفوح مزارع الدراق.

0: كانت نقشا أسطوريا على زند ذاكرة تأبى النسيان، كما أنها كانت روحا قديمة ترعرعت في أحضان الحب على مدى الأحقاب، فجمعت تجارب العشق ثم اقتحمت الأزمنة حتى وصلت إليه، فأرادت الفيء في رحاب ذاكرته، وصممت على تأسيس إنسانية جديدة خاصة بها داخل كيانه. فهل يحقق لها الحب هذه النزوة؟
1: لو كنت يا صديقتي بمستوى جنوني، رميت ما عليك من جواهر، وبعت ما لديك من أساور، ونمت في عيوني. أشكوك للسماء، كيف استطعت أن تختصري جميع ما في الأرض من نساء؟ لأن كلام القواميس ماء، لأن كلام المكاتيب ماء، لأن كلام الروايات ماء. أريد اكتشاف طريقة عشق أحبك فيها بلا كلمات.

0: النفس بين سماء وأرض ولا بد لها منهما، إلا أن النفس المضمخة بعطر الورد وعبير الياسمين تنزع أحيانا إلى أن تكون بين سمائين حتى يكتمل إشراقها. فهل يحقق لها الحب هذه المعجزة؟
1: يا سيدتي، لا أتذكر إلا صوتك حين تدق نواقيس الآحاد، لا أتذكر إلا عطرك حين أنام على ورق الأعشاب، لا أتذكر إلا وجهك حين يهرهر فوق ثياب الثلج وأسمع طقطقة الأحطاب. ما يفرحني يا سيدتي أن أتكوم كالعصفور الخائف بين بساتين الأهداب.
2: علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن

قد يكون في الدنيا ما يغني الواحد من الناس عن أهل الأرض كافة، ولكن الدنيا على اتساعها لا يمكن أن تغني محباً عن الواحد الذي يحبه. هذا الواحد له حساب عجيب غير حساب العقل، فالواحد في الحساب العقلي هو أول الأعداد، أما في الحساب القلبي فهو أول العدد وآخر العدد، ليس بعده آخر إذ ليس معه آخر. والحياة في كل موضع هي هي كما تكون في كل موضع، وكأنها البحر ماؤه في أقصى الشمال هو نفس الماء في أقصى الجنوب.

في انفصام العلاقة بين الشعاع وبين الشعاع مذاق الجحيم. هنا يتبدد سحر الزمان ويغدو عصيا على الورد أن ينتشي من رحيق الكروم، ويغدو محالا مجيء الربيع وأن تتفتح في شرفة الحب زنبقتان ويهفو النسيم الرحيم.

في انهيار المسافات بين اللهيب وبين التراتيل تغدو الأراغيل محض هشيم، وتغدو الأغاني نثارا من الصرخات الجريحة بين رياح السموم. وفي الليل حين يموت الضياء سيرحل بدر السماء غضوبا، وتبكي مدى العمر كل النجوم.

تودين أن ترحلي؟ يرحل الضوء والعطر، صوت العصافير، يرحل كل الربيع، وتبقى حجار الطريق اللعينة. هل يستريح عليها الأسى أم يقيم الوجوم؟ إذن ترحلين، فكل المغاني بدونك قفر وملعب جن يراوغني بالرجوم، وكل المدائن بعد انشطارك عني سدوم.

0: سأكون في انتظارك، دائما في انتظارك، فانتظارك هو الأمل الذي أحيا به وأعيش له. وما دامت تميمة حتحور تزين صدرك العريض وتوأمها يزين معصمي، فالإله سيحفظك لتعود سالما إلي كما وعدتني حاتي بمحراب المعبد. سأكون في انتظارك، سأرتدي أجمل أزيائي وأتزين بأجمل مصاغي كالشجرة التي تتزين بأجمل أزهارها وأنضج ثمارها لتستقبل طيور الربيع. سأكون في انتظارك كبحيرة البرد التي تزين سطحها زهور اللوتس وتنتظر البط العائد من رحلة المجهول لتضمه إلى أحضانها وتنسيه مشقة الرحلة. سأكون بانتظارك كعيدان القمح التي تتزين بسنابلها الذهبية لتستقبل طيور السمان وتخفيه عن عيون الشر. سأكون في انتظارك كزهور عباد الشمس التي تولي وجهها شطر الإله من الشروق إلى الغروب وهي تصلي له، فيمنحها بركات أشعته ويمنح الحياة أريجها العطري. سأكون في انتظارك كشجرة الجميز المقدسة التي تتزين بثمارها الوردية وتمتد غصونها فاتحة ذراعيها لتستقبل كروان الفجر وتستمع إلى تراتيله وتردده معه ليحفظه الإله في رحلاته.
1: من أغنيات برديات تل العمارنة التي ترجع إلى الأسرة الفرعونية 18، وهي مستمدة من إحدى قصص الحب المشهورة في ذلك العهد.

0: الحب في حياة الإنسان الأول هو نفسه عند أحياء هذا العصر أو عند الأجيال التي سوف تجيء، لأن في قلب كل إنسان مهما كان العصر الذي يعيش فيه معنى من الأزل، لأنه كان ذرة في يد الله، ولأن في نفس كل إنسان أعماقا بعيدة تنحدر من مهوى إلى مهوى إلى ما لا نعلم، ولأن النفس ما برحت جزءا من الأزل كبعض النور من النور ينفصل عنه وهو مستقر فيه، وما من أحد في الأرض يستقيم طبعه على الجمع بين هم الحب وهم الحياة. إن الإنسان وعاء لا يملأ إلا بالأفكار والمبادئ والنزعات، ومتى أفرغ هذا الوعاء من تلك الأفكار والنزعات والمبادئ صار غير صالح لاستيعاب تراث العشق الذي به يتجمل الإنسان، بل صار متمردا على قانون الجينات الوراثة الذي به يتعامل الإنسان مع غيره من بني الإنسان، وبه تستمر رحلته الوجودية المشحونة بالحب وغيره من العواطف التي لابد منها لكل إنسان يحيا في هذا الوجود. وسيظل الإنسان يردد أغاني الحب مهما قست أيامه وتيبست عواطفه.
1: غزاني يا باب الفصول، تغلغلت في جسد الضوء وهو بقايا طلول، وجبت كهوف الكآبات عرضا وطول، فجاءت إلي طيور المساء الحزينة مذعورة تقضم الأفق والأفق بوح خجول.
0: رغم الكآبة والشجن وخلو الحياة من أنس الرفيق، تنداح أغنيات الحب والشوق لتطري الحياة وتجعل لوجود الإنسان معناً.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين، ويجدد موقف تونس المتمسكة بوحدة ليبيا. في منشور للوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشئات العمومية ومراقبي الدولة، رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري تدعو إلى تطوير المؤسسات والمنشئات العمومية وحوكمتها والرفع من كفاءة أدائها، وإلى أن تنسجم الخطط الاستراتيجية مع مخططات التنمية والاستراتيجية القطاعية. فتح باب التسجيل برياض الأطفال العمومية الدامجة وانطلاق النشاط في 15 من سبتمبر، وبداية من اليوم فتح باب التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لتلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى تؤكد أن استهلاك المياه المعدنية لا يزال يتجاوز معدلات الانتاج اليومي، وترجح أن تشهد الأزمة انفراجا خلال النصف الثاني من سبتمبر. جامعة البنوك تدعو المجلس البنكي والمالي إلى تقديم توضيحات المتعلقة بآلية تطبيق الأمر الخاص بالقروض على الشرف. صندوق التأمين على المرض يعلن 30 من سبتمبر آخر أجل إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية، و30 من نوفمبر آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة. في العالم، ترامب يهدد بضرب إيران مجددا، وطهران تتوعد باستراتيجية حرب جديدة، وتقارير صحفية بريطانية عن دعم روسي لإيران في تصنيع صواريخ تستهدف حاملات الطائرات الأمريكية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ أحمد الشحيمي آيات بينات من سورة الحديد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض

وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

ربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم

فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة

ينادونهم ألم نكن معكم قالوا

وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بين

والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم.

الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله الغني الحميد. لقد أرسل

وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.

كذب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون

بن مريم، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل

ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان

0: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ أحمد الشحيمي آيات بينات من سورة الحديد. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: يا خير من
3: جاء الوجود تحية.
4: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
5: صلى الله عليه وسلم.

0: زيد بن حارثة.
1: يا لرجالات معا، يا لرجالات معا، دافعوا عن أطفالكم ونسائكم.
2: تجمعوا يا فرسان معا، لا تأخذكم المفاجأة.
3: بل سآخذ رأسك عن جسدك أيها الثرثار. هيا اقتلوا رجال وخذوا الأطفال والحرائر سبايا.
4: دع طفلي أيها الجبان، طفلي، طفلي يا ناس.
5: اتركيه، اتركيه يا امرأة، سينفعني أكثر منك في سوق النخاسة.
4: طفلي،

0: كيف حدث هذا؟ كيف حدث هذا؟ كيف؟ ومصيبته وحر كبداه.
1: أخذوه من بين يديه، ركلني الوغد بقدمه في وجهي، انهزم الرجال وأخذوا ما طالت يدهم من الصبايا والأطفال والخيل والماشية. ليتهم ذهبوا بكل شيء إلا الأطفال، إلا طفلي.
0: كفى نواحا يا امرأة، أفهم من هذا أن زيدا ما يزال حيا، أخذه الغزاة حيا.
1: أخذوك يا زيد، أخذوك في سهل أنت أم جبل، جائع أم شبعان، أين أنت يا طفلي؟
0: عهد علي يا امرأة ألا يهدأ لي بال حتى أعثر عليه. سأجوب الديار وأقطع الفيافي والقفار حتى أعثر عليه. سأجوب القبائل واحدة واحدة حتى أستدل عليه.

0: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله ما أدري، وإني لسائل، أغالك بعدي السهل أم غالك الجبل؟
1: ما بك تندب يا أخ العرب؟ من زيد هذا الذي تندبه؟
0: إنه ولدي يا أخي، فلذة كبدي ضاع من يدي كما الريح.
1: أيوة ابن أنت، تضيع ولدك في زحام السوق.
0: حنانيك يا أخي، ولدي ضاع في غزوة همجية على أخواله بني معن.
1: وكيف هو ولدك؟
0: وما يفيده نعته يا هذا، ولكن لا بأس، فهو أميل إلى القصر والسمرة، وفي أنفه فطس.
1: أفي أنفه فطس؟
0: نعم هو. تالله، أفلا تعرف أين هو؟ بالله عليك، من أنت وأين ولدي؟
1: أما أنا فحكيم بن حزام، وأما أين ولدك فربما أرشدتك إلى مكانه.

0: بشراك يا سعدة، بشراك، وجدت زيدا، وجدت ولدنا زيدا.
1: تبشرني بلقيا ولدك؟ ولدي؟ ولا تحضره معك؟
0: يا امرأة، يا امرأة، تفائلي بالخير تجديه.
1: أي خير هذا بعد فقد ولدي وحسرتا عليك يا زيد؟
0: يا امرأة، ولدك اشتراه رجل اسمه حكيم بن حزام من الغزاة الذين سلبوه، وحكيم أعطاه لعمته خديجة بنت خويلد، وهي بدورها وهبته لزوجها، وهو من أولاد عبد المطلب.
1: تجد ابنك عند زوجي خديجة وتسكت؟

0: يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حزم، تفكون العاني وتطعمون الأسير. جئناك في ولدنا، فمن علينا وأحسن في فدائه.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: دعوا زيدا وخيروه، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء.
0: لقد أنصفتنا وزدت على النصف، هذا زيد، هذا ولدي.
1: تعال يا زيد، يسألك رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تعرف هؤلاء؟
2: نعم، هذا أبي وهذا عمي.
1: النبي عليه الصلاة والسلام يخيرك بينه وبين أبيك وعمك.
2: يا رسول الله، ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت الأب وأنت العم.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: يا زيد، أنت مولاي ومني وإلي وأحب الناس إلي.
3: بك يبقى

0: أبى ولدك الرجوع إلى بيته؟
1: أما بعث لنا من قبل أن أخبر أبي أني هنا مع أكرم والد؟
0: لك الله يا زيد، الآن يهدأ بالي بك يا ولدي، فأنت مع أكرم والد آمنا معافى، تملك حريتك، ونعم ما اخترت.
1: يا سعدة، أما يكفيك أن يخرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فناء الكعبة حيث مجمع قريش وساداتها لينادي بأعلى صوته: اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه؟
2: ويكون زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين من السباقين للإسلام، وقيل هو الأول، وتصل به المنازل أن يكون أميرا للجيش في أكثر من بعثة وأكثر من غزوة. سرية القردة من أرض نجد في جماد الآخرة في السنة الثالثة للهجرة. سرية إلى بني سليم بالجموم في ربيع الأول من السنة السادسة للهجرة. سرية العيس في السنة السادسة للهجرة. سرية الطرف في السنة السادسة للهجرة. سرية جذام بعد سرية الطرف بأيام. سرية إلى أم قرفة قوم من فزارة ابن بدر بوادي القرى. سرية مدين. وجميعها عاد منها ظافرا منتصرا. ويزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إكرام حبه ومولاه بأن يزوجه من ابنة عمته زينب بنت جحش، ولكن الأقدار الإلهية لا تشاء لهذا الاقتران الدوام.

0: ألا ترى الناس في حركة غير معتادة؟ يتهامسون ويتجادلون؟
1: ألم تسمع الخبر؟ زيد طلق زوجه زينب بنت جحش.
0: وهل يستحق طلاق زيد بن محمد لزوجه كل هذا الاهتمام؟
1: لم يعد ابن محمد عليه السلام، بل ابن حارثة، هذا أولا. والأمر الآخر أن النبي عليه السلام تزوج منها.
0: ما جرت العادة أن يتزوج رجل مطلقة من تبنى؟
1: نزل الوحي يفرق بين الأبناء والأدعياء، ومقررا إلغاء عادة التبني.
0: هذا حسن. وزوجه عليه السلام من ابنة عمته؟
1: كذلك بوحي من السماء، حتى لا يكون للمسلمين حرج في أزواج أدعيائهم إذا انفصلنا عنهم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا.

0: وفي السنة الثامنة للهجرة يأتي خبر الحشد الذي أعده الروم في بلاد الشام استعدادا لغزو الجزيرة العربية، ولم يكن عليه السلام ليترك لهم فرصة الهجوم وهو بموقف الدفاع، بل كان المبادر بجيش مؤتة بأمرائه الثلاثة زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة، حيث لاقوا ربهم شهداء أبرار باعوا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
1: يا خير من جاء الوجود تحية.
2: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
3: صلى الله عليه وسلم.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: حورية الموج
1: إعداد سوف عبيد
2: مستمعينا الكرام أسعد الله مساءكم
1: من ذكريات العودة إلى المدرسة

في ذلك اليوم الأول في مدرسة حي الزيتين العتيقة ازدحمت أجسادنا الصغيرة، ازدحمت أصواتنا وألواننا، تشققت أرض الساحة فجأة، نبتت زهور وحديقة.

يا يومي الأول، هل تذكر عيني المملوءتين بالخوف وبالفرح، وأختي نجمة تشد على يدي تقود خطايا المرتبكة؟ هل تذكر شجرة الصنوبر؟ هل تذكر شجرة الصنوبر التي ظللتني بأغصانها المشتبكة؟ هل تذكر صوت المعلم المبحوحة والدرس الأول، باحة القسم والممر؟ هل تذكر فوضى الكلام وفوضى الصور؟

لا أحد أعرفه، لا أحد يعرفني. يا يومي الأول، هل تذكرني؟ هذا العام ستأتيك هاجر ابنتي بمنديلها الوردي بأدباشها الصغيرة وببعض الأحلام، فارفق بها يا أيها ذا العام.

0: في الخط والوراقة.
1: سئل أحد الكتاب القدامى عن الخط متى يستحق أن يوصف بالجودة، فقال: إذا اعتدلت أقسامه وطالت ألفه ولامه، واستقامت سطوره وضاها صعوده حدوره، وتفتحت عيونه ولم تشتبه راؤه ونونه، وأشرق قرطاسه ولم تختلف أجناسه، وأسرع إلى العيون تصوره وإلى العقول تثمره.

وقال الشاعر في وصف الخط: إذا ما تجلل قرطاسه وساوره القلم الأرقش، تضمن من خطه حلة كنقش الدنانير بل أنقش. حروف تعيد لعين الكليل نشاطا ويقرأها الأخفش.

وسئل وراق عن حاله فقال: عيشي أضيق من محبرة وأدق من مسطرة، وحظي أخفى من شق القلم، وشرابي أحلك من الحبر، وحالي أمر من الصمغ.

وقيل لوراق: ما تشتهي؟ فقال: قلما مشاقا وحبرا براقا وجلودا رقاقا. بين المحبرة والعين شبه، قال شاعر: بيضاء والحبر في قرارتها أسود كالمسك جد منفتق، مثل بياض العيون زينه مسود ما شابه من الحدق. في التعليم:

0: يا أيها الرجل المعلم غيره، أهلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الغنى كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، وابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت منه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم.
1: شعر أبو الأسود الدؤلي.

قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى. أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. وإذا المعلم لم يكن عدلا مشى روح العدالة في الشباب ضئيلا. وإذا المعلم ساء لحظة بصيرة جاءت على يده البصائر حولا. وإذا أتى الإرشاد من سبب الهوى ومن الغرور فسمه التضليلا.

0: معارضة إبراهيم تقان لشوقي.
1: شوقي يقول وما درى بمصيبتي، قم للمعلم وفيه التبجيل، اقعد فديتك هل يكون مبجلا من كان للنشء الصغار خليلا. ويكاد يفلقني الأمير بقوله، كاد المعلم أن يكون رسولا. لو جرب التعليم شوقي ساعة لقضى الحياة شقاوة وخمولا. حسب المعلم غمة وكآبة، مرأى الدفاتر بكرة وأصيلة. 100 على 100 إذا هي صلحت وجد العمى نحو العيون سبيلا. لا تعجبوا إن صحت يوما صيحة ووقعت ما بين البنوك قتيلا. يا من يريد الانتحار وجدته، إن المعلم لا يعيش طويلاً.

إن صناعة النسخ والخط والكتابة من أكمل الصنائع الإنسانية وأفيدها، وهي رسوم وأشكال تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس، فهي ثاني رتبة من الدلالة اللغوية، وهي صناعة شريفة إذ للكتابة من خواص الإنسان التي يتميز بها عن الحيوان، ومنافعها يطول بيانها. وقد كان الخط العربي بالغا مبلغا عظيما من الأحكام والإتقان والجودة منذ الخط الحميري، وانتقل إلى الحيرة في دولة بني المنذر، ومنها إلى الطائف وقريش. وكان لحمير كتابة تسمى المسند ذات حروف منفصلة. وكان الخط العربي في أول عهده غير محكم المذهب ولا مائلا إلى الإتقان للبداوة الغالبة عليهم، إلى أن ظهرت الأمصار ذات العمران، فتطور الخط العربي القديم لاستحكام الصنعة فيه من الأندلس إلى سمرقند ومن القيروان إلى بغداد. قال ابن خلدون: اعلم أن الخط من جملة الصنائع المدنية، ويعود إلى أسباب المعاش وبحسب العمران لأجل دلالته على ما في النفوس. وقال علي ابن أبي طالب: الخط الواضح يزيد الحق وضوحا.

0: قيل في القلم إنه أحد اللسانين، وقيل أيضا عقول الرجال تحت أسنة أقلامها، وبعض الحكماء قال صورة الخط في الأبصار سواد وفي البصائر بياض.
1: قال المأمون وهو من أعظم الخلفاء العباسيين، وهو الذي أمر بإنشاء بيت الحكمة ببغداد: لله در القلم، كيف يحوك وشي المملكة؟ قال جعفر بن يحيى: لم أرى أحسن تبسما من القلم.
0: وينسب للعالم اليوناني إقليدس قوله: الخط هندسة روحية، وإن ظهرت بآلة جثمانية. وعن أفلاطون أنه قال لبعض تلاميذه: الخط عقال العقل. وقال بعض البلغاء: الكلام الفائق بالخط الرائق نزهة القلب وفاكهة النفس وريحانة الروح.
1: قال الشاعر: كفى قلم الكتاب فخرا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم.

0: الخط العربي.
1: عرفت الحضارة العربية منذ فجر الإسلام ألوانا متعددة من الفنون التي تنوعت في مظاهر إبداعها الجمالي، وصيغت بمفاهيم ميزتها عن سائر فنون الأمم الأخرى، غير أن الفنون التشكيلية شاركت غيرها من فنون الأمم السابقة واللاحقة، وتأثرت بتراث شعوبها المختلفة قبل الإسلام، كما تفاعلت مع الفنون الاستعراضية، فهي في مظهرها الأساسي تحمل كل مكونات الفن الإسلامي بما اشتملت عليه من خصائص الحضارة الإسلامية، كما تحمل في الوقت ذاته بصمات تضفي عليها طابعها المحلي والقومية الخاصة بها، حتى تنظيم جميع العناصر في منظومة التنوع التي تعبر في نهاية الأمر عن فكرة الوحدة أو الوحدانية المطلقة التي هي أساس كل شيء في الإسلام وفي حضارته.
0: أما فن الخط فهو ينفرد عن هذا الإطار العام انفرادا يميزه عن سواه من الفنون الإسلامية الأخرى، فهو بصورته التي عرفها المسلمون فن أصيل اختصوا به، إذ لم يكن في تراث الشعوب التي دخلت الإسلام أو البلاد التي انتشر فيها فن يناظره، فهو خط أساسه الحرف العربي بما يمتلك من إمكانيات جمالية، إذ تطور من الحروف المشتقة في الأصل من الخط النبطي وبالتالي نشأتها الفينيقية إلى ما صارت إليه فيما بعد من الغنى بالقيم الجمالية والتصرفات الإبداعية، وقد جاء هذا التطور نتيجة لاستخدام الشعوب الإسلامية له، ونتيجة لإسهام العبقريات الفنية في مختلف هذه الشعوب في إثراء ذلك التراث المشترك، كما هو الحال في التراث الإسلامي بشتى علومه وفنونه.

إن تبوؤ الخط لهذه المنزلة المتميزة في التراث الحضاري الإسلامي إنما جاء أيضا من أنه إلى جانب تعبيره ودلالاته من خلال حروفه ونقاطه عن قيم فنية وجمالية معينة، ينقل إلينا من خلال الكلمة المجردة مضمونها ومعناها. فكان الهدف أولا رسم أصح الأشكال لنص القرآن الكريم، ثم إزالة النواقص التي كانت تعتري الخط في جانبه اللغوي كالنقطة والحركة في اللغة العربية. وعندئذ يلتقي جمال الكلمة مع قدسية المعنى، وتمتزج الثقافة بالفن، ويختلط أحدهما بالآخر ليصبح معا وسيلة من أعظم وأرقى وسائل إيصال المعنى.

0: حورية الموج.
1: إعداد سوف عبيد.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم، وأهلا بكم في موجز للأنباء. رئيس الجمهورية يؤكد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين، ويجدد موقف تونس المتمسكة بوحدة ليبيا. بداية من اليوم فتح باب التسجيل عن بعد بالمبيتات وبالمطاعم المدرسية وللتمتع بالمنحة المدرسية لتلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى تؤكد أن استهلاك المياه المعدنية لا يزال يتجاوز معدلات الإنتاج اليومي، وترجح أن تشهد الأزمة انفراجا خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر. جامعة البنوك تدعو المجلس البنكي والمالي إلى تقديم التوضيحات المتعلقة بآليات تطبيق الأمر الخاص بالقروض على الشرف. صندوق التأمين على المرض يحدد 30 من سبتمبر الحالي آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية، و30 من نوفمبر القادم آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة. في أخبار العالم، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يهدد الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة ستؤدي إلى إلحاق الدمار بها. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز، وأن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة طهران. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: عذب الكلام.

صباح الخير والبشائر والبركات والرزق الوفير مستمعين الأعزاء الأوفياء، وفتح الله لكم المسالك ويسر لكم السبل وحقق آمالكم وجعل هذا الفجر طالع سعد عليكم جميعاً.

الأمل في النفس كالنبتة في الأرض، إن سقيتها أزهرت وإن لم تسقها تذبل وتموت. والأمل نغذيه ونسقيه بالتمسك به وتجديده. كلما آمنت بأملك وتمسكت به وسعيت إلى تحقيقه يتحقق مهما كان بعيدا وصعبا. تداعبنا الآمال في غمرة اليأس، فيسر الرجا كالنور في ظلمة النفس.

المحبة غذاء الحياة وعمادها، بالمحبة تستمر الحياة وينتشر الخير بين بني البشر ويصير العالم أجمل والحياة أحلى لو أدرك الناس كيف يحبون بعضهم البعض ويتجاوزون عن كل ما ينغص جمال الحياة. تقول فدوى توقان: أعطنا حبا فبالحب كنوز الخير فينا تتفجر، وأغانينا ستخضر على الحب وتزهر، وستنهل عطاء وثراء وخصوبة. أعطنا حبا فنبني العالم المنهار فينا من جديد، ونعيد فرحة الخصب لدنيانا الخصيبة.

يقول الفيلسوف اليوناني أرسطو: نحن لا نطلب العلم لنبلغ غايته، لأن غاية العلم لا تدرك، ولكننا نطلبه لننقص كل يوم من الجهل ونزداد كل يوم من العلم. يقول الشاعر الفرنسي لامارتين: رؤية الشيء الجميل تبعث في النفس الرجاء. وفي بلادنا تونس الجميلة أكثر من مظهر للجمال يبعث حقا في النفس الرجاء والأمل والطمأنينة وحب الحياة والإحساس بالسعادة، كالبحر والخضرة الملونة ببياض الفل والياسمين وعطرهما، وألوان الورود تتفتح صباحا على طل الندى، فتنتشي النفس برؤية الجمال في صباحات بلادي وأماسيها الملونة المعطرة. وعن سحر الحياة الذي يهبه جمال الطبيعة فتنتشي به النفوس وتزداد حبا للحياة إذ تذهب عنها متاعبها، يقول أبو القاسم الشابي: بيت بنته لي الحياة من الشذا والظل والأضواء والأنغام، في الغاب سحر رائع متجدد باق على الأيام والأعوام، لله يوم مضيت أول مرة للغاب أرزح تحت عبء سقامي، ودخلته وحدي وحولي موكب هزج من الأحلام والأوهام، طهرت في نار الجمال مشاعري ولقيت في دنيا الجمال سلامي، وقبست من عطف الوجود وحبه وجماله قبسا أضاء ظلامي، فرأيت ألوان الحياة نظيرة كنظارة الزهر الجميل النامي، ووجدت سحر الكون أسمى عنصرا وأجل من حزني ومن آلامي.

قال حكيم: الغضب ريح تهب فتطفئ سراج العقل. وقال آخر: نضع البذرة وستجني الأجيال الثمرة. يقول ميخائيل نعيمة عن الطموح: إن العمر فرصة لكسب المعرفة التي منها وحدها الثروة والجاه والمجد، وإن عزة نفسي تأبى علي أن أكون نكرة. إنني أريد أن أكون علما في قريتي وفي مدرستي وأينما حللت، فازداد إقبالي على المعرفة والدرس، وأنا أتطلع إلى المستقبل بطموح وأمل. أود بروحي عناق الوجود بما فيه من أنفس أو بشر، وتملأني نشوة لا تحد كأني أصبحت فوق البشر.

اصدح بألحان الحياة جميلة كجمال هذا العالم البسام، واخفق مع العطر المرفرف في الفضاء، وارقص مع الأضواء والأنسام، وارفع صلاتك للجمال عميقة مشبوبة بحرارة الإلهام.

يقول الكاتب حنا مينا: العمل ما أمجد هذه الكلمة وأقدسها وما أحبها وما أكثر بركتها حين تكون في قلب معركة الحياة لتحقيق ذاتك. قل سيبدو الفجر يا ليل إذا جاء الغد، قل سيبدو الفجر بساما كعذراء الخلود، تاليا أنشودة الحب على سمع الوجود.

إن المحبة بين الناس تقوم على الصفاء والإخلاص والمودة والتعاون، وهي من أنبل العواطف الإنسانية السامية. سئل بعض الحكماء عن الحب فقال: هو جليس ممتع وأليف مؤنس، أحكامه جائزة، ملك الأبدان وأرواحها والقلوب وخواطرها والعيون ونواظرها والنفوس وآراءها، وأعطى زمام طاعتها وقيادة مملكتها، توارى عن الأبصار مدخله وغمض عن القلوب مسلكه. وسئلت أعرابية عنه فقالت: هو جائر لا ينصف في حكم، أعمى ما ينطق بعدل، ولا يقصر في ظلم، ولا يرعوي للوم، ولا ينقاد لحق، ولا يبقى على عقل ولا فهم. لو ملك الهوى وأطيع لرد الأمور على أدبارها والدنيا على أعقابها. ووصفه أعرابي فقال: هو داء تدوى به النفوس الصحاح وتسيل منه الأرواح، وهو سقم مكتتم وجمر مضطرم، فالقلوب له منضجة والعيون ساكنة.

0: كنتم مع عذب الكلام.
1: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الدكتورة فضيلة بخريس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الإيمان نورا في القلوب وسلوكا في الجوارح ومنهجا في الحياة، ولم يجعله كلمات تقال ولا شعارات ترفع. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جسد الإيمان خلقا وسلوكا قبل أن يكون قولا أو مظهرا، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل الإيمان شعارات ترفع أم سلوك يرى ويعاش؟ أيها الإخوة والأخوات، الإيمان في التصور الإسلامي ليس فكرة ذهنية ولا بطاقة هوية ولا مجرد انتماء ثقافي، بل هو حقيقة مركبة من اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ولهذا جاء القرآن حاسما في هذه القضية، حيث قرن الإيمان بالعمل الصالح في عشرات المواضع. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولو كان الإيمان قولا فقط لما كان لهذا الاقتران معنا. أيها المستمعون الكرام، من أخطر ما ابتليت به بعض المجتمعات اليوم هو تحويل الدين إلى شعارات، شعارات ترفع لكن لا تترجم إلى سلوك، كلمات كبيرة لكن ممارسات صغيرة، مظاهر تدين مع غياب القيم. قال تعالى محذرا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيها الإخوة والأخوات، إذا أردنا أن نختبر الإيمان الحقيقي فلا ننظر فقط إلى كم نصلي أو كيف نلبس أو ماذا نعلن، بل ننظر إلى سلوكنا اليومي. الإيمان في الصدق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، فمن يكذب في المعاملة والبيع والشراء والعمل والإدارة ثم يرفع شعار الإيمان فقد اختل الميزان. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. والإيمان يظهر في الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تأمنك الناس على دمائهم وأموالهم. فالموظف الذي يتهاون والعامل الذي يغش والتاجر الذي يخدع لا يمكن أن يدعي كمال الإيمان مهما كثرت شعاراته. الإيمان يظهر في احترام الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. تأملوا جيدا، لم يقل من صلاته ولا من مظهره، بل من أذاه. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: ما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحبه لنفسه. أيها المستمعون الأفاضل، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن داعية شعارات بل داعية قدوة. حين مرت جنازة يهودي فقام لها فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ وحين قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، جعل معيار الخيرية في السلوك داخل البيت لا أمام الناس فقط. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وقال سفيان الثوري رحمه الله: كانوا يرون أن العمل جزء من الإيمان. أيها المستمعون الأفاضل، دعونا نقرب الصورة بأمثلة من واقعنا. ما قيمة الإيمان إذا كنا نرمي الأوساخ في الشارع؟ ما قيمة الشعارات إذا كنا لا نحترم الوقت ولا القانون؟ ما قيمة الصلاة إذا كنا نظلم الناس في حقوقهم؟ قال تعالى: ويل للمطففين، وهم الذين ينقصون الناس حقوقهم لا الذين تركوا الصلاة فقط. أيها المستمعون الكرام، الإيمان جاء ليصلح الفرد والأسرة والمجتمع. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير يبدأ من السلوك لا من اللافتات. أيها المستمعون الكرام، الإيمان الذي لا يرى في الصدق ولا يرى في الأمانة ولا يرى في الأخلاق هو إيمان ناقص الأثر، ضعيف الشهادة. نسأل الله عز وجل أن يجعل إيماننا نورا في قلوبنا واستقامة في سلوكنا ورحمة في تعاملنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزود

0: لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
0: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في موجز للأنباء. رئيس الجمهورية يؤكد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي العمل على مزيد تعزيز العلاقات بين البلدين، ويجدد موقف تونس المتمسكة بوحدة ليبيا. بداية من اليوم فتح باب التسجيل عن بعد بالمبيتات وبالمطاعم المدرسية وللتمتع بالمنحة المدرسية لتلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى تؤكد أن استهلاك المياه المعدنية لا يزال يتجاوز معدلات الإنتاج اليومي، وترجح أن تشهد الأزمة انفراجا خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر. جامعة البنوك تدعو المجلس البنكي والمالي إلى تقديم التوضيحات المتعلقة بآليات تطبيق الأمر الخاص بالقروض على الشرف. صندوق التأمين على المرض يحدد 30 من سبتمبر الحالي آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية، و30 من نوفمبر القادم آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة. في أخبار العالم، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يهدد الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة ستؤدي إلى إلحاق الدمار بها. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز، وأن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة طهران. بعد قليل يوم سعيد مع حبيب الشغام. الموعد الإخباري والقادم يأتيكم بإذن الله بعد أقل من ساعة في نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM. هكا بدينا
5: يوم جديد، يوم سعيد،
4: وعام ورا عام كبرنا معاكم.
6: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك.
2: اليوم
4: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
7: الساعة الآن في تونس 6:30 و3 دقائق.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في بداية برنامج يوم سعيد لهذا اليوم الجديد، يوم الخميس 21

ربيع الأول 1448 3 سبتمبر 2026. مستمعينا الأعزاء، لا يكتمل صباحنا ولا يسعد حقا إلا بكم، لا يهنأ قلبي دون أن أطرق أبواب قلوبكم بتحيات الصباح الجميلة، ولكم منا حدائق من الورد بعطر المحبة. أسعد الله صباحكم وأهلا بكم جميعا في يوم سعيد. الصلاة.

لنا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا

عيشة هنيا وميتة سويا ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة.

ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

بعد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك

ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط

غفرتا ولا همّا إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيتا

اللهم بارك لنا في يومنا هذا الشديد واجعله شاهدا لنا لا علينا، ومتعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان.

اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، كما تعرفوا مستمعينا الأعزاء، السنة الدراسية الجديدة تنطلق في 15 من هذا الشهر، 15 سبتمبر، ووزارة التربية أعلنت على البرنامج العطل. العطلة نصف الثلاثي الأول تكون من 26 أكتوبر إلى غرة نوفمبر 2026، عطلة الشتاء من 14 إلى 27 ديسمبر كذلك 2026، وتليها عطلة نصف الثلاثي الثاني من 1 إلى 7 فيفري 2027. كذلك تمت برمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 مارس 2027، في حين تضبط مواعيد عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى وكذلك عطلة رأس السنة الهجرية في الإبان، وتتزامن السنة الدراسية مع عدد من الأعياد والمناسبات الوطنية، من بينها عيد الجلاء في 15 أكتوبر، عيد الثورة 17 ديسمبر، عيد الاستقلال 20 مارس، ذكرى الشهداء 9 أفريل، وعيد الشغل يوم 1 مايو 2027. واختتام السنة الدراسية الجديدة هذه يكون يوم الأربعاء 30 جوان 2027.

لمون اللي غاروا مني لحنها وغناها الهادي شويني، ولكن نستمع إليها الآن بصوت حسيبة رشدي.

غنت حسيب رشدي لمن يلي غارو مني. قبلها أشرت إلى العطلة وبداية العطل التي ستمنح للتلاميذ ورجال التعليم، وأشرت إلى أنه وهذا تعرفوه بداية السنة الدراسية تكون يوم 15 من هذا الشهر 15 سبتمبر. قداش فما من تلميذ باش يرجعوا إلى مقاعد الدراسة؟ زوز ملايين و225 ألف تلميذ يعودون إلى مقاعد الدراسة وإلى أقسامهم، 1,161,000 بالمرحلة الابتدائية، والبقية في المرحلتين الإعدادية والثانوية. هناك 6,164 مؤسسة تربوية عمومية. هناك من هذا العدد هناك 4,596 مدرسة ابتدائية، وهناك 1,568 مدرسة إعدادية ومعهد. طبعا هناك مؤسسات جديدة تفتح أبوابها كل موسم دراسي، إذن هناك استعدادات حثيثة لاستقبال هذه السنة الدراسية الجديدة، وهناك حرص لتأمين أفضل الظروف حتى تنجح هذه السنة وينجح الموسم الدراسي ونكسب هذا الاستحقاق. هناك عدد كذلك من الأطفال مكفولي الدولة، عددهم 6,600 موزعين بين إقامة كاملة بمؤسسات الطفولة المختصة، وكذلك مقيمين في وسطهم العائلي أو الطبيعي في المراكز المندمجة ومركبات الطفولة الموجودة بكامل أنحاء الجمهورية.

الساعة دقت وأنا قلبي دق معاها، جيت من بكري أعطتني موعد نستناها. المجلس مجلس التونسي الإفريقي للأعمال ينعقد قريبا، يكون هذا في 12 سبتمبر يعني بعد أيام قليلة بتونس العاصمة. يندرج هذا الموعد في إطار حرص المجلس على مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس ومجموعة من الدول الإفريقية، وكذلك من أجل دعم الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسين، بما يسهم في تحقيق آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والفرص. البرنامج يتضمن إذن انعقاد الجلسة العامة العادية الانتخابية لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي، التي تمثل محطة مؤسساتية هامة في مسيرة المجلس، وفرصة كذلك لتقييم المرحلة السابقة واستشراف آفاق العمل المستقبلية. إذن هذا اللقاء الهام يعتبر مناسبة هامة لتبادل وجهات النظر وتعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي.

غنى محمد قنديل صباح الخير صباح النور. بعد لحظات نستمع إلى فيروز طبعا بالقاعة الفنية المركزية فتح العبيدي، في الإخراج الرقمي سمية أزواوي، في الإخراج الفني ألفة بشير، في التنسيق فاطمة عبار، في الإعداد رانيا بوتوريا، وبالمكتبة الغنائية للإذاعة التونسية ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري. في السابعة تتابعون نشرة الأخبار، صوتها مستمعينا الأعزاء من رموز هذه الفترة الصباحية في إذاعتنا، صوتها من تفاصيل حياتنا.

0: الدكتور حكيم.
1: كنا نعرفه اللي حليب الأم ما كيفه حتى حليب آخر، يوفر لصغارنا الغذاء والماء والمناعة والحنان. وباش نضمنوا له هالمنافع هذه الكل، تحطوا القابلة على صدر أمه من اللحظة الأولى اللي يتولد فيها، والأم تعطيه ثديها. وما ننساوش اللي الرضاعة من اللحظة الأولى بعد الولادة تعاون زاد الأم باش ترتاح وتحميها من نزيف.
0: الدكتور حكيم،
2: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
4: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
5: الخبر عنا مسؤولية،
3: والمعلومة أمانة.
2: مواكبة متواصلة.

0: رئيس الجمهورية يؤكد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي أهمية العمل على مزيد تعزيز العلاقات بين البلدين، ويجدد موقف تونس المتمسكة بوحدة ليبيا. جامعة البنوك تدعو المجلس البنكي والمالي إلى تقديم التوضيحات المتعلقة بآليات تطبيق الأمر الخاص بالقروض على الشرف. استهلاك المياه المعدنية المعلبة لا يزال يتجاوز معدلات الإنتاج اليومي، وانفراج الأزمة خلال النصف الثاني من الشهر الجاري. وفي العالم، مصادر أمريكية ترجح استمرار الحرب مع إيران إلى العام المقبل. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد عشية أمس مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، تم خلالها التعرض للعلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وضرورة مواجهة عديد التحديات انطلاقا من الإيمان الراسخ والعميق بالتآخي وبالتكامل. وأكد رئيس الدولة بالمناسبة ضرورة العمل على رفع نسق التشاور بهدف القضاء على كل العقبات وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين في مختلف المعابر الحدودية. وجدد رئيس الجمهورية موقف تونس الثابت بتمسكها بوحدة ليبيا، وبأن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا يضمن أمنهم واستقرارهم، كما يحقق أهدافهم في الرخاء والنمو والازدهار. غدت إصدار البنك المركزي التونسي منشورا موجها إلى البنوك يضبط شروط وإجراءات معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. دعا كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية سامي الصالحي في تصريح للأخبار، دعا المجلس البنكي والمالي إلى تقديم التوضيحات المتعلقة بآليات تطبيق الأمر الخاص بهذه القروض.
1: المنصة الرقمية اللي باش يسجلوا فيها المواطنين، هل تشمل جميع المواطنين وجميع الناس اللي عندها رواتب من 540 ولا 600، وهل يشمل العائلات المعوزة اللي تدخل في 260 دينار، والناس المستحقة بالحق واللي باش يدخل ولادها يقراوا وما عندهمش فلوس باش يدخلوا، هل موجودين في القرى والشر تشملهم المنصة؟ هل المنصة اليوم جاهزة باش المواطنين ينجموا يسجلوا عليها؟ هل البنوك جاهزة؟ هل المجلس البنكي والمالي خرج بيان للرأي العام يقول رأي البنوك حاضرة؟ هل على أرض الواقع نجموا يتعاملوا معها المواطنين في المنصة اللي باش يسجلوا عليها؟
0: أكد رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي باكور أن استهلاك المياه المعدنية المعلبة لا يزال يتجاوز معدلات الإنتاج اليومي، مرجحا أن تشهد الأزمة انفراجا خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.
2: المساحات الكبرى ما خليناش برشا، ناخذين 5% الحصه نتاعنا، يرجعونا للحصه العاديه نتاعنا 20%، ويكون على كامل ولايات الجمهوريه. تم اتفاق بين المصنعين بصفه عامه ووزاره التجاره باش تكون فما توزيع متعادل بين الولايات الجمهوريه حسب عدد السكان، وباش تكون فما زاد توزيع متعادل بين مسالك التوزيع المساحات الكبرى وبين مسالك العاديه واللي هي العطار والحماس وتجاره الجمله. فما تحديد كميات باش نعطيه الحظ لأكثر عدد ممكن من الفرق باش يشريوا الماء. إذا كان احنا ما نعملوش تحديد الكميات في درجة أول مواطن يدخل يشري ولا أول تاجر يشري، أكثر ما هوش مواطن يشريوهم ويخرجوا يبيعون في قاع. حتى التو الاستهلاك يفوق التصنيع، التصنيع اللي هو في حدود 6 ملايين دبوسة كل يوم، والاستهلاك أكثر شوية. وكي تشوف أنت التوقعات الجوية مع 15 مليون جايين كما هذوما الأيام الأسابيع هذيا، ولذا نتصور كان في نصف الثاني تاع سبتمبر باش تتحسن وراي.
0: أعلن رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي تسجيل نقص نسبيا في كميات لحوم الدواجن إثر تراجع الإنتاج الشهري من 16 ألف طن إلى حوالي 11 ألف طن في الوقت الحالي، بسبب الأضرار التي لمست قطاع تربية الدواجن خلال موجة

0: الحر، وشدد على أن هذا النقص لا يرتقي إلى مستوى الأزمة.
1: شهر هذا سبتمبر قلنا راه باش يجي صعيب شوية، على خاطر اللي صار لنا في الموجة الأولى اللي جت من فوق كنا برنامج نتاعنا 16000 طن، إذا بيطاح 13600 طن، 13600 نجم نخدموا بها كوم الفوق. كي جت الموجة الثانية كيف تم برشا نفوق، مات برشا دجاج، البرمجة زادت تحت على حسب التقريب تو اللي وصلنا ل 11000، نجموا نكملوا بها شهر نسيسروا احنا، على خاطر تو برشا إشكاليات موجودة يهولوا في الأمور كما كانوا يحكوا تو، يقول لك فما دجاج غير صالح للاستهلاك، كيف فما دجاج غير صالح للاستهلاك؟ الهيئة الوطنية للصحة وسنة المواد الغذائية قاعدين يراقبوا يوميا، إذا يشوفوا حاجة نجموا يحجزوها ويعاقبوا للسيد المواد. بالنسبة للأسعار، إذا كان نقطة بيع كانت عشوائي وياخذ من نقطة بيع المنظمة ويمشي ياخذ دجاج ويقصها ويبيع بالسوق غالي، ماناش مسؤولين عليه، نقول لك خاطر بيع عشوائي، اللي يحكوا عليهم زايدين في الأسعار يتعدوا على أصابع، واللي مخالف راه باش يكون له عقاب محضر أو ثم حتى سجن. الأسعار في نقاط البيع المنظمة المستهلك 8950، بالنسبة
0: أعلنت سفارة اليابان بتونس اختيار مشروع إنتاج الطاقة من الرياح بالفحص من ولاية زغوان للاستفادة من منحة يابانية في إطار آلية تبادل أرصدة الكربون، ومن المنتظر أن تساهم المنشآت المزمع إقامتها في الفحص في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وفق المعطيات التي أوردتها السفارة اليابانية. وكانت آلية تبادل أرصدة الكربون قد مكنت خلال شهر أفريل 2026 من دخول محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية حيز التشغيل في ولايتي توزر وسيدي بوزيد، كما تتواصل مشاريع أخرى للطاقة الشمسية في كل من سيدي بوزيد وجابس. يفتح بداية من اليوم باب التسجيل عن بعد بالمبيتات وبالمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية، وفتح أمس باب التسجيل لسنة التربوية الجديدة برياض الأطفال العمومية الدامجة، على أن ينطلق النشاط يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 من سبتمبر الجاري، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 من نوفمبر 2026. وأضاف الصندوق أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي كنام.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: أهلا بكم من جديد. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن مساعدين بارزين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفعون نحو احتواء الحرب على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر المقبل، مشيرين إلى إمكانية دراسة تكثيف الضربات على إيران بعد الانتخابات. ومن جهتها أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة بأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث يمدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى عام 2027، بما يشير إلى احتمال استمرار الحرب مع إيران إلى العام المقبل. وفي الأثناء ذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز، وأن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة طهران. في مقابل ذلك هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، هدد الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة، قال إنها ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق الدمار بها. وفي ظل التصعيد بين الجانبين أكدت وكالة الطاقة الذرية في مسودة تقرير عجزها عن التحقق من عدم تحويل مواد نووية إيرانية نحو أغراض عسكرية. هنا تونس الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجته إذاعيا ألفة بشير ومرئيا سمية زواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. رئيس الجمهورية يؤكد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي أهمية العمل على مزيد تعزيز العلاقات بين البلدين، ويجدد موقف تونس المتمسك بوحدة ليبيا. جامعة البنوك تدعو المجلس البنكي والمالية إلى تقديم التوضيحات المتعلقة بآليات تطبيق الأمر الخاص بالقروض على الشرف. استهلاك المياه المعدنية المعلبة لا يزال يتجاوز معدلات الإنتاج اليومي، وانفراج الأزمة خلال النصف الثاني من الشهر الجاري. وفي العالم، مصادر أمريكية ترجح استمرارية الحرب مع إيران إلى العام المقبل. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: هكا بدينا
3: يوم جديد يوم
0: سعيد وعمر عام كبرنا معاكم.
4: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك.
5: اليوم
0: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
6: تابعتم إذن مستمعين الأعزاء أخبار السابعة قدمها شهاب الحجلاوي ونواصل تقديم برنامج يوم سعيد.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: تمام 7:15 هنا في تونس في برنامج يوم سعيد.

0: السلامة السيبرنية.
1: كما تعرفوا مستمعين الأعزاء، الهاتف الذكي أحدث حقا ثورة كبرى في حياتنا. نتحدث مثلا توا مع سي محمد علي بن مبروك من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية عن الهاتف الذكي وكيف نحمي المعطيات معطياتنا. سي محمد علي بن مبروك، صباح الخير ويومك سعيد.
2: صباح الفل ولياسمين ليك وللسادة المستمعين.
1: شكرا سي محمد علي بن مبروك. إذا الهاتف الذكي يعني بالحق أنت أدرى منا أنه أحدث ثورة كبيرة في حياتنا.
2: أكيد جدا سي الحبيب. الهاتف الذكي اليوم مش مجرد وسيلة للاتصال.
1: نعم.
2: نستعملوه للبريد الإلكتروني، ولينا نستعملوه للمراسلات وتبادل الملفات وحتى في العمل في الدخول إلى بعض أنظمة العمل.
1: نعم
2: فهو معناتها ولا الهاتف معناتها بين قوسين ولا امتداد لمكتب العمل للموظفين.
1: صحيح. يعني
2: ونلقاه على الهواتف رسائل مهنية، وثائق، صور، بيانات اتصال.
1: يعني في الهاتف بإمكان مؤسسة كاملة أنها تستغني على البيروات وعلى الوثائق وكذا، وتحافظ بالطبيعة على معطياتها وشغلها الكل في الهاتف.
2: أكيد إذا فما قلوا إحنا بعض الموظفين اللي ديما يصير مع التنقل متاعهم في أماكن بعيدة، كما الصحفيين مثلا باش يعاين حدث أو مهرجان أو نقولوا إحنا أي حاجة تصير في ولاية من الولايات، يتنقل على عين المكان وبش ياخو نقولوا إحنا دي ديسكور
1: مع
2: المواطنين ولا كذا، وبش يحاول نقولوا إحنا يحضر الارتيكل متاعه اللي بش يعديه على الإذاعة ولا
1: إذن ولا هو يعمل مجهود يجمع المعطيات، يجمع الـ كل ما يتعلق بهذا الحدث ويجي يشكون يدخل ويسرقه.
2: أيوة أكيد ينجم إما عن طريق القرصنة أو فما السرقة.
1: نعم. إذن كيف نقوم بالحماية؟
2: أهم حاجة سي الحبيب لهنا مادام نحكيه على بيانات مؤسسات، يلزم تفعيل تشفير البيانات، الشفرة مامتا عن الدوني في الهاتف دي.
1: نعم.
2: علاش؟ على خاطر تشفير يحاول البيانات الموجودة على الجهاز إلى معلومة غير قابلة للقراءة دون آلية المصادقة المناسبة. إذا فقد لا قدر الله تفقد الهاتف الذكي ولا تسرق بالتشفير، حتى لسرق التليفون ما نجمش يطلع على البيانات المخزنة فيه.
1: صحيح. لأنه هو الدخول للمعطيات إلا برمز يعرفه صاحبه.
2: أكيد جدا.
1: نعم.
2: بخلاف هذا نزيدوا إلى وضع قفل قوي للهاتف، معناتها الفيروياج. الفيروياج معناتها ليه متريك والا بالرمز السري، والرمز السري بالطبيعة ما يكونش سهل يكون سيب.
1: نعم.
2: التحديث المستمر لأنظمة التشغيل والتطبيقات الموجودة في الهاتف، وديما كما نعرجوا في الحصص السابقة المصادقة متعددة العوامل للحسابات المهمة والبريد الإلكتروني المهني للموظفين.
1: نعم.
2: وزاد نحاول نتفادى عدم تثبيت التطبيقات من مصادر غير موثوقة.
1: أي.
2: وكما جبدنا آخر حصة الصلاحيات، حكينا على صلاحيات المرة اللي فاتت كيف مع تزيد من ثبتهم الصلاحيات اللي تمنحها التطبيقات هذه، خاصة عندما يكون الهاتف مرتبط بالعمل.
1: نعم. سي محمد علي بن مبروك، طبعا المعطيات اللي تكون في الهاتف هي حق أساسي لصاحب الهاتف باعتبار أنه هذه الحقوق مضمونة في الدستور.
2: أكيد جدا، حق تابع لصاحب الهاتف.
1: نعم.
2: وزاد كنا نحكي عن مؤسسة، فما بعض المؤسسات تستعمل سياسة اسمها Bring Your Own Device، معناتها تنجم تستعمل جهاز الهاتف متاعك للعمل. هنا بخلاف المعطيات متاع شخص صاحب الهاتف، فما المعطيات اللي تابع المؤسسة وتخلق لك معناتها نقول احنا environnement de travail في وسط الهاتف متاعك.
1: واضح.
2: تابع المؤسسة باش يتم الفصل بين معطيات الموظف كشخص عادي وكمعطيات كالمؤسسة بالنسبة كأنه موظف.
1: نعم، انتم في الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية ترصدوا تراقبوا؟
2: أكيد جدا، معناتها جينا معناتها عند الرصد معناتها الهجمات السيبرنية أو في الإنترنت المظلم، خاصة إذا نتحراو
1: نعم
2: ونقولوا احنا نتقصاو على شكون اللي صار لهم سرقة نتاع تليفونات وإلا نشر معطيات، معناتها نقوم بالتحري ونعاينوا معناتها الهواتف المتضررة.
1: نعم،
2: ويتم معناتها الإجراء اللازم حسب الإجراءات الجري بها العمل.
1: واضح، شكرا. إذا سي محمد علي بن مبروك من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
3: في إذاعتنا فقط
4: أصوات حسنة،
3: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
4: فيصفو له الدم
3: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
4: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
3: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
4: أصوات حسنة. إذاعتنا
3: الإذاعة الأفضل في تونس.

0: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس مع بلال اليحيوي من الأرصاد الجوية. بلال صباح الخير، يومك سعيد.
2: صباح نور سي الحبيب، مرحبا بك ومرحبا بكيف مسمي الإذاعة الوطنية.
1: نستطيع أن نقول أنه ثم انفراج على مستوى يعني انخفاض الحرارة.
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فما انفراج في درجات الحراره، مش تكون محسوسه اكثر خاصه في الاسبوع القادم، لكن ما فيش اللي ما تخص يوم الغد وبدايه المساء هذا اليوم، مع الريح اللي هي من القطاع الشمالي اللي باش تميز مع حاله الطقس خير لهذا اليوم ويوم الغد، مش تكون قويه شويه خاصه قرب السواحل وكذلك في المرتفعات وخاصه في الجنوب الغربي اثناء الليل، تساهم في ظهور دوير رمليه محليه، تساهم كذلك في انخفاض درجات الحراره اللي باش يكون الحقيقه اليوم انخفاض طفيف، باش تروح القصوى ب 32 و37 درجه على جهة الشمال والساحل، وكذلك المرتفعات ب 38 الى حدود 42 درجة في بقية الجهات، تبقى فقط معناتها في غرب او في الجنوب الغربي، اقصى الجنوب الغربي تصل الى حدود 44 درجة مع ظهور الشيلي محليا.
1: نعم.
2: والطقس يكون قليل السحب بالشمال الوسط ومغيم جزئيا بالجنوب. يوم غد ان شاء الله مع تأثير الرياح هذه باش تقلص ايضا درجة الحرارة، باش تروح القصوى خلال يوم الغد بين 32 و36 درجة في الشمال، المناطق الساحلية بصفة عامة الكل معناتها بما في ذلك الجنوب الشرقي وكذلك لك المرتفعات، وبين 36 الى حدود 40 درجه كاقصى درجه خلال يوم الغد، مع طقس عامه قليل سحب ورياح كما قلنا معناتها من القطاع الشمالي مازالت متواصله خلال يوم الغد، ونظم اعلام بهبوب رياح قويه اللي باش يكون سير المفعول اليوم بدايه من الساعه الواحده بعد الظهر بتوقيت تونس الى حدود معناتها 24 ساعه، خاصه على السواحل الشرقيه ينص على هبوب رياح قويه اللي حكينا عليها.
1: نعم. بالنسبه للبحر،
2: بالنسبة لحالة البحر يكون مع تنظرا مع التيارات الهوائية القوية خلال هذا اليوم، سيكون عامة مضطرب إلى محلية شديد الاضطراب خاصة في السواحل الشرقية خلال هذا اليوم. ويوم غد إن شاء الله سيكون مضطرب إلى محلية شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى متموج خاصة في السواحل الشمالية، ويتواصل معها خلال يومي السبت والأحد قليل الاضطراب على أغلب السواحل إن شاء الله.
1: شكرا بلال.
2: شكرا لك.
1: عدنان الشواشي كبر
3: والله كبرت.

0: 7:37 هنا في تونس في برنامج يوم سعيد. إطلاق استبيان وطني حول الأمن الغذائي والموارد المائية، هذا موضوع نتحدث فيه مع المهندس جمال المجري كاتب عام الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين في جندوبة. سي جمال، صباح الخير ويومك سعيد. أهلا وسهلا. نعم،
1: شكرا.
0: يبدو أن الصوت مش واضح كما يجب، إن شاء الله يصفى صوتك. إذن سي جمال، ماذا عن هذا الاستبيان؟
1: شكرا حبيب، قبل كل شيء نحب نشكرك مع هذه الاستضافة. هذا استبيان على كما تعرف قبل كل شيء.
0: نعم.
1: باسم العمادة المهندسين التونسيين عامة وباسم الهيئة الجهوية المهندسين الجندوبة، نحب نشكركم على هذه الاستضافة. هذا الاستبيان في الحقيقة يتمثل في دعوة مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي، وهذا لتشخيص واقع الأمن الغذائي والمائي في بلادنا في تونس. معنا الهدف منه هو تحقيق السيادة الغذائية المستدامة.
0: نعم.
1: معنا بكل بساطة، علاش الاستبيان هذا احنا طرحناه؟ الفكرة اللي جات من الأول بكل بساطة على خاطر نحب نعطي رأي المهندسين والخبراء والفاعلين في الميدان، معنا في القطاع الفلاحي، حول الوضع الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
0: نعم.
1: معناه ما نبقاش نعتمدوا ينقموا على الأرقام والتقارير الرسمية، على خاطر الاستبيان هو يهبط الافتراء ويعطينا معناها معطيات أكثر دقة وأكثر معناها افتراء، واللي تعطينا أهم المشاكل الحقيقية فيما يخص الغذاء والماء. ومن خلال هذا الاستبيان نجموا الاقتراحات، معناها الاقتراحات الكل.
0: نعم.
1: مع تعبير معناها ما يسمى، سامحني على الاستعمال بعض المفردات الفرنسية، لما يسمى بالبرين ستورمينج، معناها الناس الكل تفكر والناس الكل تقترح والناس الكل تحط الاقتراحات والحلول، من خاصة من أهل الاختصاص، باش ما يجيش من معناها سامحني من هب ودب يبدا معناها يدلي بدلو في حاجات بتاتر ما عندوش بها دراية.
0: نعم.
1: ومن خلال هذه الاقتراحات والحلول معناها نجم نحدوا الأولويات، اللي هي من الأولويات كما ترى اليوم ونشوفه معناها اللي قاعد يعني صاير معناها في البلاد، تلتو الشح المائي، نقص الماء كبير برشا، أولوية هامة هامة جدا للماء، لأنه يعني الإنتاج الفلاحي والغذاء ما يتم إلا بتوفير الماء والموارد المائية.
0: بربي بين قوسين، على مستوى الشح المائي والأزمة هذه اللي إن شاء الله تنفرج بشوية بشوية، لكن لاحظوا بكل صراحة وأنا شفت يعني برشا معناها احتكار، وبرشا عائلات يشريوا في ما تقول عنده شركة ولا عنده معمل ولا عنده مزرعة.
1: اي سيبري، هذاك في الماء المعلب.
0: اي
1: هذاك في الماء المعلب اللي هو يعتبر كغذاء، يعني اليمون سي كان برودوي اليمونتير، معناها تدخل غذاء.
0: نعم.
1: مو حتى معناها هذيك ربما أزمة معناها عندها أسباب أخرى أكبر الشح المائي، ما احنا نستغلوا مرات ظرف طبيعي ونسوقوا وما ونرجعوا معناها ونكبروا فيه ونمقوا فيه.
0: نعم.
1: المواطن بيده راه مساهم في الحكاية هذه.
0: صحيح.
1: احنا عندنا سي عندنا أزمة نتاع ماء، أنا بدي نشرب في ماء كيما الكل. ولد فما ولد شارين الماء المعلب على مود، معناها تشري في الماء المعلب، معناها ما سبالة استغنينا عليه بتاتر الأكل نتاعه عميق معناها سير أخرى.
0: أي يعني ما الحنفيات أصبح يعني مذاقه مش كما بطبيعة المطلوب.
1: بالضبط. فما احنا نحبوا نركزوا أكثر على الماء اللي نستعملوه في الفلاح، لأنه 80% من الموارد المائية نستعملوها في الفلاح في الإنتاج الفلاحي.
0: نعم.
1: هناك ما يسمى بالبصمة المائية، وهي البصمة المائية هذه كونسيبت معناها ساينتيفيك تكنيك. أنت تقول باكو حليب قديش يستهلك لي من 100 ماء باش يكون عندي باكو حليب. تستخدم 20 إتر ماء 80 إتر ماء pour produire 1 litre de lait. دبوزة غازوت par exemple اللي هي ماهيش برودوي استراتيجي كما الماء، قداش تستهلك ماء باش تولي عندي البرودوي هذاك؟ كاس دو كافي قهوة.
0: صحيح.
1: كاس دو كافي على البيرو نتاعو ما يعرفش قداش تستهلك ماء.
0: هو بين قوسين سي جمال المجري، برشا قهاوي يبيع لك قهوة بخمسة وبستة دينارات وهي بكل ماء.
1: سي دو ماء سيرفيس.
0: أي. نعم.
1: من خلال الاستبيان هذا نحبوا معناها نرتبوا الاولويات نتاعنا للماء ثم الانتاج الفلاحي ثم التوريد، معناها اذا كان عندنا اكسيس دي برودوي اون معناها نعمل اكسبور.
0: اي
1: وفما زاد التغيرات المناخيه اللي شهدتها الشهاده العالم، ما نبقاوش نعملوها سماعه كثير نعملوها على التغيرات المناخيه، احنا نعرفوا ويلزمنا نستبقوا فما تكنولوجيا تو معناها كيما الري الذكي، كيما معناها فما التكنولوجيا الحديثه تو هي اللي باش تمكننا من وجود حلول فعليه معناها لمزادات هذه راح المشكله احنا عندنا، يعني المشكله احنا عندنا التغيرات المناخيه في العالم الكل، العالم الكل قاعد تشوف في حلول التكنولوجيا الحديثة
0: بور جودر بور فرفاس في نعم. شكون يخدم في هذا الاستبيان؟
1: الاستبيان احنا الجهوية المهندسين بالمندوبة اطلقنا الاستبيان هذا بالطبيعة بالتعاون مع العماد التونسيين المحليين. بالمناسبة نحب نشكر زملائي ونحب نشكر السيد العميد سي محسن الغرس على معناها التعاون نتاعو على الكوبيرت نتاعو في هذا الوعد، وكذلك زملائنا في الجهوية بجندوبة أذكر على سبيل الذكر الحق السيد محمد غزواني في مدام هالة خليري.
0: نعم واضح. شكرا إذن للمهندس جمال الماجري كاتب عام الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بجندوبة.
2: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
3: في إذاعتنا فقط
4: أصوات حسنة،
3: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
4: فيصفو له الدم
3: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
4: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
3: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
4: أصوات حسنة. إذاعتنا
3: الإذاعة الأفضل في تونس.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
6: فلاش سبور. صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الاول على موجاتنا مع اخر اخبار الرياضه اللي باش نبداوه كالعاده بالاجواء من تورنتو في هذا اليوم الاخير من احداث العاب البحر الابيض المتوسط بتورنتو 2026 اللي طبعا عشتوا على وقحه بكل تفاصيلها مع مبعوثي مؤسسه الاذاعه التونسيه شهير الكافي وزياد الخياري. اكيد الاجواء في هذا اليوم الاخير بعد نهايه المشاركه التونسيه اللي انتهت رسميا البارح، لانه فما ما زالت المنافسات والمسابقات لكن في رياضات اخرى لا تعني الرياضيين التوانسه، واكيد تفاصيل اكثر حول اخر اخبار الالعاب المتوسطيه في يومها الاخير ناخذها من عند زميلنا شهير الكافي. صباح النور شهير.
7: صباح النور رجاء، تحية لكل مستمعينا. اليوم الأخير للألعاب المتوسطية بشي يكون بحفل الاختتام بطبيعة كيف ما كانت البداية، حفل الاختتام بداية من 8 بتوقيت تونس، ولكن البعثة التونسية كانت اختتمت بالنسبة لها البارح المشاركة رسميا ونهائيا. 26 ميدالية للوفد التونسي، 3 ذهبيات، 10 فضيات و13 برونز، هذه الحصيلة بالنسبة للبعثة التونسية في الألعاب المتوسطية تورنتو 2026. بالنسبة للبارح آخر الميداليات كانت فضية الخطف في رفع الأثقال من أيمن باشا في نهائي 110 كيلوغرام بعد ما رفع 176 كيلوغرام، وكان فشل في 181 و 183 كيلوغرام، والميدالية الذهبية كانت رجعت للإسباني رويز اللي رفع 185 كيلوغرام. في النطر ما كملش أيمن باشا بسبب الإصابة اللي عودته وبالتالي انسحب من المسابقة. أيضا كان ثم برونزية في التجديف للثنائي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي في نهائي سباق الزوجي خفيف، وبالتالي برونزية بالنسبة للتجديف. في بقية الرياضات الأشرعة استنينا أنه إيناس القماطي على الأقل تكون موجودة في مركز متقدم، ولكن للأسف كملت في المركز الخامس، وحتى كنا حكينا معها البارح كانت متأسفة وكانت ممكن عندها في الروح والجرينتا اللي لعبت بها قالت اللي كانت تنتظر على الأقل تكون موجودة في مركز متقدم، ولكن كملت في المركز الخامس. في الجومباز الفني مؤتمن بالله الجلاسي كمل نهائي حصان القفز في المركز الثامن. في الكاراتيه الثمن النهائي للكوميتي كنا وقفنا معاه ريان الغزواني، كان خسر مع الجزائري فلاح ميدون 3-2، وإسراب الطيب كانت خسرت أمام الفرنسية بيا بعد الحصول على 5 انذارات، رغم أن إسراب كانت متقدمة ولكن الحكم كان أعطى الانذارات لإسراب وبالتالي تغادر المسابقة. في ألعاب القوى أحمد الجزيري لعب نهائي 3000 متر موانع وتحصل على مركز سادس، أيضا كنا ننتظر على الأقل أنه ميدالية جديدة في ألعاب القوى، ولكن مرتبة سادسة لأحمد الجزيري اللي في الحقيقة كان متردد في المشاركة لأنه لآخر لحظة كان ناوي مش يشارك أحمد الجزيري، ولكن في الأخير اختار أنه يشارك وتحصل على المركز السادس. هذا اللي صار البارح ويقول بالنسبة للبعث التونسي. اليوم ثم ندوة صحفية بداية من نص النهار بتوقيت طرنتو يعني 11 بتوقيت تونس، باش تكون ندوة تقريبا لتقديم كل ما جاء في الألعاب للملخص اللي صار. لجنة التنظيم أكيد باش ترجع شوية للي صار من حفل الافتتاح حتى اللي باش يصير اليوم في حفل الاختتام، وإن شاء الله تناخذوا عليها فكرة. وهكا تنتهي الألعاب بمردود متوسط للبعثة التونسية، كنا نجم نكونوا أفضل من ناحية الميداليات الذهبية، 10 فضيات هذوما كان من المفروض يكونوا ذهبيات، لأنه كنشوفوا كيفاش خسرنا في كرة اليد وفي كرة القدم، وكيفاش بعض الأبطال اللي استنينا أنهم يكونوا موجودين على البوديوم توقعوا أنهم يكونوا بالذهب، ولكن في الأخير تم منحهم الفضة. قبل من جيول تونس كنا نستناو على الأقل 10 ذهبيات حسب بطبيعة المسؤولين، ولكن في الأخير روحنا ب3 ذهبيات. إن شاء الله يتم التقييم توا بعد المشاركة ويرجعوا شوية للإيجابيات والسلبيات، خاصة تنتظرنا تصفيات تاع أولمبياد، تنتظرنا كؤوس عالم، يعني مازالت المشاركات التونسية، ولكن إن شاء الله ناخذوا منها العبرة المشاركة هذه. رجاء
6: يعطيك الصحة شهير، وكما كنت تحكي شهير أكيد من طرنتو تنتظرنا محطات جديدة، والراية التونسية إن شاء الله تواصل التحليق، وبعد إسدال الستار على ألعاب البحر الأبيض المتوسط كما كان يحكي شهير العديد من المنافسات والعجلة الدور، يعني لا وقت لا للبكاء على الأطلال ولا للفرح الكبير، والتقييم يلزم يصير والخدمة أيضا تكون موجودة، لأنه في ألعاب القوى مثلا مروة بوزياني كما كان يحكي شهير يعني ضحت بالدوري الماسي يعني وبالمركز الأول على مستوى النقاط من أجل المشاركة في هذه الألعاب المتوسطية والظفر بالميدالية الذهبية لتعزيز رصيد تونس. وستعود مروة بوزيان يوم 4 سبتمبر عندها سباق الدوري الماسي 3000 متر موانع، من أجل سباق سيكون عبارة على نهائي مع الكينية من أجل المركز الأول وإنهاء هذا الموسم في المركز الأول في هذا السباق. أيضا عندنا البطولة العربية للألعاب القوى أقل من 18 سنة، عندنا الجائزة الكبرى في التايكواندو من 5 إلى 7 سبتمبر في موغو بمشاركة معتز العفاوي شيمة تومي وفاء المسغوني، دورة سويسرا الدولية يوم 6 سبتمبر بمشاركة آدم السالمي، آدم السالمي اللي البارح تم تصنيفه في المركز الثالث في الترتيب العالمي لرياضة التايكواندو، ويستعد للمشاركة في هذه البطولة من أجل إن شاء الله ميدالية جديدة بعد زوز ميداليات ذهبية في الفترة الأخيرة. الجيدو أيضا تنتظرنا الجرون شلام تاع المجر من 11 إلى 13 سبتمبر بمشاركة قصي بن غرس وميمة البديوي أريج عقاب وسوار ذوادي. في الكاراتيه بطولة إفريقيا. في الكرة الطائرة تونس تستعد لاستضافة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال من 13 إلى 26 سبتمبر الجاري، والبارح الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة أعلن عن قائمة المنتخبات المشاركة، والمنتخب الوطني التونسي نذكر منذ يوم الأمس دخل في تربص تحذيري استعدادا لهذه البطولة الإفريقية للكرة الطائرة. المنتخبات التي ستكون موجودة 14 منتخب، تونس البلد المستضيف، مصر حامل اللقب، الجزائر، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غامبيا، غانا، كينيا، المغرب، نيجيريا، رواندا، زيمبابوي. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة في هذه البطولة الإفريقية اللي باش تستضيفها بلادنا. إن شاء الله كل التوفيق لشباننا اللي اكتشفنا العديد من الأسماء الحقيقة، لأنه ثم السلبيات اللي كنا نحكيه عليها، لكن ثم الإيجابيات إنه أسماء ما كناش نعرفوها أثبتت جدارتها وكانت على منصة التتويج، وأسماء واعدة إن شاء الله من أجل حمل الراية التونسية عاليا في التظاهرات القادمة، وأبرزها في شهر أكتوبر الألعاب الأولمبية للشباب بدكار بالسنغال. إن شاء الله كل التوفيق لكل رياضينا ولكل شبابنا، وإن شاء الله كما قلت التقييم يتم بشكل إيجابي، لأنه كما قلت الرياضات متواصلة والتحدي متواصل والمنافسات متواصلة. تحدثت عن كرة طائرة، نتحدث عن المنتخب الوطني التونسي للسيدات اللي يواصل مسيرته في بطولة أفريقيا للسيدات من أجل المركز الخامس. اليوم مباراة أمام المنتخب الجزائري انطلاقا من الساعة منتصف النهار قبل المباراة أو بعد المباراة، هذه المباراة الترتيبية ما بين تونس والجزائر من أجل المركز الخامس. الدور النصف النهائي سيكون بين رواندا ومصر وكينيا والكاميرون. نبقى مع الأجواء الإفريقية، لكن هذه المرة في كرة القدم. النادي الإفريقي دخل طبعا في استعداداته لمباراة يوم السبت 7 مساء في ملعب رادس لاستضافة جوليبال مالي لوصول بيناتنا في تونس، منافس النادي الإفريقي في الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا. كل التوفيق إن شاء الله للنادي الإفريقي، اللي البارح الهيئة المديرة أعلنت عن طرح التذاكر، بيع التذاكر ينطلق اليوم في شبابيك، بيع التذاكر بملعب المنزة بالنسبة لجماهير النادي الإفريقي 25,000 تذكر على ذمة أحباء النادي الإفريقي. كما قلت انطلاق من الساعة 9 مساء تنطلق عملية بيع التذاكر اليوم الخاصة بهذه المباراة. ونذكر بالنسبة لمباراة العودة، النادي الإفريقي سيتحول يوم الأربعاء 9 سبتمبر إلى العاصمة المالية باماكو في رحلة عادية عبر الدار البيضاء، ومباراة الإياب نذكر بشكون نهار السبت 12 سبتمبر. في كأس الاتحاد الإفريقي، ممثلي كرة القدم التونسية ترجي رياضي الجرجيسي يواصل تحذيراته في صفاقس، لأنه ملعب طيب المهيري بصفاقس نهار الجمعة انطلاقا من الساعة 3:30 سيستضيف مباراته بالنسبة للدور التمهيدي الأول مباراة الذهاب. يعني الجميل والمبادرة الجميلة بالنسبة لمباراة ترجي رياضي الجرجيسي هي طرح تذاكر لجماهير النادي رياضي صفاقس، يعني ومتساكني مدينة صفاقس اللي كما نعلم نعرفوهم دائما، وكما نعرف التونسي اللي قلبه كبير وأكيد يقف مع التونسي والراية التونسية مهما اختلفت الألوان بيناتنا على مستوى النوادي، إلا أنه تبقى الراية التونسية هي الأهم. يعني جماهير النادي الصفاقسي تلبي النداء بالنسبة لرئيس الترجي رياضي الجرجيسي وتقتني بعض التذاكر التي خصصت لها من أجل تشجيع الترجي رياضي الجرجيسي يوم الجمعة في مباراته في كأس الاتحاد الإفريقي مباراة الذهاب. النادي الرياضي صفاقس نذكر وصل البارح إلى نيجيريا من أجل الخوض هو الآخر مباراة الذهاب للدور الأول لمباراة كأس الاتحاد الإفريقي في نيجيريا، وأجرى البارح الحصة التدريبية الأولى النادي الرياضي صفاقس بعد وصوله، حصة في الحقيقة كانت بالأساس لإزالة الإرهاق. في كرة القدم على مستوى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، كما تعرف الكل منتخبنا الوطني التونسي سيخوض مباراة ودية يوم 3 أكتوبر القادم في ملعب الطيب المهيري بصفاقس ضد المنتخب المالي، ويوم 5 أكتوبر منتخبنا الوطني التونسي سيخوض مباراة ودية ثانية. المنافس سيكون موريتانيا عوضا عن البنين الذي اعتذر عن إجراء هذه المباراة الودية، والمباراة الودية الثانية 5 أكتوبر مش احتضنها ملعب راد. على مستوى تحضيرات الأندية التونسية، الاتحاد الرياضي المنستيري برمج مباراة ودية يوم السبت انطلاقا من الساعة 5 مساء في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير أمام اتحاد طرابلس الليبي، اللي في اتصالات مباشرة وكبيرة مع حكيم زياش، وفي المقابل الوداد البيضاوي في مفاوضات متواصلة. الاختلاف مالي صرف بين الترجي والوداد البيضاوي اللي عرضه ما كانش كما يعني طموحات الترجي في التفريط في لاعبه ومهاجمه دانو. بالنسبة لمباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى، نذكركم نهاية هذا الأسبوع سيكون الموعد مع لقاءات الجولة الثالثة اللي باش تنطلق يوم السبت. النادي البنزرتي الأولمبي البيجي تقدم سقية الدائرة النادي حمل الأنف 4:30، ويوم الأحد الترجي الرياضي التونسي يستضيف مستقبل المرسى، ولوكاس ريبيرو البرازيلي جاهز لخوض مباراة يوم الأحد في أول ظهور رسمي ليه مع الترجي بعد انتدابه. النجم الساحلي يستضيف الشبيبة الرياضية بالعمران، والنجم المتلوي يستضيف أمل الحمام سوسة. بالنسبة لكرة اليد، الترجي الرياضي التونسي يعقد اليوم ندوة صحفية لتقديم مشروعه الخاص بفرع كرة اليد للموسم الجديد. الندوة الصحفية انطلاقا من الساعة 6 مساء لتقديم أولا المدرب الجديد جوران زوكيتش، وكذلك حضور رئيس الفرع الجديد اللاعب الدولي السابق هيكل مجنم وعدد من لاعبي الفريق. وكما قلت سيقع الكشف خلال هذه الندوة الصحفية اليوم انطلاقا من الساعة 6 مساء على مشاريع ومجال طبعا أهداف الترجي على مستوى كرة اليد لهذا الموسم. باش نختم بخبر يخص طبعا يونين ميسي. أكيد الكل يعلم أنه أعلن منذ يومين إعلان اللاعب اعتزاله اللاعب دوليا مع المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم البارح في بلاغ صادر عنه يقرر وأنه في منافسات بطولة الأرجنتين لكرة القدم سيقع توقيف كل المباريات في الدقيقة 10 بالضبط لتقديم تحية لصاحب رقم 10. ما نقولش أفضل صاحب رقم 10 لأنه هكا ننساو الأسطورة مارادونا اللي حمل الزي رقم 10 بامتياز في المنتخب الأرجنتيني لتقديم التحية كما قلت ليونيل ميسي من الجماهير الأرجنتينية. هكا نوصلوا لنهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
8: فلاش سبور.
9: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال SOS.
10: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
11: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
10: ورفقتني زيدة يد أمي طبيعة
11: وتمدد بالخير ليا ولأخواتي.
10: يد شخص ما يعرفنيش أما قرر باش يكون لنا سند.
11: أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي.
10: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية،
11: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
12: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم، ادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.
13: معنا احنا بدايه الحكايه
14: ومحلاها حكايه،
15: محلاها محبه،
14: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
16: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية يؤكد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي

0: والمالي إلى تقديم التوضيحات المتعلقة بآليات تطبيق الأمر الخاص بالقروض على الشرف. صندوق التأمين على المرض يحدد 30 من سبتمبر الحالي آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية، و30 من نوفمبر القادم آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة. في أخبار العالم، الجيش اللبناني في صحة تقرير إسرائيلي ملفق زعم معارضة بعض ضباطها الانسحاب الإسرائيلي من منطقة الجنوب خشية عودة حزب الله، محذرا من محاولة استهدافه بحملة شائعات. القوات الحكومية اليمنية تفيد اليوم بأن جماعة الحوثي استهدفت مديريات الساحل الغربي في محافظتي تعز والحديدة ب14 صاروخا باليستيا تزامنا مع هجمات بطائرات مسيرة. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا على متابعته وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: ضيف الماتينال.
1: ضيفنا وصل إلى الأستوديو ونرحب به سي محمد سي أحمد. سي أحمد مرحبا بك في هذا اللقاء في برنامج يوم سعيد. أحمد مقديش مدير بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال. هكا
2: سي الحبيب،
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا. أنتم في الإدارة العامة وفي الوزارة أطلقتوا تطبيقة جديدة، شنية التطبيقة هذه؟
2: شكرا سي الحبيب، ونشكر الإذاعة الوطنية على استضافة وزارة تكنولوجيات الاتصال للتعريف بالتطبيق تطبيقة الجوال خدمات.
1: نعم.
2: تطبيقة الجوال خدمات اللي تم إطلاقها في إصدارها الأول يوم 31 أوت.
1: نعم.
2: هي تطبيقة جوال وتندرج في إطار تبسيط الإجراءات ورقمنتها وتقريبها من المواطن،
1: صحيح،
2: وتسهيل الولوج المواطن
1: إليها.
2: هذا الهدف المعناها الكبير.
1: إذن هذه تعتبر صفحة جديدة بالنسبة لكم.
2: نعم، صفحة جديدة، وهي مواصلة لجهود بقية الوزارات والإدارات الجهوية. احنا خدمناها زادة بالتعاون مع بقية الوزارات والهياكل الإدارية،
1: صحيح، باش يكون فما ترقي وتواصل.
2: يعطيك الصح.
1: نعم.
2: وهو الأوبجيكتيف من التطبيقة هو انه تكون التطبيقة هذه نافذة موحدة للولوج للخدمات الإدارية.
1: صحيح.
2: اليوم المواطن وليو باش يقعد يلوج في الخدمة، وين نلقاها وين نلقى الخدمة هذه باش نمشي نخلص
1: ويمشي وياخد تاكسي وزحمة في المرور ويشد الصف.
2: يعطيك الصح. وحتى كان تكون الخدمة هذه مرقمنا، يعود يقعد يلوج في أنو سيت ويب موجودة.
1: نعم.
2: في أنو معناها سيت ويب، في أنو URL موجودة. هنا جمعنا التطبيقات معناتها الأكثر استعمال، كان معناها اليوم الاختيار الخدمات اللي في الإصدار الأول للتطبيقة كانوا الخدمات الأكثر استعمال.
1: نعم.
2: من المواطن، معناها تمس شريحة كبيرة من المواطنين، واللي يستعملها المواطن بصفة يومية ولا سنوية. هذاك اخترنا مجموعة الخدمات هذه في الإصدار الأول للتطبيقة.
1: نعم.
2: وخدم معناتها التطبيقة هذه الهدف منها هو أنه حاجة أخرى اللي خليتنا احنا اليوم نخمو في ديفلوبمون تاع تطبيق الجوال ابليكاسيون موبيل، انه اكثر اليوم المستعملين للخدمات على الخط ولاو معناها يدخلوا على الخدمات هذه عن طريق الهاتف الجوال نتاعهم. اليوم نتلقاه معناتها اكثر استعمال اليوم في الاحصائيات على 10 ديزابيتون، 6 يستعملوا في الهاتف الجوال،
1: معناتها
2: الاوردر 64% من المواطنين في الولوج للخدمات على الخط يستعملوا في الهاتف الجوال نتاعهم. فجاءت فكرة وزارة تكنولوجيات الاتصال انه نعملوا تطبيقة تكون فيها البريزونتاسيون ولا تقديم الخدمة مبسطة بارابور معناتها حتى السيرفيس ويب، ون نجمعوهم في نافذة موحدة اللي سميناها تطبيقة خدمات، باش المواطن يلج إليها معناها باستعمال بطريقة آمنة، زادة باستعمال الهوية الرقمية.
1: هذا هو يعني النفاذ يكون آمن.
2: آمن. احنا لهنا الشواء اللي خذيناه في الولوج يكون الولوج اكسكلوزيف.
1: اي. بالهوية.
2: استثنائي بالهوية الرقمية.
1: بالهوية الرقمية.
2: ما عندوش هوية رقمية ما يجمش يلج، لازم يعمل الهوية الرقمية. والهوية الرقمية هذه اللي تخلينا نأمنوا عملية الولوج للتطبيقة ونتعرفوا عليه زادة كمواطن، خاطر هو اليوم باش يجيني عن طريق التطبيقة عن طريق الهوية الرقمية متاعه، نتعرف عليه بطريقة مؤمنة ووقتها نقدم له الخدمة ونقدم له الخدمة اللي هو يستحقها بالمعطيات متاعه. تطبيقة هذه الرقم فيها خدمات مبوبة على 9 فئات.
1: تسعة فئات.
2: الفئات هذوما الخدمات، نبدأ بالخدمات الاجتماعية، توسكي ضمان اجتماعي، الخدمات اللي يقدمهم الصندوق الوطني للتأمين على المرض. اليوم المواطن كي يمشي يصب البطاقات استرجاع المصاريف ولا الموافقات المسبقة لزاكور بريالابل.
1: نعم.
2: لذلك نعم، وليو باش يقعد كل مرة يتبع وين وصلت الموافقة متاعي، وين وصلت صبوريشي الفلوس، يدخل عن طريق التطبيق هذه تجيه لتا دو تريتمون، مرحلة معالجة الدوموند اللي صبها في الكنام. كيف اليوم اللي يخدم في القطاع الخاص في السي ان اس اس. واليوم باش يقعد كل مره يمشي يثبت في السي ان اس اس، عارفوا صب له عليه معناها صب السي ان اس اس ولا لا، يجب يدخل عن طريق التطبيق، يدخل عن صندوق الوطني للضمان الاجتماعي
1: ويلقى الامور محينه
2: محينه قداش تصب عليه سي ان اس اس، كيف كيف في الضمان السي ان ار بي اس
1: ان شاء الله ما يوخروش في بعض المرات
2: ان شاء الله. وفي الضمان السي ان ار بي اس فيما يخص المواطن اذا يستحق مثلا شهاده الانخراط في الصندوق الوطني للحيطه الاجتماعيه، يجب زاده يدخل على تطبيقه ويستخرجها الكترونيا، ما يقعدش ياخو في شطر نهار كونجي وماشي للسي ان ار بي اس باش يستخرج الوثيقه هذه. كيف كيف عنها الخدمات الفواتير، ركزنا على توسكي بايمون الكترونيك، الخلاص الالكتروني
1: مثلا باش يخلص فاتوره نتاع
2: ستيك ستونيد. اليوم باش يمشي زاد الصف وواحد يجم اليوم يزيد مره برك نوميرو تاع العداد نتاعو في التطبيق،
1: يخلص الماء او الضوء
2: او الماء والضوء، يزيد العداد نتاعو، تولي التطبيقه بصفه اليه تجبد له
1: هو لابد ياخذ الرقم نتاع
2: نتاع العداد نتاعو
1: قداش يستهلك
2: العداد، رقم الاشتراك،
1: رقم الاشتراك
2: اللي هو فيكس في كل فاتوره تجي،
1: يدخل يلقى
2: بصفة آلية
1: الحجم تاع الاستهلاك نتاعو
2: قداش، لا يجيه كل وين تصب له فاتورة، وين تخرج فاتورة تاع ماء ستيك ولا سونيد، تجيه المونطون واللي ريفيرونس نتاعها، يجم يخلصها آليا وتتحين لدى الشركة.
1: اسمع يلقى القيمة الفاتورة التقديرية وبعد يتفاجئ بالفاتوره الكبيره.
2: احنا رانا خدمنا مع تكيما تخرج الفاتوره من عند ستيك ناخذوها، ولنا مشكورين ستيك وسناد على تعاونهم في هذا المجال مع بقيه الهيكل. كيف كيف ركزنا على فما زاد التربيه والتعليم، خدمنا على الفولي التربيه والتعليم
1: هنا بالنسبه للتلاميذ والطلبه،
2: للتلاميذ والطلبه. عندنا تلاميذ يجم اليوم التلميذ الأب يزيد الأبناء متاعو، أو الحاجة لازم يزيد الأبناء متاعو في التطبيقة، ولهنا بعد نرجع نحكي
1: يعني يزيد يعمل لهم
2: إضافة إضافة
1: يعمل لهم هوية
2: إضافة برك
1: إضافة برك
2: خاطر لازم يضيفهم. كي يضيفهم يولي كي يمشي للقسم التربية والتربية يجب يخلص معاليم الترسيم لدى وزارة التربية
1: باعتباره هو
2: الأب نتاعهم،
1: الأب الولي المسؤول عليهم.
2: كيف كيف في التعليم العالي خدمنا زادة على فيما يخص ليزيتيديون نتاعنا، ليزيتيديون نتاعنا اليوم كي باش يمشي هو باش ياخذ الشهاده نتاعو في الاخر ساعات يطلبوه في لي بايمون اللي صاروا قبل، اللي صاروا معناها عملهم في العوام بريسيدون. هنا سهلنا على ليزيتيديون نتاعنا باش يلقاو ليستوريك دو بايمون اللي عملوهم في لي زاني نافيشيوهم لهم لهنا، ويجم يستخرجهم. قربنا المعلومه لهنا ليزيتيديون نتاعنا باش يستخرجوا ويبعثوهم الرواحهم حتى بالبريد الالكتروني. كيف كيف يجم كان هو عنده باش يخلص اليوم يقرا مثلا في السنه الاولى ولا السنه الثانيه اجازه ولا اي سلك اخر، يجم سهلنا له الولوج دي خلاص معاليم معناها الترسيم لدى وزارة التعليم العالي ولا لدى المؤسسة العلمية اللي يقرأ فيها. وهذا فما معناها ديمنسيون جديدة اللي خدمنا بها في التطبيق اللي هي الخدمات الإدارية كلها انتجري مندمجة مع بعضها، معناتها أنت اليوم كي تزيد ولدك راك تجم تستخرج له مضمون
1: مثلا،
2: وتجم تمشي تعمل له الترسيب زيدوا مره برك في الابليكاسيون، وبعد تلقى الخدمات اللي متصله بالتطبيق كلها تدور حول المعلومات ولا حول لي زاكسيون اللي عملتهم. ولهنا معناها قدمنا معناها ايماج في التطبيق هذه انه اليوم الاداره مندمجه ما بين بعضها، تطلب المعلومه من المواطن مره برك، وهي معناتها السو كومينيكا مع بعضها باش تقرب الخدمه وتسهلها.
1: اي نسالك سي احمد مقديش، كل الادارات كل الوزارات كل المؤسسات اللي تهم المواطن في الخدمات نتاعو مرتبطه بالتطبيق نتاعكم انتوما؟
2: احنا اليوم لا بليبار
1: مثلا تاجر يحب يتصل او يبعث فاتوره او للسوق المركزيه ممكن؟
2: احنا اليوم التطبيق هذه خدمة على المواطن، معناتها كي جينا المواطن بكاسكيت مواطن نعم. كي باش تولي تاجر لازم معنا نفهم تطبيقات اخرى اللي تخص
1: الواحد.
2: هذا الخدمه
1: يعني هذا كل ما يتعلق بالخدمات نتاع المواطن
2: كبيرسون معناتها كسيتويان.
1: فهمتني صحيح.
2: فما ديمونسيون اخرى ما تلقى في بارمي الفئات الخدمات وثائق الحاله المدنيه. ويجب اليوم المواطن كي يزيد ولاده يستخرج مضمون ليه ولولاده بطريقه سلسه وآلية
1: وسريعة
2: من غير ما يقعد يتنقل البلدية كيف كيف. فما خدمة جديدة أعنت عليها وزارة الداخلية زادة
1: أخيرا
2: اللي هي طلب ترجمة المضمون. وخدمنا معهم مشكورين المصالح إنه ننتجري وزادة هما خدمة أون مود ويب مع وزارة الداخلية وعملنا انترفاس موبيل في الخدمات تخلي المواطن زادة اليوم يدرج طلب الترجمة تاع المضمون ليه ولولاده ويبعثها للبلدية الأم ما غير يتكبل عناء التنقل للبلدية. نعرف اليوم الطلب الترجمة لازمها ترجع اليوم أنت تخدم في تونس ومثلا
1: مفترض أنك باش تمشي لتوسر
2: سفاقس سوسة توزر أي منطقة اللي هو تولد فيها الابن متاعك.
1: نعم.
2: الترجمة لازمك تمشي تهزها للبلدية ذيك. احنا اليوم مع بالتعاون معناتها هي احنا اليوم
1: قبل كانت فما معاناة
2: كبيرة ما يقعد يستنى
1: يطلع نسخة مضمون يزمو يسافر وياخذ
2: يعطيك الصح ولا حتى ترجمة لازم يستنى الفاكونس يمشي يروح البلاد هذا
1: وهذا اللي عطل الإدارة يعني برشا ناس يخرجوا من الإدارة نتاعهم على حساب الإدارة باش يمشي يقضي شؤونه ويخرج الولايات اللي يحب عليها
2: ولا يستنى الكونجي نتاعه حتى يجي الكونجي ولا اللي هو
1: برشا اللي يهربوا من الإدارة
2: فما هي اليوم التطبيق ترجمت انه اليوم الاداره معناها برشا يعطيهم مانيش قاعدين اما التطبيقه هذه نتقدموا نعملوا في ايفور وفما عباد تقعد حتى 8 تعليل 9 تعليل تخدم وبرشا جنود خفية
1: طبعا هذا الكل مجهود من اجل الانتقال من الورقي الى الرقمي
2: يعطيك الصحه اي
1: احنا سي احمد مقديش شوف الصحافه نتاعنا صحف مش كان في تونس في العالم الكل ما زالت ورقية راه يعني برشا يقول لك بالإمكان الاستغناء عن الصحافة باعتبار أنها موجودة في الرقمي ولكن تحلو القراءة في الورقة كذلك
2: صحيح كي تبدا اخبار ديما
1: تحليل
2: ديما حتى اليوم نعرفوا الفيسبوك النيفو دي ديتاي مش كيما في صحفي
1: صحيح.
2: عاين ومشى وكذا هما كومبليمونتير رانا احنا اليوم التطبيقات الالكترونيه تجي معناها راهي كومبليمونتير حتى
1: للتكميليه
2: حتى للجيشي اللي موجود خاطر اليوم فما مواطنين معناها ما عندهمش معناها الاساليب الرقمنا يستحق باش لازم نوفروا له كدوله معناها السيرفيس سور لو جيشي باش يعمل خدمته
1: وخاصه بالنسبه للكبار
2: في العمر وغيره فما لهنا في التطبيق زاده فما الخدمات المروريه فيما يخص الخدمات المرورية
1: اللي هي
2: في التطبيق يجي أول ما يعمل المواطن يزيد الكهرباء متاعه كانوا عنده سيارة يزيد الكهرباء إنه فواز زاد الكهرباء متاعه أوتوماتيكمون عن طريق آليات الترابط البيني بصورة آلية عن طريق آليات الترابط البيني يصير تخاطب مع لاترواتي الوكالة الفنية للنقل البري ونجيبوا له البيانات متاعه تاع الكهرباء برمي البيانات نجيبوا مثلا ديلي ديكسبيراسيون تاع الفيزيت تكنيك نتاعو
1: وكذلك البطاقه الرماديه اليوم
2: يجم هو المواطن ينسى وقتاش لازم يمشي يعمل فيزيتا التطبيق كي هو يجيب معناتها يزيد الكهرباء نتاعو لهنا فما سيرفيس يجم يتمتع به انه التذكير بانتهاء صلاحيه الفيزيت تكنيك نتاعو
1: يلقاها
2: لهنا واللي هي التطبيق تعمل له اشعارات قبل وقت مع تقبل بشهر ولا شهرين تعمل له اشعارات راهو توا لازمك تمشي تعمل فيزيت نتاعك راهو قرب الاجل تاع الفيزيت نتاعك ولهنا ولات الاداره اعطينا فيزيون الاداره تجي للمواطن ما يقعدش هو كيف متابعه الطلبات اليوم كي هو يعمل طلب عن طريق التطبيق كما مثلا طلب الترجمه تاع المضمون نتاعو يدخل في اوتو مومون يتبع الليتا نتاعها كيف عندنا المخالفات المروريه اليوم كي وان شاء الله معناها ما نطيحوش في المخالفات
1: لا لا لا فما برشا يستاهلوا مخالفات مروريه اللي يحرقوا في الضوء قاعدين موجودين يوم برك ديما نحكي ونعاود في يوم سعيد. يعني رجاء منكم يا أصحاب التاكسيات وسواق النقل العمومي كذلك احترموا الأضواء وما تسرعوش مش معقول يعني
2: هي فيها سلامة سلامة للشخص بيده هو روحه بل حتى غيره اللي هو توقعد
1: صحيح. نعم
2: كنا معناتها عنا أولاد لازمنا نروحوا لابس علينا
1: بالطبيعة احنا نتمنى السلامة للناس الكل.
2: المخالفات المرورية اليوم عندنا سيرفيس خدمناه معناتها مع وزارة المالية ووزارة الداخلية انه يجب المواطن كي يدخل يطلع على المخالفات بدينا بالرادار خاطر الرادار الآلي يرى المخالفات نتاعه آليا معناها عن طريق التطبيق ولا حتى كان فما شكون عطاه خطية معناتها يلقاها لنا المخالفات وكيف كيف فيما يخص رخصة السياقة يجب يزيد رخصة السياقة نتاعه وبرشا منا راهو يبدا ماشي في الطريق يجيه كنترول لدى معناتها العون يلقى روحه رخصة السياقة نتاعه اكسبيري قول له ما فقتش لهنا كي يولي يزيدها عند تطبيقه تعلموا راهو لازمك تجدد الرخصة السياقة نتاعك.
1: نعم.
2: وقاعدين تو نعملوا ما
1: بربي اعملوا تطبيقه تعلم الاولياء الام والبو باش ما يعطيش كرهبته لولده اللي ما عندوش رخصة وهذا قاعد يصير ونشوفوا فيه في الاحياء يعني برشا شباب هما متحمسين طموحين متحفزين ياخذوا كرهب والديهم ما عندهمش رخص سياقة ويسوق الكرهب ويعملوا حوادث
2: أي لهنا لازم الأولياء معناها ما يمشيوش بالعاطفة في أمور اللي تمس من سلامة أبنائهم.
1: نعم.
2: معناتها اليوم التاجم تعطيه وتخسره كابن تربي فيه عندك 18 سنة
1: وصارت برشا
2: وصارت كيف لهنا فما يسرنا فيما يخص التطبيقة يسرنا الولوج للخدمات اللي خدموها بقية الهياكل كما الولوج للمعلوم الجوالين خلاص معلوم الجوالين لدى وزارة المالية كما مثلا أخذ موعد للفحص الفني لدى الوكالة الوطنية للنقل البري 3 كما زاد حتى فيما يخص تأمين الدراجات النارية اليوم برشا عباد يحبوا يعملوا لاسيرونس على الدراجات النارية متاعهم وما يلقاوا ويرفضوا شركات التأمين لهنا يجب
1: علاش
2: خاطر فما ريس كبير على مستوى معناها الحوادث تاع الموتورات والشباب نتاعنا معناها ديما فما برشا افراط في كل خاصه في الصيف دوكو فما سيرفيس وفرته معناها في تيزا الجامعة التونسية للتأمين تخلي المواطن يعمل دوموند لدى الجامعة الفتوزة يقول له راني أنا اليوم عندي الدراجة النارية متاعي ونحب نعمل أسيرانس تولي هي الجامعة سنو مكان الإقامة متاعه وتوجه الطلب متاعه للأسيرانس اللي هي أقرب واحدة ليه وتفرض عليها باش تعمل له الأسيرانس هذه خدمة وفرتها الفتوزة وتم إدراجها تأمين الدراجات النارية
1: تأمين الدراجات النارية
2: اسمها هي طلب تأمين الدراجات النارية عبر المنصة للجامعة التونسية لشركة التأمين.
1: نعم.
2: حطيناها زادة في إطار الأسيرانس وزادة الحد من الحوادث وزادة حماية الشخص زادة ليسوق على موتور لازم يوما زادة يكون عنده حماية ليه
1: صحيح نعم
2: هذا فما جادة سيرفيس اللي هو انستانتاني في شهادة ثبوت رخصة السياقة اليوم المواطن التونسي كيمشي مثلا لفرنسا وبشي يسوق في فرنسا يطلبوا منه البرمي متاعه اللي في تونسي معناها اعطيني
1: باش يسمح له بالقيادة
2: باش يعطيوه برمي في الخارج باش يعطيوه برمي في الخارج ففما شهادة اللي هي معناها تعطيها الوكالة لاترواتي الوكالة الوطنية للنقل البري اللي معناتها باللغة اللاتينية بالفرنسي اللي انت راك اليوم عندك البيرمي وهاو التيب نتاعو وهاو المعطيات نتاعو كي يهز الشهادة هذيك للبلد بالخارج ياخذ البيرمي نتاعو زاد كيف سهلنا لهنا الولوج لها فيما يخص التأمين مع الفتوزة زاد خدمنا على حكاية الكونترا داسيرونس تاع الكهرباء تاع المواطن يجي يدخل يزيد الكونترا داسيرونس لهنا عقد التأمين نتاعو تولي التطبيق تنبه زاد بالانتهاء صلاحية التأمين نتاعو قول لك راهو تو لازمك تجدد عقد التأمين نتاعك ما تنساش لازمك تجدد عقد التأمين
1: عندكم ولوج للبنوك
2: البنوك لا. أما تعاوننا مع البنوك ومع البريد التونسي فيما يخص الخلاص الإلكتروني. اليوم مثلا في معاليم الترسيم قاعدين نخدمه بالمحافظ اللي تعطيها البريد التونسي وإلا البنوك. وبش نزيد إن شاء الله في الإصدار الثاني الخلاص بالبطاقات البنكية. هذا فيما يخص الخدمات. حوصلة على الخدمات كيف في العلاقة مع الإدارة. زدنا لهنا في التطبيق أكسي للتطبيقة إي مواطن اللي هي توا تشرف عليها رئاسة الحكومة. اليوم المواطن كي عنده شكوى فيما يخص سيرفيس تعطيه الإدارة يجب يدخل على التطبيقة يبعث الشكوى متاعه للإي مواطن تقوم مصالح رئاسة الحكومة بتوجيه الشكوى متاعه للهيكل المعني ومعناتها بلاتفورم إيفيكاس. اليوم كان وخر عليك 1% ولا الضوء ما جابه لكش تجم تبعث إيفيكاس
1: سي أحمد مقديش نسألك فما إمكانية الحصول على معلومات أو الدخول للوصول إلى معناها المحاكم مثلا؟
2: لا أما اليوم
1: واحد باش يستوضح في مسألة قانونية مثلا أو في شكوى تقدم بها
2: مازلنا ما اليوم في التطبيق ما فماش خدمة قاعدين نخدمه في أمام وزارة العدل معناها تخدم على وضع تطبيقه في هذا الإطار. هذايا في مخص الخدمات. زدنا زادة حاجة أخرى في وسط التطبيقة اللي هي الوثائق الإلكترونية المحافظة الإلكترونية. بالتطبيقة تجم تدخل تزيد الكومة. اليوم عندك ستوجك في جيبك فيه البيرمي فيه الكارت الجريز متاعك فيها الكارني دو سوا متاعك فيها بطاقة تعريفك. انت اليوم عوضنا البورتفاي متاعك بابي عوضناه في وسط التطبيقة. تدخل بصفة آلية يتعرف عليك انت عندك الهوية الرقمية متاعك يعرفك كشخص شكون. تجم تزيد آليا البيرمي متاعك في التطبيقة وتكتيفي عليه تفعل عليه حكاية الاكسبيراسيون تاع البيرمي. تجم تزيد الكارت الجريز نتاعك تجم تزيد بطاقة التعريف نتاعك تجم تزيد حتى معناها الباسبور نتاعك وتحط دات ديكسبيراسيون وتفعل ومعناها تاريخ انتهاء الصلاحية نتاعه باش ما تجيش وقت اللي تسافر تولي تجري باش
1: طبعا المعطيات هذه الكل تتجمع احنا لانه حكينا بعض الاخبار نتاع السبعة مع محمد علي بن مبروك من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية على ضرورة انه صاحب الهاتف الذكي يحافظ على معطياته لانه فما ناس يتسربوا ويحتالوا
2: بالطبيعه. هو لهنا المعطيات هذه اللي معناتها يكسيدي لها المواطن عن طريق التطبيقه هي مؤمنه بالهويه الرقميه. هذا الكوش الاولى حتى على مستوى المحفظه الالكترونيه.
1: فما شياطين في المعلومات وانت ادرى مني بهذا. يعرفوا كيفاش يدخلوا ويعرفوا كيفاش يتسربوا.
2: احنا اليوم علاش اليوم وزارة التكنولوجيا اكسكلوزيفمون خليت الولوج للتطبيق بالهوية الرقمية. خاطر هي طريقة الولوج المؤمنة الوحيدة اليوم معناتها كما اقوى طريقة ولوج مؤمنة اللي هي اليوم موجودة في تونس واللي هي زادة تعتمدها الدول الاخرين فيما يخص الولوج للخدمات الحساسة للخدمات اللي فيها معطيات شخصية.
1: صحيح.
2: وحتى ديجا حتى
1: المنشور لانه المعطيات هذيك متاع الشخص هذيك تعتبر من اسراره.
2: هي حتى الهوية الرقمية وقت الولوج تعتمد على معناتها انت وقت الولوج لازم تحط المعطيات اللي خذيتهم على الهوية متاعك اللي هو المعرف الرقمي متاعك الكوردوني تاع الهوية الرقمية متاعك الرمز السري متاعك. وقت اللي تجي تحطهم يجيك اس ام اس فيه كرمز تحقق ليميتي دون لو طون دو معناتها تاع 5 مينوت باش انت ترجعه ويجيك على النومرو تليفون اللي عملت به الهوية الرقمية ولا عندنا دو فاكتور وترجعوا باش تنجم تلج للهويه الرقميه. معناتها اليوم مش واحد عنده الاي دي ديجيتال نتاعك والبيم شاجم يدخل لا لازم انت البورتابل كله عندك. وهذا ما فماش كون ضايع بورتابل.
1: كيف يتسرق البورتابل؟ ترى برشا سرقوا لهم بورتابلوات ولا يضيعوا.
2: باش يضيعوا البورتابل اليوم هو كي باش يضيع
1: وفي رقم سري
2: لا انت خاطر هما المعطيات تاع الولوج الهويه الرقميه اللي يكون المواطن جاوه اللي هو اللي هو فهو لازم يحميهم ديجا في شروط الاستعمال قلنا له راه كمواطن لازمك تحمي المعطيات الولوج وثاني حاجه حتى كان جاوه باراسيميس باش يكون البورتابل مسكر ما يجمش حتى اللي تسرق ما يجم الا كان باش يعمل له فورماتاج وانا غينيسياليزاسيون باش يجي يدخل عليه معناتها لهنا وزاد كيف كيف لازم
1: انا الجوال نتاعي مفتوح راه ما نسكروش تعرفش علاش خاطر ما فيه حد شيء
2: اي وكيف كيف المواطن لازم كيما تسرق له بورتابلوه والبيس نتاعو اول حاجه يعملها شنو يمشي يبدل البيس نتاعو على بيس اخرى النومرو نتاعو على بيس اخرى كيف كيف نهار تسرق له لازم ديريكتومون يمشي يبدل يولي يربط يغير رقم الهاتف نتاعو على بورتابلوه جديد ولا يربطه بالجهاز جديد واضح. وهذه مسؤوليه المواطن كيفاش كيما يحمي اليوم بطاقه البنكيه نتاعو لازم يحمي لي كوردوني
1: سي احمد مقديش أمر يستدعي أنك تجي بحثنا مرة أخرى قريبا في يوم سعيد
2: يعطيك الصحة
1: تزيدون معك أنت انسلطوا الأضواء على هذه التطبيقة لوزارة تكنولوجية الاتصال تطبيقة وطنية للخدمات الإدارية الرقمية
2: الرقمية
1: نعم
2: نعم
1: أخيرا عندك كلمة
2: نحب نشكر اخيرا مع الهياكل والوزارات اللي تعاملنا معاهم جميع الوزارات والهياكل الاشراف تحت الاشراف نتاعهم اللي تعاونوا معنا وبش خدمنا معناها هالتطبيقه هذه زاد الهياكل تحت الاشراف الوزاره وان شاء الله العمل هذا يكون متواصل ونبنيه عليه نكملوا خاطر احنا عنا اصدار ثاني وحاجة اخيرا نحب نفسرها في التطبيقة اليوم راهي التطبيقة بينت انه اليوم الادارة مندمجة في بعضها معناها الإدارة كلها مندمجة تخدم مع بعضها
1: تتعاون مع بعضها
2: باش توفر الخدمة بطريقة سلسة للمواطن ان شاء الله نكملوا في نفس الطريقة
1: شكرا سي أحمد مقديش مدير بالإدارة العامة لتكنولوجية المعلومات بوزارة تكنولوجية الاتصال بارك الله فيك

0: لكن
1: الساعة الآن في تونس وفي برنامج يوم سعيد 8:39 الخبير البنكي محمد نخيلي اليوم على الصفحة الأولى في جريدة الشروق يقول هكذا ستتعامل البنوك مع القروض على الشرف. معنا الخبير البنكي صديق برنامج يوم سعيد سي محمد نخيلي. سي محمد صباح الخير ويومك سعيد.
2: يوم سعيد لحبيب صديق البرنامج وصديقك انت ونتشرف. بارك الله فيك.
1: مرحبا بك.
2: نعم
1: حوار في الشروق على صفحة كاملة. نعم.
2: مع الصحفية اللي مع عواد السويدي وان شاء الله نكونوا ديما في خدمة المواطن.
1: نعم.
2: ونبسطوا المعلومة المالية والبنكية.
1: الحوار هذا لأشرف الرياحي.
2: أي بالتنسيق مع عواطف السويدي ومعتها قلم زميلنا أشرف الرياحي.
1: صحيح نعم. إذا اليوم باش تحكينا على الشروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإسناد القروض على الشرف. إيش معناها قروض على الشرف؟
2: أي حبيب احنا كنا سباقين في يوم سعيد ومعك انت في الاعلان عن انطلاق القروض على الشرف.
1: نعم.
2: وزاد في كنا سباقين في الاعلان على انه المطالب ستوضع حصريا على منصه خاصه. والقروض على الشرف هما كيما سبق وقلنا اليه اجتماعيه بالقانون لسنه 2024 المعروف قانون الشيكات. تم معتها الاعلان عليها واقرارها وفي جويلية 2026 أصدر الأمر الترتيبي اللي يلزم البنوك باش تخصص 8% من مرابيح نتاعها لإسناد قروض. هي قروض وتمويلات لكنها في شكل سلفة على خاطرها ما غير نسبة فائدة وما غير عمولات بنكية.
1: سلفة من سلفة من عند شكون؟
2: من عند البنك.
1: اي يسلف
2: من غير عمولات وما غير فائدة.
1: بربي كيف يسلف البنك كيف يسلفني بعد ما ياخذش عليا الدوبل والتريبل
2: متوى بالقانون بالنسبه للقروض على الشرف ما تاخو حتى ملي. معناها كي تاخو انت مبلغ 5000 دينار كفرد ترجعوا 5000 دينار بعد سنتين ما غير فوائد.
1: سي محمد نخيلي بربي خذني على قد عقلي. نطلب من البنك مثلا صديقي يطلب بنك باش يسمحوه في 100 دينار 100 باش يحسبوها له دوبل ولا يا رسول الله.
2: جاء القانون وعمل آلية جديدة سميها آلية قروض على الشرف.
1: نعم.
2: اللي احزلها خطوط تمويل اخرى مش من موارد ذاتية متاع البنك مثلا العادية.
1: جاء
2: قال كل بنك يخصص 8% من المرابيح متاعه.
1: نعم.
2: لإنشاء خطوط تمويل للقروض على الشرف. ثلاثة فئات من القروض 5000 دينار بالنسبة للأفراد 10000 دينار بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغرى.
1: نعم.
2: اللي حددها أنه الكلفة نتاعها المشاريع حجم الاستثمارات لا يزيد على 150000 دينار.
1: نعم.
2: هذوما أصحابها عندهم الحق في 10000 دينار.
1: نعم.
2: وبالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية اللي حجم الاستثمارات يفوت ل 150000 دينار فإنها عندها الحق تاخذ 25000 دينار تسدد على سنتين من غير فوائد. يقول من غير فوائد معناها المبلغ اللي تاخذه ترجعه هو كاو من غير عمولات بنكيه ومن غير ضمانات. الضمانات هما كل الرهون والكفالات والتامين كلهم هذوما ما ياخذهمش البنك. هذاك علاش قلت لك عباره على سلفه ياخذها المواطن ويرجعها كما هي.
1: أي.
2: لكن شريطة أنه يكون حريف عنده قدرة على السداد. إيش معناه عنده قدرة على السداد؟ معناه إذا كان موظف يكون يخدم وشهريته تتم في البنك.
1: نعم.
2: إذا كان صاحب مشروع يكون مستانس أنه يودع للأموال متاعه معناها اللي متأتية من مشروعه في البنك. مش معناه عبد متعدي ما عندوش علاقة بالبنك يدخل يقول السلام عطيه من القرض على الشرف. وبالتالي فإنه يلزم عنده قدرة زادة على السداد معناها ما يكونش عنده قروض أخرى اللي الإجمالي متاع الأقساط اللي رجعها ما يخليلوش من المدخول متاعه على الأقل 40% بش يعيش بيهم.
1: نعم.
2: إذا كان الشروط متوفرة فانه يصب المطلب نتاعو جديد توا. البنك المركزي اصدر منشور يحط فيه البنوك على انها تقبل المطالب هذه بدايه من 1 اكتوبر 2026 حصريا على منصه.
1: نعم
2: اللي كنا احنا قلناه توا اسبوعين التالي توا جاب صفه رسميه حصريا على منصه. في الغرض المنصه هذه لازمها تمكن الحريف من وصل فيه التاريخ والساعه والعدد الرسمي نتاعه في الايداع.
1: نعم.
2: على خاطر المعالجه باش تكون حسب الاولويه حسب الاسبقيه في الايداع باش تنظر فيها البنك لازمها في 10 ايام تجاوب الحريف تقول له هل المطلب حظي بالقبول ام لا وتفسر له اذا كان لا علاش، واذا كان حظي مطلبه بالقبول فانها تعلم مركزيه البنك المركزي على خاطر ممنوع باش انه انسان ياخذ زوج قروض على الشرف فرد وقت. ينجم يكون عنده قرض اخر وقرض على الشرف ينجم، لكن زوج قروض على الشرف من فرد بنك ولا من زوج بنوك مختلفه لا، لازم يسدد القرض على الشرف الاولاني باش ينجم ياخذ بعده قرض اخر، وتنجم تاخذ وراه معناتها دوب ما تسدد قرض تنجم تعاود تزده. معناها اذا كان نفرضوا انا سيدي حبيب حاب ياخذ اليوم 5000 دينار فانه يتوجه البنك بتاعه ياخذ 5000 دينار يسدوا على عامين من غير حتى ما يزيد حتى مليم اخر زايد فوقهم.
1: نعم.
2: ودوب ما تسدد تعاود تاخذ مبلغ اخر معناها تعمل مطلب وتاخذ قرض اخر. لكن القروض هذه راهي مربوطه ب 8% من المرابيح بالنسبه لكل بنك، معناها
1: نعم.
2: البنك اللي تلقاه رابح برشا 8% بتاعه بتبيعها باش تصلت اكثر مبلغ الخطوط التمويل هذه، والبنوك اللي رابح اقل مبلغ باش يكون معناتها 8% من مرابيحها، والبنوك الخاسره راهي ما يشملهاش الاجراء هذا.
1: واضح. نعم شكرا لك. اذا استاذ القانون البنكي سي محمد النخيلي، نلتقي دائما في يوم سعيد. شكرا، يومك سعيد.
0: في الطريق إلى موعد الأحد،
3: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر،
3: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
3: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
3: يعده ويقدمه حبيب جغام.
1: نأكد لكم مستمعين الأعزاء أن الكتاب المطبوع، الكتاب لم يفقد حضوره وأشعاعه وبروزه رغم يعني هذه الثورة التكنولوجية ورغم الكتب الإلكترونية التي تنتشر في الهواتف الذكية وغيرها. معنا الأستاذة رجاء جمني، تحدثنا على نادي المطالعة في المرسى، تبارك الله عليها، يعني تجمع مجموعة من الشباب اللي يحبوا يقرأوا الكتب. هذا اللي نحب نأكد عليه ونركز عليه في هذا اللقاء في برنامج يوم سعيد. رجاء جمني، يومك سعيد ومرحبا بك.
4: أهلا شحبيب، عسلامة، نهاركم سعيد.
1: أهلا وسهلا. احنا تعرفنا على بعضنا في معرض الكتاب بالطبيعة.
4: أي، وعودنا لينا بعضنا في الكوماردور.
1: صحيح، في الكوماردور، الكمار الذهبي، والمست محبتك أنت بصفة خاصة للكتاب والمطالعة، كيف ذلك؟ كيفاش؟
4: أنا ملي صغيرة معناها منعرفش نذكر روحي ملي أنا صغيرة بكتاب، ما عنديش حتى سوفنير أنا ما غير كتاب.
1: نعم.
4: نذكر روحي كما نجم نرقد كان ما نقرأ كتاب، في كنت روح في التجيم في الترام اللي شي ديما في دي كتاب في الفاك كيف كيف.
1: نعم.
4: بعد على وسائل التواصل الاجتماعي بصدفة كل مرة نجي نحكي على كتاب نقراه ونقول لهم راه الكتاب هذا هكا هكا، جاو بعض من الصديقات قالوا
1: قبل
4: يعني
1: هذا قبل هذا رجاء اكيد في العائله ابوك مثلا اذكى فيك هذه المحبه هذه الرغبه هذا الشغف.
4: ما معزوز الحقيقه
1: هذا.
4: وكنت موتيفاسيون معناها كيفاش انا ما كنتش نخرج في الشارع، فما يحبش صعيب شويه وكل كان يخليني نخرج بالبسكلة باش نشري كتاب. انا كنا نسكن في حلق الويد.
1: نعم.
4: الحاجه الوحيده اللي عندي الحق نخرج عليها وحدي.
1: نعم.
4: نشري كتاب، فنوصل في الصيف نقرا بزوز كتب ثلاثة في النهار، غير كيف نخرج نعمدوره بالبسكليت ونرجع.
1: مش في ثلاثة شهر، في النهار زوز كتب
4: في النهار. وانا صغيرة معناها نذكر المكتبة الخضراء
1: نقراها. فما يا رجاء فما في 10 سنين ما يقراش كتاب.
4: خسارة خسارة، خاطر يفرط في اكبر متعة في حياته.
1: اي فما متعة في القراءة،
4: متعة كبيرة في الإيماجيناسيون، في تفرح بروحك، تسافر وانت في بلاستك، من بعد تلقى روحك في مجالس مع بيد باهية، تلقى ما تحكي، ما تحسش روحك فارغ، ثقافتك، ثقتك في روحك.
1: برغم رجاء أنه نسبة القراءة في بلادنا ضعيفة، ضعيفة جدا يعني.
4: احنا ما وصلناش حتى كتاب للمواطن، معنى كتاب في العام للمواطن ما وصلنا ليش.
1: طيب مثلا رغم نهضة الغرب وتعاملهم مع التكنولوجيا، مبيعات هذا قريتها أخيرا، مبيعات قياسية حول القراءة في بريطانيا، يعني يقرأوا برشا.
4: هما في ان كريتير كيما تتنفس، كيما تعيش، كيما تكون انسان متحضر، لازم تكون انسان تقرا. كي تدخل في المترو تسافر حتى في فرنسا،
1: نعم،
4: مستحيل تلقى العبيد ما هم شادين كتاب.
1: هاي نعم.
4: داير اي مواطن يخرج يعيش لبرا تونسي ما كانش يقرا، بعد ما يعيش لبرا فتره باش تلقاه يولي يقرا ويحب القراءه.
1: هاي ان شاء الله الاولياء وكذلك المربين والاساتذه والمعلمين في مؤسساتنا التربوية من خلال النوادي الثقافية وغيرها ونوادي القراءة والمطالعة يشجعوا تلامذة باش يقرأوا الكتب. إن شاء الله
4: إن شاء الله يكون الصغار توا عندهم الحظ متاعينا، خطرين على الحقيقة كان عندي أساتذة رائعين، معناها من العبيد اللي شجعوني أني كامل نقرأ.
1: نعم.
4: كنت عنا بيبليوتيك في معهد بورقيبة النموذجي، ناخذ الكتب قد ما نحب.
1: وين المعهد النموذجي هذا؟
4: تونس.
1: في تونس، نعم نعم،
4: معهد بورقيبة النموذجي. معناه كنا ياسر عنا كتب، ياسر نقرأ، وياسر عنا وقت نعديو في الليسين تبدلوا به الكتب، هذا زاد أثر عليا نجم نقول فاسون أو أوتر.
1: نعم. باهي، نادي المطالعة بالمرسى وين؟
4: احنا كل مره نتقابلوا في بلاصه اسونسيلمون في الفناك، عطانا الفضاء نتاعو وعطانا حتى تخفيضات على الكتب وقتها يشجعونا.
1: نعم. نتلموا
4: فاسون سبونتاني، من الاول كنا 6 من الناس، بعد 3 مرات قابلنا نلقاو روحنا فوق 40 شخص.
1: وشيئا فشيئا العدد يزداد بالتاكيد،
4: مينيموم كل مره فما 40 شخص ما بين القدم والجدد،
1: خارق العاده. وتتبادلوا الكتب؟
4: نتبادلوا، احنا نختاروا كتاب اسونسيلمون كل شهر.
1: اي
4: ونتلموا عليه.
1: تختاروا عنوان واحد، كتاب واحد؟
4: احنا نختاروا عنوان اللي باش نحكيوا عليه.
1: مثلا يعني اعطيني زوج ثلاثة عناوين.
4: مثلا عملنا 1981 دو جورج أورويل. مثلا عملنا في حسين بن عمرو.
1: أورويل، أورويل، وهو وهو كاتب أمريكي ولا إنجليزي؟
4: انجليزي. أورويل
1: صحيح.
4: 1900 معناها علاش اخترناه الكتاب؟ على خاطر هو كتاب انتمبوريل، يحكي على جميع الاوقات، سياسات على جميع المراحل في الحياه، تنطبق على القرن 19، القرن 18، القرن 20 وقرن توا.
1: عاود يا رجاء باش المستمعين اللي يتبعوا فيك يحظوا العنوان وممكن يهمهم الأمر ويقرأوا هذا الكتاب لأورويل جورج.
4: 1981
1: هكا عنوانه. 1900
4: عنده كتاب آخر اسمه لا فيرم دي زانيمو، ننصحهم يقرأوا هذا.
1: أي مزرعة الحيوان،
4: أو مزرعة الحيوان
1: صحيح،
4: حيوانك. عملنا حسنين بن عمو، جميع الكتب تاع حسنين بن عمو. عملنا أميرة غنيم العظيمة، أميرة غنيم. عملنا النوبة زيدة اللي هو كاتب جديد في وصف جلنزة، معناها عطينا قيمة الكاتب التونسي كما قيمة الكاتب الأجنبي.
1: نعم.
4: وديما نحاولوا الكتاب التونسي يكونوا حاضرين في اللقاءات هذوما.
1: أكيد أكيد. تجتمعوا كل قداش يعني؟
4: مرة في الشهر.
1: مرة في الشهر، نعم.
4: ساعات مرتين في الشهر، ما الفيكس مرة في الشهر.
1: واضح. أنت يا رجاء إيش تعمل في الحياة؟
4: أنا أصلي صيدلانية ونعمل الاستشارات في كيف يقولوا ماركت، مش ماركتينغ، في المانجمنت ميديكال فارماسيتيك.
1: واضح واضح. شكرا لك رجاء جمني، أدعوك باش تكون حاضرة معنا في مرة قادمة هنا في الأستوديو، سواء في يوم سعيد أو كذلك في الحصة متاعي نهار الأحد، موعد الأحد. شكرا رجاء جمني.
5: قول لي حاجة أي حاجة، قول لي حاجة أي حاجة، قول بحبك قول كرهتك قول قول قول وما يهمكش حاجة، قول لي عايزك
1: قول لي حاجة بس قول لي أي حاجة.

0: بالقاعة الفنية المركزية فتحي العبادي، في الإخراج الرقمي سمية زواوي، في الإخراج الفني ألفة بشير، في التنسيق فاطمة عبار، في الإعداد رانيا بوتوريا، بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي نسيم المجري، مع تحيات حبيب جغام. نلتقي يوم الأحد غدوة مع وداد.
1: عمري ما تعود تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري، ده احنا الاتنين قلبي واحد دقته

0: من عيني معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار وأهلا بكم إلى هذا الموجز. رئيس الجمهورية يؤكد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، يؤكد على رفع نسق التشاور لتيسير تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين، ويجدد موقف تونس المتمسك بوحدة ليبيا. بداية من اليوم فتح باب التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية وللتمتع بالمنحة المدرسية لتلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى تؤكد أن استهلاك المياه المعدنية لا يزال يتجاوز معدلات الإنتاج اليومية، وترجح أن تشهد الأزمة انفراجا خلال النصف الثاني من سبتمبر. جامعة البنوك تدعو المجلس البنكي والمالي إلى تقديم التوضيحات المتعلقة بآليات تطبيق الأمر الخاص بالقروض على الشرف.

0: في البلاد. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شاب وطفل جراء هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين شمال رام الله. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
1: في شارع حرية يتفجر كل قاعدة تطيح في الرياح والبيح وتشخ يقدم ما قصهمش عندهم عامين ما زبرهمش رو. قبل كان يزبروا فيهم كل عام المرة دي ما زبرهمش بالكل فهمت قاعدين يتيح ديجا في شارع حرية بجنب كنيسية بالضبط هذوما الأشجار الكبار كل معروفين يبث ديجا شقوق شقوق البلدية ولا وزارة الداخلية واحد يشوفوا حل في الحكاية دي يزم يزبرهم ان شاء الله.
2: بيحكي لي شنو شفت العينين
1: شفت عينين شجرة تحت وسط كيس صار جات على كهرباء فهمت بعدنا نحن هذا البلدية ما جاتش ومن بعدنا نحن ومن بعد يجي 25 بجوا هزوها بعد الكنيسية.
0: وصل صوتك.
3: أنا كإطار صحي أخويا نحب نوصل صوتي بخصوص موضوع ياسر مهم برشا ليامات هذوما الموجة موجة الحر هذه. فما ناس بالحال تستحق الأكسجين في ديارهم ما عندهمش الأكسجين في ديارهم يوصل لراجل كبير يخرج للقهوة باش يمشي يهز الماكينة الأكسجين متاعو باش يتنفس. تصور في فما ناس بالحق راو ساعات نوصلوا بالساعتين وبالثلاثة بالحق راو فما ناس تعبين فما ناس تستحق الأكسجين فما ناس تستحق تخطيط فما ناس تستحق برشا حاجات فهمتني تحاليل كل شيء هذا الكل يخدم بالضوء والضوء كالعادة مقصوص.
0: وصل صوتك.
4: بالنسبة للمعامل بتاع الماء يخدموا عام كامل ما صارش ستوكاج بتاع الماء ممكن ما يصير في السنين اللي فاتوا ما نعرفش علاش البروديكسيون أكثر برشا في الشتاء من الكونسوماسيون اوتوماتيكمون مش الدبوات مش يحطوا فايدة ذاك في الستوك بتاعهم في ليزونغار وكل شيء ثم برشا ما استعملوش ستوكاج هذايا أول حاجة خافوا من الإجراءات اللي قاعدة تصير كل ماء ويصير التخزين بتاعه احتكار هي بعد ما خبتش الماء واثنين ثم شكون ما عطوهمش بالكمبيالات قدروا معتو مساسين يعطوا شيكات قبل ويخزنوا في الماء ما عطوهمش معناها الجروسيسية بتاع الماء ما عندهمش سيولة بتاع فلوس ليكيديتي تولي كانت العباد تستعمل في الشيك كذا مان يجي الماء يجي الصيف يبيعوا السلعة بتاعهم ويخلصوا تو الشيكات ما عادش بيستعملوا فيها صارت مشكلة كبيرة بين الجروسيسية وبين المعامل وزيد السخانة تو كي تسخن الدنيا الكونسوماسيون أكثر برشا دي فوا تروا فوا كات وعندنا مشكلة بتاع ضوء المعمل يخدم 5 جور سير 7 يتلف تلقى روحه يخدم في 3 جور ولا 4 جور اوتوماتيكمون كي مش يتزود في نهار يبقى 3 و 4 ايام ما يتزودش الجروسيست اللي يعبي كل يوم يبقى 3 ايام ولا 4 ايام يستنى ظرفيا ان شاء الله من هنا تبرد الدنيا ترجع ان شاء الله ديما خير ان شاء الله غدوه خير كما قلت.
0: وصل صوتك.
5: كثيرا انت هما اللي غليوا سبب الازمه الاقتصاديه لكل مواطن معناها غير قادر باش ينجم يشري بورتمان بسبب غلاء نتاع الليتيراني تو انفستيسمون تو البوندو 10 سنين الاخرانيين الكل هو شنو يسوي يقول لك اشري ارض ورقتها ومن بعد يستنى حتى كشي يغلى السوق ديجا هو من الديبار اللي هو التيران الغالي والبروموتور حط له مينيموم 1500 دينار للمتر كاري باش يعطيك فيني فردوي فيني هوت ستاندينغ قديش باش يتكلف له 2500 دينار هذا التيران والهوت ستاندينغ هكا ولا قديش يبيعوا مينيموم 3000 دينار معناها بورتمان 100 متر كاري باش يتكلف لك 300 مليون وهو قديش شهريا 1500 1700 نقولوا نحن قديش فيه قد يخلص فيه البورتمان 60 سنة.
0: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.

0: هذه غنية ليكم
1: مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من هذه غنية ليكم. وكل عادة في هذه غنية ليكم ساعة من الزمن نقضيها مع الكلمة والنغم. واليوم نقترح عليكم مجموعة من الأنغام للفنان نور الدين بن عبد الله صاحب الصوت العذب والجميل. فمرحبا بكم في الاستماع والمؤنسة.

0: عليا.
1: هذه غنية ليكم.
2: هذه غنية ليكم.
3: مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. هذه غنية ليكم وتواصل معاكم بعد ما سمعنا اصبر اصبر واعمل طلة، واللي هي من كلمات سي محمد الجموسي وألحان سي عبد العزيز بن عبد الله. بعد سمعنا يا بي محلى جدك يا بي، زوز أغاني مشهورين، ويا بي محلى جدك هي من كلمات وألحان سي عبد العزيز بن عبد الله. وكان نقارنوا بين اللقب نجم حصتنا اليوم وكذلك الملحن هذية، ونلقاو نفس اللقب اللي هو بن عبد الله. بالفعل سي عبد العزيز هو والد نور الدين، وبالتالي نور الدين بن عبد الله نشأ في أسرة فنية، لأنه الوالد كان عازف عود وكذلك ملحن بامتياز، ويكتب حتى الكلمات كما لاحظنا منذ قليل في أغنية يا بي. وهنا المميز أنه أغلب أغاني نور الدين بن عبد الله هي من ألحان عبد العزيز بن عبد الله. هذاك علاش مش نمشيو نسمعوها، حبيتها والقلب ليها مايل. يا فايزة على بنات حن عليا، ويا جميلة قدك يعجبني. نستمع ونستمتع ثم لنعودها.

0: جميلة قدك يعجبني يا سمرة زينك عذبني.
1: مواصلين معكم المشوار في هذه غنية ليكم، نحكيو على نجم حصتنا اليوم نور الدين بن عبد الله، ونستمتع اليوم بصوته العذب والجميل. مواصلين الرحلة ومواصلين معكم المشوار، لكن برشا ناس يقولك ايه باهي عرفنا اللي نور الدين بن عبد الله والده هو عبد العزيز بن عبد الله، إيه ثم كيفاش نور الدين بن عبد الله امتهن الفنية؟ هل ترى من مجرد غرامه بالغناء من والده ولا كيفاش بالضبط؟ هي رحلة غرام بديت من الصغرى، ووقتها كان سي عبد العزيز من ضمن عناصر فرقة الإذاعة التونسية، وشيئا فشيئا الغرام هذية بدا يكبر. في أواخر الستينات التحق بالفرقة الموسيقية لإذاعة صفاقس مع المجموعة الصوتية للمالوف، وغديك اتعلم الميلو وتعلم النوبات وتعلم كذلك الغناء الطربي. كنقولوا غناء الطربي معناتها حفظ كل المقامات والنغمات وغيرها، وبعدها اقنع الجميع بصوته الجميل والعذب واللي مش نسمعوها توا، ترجيتك يا زهو البال. الغنية هذه من كلمات احمد بن فرج والحان عبد اللطيف العايدي، خلينا نستمتع بيها. بعدين راجعين مواصلين حديثنا عن بقية مسيرة نجم حصتنا اليوم نور الدين بن عبد الله.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: رحلتنا متواصلة في هذه غنية ليكم. نحكي اليوم عن الفنان التونسي نور الدين بن عبد الله. نور الدين تعامل مع عديد الأسماء على مستوى الكلمة واللحن. قلنا منذ قليل أنه تعامله كان كبير مع والده عبد العزيز بن عبد الله، لكن القهوة زيدة تعامل مع عبد اللطيف العايدي، مع محمد إدريس، مع عمر الفخفيخ، مبروك شقرون، لحبيب الطرابلسي وغيرها من الأسماء، كيما سعلي شلغم اللي تعمل معاه في أغنية يا عجيب ربي. ومش هذه الأغنية الوحيدة، وإنما ليه عديد الأنغام، لكن اخترنا باش نسمعوكم هالنغم التالي.

ربي شفت غزال عيون شل فتحت لها قلبي وفرشت اسمن وفل ويا عجيب ربي شفت غزال عيون شل فتحت لها قلبي وفرشت اسمن وفل فتحت لها قلبي فتحت لها قلبي فتحت لها قلبي وفرشت اسمن وفل وفرشت اسمن وفل يا عجيب ربي شفت غزال عيون شل.

شفت غزال عيوني اشوف فتحت لها قلبي وفرشت اسمي فتحت لها قلبي فتحت لها قلبي فتحت لها قلبي وفرشت ياسمين وفل وفرشت ياسمين.

0: بزن على بزن على بزن على حازت الأوصاف الكل حازت الأوصاف الكل
1: يا عجيب أخت شفت مسال عيونها شل تحت لقلبي وفرشت واسمي نقول يا عجيب أخت شفت مسال عيونها شل تحت لقلبي وفرشت واسمي نقول
0: فتحت لها قلبي فتحت لها قلبي فتحت لها قلبي وفرشت ياسمين وفل وفرشت ياسمين وفل
2: هذه غنية ليكم
3: هذه غنية ليكم
4: يا عجيب ربي كان هذا نغم بإمضاء نجم حصتنا اليوم نور الدين بن عبد الله نور الدين كما تعامل مع عديد الملحنين تعامل كذلك على مستوى الكلمة مع عديد الشعراء كما الحبيب الأسود علي شلغم علي المرزوقي محمد العش عبد المجيد الحاج قاسم محمد العكروت ومحمد الجموسي اللي سمعناه له في بداية الحصة أغنية اللي هي من كلماته أصبر أصبر وعمل طلة لكن اسم آخر معروف في الجهة اللي هو عمر التونسي صحيح نعرفوها في المسرح لكن نعرفوها زيادة في كلمات الأغاني شو رأيكم كأن نسمعوا النغمة التالي اللي هو من كلمات عمر التونسي وألحان عبد اللطيف العايدي

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: كان هذا نغم آخر بإمضاء نجم حصتنا نور الدين بن عبد الله اللي بدأ في المجموعة الصوتية لإذاعة صفاقس وبقى لسنوات بعد التحق بخزينة الأغاني لإذاعة صفاقس. وفي أوج العطاء كان المرض قريب منه والمنية وفاته قبل ما يحال على شرف المهنة، وخلى حسرة في قلوب زملائه وعائلته. نور الدين غادرنا لكن خلى أنغام حلوة شاهدة على قامة من قامات الأغنية التونسية. فنان مميز بصوت عذب أثرى من خلاله خزينة الأغاني التونسية. هذيك علاش مش نسمعوها في زوز أنغام وشوفوا قديش الصوت هذية يعطينا أمل في الحياة. بسمة وأمل وبعدها نسمعوا مين قال لك.

هكا سمعنا بسمة وأمل من كلمات علي مرزوقي وألحان جمال الشابي. بعد زيدا سمعنا نغم مين قال لك من كلمات محمد العكروت وألحان مبروك شقرون. والأداء بطبيعة الحال كان النجم حصتنا اليوم نور الدين بن عبد الله. ما بقى لي كان نتمنى لكم أحلى الأوقات وأمتعها مع أجمل تحيات سلوى الحشيشة على مستوى الإخراج التقني، وهذه حنان بن جماعة على مستوى الإعداد والتقديم. إلى اللقاء في العدد القادم من هذه غنية ليكم، مع الشكر على حسن الاستماع والمؤنسة.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
0: الدكتور حكيم.
2: كنا نعرفوا اللي حليب الأم ما كيفه حتى حليب آخر، يوفر لصغارنا الغذاء والماء والمناعة والحنان. وباش نضملوا له هالمنافع هذه الكل، تحطوا القابلة على صدر أمه من اللحظة الأولى اللي يتولد فيها، والأم تعطيه ثديها. وما ننساوش اللي الرضاعة من اللحظة الأولى بعد الولادة تعاون زادة الأم باش ترتاح وتحميها من نزيف.
0: الدكتور حكيم.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. 6 سدود جديدة في طور الإنجاز، من بينها سدود بلغت أشغالها المراحل النهائية وأخرى لا تزال في بدايتها. ينتظر أن تعزز خريطة السدود في الجمهورية التي تضم حاليا 37 سدا. وزير الفلاحة يدعو إلى توجيه الاستثمار الفلاحي نحو القطاعات ذات الأولوية والمشاريع المجددة وتثمين المنتجات الفلاحية، فضلا عن دعم المشاريع القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. الهيئة الجهوية لعمادات المهندسين التونسيين بجندوبة تطلق استبيانا وطنيا موجها للخبراء والباحثين والمهندسين والفاعلين في القطاع الفلاحي لتقييم واقع الأمن الغذائي والموارد المائية في تونس وتحديد سبل تحقيق سيادة غذائية مستدامة. تونس تحتضن 29 من سبتمبر الجاري منتدى أعمال تونسي نمساوي ولقاءات ثنائية بين المؤسسات بتنظيم مشترك بين كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية والمكتب الاقتصادي النمساوي وسفارة النمسا بتونس، وذلك في إطار زيارة رسمية لوزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي إلى تونس. في العالم، وزير الحرب الأمريكي يمدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى عام 2027، بما يشير إلى احتمال استمرار الحرب مع إيران إلى العام المقبل، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر

صباح النور، صباح الفل، صباح الورد. مرحبا بكم مستمعينا كالعادة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. نتلاقاو في موعد جديد من صباح التوانسة من العصر نص نهار. احنا معكم فريق كامل، ألفة بشير معنا في الهندسة الصوتية، معنا فاطمة عبار في تنسيق العمل الحصة، سمية زواوي في الديجيتال، فريق الإعداد عوض في الشابي شاكر بالقاسم، معكم هناك العادة مقدمة للميكروفون في سبعتين من زمان. تلقوا معنا بتبيع كل الفقرات اللي تفيدكم، منها فقرة مفتاح الدنيا اللي كل نهار خميس تكون سبيسيال شوية، تكون مع الشيخ هشام صدقاوي اللي اليوم باش يحكينا عن الأمانة. قعدوا تابعوا معنا الموضوع والقيمة الأمانة في مجتمعنا، مازالت موجودة ولا لا في تعاملاتنا في سلوك متاعنا وإلا لا. كل لباس اليوم تكون مع دورة بن يدر مختصة في التغذية باش نحكي على حمية غذائية صحية وسليمة للناس اللي تحب تنقص في الوزن. بدل كل عادة بأنه ما نفع نختموا بها ساعتنا الأولى مع شيف موني شريف، اليوم تنكتشفوا شنو محضرتنا من دبارة، وساعتنا الثانية زيارة ونيارة تكون مع بستارة شوي آخر يكون بحضينا في استوديو. طب حيرتك علينا، مازال وقت البحر. نكتشفوا شط جديد، شط مش معروف برشا، مع إيمان زمزمي، ونخدمك العادة مع هكا أحلى ربيب عويدي مختصة في صناعة الشموع، مع موضوع آخر. انتو ما تنجموا تواصلوا معنا على 71 844 404 كيف كيف عاد ديجيتال. تنجموا تخليوا على الباج متاعنا تعليقاتكم واقتراحاتكم ولحظاتكم. مرحبا بالناس الكل.

0: مفاتح الدنيا.
1: مرحبا بالناس كل مريخ العال على الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بالناس دخلت علينا توا في الاستماع. مفاتح الدنيا يكون نهار خميس نحكي على قيمة من القيم اللي جات في الإسلام. القيمة التونسي مازال معناه محافظ عليهم ولا لا؟ مازالت موجودة في حياتنا ولا لا؟ اليوم باش نحكيه على مفتاح إذا حافظنا عليه نبني الثقة بيناتنا، وإذا كان ضيعناه نخسروا برشا حاجات. نحكيو على الأمانة. نستقبل الشيخ هشام الصدقاوي بحذينا في استوديو. كيف كيف عبس التارة؟ نبدأ نسلم على الشيخ. صباح النور.
2: صباح النور يا عيش.
1: مرحبا بك.
2: بارك الله فيكم عيش.
1: عبس التارة صباح الفل.
3: تحولك
1: الحمد لله بخير. لاباس انت
3: اليوم؟ مره دي سافا لاباس
1: الحمد لله. الحمد لله
3: لاباس. ماكش كح ماكش خشمك مسلول
1: لاباس الى حد اللحظه.
3: حتى التوبيك ربي ان شاء الله باقي بالصدق.
1: امين يا ربي امين. نحكيو على الامانه اليوم مع الشيخ عبس التارة.
3: سودت وجه الغراب قالوا له لي معنى اللي خول الامانه مش
2: احنا نقولوا في التوانسه نقولوا سلام سلام سلام انتو سلام
3: امانه
2: امانه
3: اي يقول لك بلغ سلامك خاطر
2: سلام امانه
1: امانه امانه شيخ في الفلوس كهو وقت اللي نسلف حد ولا نقول له حافظنا على الفلوس هذيك والا تدخل في حاجات اخرى زيده.
2: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. شوف موضوع الامانه علاش اخترناه؟ لانه في الحياه الدنيا هذه لما خلقنا ربي سبحانه وتعالى استودع عندنا المولى هو سبحانه وتعالى استأمننا على هذه الحياة الدنيا كلها. أول ما استأمننا استأمننا على الأرض اللي خلقنا فيها، قلنا ردوا بكم الأرض هذيك أمانة عندكم أنتم. وبالأرض احنا خذينا قضية الوطن. تنجمش تفهم قضية الوطن إلا ما تفهم قيمة الأرض. هذاك علاش كبارنا يقولوا الأرض عرض. وما كانوش قبل يبيعوا أراضيهم. توا اللي عنده الثورثة نتاع أرض ما عادش يحبوا يخدموا الفلاحة سي بيع بيع. كبارنا قالوا أرض عرض. علاش؟ أمانة أمانة أمانة. هذيك هذيك من أشد الأمانات، من أعظم الأمانات. علاش أولادنا ناقصين روح وطنية؟ لأن ما علمناهمش قيمة الأرض،
3: ما تمسكوش بها.
2: تعال في بلدان أخرى تلقاه كي يهبط المطار نتاع أرضه يبوس التراب نتاعه، لأن الأرض هذيك وديعة. وربي طلبك من أمرك بأن تحفظها وتصلح فيها ولا تفسد فيها. أعظم أمانة في الوجود هي الأرض هذيك التي استخلفنا الله فيها سبحانه وتعالى. ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. شنو معناها؟ أمانة كبيرة برشا. لدني تنطلق الأمانة بنتي. احنا مشكلتنا أنه الأمانة نحصرها في بعض في بعض
3: الأوجه،
2: في بعض الأوجه كهو مال وديعة عطيتها لك استحفظ عليها بالله. أمانة
3: ساعات سر ولا سر ولا سر
2: أمانة ذاك أمانة عندك أنت خاصة في الأموال.
3: أي
2: وأنت تكلمتي على موضوع الدين في الكواليس هكا ولا
1: الكواليس.
2: قلت لك على موضوع الدين مرتبط بالأمانة. علاش الناس ما عادش تحب تسلف غيرها؟ علاش الناس ما عادش تحب تسلف؟ ما عادش تحب تسلف العباد خاطر سلفه وما رجعولوش. وذاك علاش النبي صلى الله عليه وسلم ما ريتش انا تغليظ في القول كما شدد في القول على الانسان الذي ياخذ اموال الناس ولا يريد اداءها يريد اتلافها. اتلافه الله. اعطاك ربي، اعطاك ربي سبحانه فتح عليك بانه جابك واحد
3: حلك جوانحك
2: في الدنيا، حلك جوانحك وفكلك كربك وفكلك الدنيا كل وعطاك فلوس ما ترجعهالوش. لان الامانه كما قلت لك في الكواليس راهي مفتاح شنو؟ الثقه.
1: تبني الثقه بين الناس
2: والمجتمع كله. اذا كان نقصت فيه الثقه ينهار المجتمع. اول ما ينهار ينهار القطاع الاقتصادي والتجاري. احنا قريب في الحقوق انه التجاره كلها مبنيه على الثقه. الثقه بين الناس. وذاك علاش ومن يخذوها؟ خذوها من عند ربي، من القرآن الكريم. خذوها فإن أمن بعضكم بعضا. هذه ثقة. فإن أمن بعضكم، ريت الأمانة من المأخوذة، هي من الأمن هي مأخوذة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. خطر بقدر الثقة الموجودة غاديك عند في بين الناس، بقدر ما الإنسان يعطيه يحل جوانحه ويعطيه قرض ويعطيه دين. الإنسان عنده دين يؤديه الدين ذاك، والإنسان ما يعرف قيمة الأمانة. راهو إلا ما يعرف الشيء الذي أؤتمن عليه، قيمة الشيء الذي أؤتمن عليه كما قدمته في الأول. إن فوا تعرف قيمة الأرض اللي ربي خلقك فيها سبحانه وتعالى، وهو سخرها لك، سخر لك ما في الأرض من نبات، من حيوانات، من السماء، من أراضين، من شمس، من قمر، من الدنيا، كل كواكب كل سخرها لك أيها المخلوق المدلل. لكن قلك هذيك أمان عندك أنت، معناها كل النعم التي أنعم الله بها علينا من أموال وأبناء وأولاد والدنيا كل
3: وجسم
2: كل وجسم وعيني ونظر وبصر وسمع وسمع، والدنيا كل النعم كلها أمانة، وذلك عشان ربي يسترجعها ويحبها. يقول لك صاحب الأمانة هز
3: أمانته،
2: هيك هيك
3: توفى معناه الإنسان.
2: وقت اللي أنت ترسخ المعنى الأمانة في قلبك أنت، حتى ربك يهزك ولد صغير ما عندك أنت
3: استرجع،
2: ما ما ما معناه ما تتمردش على الخالق. ما تقولش بيك علاش يا ربي انا، وش بيك يا ربي علاش عملتي هكا علاش. تعرف اللي هي امانه يسترجعها وقت اللي يحب هو ربي سبحانه وتعالى. كل شيء امانه. ريت قداش الفهم قيمه الامانه هي مفتاح للتعايش السلمي، مفتاح لزرع قدر حد ادنى من الوطنيه في قلوب الناس، حتى يحسوا على ارضهم ما عادش يهجروا بلادهم. بلادنا فيها صعوبات، شو معناها خاطر بلادنا فيها صعوبات اذا نمشي نهاجر برا؟ وشكون خليتها بلادك انت؟ شكون باش يصلحها بلادك؟ واذا كان الشباب ما يدرسوش فيهم حب الارض نتاعهم والتعلق بالارض نتاعهم وانهم مستأمنون على هذه الارض، وسيحاسبون الله سبحانه وتعالى عليها. قلنا اش بيكم فرطوا؟ هو سيدنا يونس كي خرج من قومه ربي عاتبه. نبي نحكي نبي مرسل، عندما خرج من قومه عاتبه الله. خلي عاد احنا كيفاش تخرج من بلادك انت؟ شكون تخليها بلادك؟ اعطيني شكون باش تخليها بلادك؟ بلادك مبلبزه فيها فيها فيها فيها فيها شدائد، فيها صعوبات، فيها إيه، شكون باش تخليها؟ من سيحل هذه المشاكل؟
1: شكون باش يصلح؟ شكون
2: مو احنا باش نصلحوها بلادنا؟ كل بلاد وعندها اهلها،
1: اهلها
2: كيما نقول الناس كبار، البلاد قايمه على شكون؟ على كبارها، على كبارها كبارها كبارها، ما فلتوش فيها بلادنا. اعظم امانات التي غفل عنها الناس أمانة القرآن الكريم. كيفاش فرط في كتاب الله وهو أعظم الأمانات على الأطلاق؟ أمانة استودعها النبي عندنا، أن النبي هو كتاب الله بين أيديكم، ما إن تمسكتم به تسعدوا في الدنيا هذه كلها. والله السعادة كل نلقاها في كتاب الله، والله كل مشاكلنا حلولها نلقاها في كتاب الله. أما احنا بعاد عليه ومن بعدش نقولوا كيفاش
1: هذيك علاش كثرت المشاكل وما عادش نلقاو حلول ودخلنا في الضغوطات والأمراض النفسية
2: والضغط النفسي بنتي منى. الضغط النفسي راهو رهيب جدا، مدمر. فماش حاجة تدمر العبد قد الضغط النفسي وقت التشنجات. انت ومزلت كي تحكي مع مع الزميلة لهنا، قلت لها شفت كيفاش يا بنتي التشنجات، الغدة الدرقية هذيك
1: تو
3: ولات موضة، موضة مرض موضة
2: كبير يا خويا عبد الستار. لكن نهار ما نعرفش نحكي، نتصنت نسمع في بنتنا معناها تحكي على الغده الدرقيه في الوطنيه، ريم ريم تحكي مع الطبيبه، تحكي معها على الغده الدرقيه كيف انتشرت ومنش انتشرت. هي تشنج، هي غده درقيه، شنو هي تشنج؟ تشنج
3: واحد ولا على اعصابنا،
2: على اعصابنا ولينا. علاش ابتعادنا عن كلام الله؟ خاطر ربي قال لنا، اعطانا دواء شاف وصف، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ما دامنا بعاد على ذكر ربي، اعظم امانه في الوجود هو القران الكريم. النبي عليه الصلاه والسلام ما ثم حتى امانه اغتم بها قد ما اغتم بالقران الكريم، تلقيا حفظا وتبليغا بابعاده ثلاثه. تحمل الامانه، هذاك عشان ربي قال ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها الانسان. شنو القران الكريم؟ والقران الكريم يفترض ان يكون شنو؟ ثم امانه اخرى معناها متفرعة عن أمانة القرآن الكريم، أمانة العقل. خطر بغير عقل لن تفهم كتاب الله، تفهم حتى شيء. لذلك الأمانات كلها متعلقة مرتبطة ببعضها، كلها مفاتيح. مفاتيح لشنو؟ الاستقرار، مفاتيح الانشراح، مفاتيح لحالة المشاكل اللي عنا خاصة النفسية، مفاتيح كذلك لاستقامة العلاقات بين الناس، تكون علاقات سلسة ما فيهاش توترات، ما فيهاش كذا وكذا. ثم مشاكل، ما ثمش مشاكل وما بين الزوجين تلقى مشاكل. أما أعطيني أكل قدر نتاع الراحة باش تحل بها مشاكلك، مش مشكلة تجيب لك مشكلة ومشكلة ما
3: أكبر
2: عقد وما أكبر المشكلة اللي عندك أنت. هذه مشكلتنا احنا في حل المشاكل نتاعنا. سيدي عندنا مشاكل، عندنا مشاكل، أما يلزم نقدموا نستعدوا لحل هذه المشاكل باش بتحمل الأمانة، لأن الأمانة مفتاح تعلمك تحمل المسؤولية. أرى اللي ما عندوش معنى للمسؤولية لن يستطيع أن يرعى الأمانة والله إلا بقدر المسؤولية التي قدرها. وذاك علاش كل مسؤول عنده أمانة، كل مسؤول في الدنيا هذه كلها من أعلى الهرم إلى أدنى الهرم كله مسؤول، كل واحد عنده أمانة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سائل كل واحد منا فيما استرعاه، حتى أولادك ريت الأولاد من أعظم الأمانات. إن الله سائل كل واحد منا عما استرعاه، أحافظ أم ضيع، يحفظ الأمانة
1: ولا يضيعها. شيخنا هوني حتى الكلمة والوفاء بالوعد كلها تدخل في الأمانة، شوف قديش معناها قيمة فيها برشا برشا وجهات برشا حاجات.
2: طبعا طبعا في صميم الأمانة. أنت مش هذاك بركة، أنت النقل لما تنقل خبر وأنتم معاد في هنا
3: قلب
2: المعمعة في الإعلام عندما تنقلوا الخبر عندكم أمانة النقل. راه ما نجمش ننقل خبر وانا عندي فيه شك، ما نجمش ننقل خبر وانا مش متأكد منه، ما نجمش ننقل خبر إلا وهو كامل مش نقطع جملة من اللي قالها فلان الفلاني وننقلها للعباد
1: باش نغلط
2: بها العباد ولا نزيد كلمة. وذاك علاش النبي صلى الله عليه وسلم أول ما علم أصحابه علمهم شنو أمانة النقل. بحب نختم الكلمة بتاعي بحاجة بركة، قصة صغيرة هي. مرة سيدنا صلى الله عليه وسلم مع أبو سعيد الخدري، مع أبي سعيد الخدري، جاي علم فيه، قالوا إذا أويت إلى فراشك يا أبا سعيد فقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجهت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، أمنت بالكتاب الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت وبنبيك الذي أرسلت. قالوا عاودها لي، قليل ان النبي يعلم وحده كله
3: يقول عاود.
2: علاش قال عاود؟
3: خاطر يحب الكلمه بالذات
2: باش ينقل قد ولا جاء ابو سعيد الخدري قال الكلام قد الا في كلمه واحده غيرها. راى انه نبي اقل من الرسول، اقل من قيمه من الرسول اشمل واعم من النبي. فاستبدل كلمه النبي بالرسول، قال امنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت.
3: ما قلتلكش رسولك انا.
2: قالوا عاودها كما قلت انا. قالوا مش كيف كيف. لا مش كيف
1: كيف.
2: علمتك تقول بنبيك الذي ارسلت، قل بنبيك الذي ارسلت. علمهم امانه النقل فخرجوا امناء في النقل ينقلون الاحاديث بالتفاصيل نتاعها كلها.
1: يعطيك الصحه شيخ، شكرا ليك. نعرف موضوع كبير وماذا بينا نعرف ونسمع برشا حاجات، اما الوقت الفقره نتاعنا على غالب ضيق شويه.
3: هو مفتاح، المفتاح بارك، احنا مازال ما دخلناش، خلينا المفتاح اللي مش نحلوا بيه ندخلوا
2: ان شاء الله. ربي يفتح علينا ويفتح
3: عليك. امين يا رب.
1: شكرا ليك شيخ هشام صدقاوي، كان معنا تحدثنا عن الامانه اللي هي في النهايه مش كلمه نقولوها كهو، هي سلوك نعيشوه في دارنا في خدمتنا في تعاملاتنا مع الناس، والثقه اللي يعطينا يعطينا اي انسان راهي مسؤوليه، والمحافظه عليها من اجمل صور الامانه بطبيعه. احنا مازلنا معاكم مستمعينا في صباح تونس، خليكم معنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.

0: بنا ومنفعة.
1: انسى همومك تعا محليها الغنية كلماتها كارول سميحة كنا نسمع فيها توا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 10:30 توا.
2: هو يلزم الواحد ينسى هموم خاطر كي تقعد في
1: نفس الدوامة
2: لا ما تولي مشكلة. أما ساعة يقول خاطيني مشكلة خلي توا بعدش توا بعدش نشوف لها حل. أما على الأقل لا وتجي وقت الفكرة ساعات كي يبعد عليها شوية تجي فكرة باش يحل المشكلة نتاعك.
1: مرحبا بكم الناس الكل مما كنت تسمع فينا توا فينا احنا توا بين منفع اليوم على بكري في العادة ندخل كوجينا لحدش غربة اليوم العشرة ونص
2: مفيها بيس ايه خلي نكمل القضية على بكري
1: ونقيلو ونقيلو بحضين اليوم الشيف موني شريف صباح النور
3: صباح الورد
1: مرحبا اليوم اختار باش تصنع لنا ياغورت في الدار
3: وشنو معهم مدلين خممنا في لي بارون صغيرات راجعين يقراو حاجات يعملوا من الكوتي باش نقصوا عليهم المصروف البر.
1: باش تحب نبداو؟
3: نبداو بالمدلي.
1: اعطينا المكونات شنو نستحقوا.
3: رسالة المدلي كابتن عظم 100 غرام سكر 100 غرام فارينه 5 غرامات خميره و 150 غرام زبده ذايبه. اول حاجه نخلي الزبده تذوب باش تبرد خاطر حاجتي بها ذايبه اما بارده. نمشي ناخذ الصحفه نتاعي ناخذ عظمتين 100 غرام سكر ساشي فاني والا عصره قارص كل واحد شنو يحب نركضهم بالقدي بعد ما يطلع العظم نحط 100 غرام الفارينه و5 غرام التخميره ونحط 4 مغارف نتاع ماكله حليب ونكمل نخلط في الاخر بالكل نحط الزبده نتاعي خلطت لاباري نتاعي حضرت هنا لاستوس اني انا خليت في الفريجيدير لو ماكس
1: قديش على الاقل المده
3: شو على قد حتى تقعد تبات لي لا ميسالش
1: على قد ما تجينا ناجحه في الاخر
3: هو المدلين لازم تبدا فيه كالبوس كعبو راح نقوله من الفوق على قد ما ترتاح البات على قد ما هو يتنفخ مريقل نحط من بعد ما بيت نجبدو خرجو من الفريجيدير نحطو حتى بالمغرفه في المول المهم ليسونسيال يكون عندك المول نتاع المدلي نحطوهم في المول وندخلوهم نطيبوهم على 180 ربع ساعه 4 دراج سهلة مهلة
1: سهلة هكا
2: الكونتيتي اللي تصب في المول مش خاطر هي تنفش بعدش
3: هي تتنفخ
2: معناها لازم لها قراو حسابنا انها تطلع معناها نحطوا شطر شطر المول ثلث نتاع المول
3: ثلثين نتاع المول نخليه كالثلث هذاك باش هي تطلع فيه اي صحيح وهي حتى كي تطلع ما تطلعش على جناب تطلع حتى لفوق
2: خاطر العباد النجم يقول لك نعبيها المول تفيض له بعديش يقول لك اي
3: ديما ريت في اللي كيك ولا حاجات اللي كيما هكا كل ولا الكب كيك ولا الموفين ديما نعبيه الثلثين نتاع المو نخليه الثلث الاخر باش تلقى وين هو وين يتنفخ وينك الحاجه هذيك تطلع
1: باش تجينا حاجه ناجحه وهذا سر النجاح نتاع اي روسيتا
2: الفريجيدير انا تقعد تبرد ما تبات
3: تبات
2: كان لازم تبات تحطها في معون يتغطى ولا على السلفان تحطها في
3: وتخليها تبات في الفريجيدير
2: تبات ليلتها هذه حاجه وثانية انك تحط في المول تحط على الثلثين تخلي ثلث فارغ للهواء مش تطلع مش تطلع
3: قبل ما نحط نطيبهم ما ندخلهمش للفور ديريكتومون الروسيت تاع
1: الياغورت
3: الروسيت الياغورت نتاعنا ياغورت شوكولا
2: هذا ديسير شوكولا معايا مش ياغورت ايوا
3: باش ناخذ كاسرونه نحط فيها 600 غرام حليب 120 غرام كريم فريش 30% وباش نحط عليهم 25 غرام كاكاو 30 غرام نشا 70 غرام سكر هذوما باش نخلطهم على البارد من بعد نحطهم على الغاز كي سي بون هي تبدا باش تعقد هي سي ديجا انت حتى كي تبدا تحرك فيها تحسها صحيتك اللي هي تثقل وقتها نحيها من على الغاز نحط 100 غرام شوكولاته و10 غرامات زبده الزبده جوست باش بعد هي كي تبرد ما تعملش كالقشره من الفوق
1: باهي
3: لهنا الشوكولا عندك حاجتين تحب تعمل اللي يحبها خفيفه يعمل شوكولا اولي شوكولاته بالحليب باهي واللي يحبها عاقده ويحبها ناقصه سكر يعمل شوكولا نوار شوكولاته كحله لهنا بعد ما نطيبها نفرخها في الكيسان نتاعي تعمل 8 كيسان اذا كان باش تحط في الكيس 100 غرام طيح لك 8 كيسان باهي نخليها تبرد من بعد ندخلها في الفريجيدير مده 4 سوايع
1: قبل ما نستهلكها
3: قبل ما نستهلكها لازم تصبها في الكيسان نتاعك تخليها تبرد من بعد كي تمس الكيس تلقاها برد وانت وقتها تدخلها في الفريجيدير تخليها 4 سوايع من بعد تحب يا اما تزيدها كريم شونتيه من الفوق وتزينها
1: تزينها
3: تحب تخليها هكيك
1: اي في الحالتين. قداش تقعد معنا تصبر في الفريجيدير مثلا؟ حضرنا احنا توا 8 كيسين
3: ينجم يقدم معنا اذا كان 4 من الناس توا ياكلوهم على النهار.
1: واذا كان اقل تنجم تبيت معنا
3: تبيت اي بيان سور تبيت حتى 3 جور تقعد حتى 3 جور ما يصير لها حتى شيء.
1: اي بي يعطيك صحه. شكرا لك شيف.
3: يظل لي رسالة تخفيف سهلة مكوناتها موجودين في كل دار
2: صحيح صحيح. وما تكلفش غالية برشا شي شاكر ما تعشاش علينا خاطر ما يحبش المصروف شاكر مفجوعة من المصروف. جات معقولة هذه معقولة نجم حتى نحطوها في كلي فيغين هذوكم معنا الكريم دي سير هذيا مثلا يهزها صغير معاه
3: نجم تزيدها الكريم شانتي وتزيدها هكا شوي بيبي شوكولا ولا فيرميسيل صغيرات يحبوا
2: كالي اي حاجة ملونة اي معناتها نجم تغطي مغطية ويهزها معاه الغشير
3: مغطية ونجم يهزها معاه
1: شريف. شكرا ليك. ننصحكم انتم جربوهم المدلين ولا الياغورت اللي حضرناه هذيا في الدار جربوهم وقولوا لنا شنو النتيجه. عبد الستار يقول لي كيف كيف شرا واحد توا
3: جربهم
1: قايله باش
2: بالنسبه للمدلين بالنسبه للمدلين متعود بها مع هذاك علاش حبيت نثبت عليها ونقول لها الكونتيتي اللي تحط خاطر نعرف اللي تفيض مع هيك علاش ما بينما الحق الكريم دي سير شوكولا اللي مش من عام من عادتي نجربها.
1: خليكم معنا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. راجعين شوي آخر مع الريجيم ما نعرفش أنا الديسير هذه اللي غرت ديسير ولا كريم
2: الصغار ما يساش يتناقزوا ما شاء الله عليهم يتناقزوا تصلح في الريجيم ولا ليه القشة كي يأكلوا هذاك بعدش يخرجوا يتناقزوا تعهدك بيهم تحرق مش على روح
1: بعد شوي يشوفوا مع المختصة في التغذية.
2: أما أنت ليه؟
1: ليه أنا يساعدني أنا مش ما سحقش ريجيم
2: كيف مسحق دويو هاني مش نحرش عليك الطبيبة بتويك
1: راجعين بعد شوية معك.

0: هذا فضل شاكر صحاك الشو
1: فرحانة
0: أي محليها الأغنية حلوة برشا كلمات
1: فرحانة هذيك الفايدة
0: هذيك الفايدة
1: أي أي
0: خلطنا معكم حتى العصر 41 دقيقة السيف مش كان بحر سخانة وعطلة ما زيد فرصة باش نرجع شوية للذاكرة نكتشفوا مهن وحرف تونسية فما فيها اللي مازال في الحاضر حتى لليوم فما اللي مازال اللي انتثر سيي ما عادش نلقاوه خدمة سيف عبسة تارة على شنو باش تحكي لنا اليوم؟
1: خدمة سيف اليوم هي مرتبطة بالوقت هذايا هي خدمة موجودة العام 12 شهر لكن الوقت هذايا عقاب أيام الصيف معناها سبتمبر خاطر قبل الوقت أنا كنا ندخل المدرسة 1 أكتوبر
0: أي.
1: مش في كان سبتمبر أي. أول أيام أكتوبر نهار الأولاني هذاك موعد العودة المدرسية فتلقى سبتمبر حركة نتاع استعدادات مدرسية لكن من جملة الاستعدادات حاجة اندثرت طويلة أو كادت كما قلت المهنة موجودة من أصل الدين
0: أي.
1: توا سيادتك ربي يهنيك تجي ماشي معنا جيت عودة المدرسية
0: أي.
1: تمشي للسوق كل قدير وقدره يشري طبليت الغشير حاضرة من السوق قيسها واللون اللي يعجبه كذا بينما قبل كانت الوقت هذايا يمشيوا للخياطة وبنات ولا أولاد خياطة امرأة مش تارزي يمشيوا للخياطة مش تخيط المنادل متاع الصغار اللي حاضرين المدرسة مش يدخلوا المدرسة يخيطوا لهم الطبليات فكانت الفترة هذية تظهر مهنة مش تظهر هي المهنة موجودة الخياطة موجودة العام 12 شهر لكن تولي فما اختصاص فك الخياطة فك المهنة ذيك
0: تولي مطلوبة في الوقت ذيك
1: خياطة الطبليات وبالطبيعة كنقولوا خياطة الطبليات كانت بكري على الأقل هذا في وقت ما وقتي من عشرة ويكا كيفاش ولات الحكاية إنما كل مدرسة كانت عندها اللون نتاعها نلبسوش فرد لون والألوان البنات والألوان الأولاد كيبدا المدرسة هي أولاد وبنات مختلفين والزينة مختلفة والفصالة يفرضها عليك المدرسة تقول لك يلزم يكون الفلاس معنا الأولاد على اليمين طفلة في الوسط هكايا الفلاس نتاعهم في الوسط وإلا فعنا طبلية الدخول وطبلية الربيع كي تطفى الدنيا نبدلوا طبلية فعلى الأقل في المدارس بعض المدارس كانت طبلية تبدل في الربيع تبدل اللون تبدل الشكل فالوقت هذيك بالحق كانت تظهر مهنة هذية أو اختصاص المهنة كما قلت لأن المهنة موجودة اختصاص هذية وتولي مطلوبة جدا الأمات اللي تعرف تخيط يخيطوا حدهم لأولادهم وبرشا كانوا يعرفوا يخيطوا لكن مش كلهم يعرفوا يخيطوا فيضطروا مش يطلبوا بأن يستعينوا بصديق يستعينوا بخياطة اللي تخيط وكانت الخياطة بالطبيعة إزمة صغير يجي مش تقيس عليه أو تجيب لها طبلية قديمة مش تقيس عليها مش تنجم تخرج القطعة كما أنت تحبها وبالطبيعة كانوا الأمات تخرجوا قبل يشريوا القماش حسب الظروف نتاعهم زاد كيف كل قدير وقدر شو القماش في اللون المطلوب معناه ومش يزوه للخياطة مش خيطوا بالطبيعة الخياطة ديما تحابي البنات أكثر من الأولاد فتلقى طبلية نتاع البنات يحضوا قبل طبلية الأولاد أي ومزينين أكثر ما فش فشينوا فيهم البيي اي بالبيي تلقى بالبيي
0: الحرف نتاعها
1: ايوا والمكتوب تلقى فيه دبدوب صغير ولا حاجه كي مزين فيه وكذا وبينما الاولاد تلقاها هاكا
0: سامبل
1: هاكا طبليه هاكا طبليه تلقى عاده لو الصغار فرحانين باللبسه هذه لانه ماشي للمدرسه فرحانين بها حاجه واحده نختم بها الحكايه هذه كانوا اغلب الخياطات يجوا يعملوا في مكتوب الطبلية يعملوا خيط ولا إلاستيك جيد معناه يخيطوه في المكتوب
0: علاش
1: حسب رأيك علاش إذا كان باش نمسكوا فيه المنديلة في المنديلة محرمة الخشم حتى بكري ما كانوش نستعمل الله ما عافينا محرم كاغذ نستعملوا محرم كيما هكا قماش
0: تحافظ عليها
1: ما نجمش محرمة الكاغذ ما نجمش لازم محرمة هكا فتلقى محرمة القماش باعتبار صغار ونضيع بالطبيعة نتاع الصغار أصغر من هكا مش كبيرة برشا باعتبار احنا صغار ونضيعوا المحارم في ساعة فكانوا الخياطات عادة اللي خيطوا الطبلية يقرروا حسابها يعملوا إلاستيك لداخل في المكتوب لداخل طويل شوية مش الأم تمسك فيه المحرمة ومش حطها في مكتوبة مش ما بضيعش أكل محرمة هذيك، وبالتالي هالمهنة زي طويكة هو الاختصاص هذا مدثر.
0: ما زال موجودة باش نقول لك علي
1: كيفيه.
0: طو أنت قبل كانوا المدارس هما اللي يتعاملوا مع خياطة معينة كل مدرسة، طو رياض الأطفال واللي يتعاملوا مع كل روضة يتعاملوا مع خياطة. أيوة. وكل روضة عندها لون متاع طبلية خاصة بها. أيوة. وتلقى فيها كل
1: لوجو متاع المدرسة هذيك
0: وكل الروضة والكل.
1: آه معناه ولات الطبلية تاخذها من
0: تاخذها من الروضة تشريها من عندهم.
1: أيوة.
0: ولاو هكا هذاك علاش قلت لك
1: مازال تي ما عادش الصغير يمشي لل الخياطه باش تقيس له ولا حاجه هيك. اي ما تبدلت شوي شيئا ما، لكن موجوده.
0: أي.
1: موجوده باقي موجوده. على كل حال نتمنى النجاح يا ربي لصغيراتنا الكل، ما سبت ان العوده المدرسيه على الابواب. أي. ان شاء الله يا ربي بالفلاح والنجاح لصغاركم
0: ان شاء الله. احنا مازال متواصلين معاكم شوي اخر الدره بن يندر تكون بحذينا في استوديو، خلينا نشوف شنو ريجي مديل الصحي والسليم بالنسبه للناس تحاول تحب تنقص في الوزن شنو يساعدهم بالضبط.

0: لاباس
1: كل لاباس. اليوم نحكيو تغذية، نحكيو ريجيم زيدا، وبعد الصيف بدينا نحبو نرجعو للروتين العادي، بدينا نخممو لي زيد في الميزان في الصيف. دونك وقت طاو يقولك خلينا نقص في الميزان، كيفاش نبدلو عاداتنا الغذائية، شنو الأخطاء اللي لازمنا نتفاداوها في الريجيمات، هذا الكل باش يجاوبنا عليه. مختصر في التغذية لي كل خميس بحضينا.
2: أنا نعرف ناس قبل الصيف يقولك باش نعملوا رجيم للصيف، بعد الصيف يقولك باش نعملوا رجيم للشتاء، وهما هما عايشين فيها فسادا، معناها الله مع ربي معاهم، ربي معاهم. ذاك شو نقول؟
1: بحضينا درة بن يدر مختصر في التغذية. صباح النور.
3: صباح الفل،
1: نعيش بيك.
3: مرسي مرسي بوكو ليكم نتوما على الاستضافه، يعطيك الصحه.
1: يعيشك. الريجيم عندنا احنا نحبوا نعرفوا الريجيم الصحيح معك انت اليوم، وفما برشا اغلاط قلنا اللي عليهم، شنو في العاده الناس معناها
3: معتقدات
1: صحيح انا نبعدوا عليهم، خاطر فما شكون يحرم روحه يخلي روحه جوع برشا، فما شكون ينقص وجبه، فما الصوم المتقطع، كل واحد وشنو يتبع ريجيم حسب اللي يقولوا عليه راسه. دونك احنا مع المختصه مع الدره اليوم باش نعطيكم الصحيحه.
3: اول حاجه ديجا كما قلت انت، واحنا خارجين من الصيف، دونك واحنا خارجين من كميه اغلاط قاعدين نعملوا فيها على مدى شهرين ولا شهرين ونص، دونك لهنا لازم يفو فير ان ديتوكس. اول حاجه هذيك بور كومونسي، ديجا هي كلمه ريجيم انا مانيش معاها برشا. ديجا اش قال سي عبد الستار؟ قال جماعه تقول لك قبل الصيف نحب ريجيم وبعد الصيف نحب ريجيم، خاطر اون فيت الفكره نتاع ريجيم هي غلطه. لهنا لازم الخطوة الأولى قبل ما أنا نحكي حتى شيء، قبل ما نفسروا الأغلاط وي هوني فكرة معناتها كومون بونسي، كيفاش نخمموا وكيفاش يكون نجهزوا الفكر نتاعنا. خاطر وقت اللي تحط في مخك اللي انت باش تعمل ريجيم عباره فتره مؤقته، عباره باش تدخل ميليتير وتخرج، عباره يعني حاجه ماهيش نتاع كونتينيتي. دونك انا نفضل اعتماد كلمه معناتها تصليح الماكله، ايجين دو في، حميه، معناتها نظام غذائي، ويكون على
2: هو النظام
3: نتاعي. نعمل كيلكو زيكار اي، اما انه لي زيكار نعيش بيهم كل يوم هذيك الغلط. معناتها كي نقول ايكار هما الاغلاط اللي نعملوها، وين شنو الاغلاط؟ اكثر الاغلاط اللي نعملوها، اول حاجه الماكله اللي ساعات متاخره بتاع الليل، هذيك نبدا بها ساعه، خاطر هذيك اكثر غلطه شخطو في الصيف. في الصيف معناتها
2: نسهروا
3: نتعشاو مؤخر، وشنو نتعشاو؟ نتعشاو كميات كبيره نتاع مقليات، خاطر برشا ما عادش نطيبوا في الصيف، دونك برشا مقلي، ماكله شارع، ماكله غنيه بالاملاح والموالح، دونك تعملهم برشا الغيتونسيون دو، دونك هذا اول واكثر غلطه. ثاني حاجه الافراط في ماكله الشارع، ماكله الشارع رغم بدون نقاش راهي كلها دهنيات وكلها معناتها صوديوم وكلها موالح، الصوص اللي نحطوها، جبونات، الزيت اللي يتحط، دونك هذيا ثاني حاجه الافراط في ماكله الشارع اللي يصير في الصيف، هو واحد من اهم الاسباب اللي خلينا نزيدوا في الميزان بطريقه كبيره. ثالث حاجه معناتها تصير في الصيف سورتو توا احنا خاطر خارجين من الصيف، اللي هي العبيد معناتها تولي الحلويات،
2: الكريات،
3: الدلية على البطيخ، الغلة، معناتها من غير حساب، خاطر برشا ما ياكلوش، اما يركزوا ماكلتهم على الكلاس والسكريات سيتيرا اي لا. دونك واحد من اكثر الاغلاط اللي قاعده تصير هوني. دونك هذه
1: فوالا
3: هوني هذه الاكثر الاغلاط اللي عملناها. توا باش ندخلوا في التصليح، اش قلت انا؟ اول حاجه يفو فيغ ان ديتوكس، دونك حضرت مخي جهزته اللي انا باش نصلح ماكلتي،
2: باش ننظف،
3: صحيح، دونك باش ننظف بدني زيد. اش قلت احنا؟ برشا موالح، دونك لازمني اول خطوه نصلح ليدغاتاسيون نتاعي، دونك ناخذ حاجيات نتاعي من الماء فواغ اكثر شويه باش يتصفى البدن ماك الاملاح الزايده اللي دخلناها في الصيف. ثاني حاجه دونك هوني مانيش مطالبة لا باش نحي وجبة لا باش نحي وجبتين، مطالبة اني ناخذ او مطالب اني ناخذ ثلاثة وجبات، يكونوا الوجبات متوازنين، معناتها يوفروا لي الحاجيات نتاعي. كي نقول حاجياتي من السكريات، من البروتينات، من الدهنيات، هوني الدهنيات باش نحل عليها بارونتيز صغير، وزادة ما ننساش من الفيتامينات. برشا ناس تركز كان سكريات شنو فيها دهون، اما لك الفيتامينات والالياف مهمين على الاخر، دونك نوفر لجسمي الحاجيات نتاعو بدون افراط. وني علاش ركزت على الفيتامينات والالياف على خاطر لو فري ديتوكس برشا يسالوني على معناتها لي برودوي ناخذ ديتوكس هذا ناخذ ديتوكس هذا نقول انا الديتوكس الحقيقي والاصلي هو انك تو ايدرات ترطب جسمك تعطيه الماء باش هكا خاطر
2: احنا
3: تروي واحنا كلاوينا ديجا يصفيو البدن من السموم او ميم طون باراليل تعطيه الفيتامينات اللي باش تقوي لك جهاز المناعه نتاعك دونك انت الفيتامينات من السلطه من الغله بكميات محدوده دونك نجم توفرها يعني في الماكلتنا الطبيعية وني ركزت على الألياف الطبيعية خاطر واحدة من الخطوات اللي لازمها تتصلح انه ما لازمش نخليه الامساك عندنا القبض راهو هذيك معناتها حشيك فضلات فضلات هذيك لازمتني انا نصفيها من الجسم متاعي اذا الى وقت اللي انا دونك نحي احتباس الماء نحي الامساك جيدغات معناتها نرطب جسمي نعطيه حاجاته من الماء والفيتامينات هذا افضل ديتوكس نجم ندخل به الى اني نطبق ريجيم ولا حمية غذائية ولا نظام غذائي كما
1: اللي روتيني اليومي معناها نظام غذائي نتبعو ديما مش وقت معين ونقص عليه ونرجع نبلبز
3: نقطه اخرى هوني واللي هي برشا يتيحوا فيها انه فما بعض الاطعمه لا تعتبر فيها حريرات معناتها برشا ناس يقول لك انا ناكل بيو ناكل صحي هاكا ننزل على زيت زيتون ننزل على الفاكهه ننزل على العسل الغله الى ندخلوا في دي كالوري احنا هما صحيح صحيين صحيح باش يجيبوا لنا فيتامينات ودهنيات صحيه وكل شيء ولكن معناتها العبد يبدا مش فاهم شبيني مازلت عندي الكرش شبيني مازلت ما ضعفتش كل وقت اللي نجيو نثبتوا راهو هوني كي نحكي على 100 مليلتر زيت زيتونه راهو 900 كيلو كالوري كي نحكي على 100 غرام عشان لوز ولا فيكيا تقريبا 600 كيلو كالوري حريره دونك هوني حريرات الفوق على الاخ وكيف كيف بالنسبه للغله كي خديتها بالافرات بالافرات راهو كيف كيف حتى ولو عصير طبيعي وكل شيء كي باش ناخذها بافرات راهو كيف كيف باش تنقلب للضد وغادي وين تعمل لي معناتها يتخزن الفركتوز او السكر نتاع الغله يتخزن دهون خاصه على مستوى البطن دونك هوني صحيح فما اطعمه صحيه وبيولوجيه وكل معناتها بيولوجيك وكل شيء ولكن لهنا حتى كي ناخذوها نحاولوا ناخذوها فوالا بالكونتيتي اللي تلزم
2: معناتها المساله كلها مساله كميات
3: كميات
2: معناتها كي نعرف كيف ننسق الكميات اللي نستهلكهم نجم نستهلك من كل شيء لكن بالمعقول
3: ولكن معناتها التعقيب على قولك هوني صحيح بالكميات ولكن حتى النوعيه تفرق يعني توا زاد فما نقطه اخرى برشا يقول لك انا في نهاري ما نفوتش 1200 حريره 1500 حريره
2: اما نوعي الحريره
3: منين جايه ما نعرفش انا نجم حتى ناكل الامبرغر في نهار قريب نوصل الامبرغر وقهوتين مثلا فهمت هوني زاد الزوز النوعيه والكميه الزوز يكونوا متوازنين ويوفروا لي الحاجات نتاعي قدرة ربي انت بشوية بشوية تبدأ خسرت الميزان بطريقة صحيحة وصحية
1: يعطيك صحة عايشك. شكرا لك دورة بن يدر المختصة في التغذية كنا هكا مع كل لباس الكلمة لقسم الأخبار شوية آخر وراجعين بعد الموجز
0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: أربعة أيام من الإعلام والفن والإبداع
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات
4: فكونوا في الموعد
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
6: مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري إقرار إجراءات عاجلة في قطاع الدواجن من بينها تعزيز التدخل لتأمين حاجية السوق خلال جلسة عمل أمس بمقر وزارة الفلاحة. الأول من أكتوبر المقبل انطلاق إيداع مطالب القروض على الشرف حصريا عبر منصة رقمية مخصصة للغرض. الاتحاد الأوروبي بتونس يعلن إطلاق منصة رقمية جديدة تفاعلية تجمع بين التكوين والموارد العملية وفرص التواصل والتعاون بين مؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية في أوروبا والأردن والمغرب وتونس. وحدات الحماية المدنية تتدخل لإطفاء 121 حريقا خلال 24 ساعة الماضية، من بين 652 تدخلا شملت أيضا عمليات نجدة وإنقاذ على الطرقات وفي غير حوادث المرور. في العالم، وزير الحرب الأمريكي يمدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى عام 2027، بما يشير إلى احتمال استمرار الحرب مع إيران إلى العام المقبل، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية مطلعة. الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضا يهدد الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق الدمار بها، وفق توصيفه. في لبنان، قصف وتوغلات وتفجيرات إسرائيلية بمناطق عدة جنوبي البلاد، والرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن الكيان الإسرائيلي يمعن في خرق اتفاق الإطار، مؤكدا تمسك بلاده ببقاء قوات اليونيفال. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. الإذاعة الوطنية.

كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من التاسعة مساء.

0: لي الويل مقطع من أغنية عبد الحليم حافظ، رجعنا بها بعد موجز الأحداش. مرحبا بكم الناس كلها مرة أخرى على موجز الإذاعة الوطنية التونسية، معكم كامل الفريق. ألفا بشير معنا في الهندسة الصوتية، فاطمة عبار في تسيق العمل الحصة، سمية زواوي ترافقنا في الديجيتال، فريق الإعداد شاكر وعوات، وفي استوديو معكم منى، معكم عبد الستار زيدة. رجعنا مرة أخرى، وصلنا الفقر التوى زيارة ونيارة.
1: زيارة ونيارة.
0: وين باش تهزنا اليوم؟
2: اسمه سابوتاج ألفا، على خاطر حبيت نعرف قبل زيارة ونيارة، حبيت نعرف شكون اللي اختار أغنية عبد الحليم حافظ.
0: ألفا
2: ولا أغزر كيف حتى تيندا هذا أغزرت لي، حبيت السادة المستمعين يعرفوا، معناها راهو حتى كي بدنا نخدم أنا ونحط أغنيات راهي مش وحدي، راهي هي زاد شريكتي كي بتخدم معايا شريكتي.
0: أي
2: بالضبط، خاطر قارين على فرد مد بمعناها. فين باش نمشيو اليوم؟
0: أنت عاد قول لي.
2: نعرفش عليك فين تفزنا أنت.
0: باش تدور بينا أنت.
2: نعرفش أنت باش تدور بينا اليوم.
0: مش بعيد برشا، خلي على العاصمة.
2: تقول أنت.
0: أي
2: مثلا.
0: قول لي تابعة بن زرت.
2: هكا قلنا.
0: شنو هو البلاصة؟
2: مش مشيو المدينة، حسب رأيي أنا، وحتى كي كنت نقري طلبت من بعض الطلبة نتاعي أن يخدموا عليها، نسميها المدينة الأندلسية المنسية. هي مدينة مطر.
0: أي.
2: مدينة مطر اللي تبعد 3-6 كيلومتر على تونس العاصمة، مش بعيدة برشا. لكن المدينة هذه فيها خاصيات جميلة جدا وطريفة، وفي معيشتها، في طريقة العيشة نتاعها، في بيوتاتها، في ديارها، عندهم برشا حاجات اللي تشبه البنزارة حمدلس، تشبه التستور، وتشبه بقية المدن اللي فيها حضور أندلسي. وفيها عائلات أندلسية. مش أعطيك مثال، في مدينة تستور من الزوايا المشهورة سيد القرويشي اللي هو القريشي، تحريف لقريشي، وهي زاوية مشهورة سيد القرويشي اللي هي معناها سلالة عائلة، تعاطت عائلة. تمشي المطر تلقى نهج كامل اسمه نهج القرويشي، والأملاك انت على العائلة على اليمين وعلى اليسار انت على نفس العائلة، وهم نفس العائلة بالفعل، معناها اشترها قعد في تستور واشترها مشى المطر. وهذا دليل على أن مدينة مطر فيها عائلات أندلسية، والتو فيها عائلات أندلسية حتى بالألقاب متاعهم يظهروا. ثم المدينة في حد ذاتها كمدينة من طرائفها وخاصيتها، احنا نعرف في اغلب المدن كما الكاف، كما تونس العاصمة، كما سوسة، كما غيرها، تلقى الطرق مؤدية في الأغلب الحالات تنتهي بالقصبة. احنا بحر تبدأ تمشي تونس العاصمة، تمشي حتى في القصبة. معنى من أي مكان نجم تدخل القصبة. مدينة مطر جميع الطرق تؤدي إلى المقبرة. مقبرة مدينة مطر تتمركز على أعلى الهضبة متاع المدينة، حتى مدينة مطر موجودة على هضبة، مش في سفحة، في علوة. فأقصى الهضبة المقبرة، جبين البلاد. تشق السوق مثل مرشي، سوق الخضرة متاعهم والغلة واللحم وكذا، تشق السوق آخر ما تشق السوق تلقى روحك في المقبرة. تشق معناها النهج اللي فيه المسرح البلدي واللي فيه السينماوات، كانت قبل فيها برشا سينماوات وفيها المكتبة العمومية وكذا، تلقى روحك في المقبرة. غريبة فيها، غريبة بالحق، أنها الطرق المؤدية الكبار كلهم يؤديوا للمقبرة، ومقبرتهم كما قلنا تربى على رأس الهضبة، والعائلات تعرف القدامة متاعها بقبورهم. قد ما تكون عائلة قديمة، قد قريبة للباب، قريبة للمدخل، قد ما تبعد، قد ما هي جات من بعد. معناها أقدم معروف، معناها كما نقولوا تقول احنا أنا مطري أصيل، قولي وليني تربتكم فين؟ كان لقيت التربة قريبة للباب، نعرف اللي انت قديم، كان لقيتها بعيدة شوية انت جيت من بعد، فهمت؟ معناها حاجة طريفة، معناها طريقة كيف التعامل. فالمدينة ياسر جميلة في حد ذاتها، عندهم حومة كاملة يقولوا لها الرصف. لان من الاماكن الاولى التي رصفت الاراضي نتاعها من القديم، معناتها ترصفت، معناتها عملت بالزرس معناها. والديار اللي على اليمين وعلى اليسار هذا في الرصاف هذوما كلهم ديار عربي مضخمين هكا ومحليهم واحد. الجامع الكبير نتاع المدينه في اعلى الهضبه، الجامع الكبير كله اثار روماني، وهذا دليل على المدينة موجودة من قدم التاريخ بالأثار الرومانية. حاجة طريفة زادة كيف كيف في مدينة مطر، هي المدينة الوحيدة في بلاد التونسية كلها بما فيهم العاصمة اللي فيها زوز أنقارات نتاع ترينو، الأنقار الكبيرة والأنقار الصغيرة. طب مثلا تونس العاصمة عندها أنقار واحدة، محطة واحدة، محطة برشلونة. مطر فيها زوز محطات، محط الأنقار الكبيرة نقولوا هما والأنقار الصغيرة، واحدة للمسافرين والأخرى للقمح. لان مطر هي بوابه نتاع قمح، بوابه الاراضي الفلاحيه نتاع القموح وكذا، فهي بوابه. وللعلم ان في القديم مطر ما كانتش مدينه تابعه للولايه، تابعه للولايه كانت هي بيدها ولايه. قبل كانت قياده فيها قايد، مطر فيها قايد، فيها دار القايد، وفيها معناها كل ما يهم إدارة المنطقة. فبعداش بعد الاستقلال ضمت إلى بنزرت معناها، لكن هي في الأصل كانت قيادة قائمة الذات. وحاجة أخرى اللي نختم بها، أنه في ديارهم جميع العادات اللي موجودة في بنزرت في الماكلة تلقاها في مطر، في معناها كل ما هو تلشت ونجارة مالحة وحلوة ونواصر وقطة خميرة كلهم يعملوه. الا الحاجه الوحيده الطبيخ، ما ريتهمش يعملوا الطبيخ اللي يعملوه بنزرتيه، لكن بقيه الاكلات موجوده. ومن طرائف طرافتهم في عروساتهم هو انه العروسه كتعرس من جمله الحاجات اللي تهزهم لازم تهز اكثر كميه ممكنه من انواع المعجون. معجون الغلاء. شو اللي تخيل في بالك غله في الدنيا يعملوها معجون؟ يعملوها معجون بما فيه القرع، يعملوا معجون. والعروسة تجي في بيت على طاولة ولا كما عندهاش مكان في فوق الكوفز نتاعها، وتحط سكريات بالمعجون، كل سكري منوع، كل سكري مع معرفة، وانت تجي تهنيها دود ذوق المعاجن ذوكم الكل، وتهديها، تحط الهدية نتاعك غديكة. هذيك المعجون هذاك دليل الفينة نتاعها، قد ما هي معجونها بنين قد ما هي حاذقة ومقدودة. فجيبوا من ضربوها حاضر، هي تعملوا جيبوا من ضربوها، وهذه يقبلوا بتقبل به المعنى، تقبل به التهاني نتاع العرس معناها. فعندهم حاجات خاصيات محلاهم. فما برشا عادات مازالوا يعملوا مع المطرية أولاد البلاد معناها، مازالوا يعملوا الحاجات هذية بعض منهم بالطبيعة. لكن بالحق المدينة هذه أنا غايظتني من ناحية أنها
0: منسية
2: معناها تنسيت عاداتها، تنسيت تقاليدها، أو ما يحب ما ما ما ما تدونتش معناها، واندرجت في عادات والتقاليد اللي موروثة جزء منها على الأندلس، باعتبار أن المنطقة كما قلنا سكن فيها عائلات ذات أصول أندلسية مع العائلات ذات أصول الأصيلة متاع منطقة مطر، واللي انصهروا في بعضهم واللي مع بعضهم، و حافظوا هالعادات هذه اللي مخصله كان تقعد باقي موجودة ومعناها، لأن محبة أن نعرف العادات نتاعنا وتقاليدنا في البلاد هذه. وما تنساش أن الفرنسيس فهموا وقت الاستعمار فهموا قيمة المدينة هذه، فاستوطنوها، وكيف ما مراقب غاديكا، فما دار المراقب غاديكا في بنوا بوصلة من أكبر البنيات والبلدية نتاعهم، من أجمل البنيات اللي بنوهم. علاش؟ لأنهم عرفوا المنطقة ثرية بالحضارة نتاعها وبالأراضي نتاعها، لأنها أرضها خصبة جدا، ففهموا الحكاية هذه. ما خاصة كان أولاد المنطقة يعودوا يحييوا شوية هالتراث هذا الأندلسي والعربي اللي موجود، والقديم حتى غير عربي اللي موجود في المدينة الجميلة مدينة مطر. وتحية لأهل مطر الكل.
0: هذا هو، حبيت نحيينا كل ناس يسمع فينا في مدينة مطر، وإحنا مستمعينا صوتي بدي يعني.
2: أيوة، كل يوم تتشكى درشني الغلبة هذه، كل نهار خميس تقوم تتشكى كي مش زعمة أي زعمة
0: تدلل الأخرى ليلة مش الليلة. هاو رجع سبا
2: الحمد لله.
0: مازلنا معكم احنا على مجلة الإذاعة الوطنية التونسية، مستمعينا قاعدين تسمعوا فينا في صباح تونس، متواصلين حتى نص النهار.

0: تبحيرتك علينا.
1: تبحيرتكم علينا. احنا صيف مازال وسخانة مازالت ومازال عنا الوقت باش نمشيو نبحروا. الناس اللي ما صيفتش في جويليا اوتا وفما ناس تختار تكون جيات توا وتمشي
2: اللي بعقله ما يعومش عومة الحرق. اي هم هما تويكا في الهدوء معناها.
1: أي. وحتى شتو تبدا افرغ زيد الناس بدات
2: اي لانه متعود دوبل سيونس عباد تخدم وجاي القرايه باش تلاقي في قرايتهم كل شيء واللي عنده فضاء يعوم
1: اي نجم يعوم به. احنا في تبحيرتك علينا نواصلوا رحلتنا بين اجمل الشطوط والوجهات البحريه في تونس. كالعاده نكتشفوا بلايص يمكن البعض فينا ما زرناهاش قبل. كالعاده ايمان زمزمي تعرفنا بشط جديد كيفاش نمشيو له ما نعرفش اليوم شنو محضرت لنا. ايمان صباح النور.
3: صباح الورد صباح الخير.
1: مرحبا بيك.
3: اليوم وجهتنا باش تكون بحر مزيان على الاخر. عيطوا له بحر الكريستال. روعه
2: كريستال.
3: بحر الزقاق. الزقاق جاي ما بين المعدية تبع معتمديه الهواريه. جاي ما بين قربص والهواريه. ما بين قربص والهواريه فما بلاصه اسمها رتيبه.
2: رتيبه نعرف.
3: اي هو يتبع معتمديه الهواريه في ثنيه رتيبه.
2: قبل ما ناخذ اما الزقاق هذا ما نعرفوش. نعرف رتيبه نعرفها.
3: اي اللي والله ظاهره كي تمشي لها ثنيتها ظاهره. يعني الكياس ديجا باش تلقى انت
2: هو خاطر رتيبه سهله معناها ماهيش ثنيتها باهيه.
3: اي هي بيدها نفس الثنيه.
2: نفس الثنيه.
3: هي بيدها نفس الثنيه وانت باش تمشي باش تلقى ديجا البانو مكتوب عليه الزقاق.
2: داكور.
3: وقت باش تلقى البانو ذيك دور على يدك اليمين باش تلقى البيست. هي ما بين تونس للزقاق قرابة 75-80 كيلومتر. وقت انت باش توصل غادي باش تلقى البيست. هذه البروبليم اللي تقلق شويه انه البيست اللي يمشوا لها مش الكراهب العاديه.
2: اذا ما عاليه شويه.
3: عاليه شويه كيما الكتفوكات والا حافله ولا يعني باش ما تتهلكش الكرهبة خاطر البيست ماهيش مريقله بالكدا.
2: حجريه
3: اي هكاك اي والديستونس نتاعها 3 كيلومتر. كي نوصلوا نحن غاديك كي نكملوا من ثنيتنا للبيست مش نقولوا هنا سي بون وصلنا للبحر. وقت نكملوا من البيست نلقاو باركينغ باش نحطوا الكراهب نتاعنا وكل شيء. ومن بعد تتوفر لنا غاديك اهل المنطقه نتعاملوا معاهم يوفروا لنا الكريته.
2: نقولوا نحن حلو.
3: اي
2: معناها مش تاخذ البحر لازمك تركب على الكريته.
3: صح خاطر ديستونس باهيه برشا باش تمشي انت في رمله.
1: قداش على الاقل من الباركينغ حتى للبحر؟
3: على ساقيك باش تمشي قرابه 200 متر.
1: قريبه
2: 200 متر. هي في الرمل ما تتعب شويه.
3: الرمل سخانه برشا.
2: اي تتعب
3: شويه. كي انت محمله باجاج كلاسير وواحد وكل.
1: خاطر تولي بعيده.
3: تولي بعيده.
2: متعبه متعبه بحثنا كل حفله بحثنا.
3: يعني ومن تون زيد
2: خلي زيد حلوه يا حكايه راكب على في كاريتا ما فما اغنيه هي كيكا اظن جربيه هي اغنيه جربيه راكب على الكاريتا هي فيها بث
3: وليه ومن تون نفعوا اهل المنطقه زيد شويه صحيح. يعني الناس الكل تتعاملوا مع بعضها الحركه الاقتصاديه
2: دور شويه هي
3: وهي حالة صيف يعني ماهيش باش تاخذ اكثر من 3 أشهر. يعني تتوفر الكاريتا يهزوا فيها زادك وزوادك ويوصلك للبحر.
1: حتى
3: كي توصل للبحر باش تلقى البلاصه مهيئه باش تلقى فشكون غاديك موجود على عين المكان يهيئ لك باراسولك كريسيك طاولتك فما كالعشش هذوك ممكن يحب يقعد مع الشمس الغطيه يعني. والبحر لونه ابيض الرمل ابيض ماهوش ذهبي وماهوش
2: يعني قلت سميد معناها مش
3: يعطيك صح بالضبط لونه ابيض والرمل والبحر الكريستال. يعني انت وقت تعوم تشوف البيوضيه بتاع
2: البحر الرمل
3: رمل من داخل. يعني الحق يمشوا لها عباد اللي تعرف الثنيه
1: خاطر اهل المنطقه زاد الاغلبيه
3: اهل المنطقه واللي يحب برشا لافونتور خاطر وكي تمشي لها ماكش تلقى برشا عباد خاطر برشا عباد ما تعرفش الزقاق بالكدا بالكدا يقول لك انا اش مهزني
1: وسختو في بلاصه مخبيه شويه
2: وفي
3: فيرج بحر فيرج ومتاع انسان ماشي باش يرتاح وباش يكلمي وباش يتفرهد مش باش تمشي باش تلقى بحذاك برشا مصطفين موجودين وذاك غادي وذاك غادي لا لا تهز روحك وتمشي اما تتمتع مامنه البلاصه وكل شيء
1: يلقى منين ياخو ماكلته
3: اي موجود اي متوفر
1: يلقى منين ياخوها كل شيء موجود
3: متوفر متوفر كل شيء موجود غاديك ناس لاهية يرحبوا بالعبيد
1: بالمصطفين
3: يعطيك الصحة وحضروا لهم كل شيء من اللي ملوازم كان ما جبش معها فطور ويلقى وين يفطر يعني ما هكيك ما تقلقش شيء ما تقلقش حق صحة على بلادكم مزيانة
1: والهوارية هي بطبيعتها بلاصة مزيانة برشا بطبيعتها ننصحكم هنا نستسمع فينا توا نمشي نكتشف البحر هذايا مازال عنا الوقت باش نعوموا
3: مازال الدنيا سخونه
1: باش نرتحوا
2: لا ونتصور البحر هذايا حتى مع العائله مع الصغار انا ديما خمم في الصغار في الشطوط اللي يبدا شطوط حجريه ولا الشط اللي الميم تاعو غارق برشا وكل شيء اللي يخاف على الصغار يظل هنا اللي معناه النجم صغارنا يبدو قدامنا
3: يلعبوا
2: معناه باعتبار البحر ما فيش رملي معناه ما فيش حجاره ولا حاجه
3: رملي رملي 100% رملي البحر هذا اما نظيف هذاك علاش هي العباد ان شاء الله حتى كي يعرفوه يخلوه نظيف خاطر ما تبدا برشا اكتظاظ برشا نتاع ناس تتمسخ ما نحنا كيك
1: يخلي تفضلي
2: الله يهدينا
3: اكهو الله يهدينا وكهو
1: يعطيك صحة إيمان قلت لنا ميلا يبعد من تونس الغادي
3: 75-80 كيلومتر
1: انت ولا وين نوصل بالضبط غادي
3: توصل بعد قربس بشوية اثنين ترتيبة باش تلقى بانو مكتوب عليه زوجيك تدور على يدك اليمين تلقى البيس بيست هذيك لازم الكرهبة
1: خاطر ساعات يلقاو بيست يقولك زعما ما غلط
2: اي بس غلط ولا حاجة
3: لا البانو ظهر لكل شيء بعد الترتيبة البانو ظهر لكل شيء دونك تلقى البيست هذيا لازمك تمشي في كرهبة عالية ما تكونش عجاليها واطين باش ما تضرش كرهبتك ولا تمشي مع جروب في البيوس ولا ولا نقل يوصلك ولا اي حاجه وبعد تستيخ وغاديك تلقى شكون يستنى فيك على عين المكان يوفر لك الكاريتا هذيا وتوصل البحر وتشيخ تتفرهد وتروح فرحان
1: يعطيك صحه الناس
3: شكرا الله يخليكم
1: وجهتنا صيفية اليوم بحر الزقاق اللي هو في تابع معتمديه الهواريه دونك ننصحكم هنا مشي وتفرهدوا بلاصه حسب حكيت ايمان معناها شرهتنا الحقيقه الزقاق باش نزوروا البلاصه هذه والبحر هذه على الاقل نكملوا به الصيفيه
2: صحيح صحيح مازال متواصل
3: راهو اللي يحب البحورات مازال
2: اللي يحب يتفرهد راهو راهو الصيف مازال متواصل خاطر الصيف نجم يقعد حتى لاكتوبر
3: لاكتوبر
2: نجم العباد تعوم معايا
3: مازالت السخانه
1: مازالت شكرا لك ايمان مروخ
3: مرحبا عايشة الله يخليكم
1: 11 ونص توا احنا مازلنا متواصلين معاكم هذا هو صباح تونس هذا جو التونسي زاد على موجاتنا

0: أحلى.
1: رجعنا معكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية توا 11:43 دقيقة وصلنا لفقرة هكا أحلى. اليوم باش نحكيو على الديكور، لكن قطع ديكور في الدار اللي نجمو معناها من لا شيء حتى قطعة فاز تكسر لي أنا فخار ولا حاجة ما منطيشوش، نجم نستغل ونجم نلقى له طريقة ورجع له الروح ورجع له شخصيته في الدار. دونك بحضينا اليوم في هكا أحلى ربيب عويدي، مختصة في صناعة الشموع المعطرة والكونكريت.
2: صباح النور، صباح النور، صباح على التوينس الكل.
1: مرحبا بي،
2: عايشك يعطيك الصحة.
1: الجميل الحقيقي مستحق من التكلف. لمسة عفوية، لون مستوحى
2: وألوان من الطبيعة. كل شيء نجمو نعملوه ونخلقو من لا شيء أشياء مزيانة على الاخر ونزينوا بها الدار. أول حاجة نبداو بها اللي هي في الهاند ميد، راهو الجمال مش ديما في الدقة والكمال، هذه حاجة نعرفوها. وبطبيعة احنا ديما نقولوا بحاجة ما تتكلفش، معناها مش كي نقولوا رانا باش نعملوا ديكور ولا حاجة نصنعوها بيدينا، معناها راهي حاجة مكلفة ونخسروا عليها برشا فلوس. لي حاجات بسيطة من دارك، كي نقولوا ألوان من الطبيعة معناها من لي بلانت، نجم انت من الكركدي نعرفوا اللون نتاعو اللي هو احمر ويعطي الايفي مزيان على الاخر، هذيك تنجم تعمل بيه لون. عنا الكركم زيدة، الكركم زيدة هذه أنا عملتها بالكركم، ملونتها بالكركم.
1: بالكركم هذيك قلت لك كيفاش قعد اللون ماما، خاطر تصبغ برشا الكركم سيد
2: مو يصبغ برشا. أما احنا نحميو هالقطعة متاعنا بالفرني.
3: درناسهم بعدين
2: كن فرنيوها معناها لعاد تصبغ لعاد تعمل حتى شيء، والكولور متاعها يبدأ مزيان على الاخر ومش موجود زيدة، حاجة ما هيش موجودة وحاجة جديدة. معناها مش بالضرورة باش نتقيدوا بك الكولور متاع الاكريليك ولا اللي يلزمنا نرسموا بهم، لا با دو تو، تنجم تخلق ألوان من الطبيعة. هذه مش غبون عاملينها بالفحم لونيها وحاجة مزيانة على الاخر تعطي هكا ايفي مغربي شوية. وحاجة محلية على
3: الاخر. معلش معلش تهرس الفحم
2: ما غير ما تهرس الكعبة شغبون هكا صغيرة وتبدا تمشي. حتى الفحم تنجم تهرسه وتنجم تعمل انت معناها كيفاش تحب اللون يجيك.
3: وبعدين تفرن،
2: بعد تفرنها كي تفرنها هي تولي تحميها القطعة، ما عادش تسيب اللون الكولور نتاعها لحتى شيء، معناها تكون جديدة ومحلية ومزيانة على الاخر وحاجة جديدة.
1: واي حد مش بالضرورة مختص مثلا
2: انت، لا لا انت حتى من دارك ذهلي الكركم والحاجة موجودة عندنا في الدار، عندك بيس ما يش مدونة تنجم تشريها حتى من السوق موجودين برشا، نجم تدهنها انت واحد انت
3: فخارة لتا ناتوريل معناها
2: ولا وانت وصغيرك وميم طون لي كولور هاكا ما نستعملوا فيهم يوميا في ديارنا معناها.
3: انا وانا صغير نتفكر انه كان في صناعة جليز اللي يقول الفايانس جليز التونسي، فما نوع من جليز اسمه المعدنوسي، خاطر الاخضر نتاعو من المعدنوس.
2: اي يعني قلت لك نستخرجوا في الوان من الطبيعه. المعدنوس يعطينا الكولور فيغ، الفحم ماذا يعطينا هكا الجري نوار احنا والوحده كيفاش نحبوها. الكركم انت واللون زاد اللي تحب عليه يوصلك للون اللي
1: الكركم.
2: الكركم بشويه ماء ماء ماء بشويه ماء بيان سور باش تكون هكا ليكيد شويه وتعمل بها وتجيك قطعه مزيانه على الاخر. ومش بالضروره زاد نستعملوا كبنسو، نجم نرسم حتى لي فلور، نجم تعمل بتكنيك بسيطة على الاخر باش نوريها لهم اليوم. كيف خدمنا الفاز هذية بتكنيك بسيطة عفوية على الاخر، خاطر ديما الحاجات العفوية في البانتور قداش تعطي للروح للبيس، مش باش تقيدها. معناها انت عندك ساشي كيف هكايا في دارك جوستومون، انك باش تعقدها من اللوطه تقلبها تنفخها تحط لي كولور نتاعك اللي حاجتك بهم هوني وتعمل لامبرسيون عفويه فوق البيس اللي انت حاجتك بها.
3: كيما الطاش نتاع نتاع اللي نعملوا بها جاتو هذيك،
2: هذه امبرسيون سبونتاني
3: اي حلوه هذه،
2: تعمل بها وتجيك حاجات مزيانه على الاخر معناها، وتكنيك مش مكلفه وبسيطه وميم طون حلوه برشا وجديده، معناها حاجات جديده مش بالضروره باش تخرج للسوق وتشري بيس كامله، نجم تاخوها نوتر ميش مدونه وتعملها انت وحدك في الدار. عندك لي تابلو زيد لامبرسيون هذه سبونتاني تجي كلكو سوا على لي بيس تجي على لي تابلو، حتى لي تابلو مش بالضروره باش تعمل الامبرسيون تعمل دي فلور، نجم تاخذ لي كولور اللي حاجتك بهم يكونوا ليكيد شويه تصبهم على التابلو، عندنا ديجا تصويره وبالسشوار
3: تبع السشوار خليهم يعمل الاشعاع انت
2: ولا باش يسيحوا على التابلو الكل، وتختار الالوان اللي انت حاجتك بها ويكون لك زاده تابلو مزيان على الاخر ومحلي. وهوكا كيف ما نقولوا زاده حاجه العفويه، خاطر ديما الحاجه العفويه راهي تطلع ياسر مزيانه.
3: انا هذا فكرتني وانا سنوات التالي في باريس في فرنسا عندي ستاج وفي متحف، اعتبر عملت ميزوغرافي في وقت ما في متحف، وهما غاديك المعلمين يجيبوا صغيراتهم مش يشوفوا البيس لازافغدار وكشي. ونتفكر فما في حيط فما تابلو كبير اتوال بيضة وعليها تاش كحلة
2: تاش,
3: تاش هكي. المعلمة هما وليدات صغيرين تاع ماترنال حطتهم كمقابلين قاعد حطتهم في القاعة قالت لهم اغزروا الواحد شوفوا يا اخي وليد هالصبح مدام قالت له شنو قال هكا كل اللي بتاسف قال لهم مدام لو بانتر غاتي سون تابلو هو ظل كيف اللي معناها
2: وهي ريت
3: حتى مسلسل راه حاجات هكا ظاهره
2: وهو اي فنان كي تبدا حاجه عفويه راك تجيت بالرسمي حاجه سبونتانيه راهي تعطي روح لك البيس. انا ديما نقول لهم كي نبدا نختار في بيس حاضره باش نشريها ديما نلوج على الديفول يبدا فيه خاطر نكره هكا الكمال نتاع خاطر ديما اي حاجه تحسها مخدومه بالماكينه ما فيهاش روح ما فيهاش حكايه. باغ كونتر كي تبدا حاجه بالرسمي باليد مخدومه توا انا هذيا البيس هذيا هو المول كامل من فوق باش يجيك رون عادي انا شديت كسرتها وخرجتها بيس هكي معناها راهو مش اي حاجه تبدا مكسره في دارك والا فيها ديفو باش تقول نطيشها والا ما عادش نتقبلها. نرجعوا للفلسفه اليابانيه اللي تقول الجمال في عدم الاكتمال اللي علمنا ان احنا نتقبلوا الحاجات كيف ما هي بكسرها بجروحها بالخيوبية نتاعها باللي ديفو اللي فيها
3: ديما نقلبوهم بتتر
2: نقلبوهم الحاجه مزيانه وحاجه ايجابيه وبوركوا با ديما حتى الحاجه كالانتيكا ما نحاولوش أننا نجددوها نخليوها كيف ما هي كيف ما هي خاطر تكون فيها روح تكون فيها حكاية تكون كل بيس بالرسمي مزيانة على الأخر وانتي ما تحاول حتى باش تحاول أنك تخدم كيف ما نقوله بالفحم وإلا بهكا حاجات طبيعية راك انتي زادة باش تعلم صغيرك العفوية راهو مش اي حاجه احنا نحبوا نزينوها ولا نشريوها يلزمنا نصرفوا عليها برشا فلوس معناها راهي بحاجات بسيطه بامكانيات مش مكلفه بامكانيات موجوده في ديارنا نجموا نخلقوا الوان كيف ما قلنا من الفحم نخلقوا اللون من الكركم من الكركديه نخلقوا اللون النيلة الزرقاء زي تعطينا الكولور بلو مزيان على الاخر معناها كل ما حاجه عندنا في ديارنا رانا نجموا نخلقوا بها حاجه ياسر مزيانه.
1: يعطيك صحة ربي بالحق توا صغيرات نجموا حتى في المدادية قبل ما يرجعوا ولا حتى كي يرجعوا
3: في دارنا الترفيه كي مش يترفه شوية مش يخفف على روحه الضغط نتاع الدراسة الكل يتصور
1: ولا في وقت معلي الفراغ
2: بتاعك تعلم صغيرك حاجة يخدمها بيده وميم طون راهي ماهيش مكلفة معناها مش بالضرورة الألوان لازمنا نخرج ونشريو ونعملوا حاجة رانا من ديارنا من حاجات بسيطة نجموا نخلقوا ياسر حاجات مزيانة هذا هو شنيا الغاية نتاعنا. حبينا
1: نواصل اليوم يعطيك الصحة ربيب شكرا ليك يعطيك الصحة على سامسا جبت لنا كل نهار خميس لازم نتبدل
3: نجيب حويجة
1: يعطيك الصحة شكرا ليك ربيب عويدي مختصة في سمعة
3: شو ومن بعدش قول للطبيبة قول لها ريجي برا برا كي هكا شديتك بالكمشة
1: ايه ما سمعتنيش
3: ما سمعتك شيوا هاني بهاي راجعك
1: وانتي زقوقو عادة شنو وما
3: ملك نوش دخلني شو زقوقو
1: جبت لنا زقوقو ملك
3: نوش خطيني
1: لازم ناكلو بعد ربي عمد لي
3: ايش اقول لكم بعدش طلع هابطة الكاتريام بالدروج مش بالاسانسير تهرب
1: يعطيكم الصحة الكل اللي سمعتونا من العشرة حتى التوا تحية كبيرة لكامل الفريق الوقت وفي ريت فيسع على الوقت تعدى معكم مستمعينا ان شاء الله نكون خفيف ذل عليكم كل الفقرات تعاود تشوفوهم في فيديوهات على الباج اوفيسيال نتاعنا اللي على الوطنية التونسية عندك كليمة
3: غدوة برنامج غدوة برنامج غدوة ان شاء الله في كما تعرفوا عنا غدوة ان شاء الله على موجات الإذاعة الوطنية عنا من الستة لثمانية تاع الليل حفظت الوقت يعطيك الصحة برنامج بدو بتمام احنا نفركسوا في الفرح ونشوفوا الافراح نتاع التوانسه غدوه باش فرح خاص شويه هي الخرجه شنو هي الخرجه حسب رايك؟
1: الخرجه نتاع سيدي شكون ولا خرجه
3: ولا جوست ما الخرجه اللي برشا خرجات تحولت الى مهرجانات تويكا
1: ولي معناها اي
3: يقول لك الخرجه نتاع سيدي فلان ردوها مهرجان حبينا نشوفوا الخرجه هذه كيفاش كانت كيفاش شنو يعملوا وشنو العادات نتاعها وكيفاش الناس تفرح بها خاطر الخرجات راهو فما خرجات سبيكتاكولير معناها بالحق حاجه سبيكتاكل وملعب وخيل وبرشا حاجات باش نشوفوا الخرجات في القديم كيفاش ولات كي ولات مهرجانات شنو شكون المستهدف شكون من الناس شي يعملوا العباد في شي ياكلوا فما شي اكلات خاصه وكذا
1: نعرفوا فما طيب
3: يذبحوا كذا ثم مش في الفقره الاخرين تاع عجائب وغرايب مش تشوف ان في بلادنا صحيح احنا ديما كنقولوا خرجه ديما نصوروا خرج سيدي فلان كما قلت انت ولا خرج الولي الفلاني ولا خرج هكا ولا مهرجان سيدي كذا فهمت لكن عندنا خرجة طريفة جدا في بلادنا قاعدة عندها 2000 سنة اللي هي 15 أوت خرجة المادونا في حلق الواد معناها رغم اللي احنا المسلمين عندنا 14 قرن التالي لكن مع هذية ثم عادة مازالت موجودة لتوا ويحتفلوا بها بطريقة طريفة جدا وخاصة ما تجيش البال بتاتر الواحد لكن موجودة وهي اكيد
2: لو بها مش كيف تاوي
3: اكيد مش كيما
2: نتصور فما حاجات مش تتبدل
3: كيفاش كانت قبل كيفاش ولات طويكة
1: شنو الناس يعرفوها
3: والناس يعرفوها ولا شكون اللي يعرفها ولا خاطر معناها فشوف الثراء نتاع حضارتنا في بلادنا وكيفاش التونسي كان يحب يفرح يحب يفرح ومن لا شيء يخلق فرحة
2: حاجة مزيانة
1: اي وبتوا فما في سبتمبر برشا خرجات
3: برشا خرجات هذو مش نتبعوا شوية نحكيوا عليهم ونشوفوهم وعلاش الوقت هذا زاد بالذات علاش الوقت هذا تعرف مثلا حلقة العنب شنية لا عاد غدوة غدوة تسمعني تعرف من جملة ما تعرف حلقة العنب شنية حكايتها غدوة من 8 من 6 ل 8 على موجاتنا موجات الإذاعة الوطنية
1: شكرا لكم نسلكم لنقلكم الشهية طيبة باي باي. See you.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
4: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
5: الخبر عنا مسؤولية
6: والمعلومة أمانة،
7: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
6: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
7: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قرار إجراء عاجلة في قطاع الدواجن، من بينها تعزيز التدخل لتأمين حاجية السوق خلال جلسة عمل أمس بمقر وزارة الفلاحة. غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى تؤكد أن استهلاك المياه المعدنية لا يزال يتجاوز معدلات الإنتاج اليومية، وترجح أن تشهد الأزمة انفراجا خلال النصف الثاني من سبتمبر. بداية من اليوم فتح باب التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية وللتمتع بالمنحة المدرسية لتلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوية. الأول من أكتوبر المقبل انطلاق إيداع مطالب القروض على الشرف حصريا عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، وجامعات البنوك تدعو المجلس البنكي والمالي إلى تقديم التوضيحات المتعلقة بآليات تطبيق الأمر الخاص بهذه القروض. صندوق التأمين على المرض يحدد 30 من سبتمبر الحالي آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية، و30 من نوفمبر القادم آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة. في العالم، وزير الحرب الأمريكي يمدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى عام 2027، بما يشير إلى احتمال استمرار الحرب مع إيران إلى العام المقبل، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية مطلعة. الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يهدد الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق الدمار بها وفق توصيفه. في لبنان، قصف وتبغلات وتفجيرات إسرائيلية بمناطق عدة جنوبي البلاد، والرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن الكيان الإسرائيلي يمعن في خرق اتفاق الإطار، مؤكدا تمسك بلاده ببقاء قوات اليونيفيل. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
9: الدورة 26 للمهرجان العربي

0: ريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
0: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
0: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
0: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: فكونوا في الموعد.
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
3: سلامتكم، أهلا وسهلا ومرحبا. هذه موجات الإذاعة الوطنية التونسية، المشهد في تونس وفي العالم، في متابعات وأخبار ولقاءات وتعاليق وتحاليل. تحية تجيكم من كامل الفريق: ألفة بشير في الإخراج، فاروق الزرعي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبار في التنسيق، كامل فريق الأعداد نسلموا عليكم، ليلي الحسيني، حنان بربيع، وجيه النمر، سامي العرفاوي في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية. اليوم بشير رفقني عبد الرحمن بن شعبان، أهلا وسهلا، مرحبا عبد الرحمن.
4: مرحبا ليليا، مرحبا بكل مستمعي ومتابعي الإذاعة الوطنية.
3: كالعادة نبدأ بالتعليق على الأخبار الوطنية والرسمية، ثم باش نحكيه على مشاغل التوينسة، العودة المدرسية، مسألة الدواجن، ومدى توفر حاجياتنا من الإنتاج اليوم في مختلف الأسواق. باش نحكيه على أخبار المجلس، مجلس النواب وعدد من النواب وتفاعلهم بخصوص قضية المعطلين عن العمل في الساعة الثانية. أيضا باش نمشيه لما يحدث في العالم، تطورات بخصوص اتفاق السلام في غزة، ويبدو أنه فما تراجع من طرف الكيان الصهيوني على الالتزام، وهذا ما هوش جديد. أكيد اليوم القراءة باش جينا من رامل، استنونا مجموعة من المتابعات وعدد من الضيوف باش يكونوا حاضرين معنا. باش نبدأ بالأخبار الوطنية، نخلي لك التعليق بعد شوية عبد الرحمن.
2: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
3: نبدأ بمكالمة هاتفية كان أجراها البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. حكيوا على رفع العقبات على تنقل الأشخاص والبضائع في مختلف المعابر الحدودية. يبدو أنه كانت استجابة من رئيس الدولة لطلبات عدد من الأهالي في الجنوب التونسي في بنقردين، وهذا كان كتبه حتى النائب عن بنقردين علي زغدود، قال أنه يعني هذه ما هي إلا استجابة لطلبات الأهالي في بنقردين. هذه نقطة من النقاط اللي كانت موجودة في تليفون رئيس الجمهورية مع المنفي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا.
4: والاتصال ليليا طبعا معناها واضح أنه الاستجابة رئيس الجمهورية لمطالب سكان الجنوب التونسي وخاصة بنقردين، نعرفوا بعد الحادث غرق المركب الهجرة غير النظامية اللي أخذ عدد كبير معناها ضحايا من سكان بنقردين، الله يرحمهم إن شاء الله ويصبر أهاليهم وذويهم، واللي كان تعبيرة من تعبيرات أو الحديث يتحدث عليه سكان بنقردين وحتى أعضاء المجلس المحلية وإلا المجلس النواب، قالوا بأنه جزء كبير من توجه هؤلاء الشباب نحو خيار الهجرة غير النظامية وركوب مراكب الموت هو لأنه حالة الانغلاق وحالة الركود اللي صارت نتيجة إغلاق معبر راس جدير اللي يفصل بين تونس والشقيقة ليبيا، واللي كانت هناك التجارة البينية بين القطرين. لكن هذه الاستجابة كانت عبر هذا الاتصال أنه يجب أولا، وتحدث حتى رئيس الجمهورية على مسألة أنه الأشقاء وأنه الشقيق يجد شقيقه، وهذا تعبير على أنه العلاقات التونسية الليبية ما هيش علاقات دولة بدولة، إنما علاقة أشقاء. نعرف أنه أحنا التوانسة وخاصة في الجنوب التونسي متصاهرين مع الأشقاء الليبيين، والليبيين كذلك متصاهرين مع التوانسة، ويعني ثم فضاء يعني علائقي اجتماعي أكبر من فكرة أنه فقط أنه علاقات رسمية بين زوز دول. وبالتالي التوجه هذايا هو

0: استجابة لمطالب متساكني بن قردين والجنوب التونسي ككل والناس المعنيين بالتجارة البينية. فان شاء الله يلقى تجاوب مع من الطرف الليبي اللي يكون متعاون حتى هو، لانه في الاخر التجاره البينيه ما هيش تونس تمشي يعني تاخذ من ليبيا فقط، ولكن كيف كيف عنا احنا برشا منتوجات يتم تصديرها الى الشقيقه ليبيا عبر المعابر البريه. والنقطه الثانيه واللي هي مهمه واكد فيها رئيس الجمهوريه على ذلك هي وحده التراب الليبي، وحدة السلطة الليبية.
1: نعم، في المسألة السياسية هاو باش نجيك في النقطة الأولى هي رفع العقبات على تنقل الأشخاص والبضائع في مختلف المعابر. كما قلت أنت عبد الرحمن، تهم سكان الجنوب ولكن أيضا راهي تهم سكان الغرب الليبي، هما زادة كما أهالي بن قردين معنيين بهالتجارة البينية والتنقل هذي. النقطة الثانية هي السياسية، وقت اللي أكد رئيس الجمهورية على موقف تونس ماهوش جديد، هو التمسك بوحدة ليبيا في إطار الحل الليبي الليبي، ولكن الجديد انه يجي بعد ايامات من توقيع اتفاق كان المجلس الرئاسي الليبي ماهوش موافق عليه برعاية أممية. هذا الاتفاق يحدد انتخابات ليبية في غضون سنتين، ولكن مازال صحيح الرعاية دولية وأممية، ولكن التوافق في الداخل الليبي والمقبولية لهذا الاتفاق مازالت ماهيش واضحة.
0: اي هو نعرف انه راهو الامضاءات هذه الاتفاقيات هذه، شفنا حتى لقاءات اللي صارت ماراثونية في جنيف قبل على ليبيا وعلى على الانتخابات في ليبيا وعلى توحيد الصف الليبي وسلطة واحدة. للأسف العملية هذه أنا وليت نعتبرها أنها كأنه إمضاءات لتهدئة الأوضاع الداخلية فقط، يعني ما فماش ما تحس ثم جدية من الأطراف الحقيقة المتنازعة في القطر الليبي نحو الذهاب إلى حلول واقعية. احنا نتمناه يكون هكا، لأنه ما يش لذوما أبناء وطن واحد، أبناء مصير واحد، في الأخر معناها أشقائنا. وراي النقطة المهمة اللي هو أنه الحل يكون ليبي ليبي، هو نقطة زادة رسالة زادة من السلطة التونسية من التونسيين بأنه لا مجال إلى تدخل خارجي في هذا الشأن الليبي. ونعرفوا كنا المباحثات اللي صارت من 3 أشهر في حول الشأن الليبي، وشاركت فيها الشقيقة الجزائر كذلك، وثم زاد الشقيقة مصر كذلك معنية بهذا الموضوع باعتبار أن حدودها الغربية وشرق ليبيا معناها المعبر السلوم بين مصر وليبيا. فبالتالي التنصيص والتأكيد على أنه لا يمكن الأطراف الآن اللي تتعامل في ليبيا وكأنها تتعامل في ملك الخاص.
1: نعم،
0: وهذا هو المهم.
1: تنجمش تجيب حل من الخارج جاهز وتبقوا على دولة ما من غير ما تكون الأطراف الداخلية راضية وقابلة ومتفقة على هذا الحل. باش نرجعوا له الحديث هذايا بعد شوية وقت اللي نحكيه على الدول عدم الانحياز. باش نرجعوا توا للشأن الوطني في علاقة بالأداء الحكومي. منشور حكومي خرج البارح، منشور لرئيسة الحكومة سارة الزعفراني يحث على تطوير حوكمة المؤسسات العمومية ورفع كفاءة أدائها. المنشور ضبط مجالات الإصلاح عبد الرحمن، يقول هي التوازنات المالية، الموارد البشرية، كفاءة العمل، التصرف في الممتلكات، وإصلاح منظومة الاستغلال، ضمان التحديث، الرقمنة والشفافية.
0: راهو باش نوضحوا زادة للسادة المستمعين، كي نحكيوا على القطاع العمومي مش نحكيوا على الوظيفة العمومية، نحكيو على القطاع العمومي هنا نحكيو على القطاعات يعني المنشآت العمومية اللي ينطبق عليه القانون 89 اللي هي تتمتع باستقلالية مادية ومعنوية ومعنوية اللي احنا اللي نسميهم نقولك المنشآت. والمنشآت
1: هو المنشور حدد عبد الرحمن قال الوزارات المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية.
0: المنشآت العمومية هو فنفسر لك علاش، لأنه مثلا في نقطة توازن الموارد البشرية خاصة العنصر البشري، نعرفوا أنه القطاع العمومي المنشآت ثم برشا منشآت فيها امتيازات أكثر من بقية القطاعات، معناها مرات تكون في تيتر معين رئيس مصلحة في وزارة كي تمشي المنشأة تكون خير باعتبار ذي الاتفاقات القديمة اللي صارت.
1: نعم،
0: مع اتحاد الشغل
1: ثم
0: اختلافات في مستوى التأجير
1: على الإصلاح. نعم،
0: في مستوى التأجير. فبالتالي نقول لك علاش تقول الموارد البشرية، فالناس كانت الأغلب تدبر بين ظفرين الحاقات يلحق من الوزارة الأصلية متاعه أو الوظيفة الأصلية إلى منشأة. فمرات تلقى وذي روزدة ثم 10 سنين تقريبا من 2011 الى حدود الان ولا 2021 كان ثم بارش ناس حتى التعيينات صارت في هذه المنشآت. وثم منشآت مرات تلقى انا فوضت الحقيقه مره مع منشأة فاكتشفت انه اللي مطالبينه وقتها اللي دخل فيه منشأة شهريا ما يكفيش الامتيازات والشهاري بتاع الموظفين. معنى فاهم العمليه
1: دونك وين؟ الاصلاح المطلوب اليوم على مستوى الموارد البشريه والا الشفافيه الماليه شنو هو المقصود به عبد الرحمن؟
0: المقصود اولا انه بلاصه تستحق زوز من الناس يخدموا فيها
1: ما نحطوش فيها
0: 6 و7 و8 وهذا موجود. النقطه الثانيه ثم دواوين ومنشات الحقيقه ما يشبهوا لبعضهم وهذا كان توجه ولمح له رئيس الجمهورية أكثر من مرة. علاش قلت لك أنه المنشور هذايا هو يتمشى مع السياسة العامة اللي تحدث عليها الجمهورية في علاقة بالمؤسسة العمومية. أولا على مستوى الموارد البشرية كما تحدثنا معناها تكون محددة بالوظائف نتاعها قديش تطلب موجودة، وثانيا على مستوى المنشآت وتعددهم كيف إذا نلقاو زوز وثلاثة يشبهوا لبعضهم يعملوا في نفس الوظيفة يتم تجميعهم. النقطة الأخرى واللي هي
1: كفاءة العمل،
0: كفاءة العمل أنت تجي كما حكيت لك أنا تجي في منشأة مثلا تلقاها الدولة تدخلها في فلوس باش تخلص شهري وبعد تقولها فاش تعمل يقول لك والله ما نعملوا في شيء لأنه ما عندناش كذا وكذا، وهذه منشأة عمرها 60 سنة لازمنا نحافظوا عليها، رانا نحافظوا عليها وهي تخدم وهي تنتج، اما مش نحافظوا عليها مش نحطوها متحف هكاك معناها الدوله تولي تعاني فيها. احنا تحدثنا قبل حتى على بنوك عموميه، الدوله اللي مفترض رابحه في السابق الحقيقه كانت الدوله كل عام تدخلها في سيوله.
1: ايوه كي نقولوا الدوله نقولوا المجموعه الوطنيه.
0: المجموعه الوطنيه ودافعي الثراء بطبيعه الحال. فالمهم ياسر هذا. وثم حاجه اخرى، رانا عندنا ادارات تعملت بعد الثوره اسمها اداره الحوكمه الرشيده. اداره الحوكمه الرشيده هذه معناها محمول عليها هي التحكم في الموارد البشرية وفي الموارد المالية والصياغة سياسات عامة مبنية على الحوكمة هذه.
1: واضح التحديث والرقمنة. خلينا نختموا بالنقطة هذه. اليوم المؤسسات العمومية زاد في منشور رئاسة الحكومة لازم تمشي أكثر باتجاه التحديث والرقمنة وهذا في السياسة العامة للدولة أيضا.
0: ثم بالله ثم حاجة من البارح شفت أنا منشور مواطن تونسي الحقيقة أنا بشكل هو هزي لكن قال تصدقوا ولا ما تصدقوش راهو عندنا تطبيق خدمات هذه ولأول مرة ما نحن ديما نذمروا من الإدارة لأول مرة عمل نص الحقيقة لقى تفاعل كبير من التونسيين على تطبيق خدمات اللي عملت عليها وقت رئيس الحكومة وشفناها والسيد انبهر بها خاصة على مستوى سرعة الأداء وعلى مستوى حجم الخدمات اللي تقدم وحتى المضمون على فكرة أنا اكتشفته باش تعرف واحد مرات كيما لو المضمون اللي يخرج عن بعد طلع مش لازم يتصح لأنه طلع فيه كير كود دونك أنت تخرج المضمون يولي قابل
1: يعني رقمنا حقيقية نجم تمشي لها الإدارة التونسية وتحققها بأساليب واضحة وبسيطة.
0: آخر نقطة ليليا دائرة أنا ندعو دائرة الإعلام والاتصال في رئاسة الحكومة إنها تعمل حملات إعلامية ومضات إعلامية خلي توصل الناس مدام المولودة اللي أن أنتج هذايا معناه إفكاس وسريع بالطريقة هذيك ويحل برشا معناه في برشا خدمات متاحة على الأقل نعلموا للناس.
1: واضح. خلينا نمشيوا لقمة الاتحاد الإفريقي في أنغولا. ممثلة تونس باسم الدولة التونسية دعات لمقاربة شاملة للأمن في القارة الإفريقية مع تعزيز آليات منع النزاعات والتمسك بمبدأ الحلول الإفريقية الإفريقية. لهنا النقطة أنه تونس حاضرة في حركة عدم الانحياز، حاضرة في قمة الاتحاد الإفريقي، فما حراك دبلوماسي على وجهات عدة. عبد الرحمن
0: هو أنا ديما نقول بالنسبة للاتحاد الإفريقي أراه معناها من الأكيد جدا أنها تونس تعزز حضورها سواء يعني في المحافل الإفريقية السياسية وخاصة على مستوى الاتحاد الإفريقي المنظمة الاتحاد الإفريقي. الموقف التونسي واضح، مسألة الأمن هنا نحكيه على النزاعات المسلحة، على الحروب الأهلية نحكيه، كذلك على التدخلات اللي صايرة من دول معناها من دول خارجية ومش حتى من إفريقيا أصلا، معناها تقول أنت يا شأن الإفريقي ومنها فشل. أنا شفنا فشل محاولة الانقلابية في النيجر ومبدئية المعطيات المقدمة تتحدث على دول أوروبية هي التي يعني دعت ودعمت وحاولت أن هي تغير النظام الحكم غادي بما يخدم مصلحتها. ثم نقطة مهمة ياسر زادة هي نقطة الهجرة الغير نظامية اللي قاعدة تصير من أفريقيا جنوب الصحراء باتجاه دول شمال أفريقيا، فهذا الكل يحتاج إلى مقاربة أفريقية. لا يمكن أن نتوجه في هذا العالم ديما نقول بتاع تكتلات كبيرة بتاع مصالح نمشيوله فرادة، نمشيوله في تكتلات دول جنوب جنوب، تكتلات افريقيه، تكتلات عربيه، باش نجموا نواجهوا الرهانات القادمه.
1: تكتل جديد موجوده فيه تونس، حركه عدم الانحياز، المؤتمر انعقد في بلغراد، تونس كانت حاضره، وفي ختام هذا الملتقى التزمت بالعمل متعدد الاطراف بمبادئ الحركه بالدفاع عن سياده الدول واستقلال قرارها وارساء علاقات دوليه تحقق التنميه للجميع. استقلال القرار وسياده الدول، هذه هي النقطه اللي قلت باش نرجعوا لها وقت اللي تحدثنا عن الحل الليبي. الليبي
0: إيه هو راهو، شوف منذ تأسيس دول عدم الانحياز كانت الفكرة انه نحن رحنا بمنأى على هذا الصراع السوفيتي السابق الامريكي، ونحن احرار في قرارنا، وكل الدول تقريبا هو يضم 120 دولة و14 دولة مراقبة، 120 دولة كلهم وقتها ابناء الاستقلال اللي مازالوا استقلوا يبنوا في دولهم الوطنية المستقلة، وتنصيص في هذا البناء والاتفاق اللي صار مشهور في مؤتمر باندونغ مع الزعيم الراحل عبد الناصر وجواهر النهر وغاندي وغيره من الـ من الـ من الكبار، والحبيب بورقيبة، غيره من كبار المقاومين والمناضلين ضد الاستعمار، كان انه بناء دول وطنيه مستقله في قراراتها وتحقق ولديها سياده على ارضها، وهذا الى حدود الان هذا هو المطروح. الموقف التونسي هو موقف مش كان هو برك امتداد ووفاء للمبادئ الأساسية التي أسست عليها حركة عدم الانحياز، وبالتالي هذا ما نواصل فيه ونعمل من أجله، وإن شاء الله بالحق ترجع الإشعاع على أهمية الحركة، حركة عدم الانحياز ترجع إشعاعها وتكون لديها قرارات بالحق. نعم. واقعية وتعاون فيما بينهم.
1: واضح. باش نختموا بخبر من محكمة التعقيب اللي اليوم باش تنظر فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، واللي تشمل أكثر من 40 متهم فيهم سياسيين وفيهم رجال أعمال. اليوم هو الحكم من خلال محكمة التعقيب.
0: هو راهو لابد أنه الملف هذا ينهى، الملف اللي الحقيقة خذا برشة تجاذبات ووظف بتوظيف في بعض معناها لان نستعملوا معناها والعباره نتحمس ليها انه ثم نوع من الوضاعه، سامحوني في استعمال ملفات كما ذاك لمواجهه الدوله التونسيه. القضاء تحدث بالقضاء قال رايه في الابتدائي، في الطور الابتدائي، في الطور الاستئنافي. الابحاث كانت متواصله معناها تقريبا بدات من فيفري سنه 23 حول مجموعه من الافراد اللي تجمعوا من اجل التآمر على امن الدوله واستبدال صيغتها والتعاطي مع مع الخارج وخطه لادخال السلاح ودفع الاهالي الى القتال فيما بينهم. هذا الحديث هذا هو تقريبا الجمل يعني التهم الأشهر الموجودة بخلاف بقية التهم. ثم ملف بتاع ختم البحث تنشر، ثم معطيات موجودة في التحقيق معناها يمكن الناس ما طلعتش عليها، وانتهى القضاء إلى إثبات إدانة هؤلاء. والإدانة نحب نقول راهو السجن هو السجن في الأخر، السجن نحن ما نتمنيه حد الحبس بطبيعة الحال، ولكن هذايا قانون ثم جرائم فيها السجن وثم جرائم فيها خطايا، وهذه الجرائم أثبتت على هؤلاء مش لأنهم هما معروفين سياسيين أو إعلاميين أو معناها رجال أعمال، مش يكونوا هما فوق راسهم ريشة بين ظفرين أو أفضل، أو لأنه هو سياسي ارتكب جرم نولي مباشرة نقول عليه معتقل وهذا حديث لتكميم أفواه المعارضة. ما كان في فم محد المعارضة يهبطوا في المسيرات وعنده صفحات ويتحدثوا ويقولوا في الصحيح ويقولوا في الغلط ويقولوا في كل شيء، معني الخطيئة نشروا في كل شيء وما كلمهم حد.
1: نعم.
0: دونك الآن هذا الملف يجب أن يغلق نهائيا. الطور التعقيبي هو سوف يؤيد يعني مش يعطي الحكم النهائي،
1: سواء أن يؤيد وإلا يغير هالأحكام
0: أو يؤيد أو يغير أو يرجعها. هو
1: الأخبار الطور ونقراوها على صفحة الإذاعة الوطنية إن شاء الله،
0: وينتهي الملف. نعم. فقط معناها. نعم. المسألة هذه تنتهي.
1: خلينا نرجع بعد الفاصل للشارع التونسي، صوت الشارع باش يكون عن العودة المدرسية، خليكم معنا.
2: الإذاعة الوطنية التونسية. الجاية.
3: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة،
3: ثقافة،
2: موسيقى.
3: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: صوت الشارع.
1: حديث كل عائلة تونسية قديش باش تتكلف العودة المدرسية، استطلاع مع الشارع التونسي مع سامي العرفاوي، ثم نرجع لكم باش نسمعوا منظمة إرشاد المستهلك.
5: أنا تو 900,000 ومزيد لبسة وكرارس وكتبت ودريت وكرتابلت وطبلي كل شيء تو حاليا 900 ومزيد. هذا مزيدة ماشي باش ناخد كل 250,000 300 باش تاخذ بها كل شيء وتراوح.
6: كلفت لي طويكة دوبل فورنيتور بالكرارس 210,000. عندي بنية وليد.
7: الزوج قداش كلفولك تقريبا؟
6: توا فت 300,000 بزت ما كملتش. أنا دورت من غير كراتب، من غير كراتب فورنيتور كهو.
7: ولدك توا قداش عمره؟
8: عمره 8 سنين.
7: قداش تتكلف العودة المدرسية؟
8: صغير بالنسبة للصغير تكلف 700-600 دينار. تشتري له لبسة، باش تشتري له منديلة، باش تشتري له الأدوات نتاعو، الكرارس، كل شيء يعني ما لازم. زوج صغار قال حاجة مليون ما بينها بالسلف وبالقروضات ويربي.
9: الله يتكلف التلميذ أقل شيء 600-700,000 أدوات وكتب. وبالنسبة اللي خاصة الدبش تويكا الغلاف الدبش ما نجمش يقدر. واحد يتسلم من عمه، يتسلم من خوه، يتسلم من واحد باش ينجم يقوم سيناره ما ينجمش.
10: المينيموم 1.5 مليون. انا زوج صغار، المينيموم 1.5 مليون. ماهيش كرتابه جديده، معناها ناخذ كرتابه من الفريب. وكها ادوات للطب غاليين، الطب مش غالي، ميكراسيت غاليين، ما تلقاش المدعم، الغلافات غاليين، الستيلوات غاليين، كل شيء غالي.
11: انا واحده من الناس والله لاني خال تمني، والله لاني خال المكتب للدوات الماكله. انا توا هذه تكلفت تقريبا 1.5 مليون.
12: الناس ما غالي، كل شيء غالي، حتى التبليات غالي. تبلي معناها كرارس، معناها كرارس مدعم من المول الحاكم يعاوننا فيها هكا. ولا
7: الصغير قداش يتكلف على الولي؟
12: والله يتكلف الناس بعدا عندي من التبليه معناها 20 دينار على الاقل حاجه. نبدا من كرارس معناها ساك الساك والشريو هذا معناها زيد احسب انت كتبت لحد تتكلف 500 دينار معناها ما عملوا شيء. معناها
10: تبلينا عندها كتب بخاغه تقرا به، مش يديرها تبليه ب 25 دينار، وعندها كرتابه نتاع عمي تعكز وكيك استحايل. قل واحد صغير طوى في وقتنا هذا باش بلبس وكل شيء يتكلف 1,200,000 1,500,000 بكتبه وكرتابته وكل شيء، هذا يش يتكلف للصغير.
1: هذه عينة من صوت الشارع التونسي. مازلنا باش نرجعوا لاهتماماتهم، فقط باش نتوقفوا لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
13: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: صوت الشارع.
3: تقبل الله صلاة الجميع، مرحبا بكم. قبل الأذان سمعنا عينة من الشارع التونسي، كلفة العودة المدرسية يخمم فيها التونسي، ونحب زادة ناخذ معلومات دقيقة من عند رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك سي لطفي الرياحي. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي لطفي.
4: كل تحية لك، تحية لمشاهديك ومستمعيك وفريق العمل معك.
3: مرحبا مرحبا. تونسي يشكي من كلفة العودة المدرسية، هل فما أو أرقام اليوم تتوفر لدى المنظمة عن كلفة الحقيبة المدرسية، وفماشي نوع من التشكيات قاعد يوصلكم فيما يخص الأسعار وإلا الجودة متاع كل ما هو متوفر من ملابس، من كتب، من حقائب مدرسية وغيرها من مستلزمات العودة؟
4: يعطيك الصحة، شكرا. العودة المدرسية موسم استهلاك الامتياز، خاصة العائلة تحاول تأمن العودة المدرسية كاملة بالنسبة لها. العودة المدرسية راهي مفيهاش الكراس والكتب فقط، فيها الحوايج، فيها البيضة، فيها المحفظة، وفيها مستلزمات العودة المدرسية. وعلى ذلك نحن من سنة صارت بادرت بعودة مدرسية بمنتوجات أجنبية، وصناعة عودنا المبادرة نتاعنا نحب عودة مدرسية كاملة بجميع مستلزمات العودة المدرسية بمنتوج تونسي 100% تونسي. انطلقنا في الحملة هذه عادة تقريبا شهرين، قلنا عودة مدرسية بمنتوج تونسي 100%.
3: المراهنة على المنتوج التونسي، علاش؟ نعم،
4: علاش؟ يعطيك الصحة، المراهنة على المنتوج التونسي كان السبب الأولاني كونه الكلفة. الكلفة بالمنتوج التونسي تقريبا كان نعمل عودة مدرسية بزي موحد وفي قوائم واحدة، عندنا تقريبا 30-35% أقل من العودة المدرسية العادية اللي كل واحد ياخذ على روح. هذه من ناحية. من ناحية ثانية كونوا النسيج الصناعي التونسي نحسنوه، وبالتالي نخدموا المعامل بتاعنا، وعنا راهو منتوج جيد وجيد جدا، سواء في المحضة ولا في الأقلامات ولا في الباش ولا في عديد مستلزمات العودة المدرسية اللي نلقاو منتوج جيد جدا.
3: أنت في العادة تعطينا أرقام عودة مدرسية بمنتوج تونسي، قداش تتكلف تلميذ الواحد؟ ياخذوا تلميذ سنة أولى مثلا ولا سنة سادسة أساسي؟
4: مادام ما عندناش قوائم واحدة، وعلى ذلك حتى علقنا في قوائم واحدة، ثم زيادة مقارنة بالسنة اللي فاتت تقريبا ب 7-8% كأسعار في مختلف المكونات العودة المدرسية. السنة كان نعملوا قوائم واحدة نربحوا أقل من عملاو تقريبا 30-35%، وهنا راهو هيكل في السعر، علاش نقولوا هكا، هيكل في السعر نتاع الميدعة ونتاع المحفظة ونتاع عديد مستلزمات أخرين يتحكم فيها الأسعار اللي قاعدين يوردوا ده. باش يفهمونا السادة المستمعين الكرام، مثلا نعطيك أي منتوج، مثلا المحفظة بماركة معينة تلقى أسعارها في 200-250 الموردة، لكن كي نشوفوا السعر هذا ما نجمش الصناعي التونسي يبيع اقل من 70-80، وهناك تشوفوا هي كلفة السعر بتاع المنتوج التونسي اللي هو بجوده ممتازه نلقاو اقل من السعر هذا. وعلى ذلك نقولوا المنتوج التونسي قوائم واحده رانا باش نهيكوا السعر باش نخلوه في المتناول التونسي ويكون موحد. نبعدوا على الفوارق الاجتماعيه اللي موجوده، نخليه زي موحد الكلام بتاعنا، نرفعه الانتماء التونسي، يبدا يعرف اللي هو عنده معناتها عوده مدرسيه كامله من حوايج ومن مصابات حذاء رياضي ومن ميدعه من زي رياضي وغيرها كلها تونسيه، وهذه أقل حاجة نجم تعمل بها من تونسي.
3: نعم.
4: على ذلك أكتو في كل الحاح كونه نعمل قوائم وتونسي يمشي للمقال السيت الموقع تاع وزارة التربية يلقى منطقة قوائم واحدة مشكورة وزارة التربية واحدة تكون راس صحيح واحدة كتاب صحيح لكن احنا نحب جميع مستلزمات العودة المدرسية يكون موحد وبالتالي نعرف الكلفة من قبل ونعرف كيفاش نشري ونعرف منتج تونسي يكون مؤشر يكون في دراسة شروط يكون في منظم بطريقة كونه حافظ على الجودة وعلى الصحة.
3: واضح. شكرا لك سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. باش نقعدوا مع اهتمامات التوانسة بعد شوية باش نستقبلوا ضيفنا ضيف المشهد اليوم. الحديث معاه باش يكون في قطاع تربية الدواجن.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
1: رياضة.
2: ثقافة.
1: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24.
1: مش من عام.
2: ولا حتى من 20. معاكم من 38.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين أفهم. سوسة والمنستير على 94.3 أفهم. في القصرين على 104.6 أفهم. في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم. في المهدية على 102.94.3 أفهم.
2: ضيف المشهد.
3: ضيف المشهد اليوم هو حسام قدور المنسق العام للكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين. مرحبا بك حسام.
5: مرحبا بك. شكرا لك. شكرا على الاستضافة ومرحبا بكل المستمعين.
3: قبل ما نبدأ في مشاغل القطاع أعطينا فكرة بسيطة شنو هو الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين. نعرفوا اللي عنا برشة هيكل مهنية للفلاحين والمنتجين وهذا هيكل أيضا موجود ضمن المشهد.
5: أي المنظمة هذه الكونفدرالية التونسية للفلاحين هي منظمة وطنية حديثة. مش حديثة تلاحظ برشا عن سنة تعني يعني بالقطاع الفلاحي ككل وتضم خيرة الخبراء والمهندسين والشبان اللي عندهم والمنجين اللي عندهم زاد من المعرفة والفنية والتقنية.
3: دونك اليوم عندكم خبراء ولكن فما منتجين في المنظمة هذية.
5: بطبيعة.
3: فما أعداد معينة معناها من الفلاحين والمنتجين في الكونفدرالية؟
5: ثم في هي في كل الاختصاصات إلا الصيد البحري على كامل تراب الجمهورية. قاعدين يعني كما نقولوا
3: نحبوا
5: نعطيه صورة جديدة للعمل.
3: باش تحكيوا باسم القطاع كما قطاع مربي الدواجن لازم نعرفوا شنو التمثيلية متاع مربين الدواجن في المنظمة هذية. انتوما من الناس اللي حكيتوا برشا على تأثر قطاع انتاج الدواجن بموجة الحر في الفترة الأخيرة. حطنا في الصورة كيفاش تأثر هالقطاع هذية. شنو حجم التأثر؟ هل هي خسائر مادية؟ هل هي صار نفوق في الدواجن هذية؟ في أي مناطق بالضبط صارت الإشكاليات؟ أعطينا فكرة.
5: قبل ما ندخل ديركت في الحيثيات مع الخسائر ونحكي والكل احنا نعرفوا مع الدجاج الحم الدجاج هو الملاذ للمواطن التونسي في ظل الغلاء متاع اللحوم الحمراء الأسماك
3: هذي نعرفوه. ادخل لي في صلب الموضوع
5: ديركت مش ندخل معناتها قطاع حيوي بامتياز. الفلاح خليناه يعاني لفترة طويلة راني نحكي وراء قبل موجة الحر. معناتها كان يبيع مثلا قبل ديركت موجة الحر وكان يبيع بالخسارة كان وصل يبيع ب 2900 وقت الكلفة تتجاوز 4000 معناتها 4500 ويلقى روحه ديركت قدام موجة حر. هذه حاجة تربي تعودين بها الجهد الحراري تعمل خسائر صحيح نتعايش معها ولكن كيزيد انقطاع تيار كهربائي اللي صار على بطريقة عشوائية بالطريقة هذيك هوني صارت خسائر معناتها كبيرة في صف الفلاحين متفاوتة على حسب الجهة على حسب تدخل فيها على حسب عمر القطيع اللي عند الفلاح على حسب التجهيزات اللي عنده خلف برشا أضرار معناتها في صفوف الفلاحة، وخاصة رانا نحكيه هنية خاصة صغار ومتوسطي الفلاحة.
3: معنيش أرقام اليوم للأضرار هذية والخسائر؟
5: لا، إلى حد الآن ما زالت ما صدرتش الأرقام الرسمية، ما زالت أنكور. المجمع المهني معناتها صدر بلاغ منذ يومين وقاعد معناتها متجند باش يعمل عملية الأحصاء شاملة وكاملة.
3: شنو اللي صار بالضبط؟ الدجاج مات، صار نفوق، انتاج البيض تأثر، شنو اللي صار تحديدا؟
5: بالنسبة للدجاج الحم اللي هو أكثر تأثر بموجة الحر والانقطاع التيار الكهربائي، اللي صار اللي خلفه هو نفوق عدد كبير من الدجاج. كما قلت لك هو متفاوت على حسب تدخل فيها حسب المكان وعلى حسب الوضعية الخاصة بالفلاح المنشأة هذيك. معناتها صارت نسبة عالية من النفوق الدجاج، مع زاد يصير عندنا مشكل تأخر النمو روتار دو كرواسانس يصير. معروف هو الدجاج بصفة عامة الدجاج هو تري سنسيبل للحرارة، معناتها كيقص الضوء على منشأة باش نفهمو، كيقص الضوء حتى نصف ساعة على منشأة كي تتقص لي فونتيلاتور للتهوية الريسك كبير باش تقريبا الدجاج أكثر من نصف اللي في البتيمة يجي تصير عملية معناتها نفوق ما يتحملش الحرارة، وصلت 49 في بعض الجهات و 45 و 44 معناتها فوق ال 40 مع تقص عليه الضوء، معناتها حتى باش الدجاجة التهوية والماء ويخدم الباتكونينج اللي هو سيستم للتبريد ما عادش ينجم، معناتها صراع مع الوقت يدخل فيه الفلاح.
3: هذا انتاج اللحوم، دجاج انتاج اللحوم،
5: هذا انتاج اللحوم. باهي، انتاج بالنسبة للدجاج البيض ثم نسبة معناتها من الوفيات من النفوق معناتها مي اقل يكون من دجاج الحم، لأنه هي التركيبة دجاجة اللحم والعظم مختلفة، زوز دجاج صحيح ولكن مهوش نفس القدرة على التحمل. دجاج الحم
3: أقل تحمل الحرارة،
5: أي بالطبيعة معناتها الآخر عنده أقل جراس، أقل الكتلة العضلية أقل، ولكن التأثر متاعه صحيح ثم نسبة من النفوق أقل من دجاج الحم، ولكن نسبة الانتاج هون هي اللي تتأثر تطيح. معناتها النسبة احنا نقوله التو دو بونت
3: يبيض، معناه يبيض
5: النسبة تطيح بصفة اكبر. معناتها
3: واضح يعني اليوم عندنا الخسائر على مستوى البيض وعلى مستوى اللحوم بالنسبة للدجاج. هذا باش يكون عنده انعكاس، ستنجيوه من بعد الانعكاسات، ولكن اليوم يحطكم زادة قدام تحدي الناس مربي الدواجن، انه تهيئة المداجن باش تكون مهيئة لكل التقلبات المناخية بما انه الطقس تبدل في بلادنا. حاضرين لهذا؟
5: نستنيت السؤال متاعك انا ديجا. كي نحكيو فلاح مهيئ ولا الفلاحة مهيئين في ظل شنو، ان كيفاش تحبوا يتهيئ؟ اذا احنا نقطعوا عليه خطوط تمويل ما يجمش يتمول باش يعمل عملية تأهيل ويزيد سنوات مثلا في قطاع دجاج البيض خاصة، هو يتكبد من خسارة لخسارة الى درجة في 10 سنين اكثر من نصف العدد الفلاحة اللي كانوا موجودين غادروا الميدان. معناتها كيفاش نحكيو على تأهيل ونحبوه يشري جروب معناتها اسوامها مرتفعة؟
3: دونك اليوم انتم مطالبين بالتمويلات من اول الاجراءات
5: اللي تتعمل. صحيح، انت تعمل غلق خطوط التمويل عند فئة كبيرة برشا، معناتها نحكيو من المنجين اليوم الفلاحة الصغار والمتوسطين، وتكون يمكن حكر على أقلية وبعد كيش نحاسبوه ونقولوا له كيفاش انت ما عندكش الامكانيات، معناتها ما خليناه وش يربح، خليناه يواجه الأزمة لسنوات وحده ونزيدوا نحاسبوهم بعد كيفاش ما تأهلش.
3: شنو الإجراءات بالنسبة لكم اليوم لصمود هذا القطاع؟ شنو الحلول اللي تراوها كمهنيين؟
5: قطاع الدواجن عموما المال قوام الأعمال، غياب تمويل فلاح اليوم يدخل البنكة ما يربي الدجاج ما ي... ما غير ما يدخل معناتها
3: ما ياخذش تمويلات ما غير ما بي؟ يعني انتم التمويلات المخصصه لصغار الفلاحين اللي صارت عم ناول ما موش منتفعين منها مربي الدواجن.
5: شوف ما ثماش كي نحكيوا راهو خطوط تمويل راهو هو ديجا كلفه مشروع تربيه الدواجن راهو مكلف حتى الماتريال. احنا كي نحكي ما نجمش نعطيك قداش خاطر يختلف بسيلش. ولكن كي نحكيوا احنا معدات مثلا بتيمه نتاع دجاج بياض اللي كاج نتاع الماتريال ككل معناتها كلفتها عاليه معناتها مش بالسهوله اللي احنا ننظروها معناتها.
3: دونك المطلب الرئيسي اليوم هو مراجعه التمويلات مراجعة ودعم الدوله
5: فتح خطوط تمويل
3: للقطاع هذايا. باش نسالك فيما يخص المستهلك توا بعض الاسئله السريعه. اليوم احنا قدام تراجع الانتاج كمربي يعني دجاج، تعتقد انه الانتاج تراجع في الاشهر هذيا باش نكونوا قدام انتاج اقل في السوق
5: الاشهر القادمه؟
3: ايه
5: هي مش يكون الانتاج اقل في دجاج اللحم؟
3: ايه
5: اللحم
3: ايه
5: دجاج البيض نجاوبك
3: باش يكون اقل. جاوبني على دجاج البيض.
5: خلينا هذا
3: معنيش برشا وقت مازالوا 5 دقائق
5: بعد الدجاج. الدجاج البيض راه ديجا عندنا فائض نتاع انتاج
3: عندنا معناها موجود
5: عندنا فائض وهو مسبب لنا ازمه في قطاع الدجاج البيض اللي خلى الفلاح يبيعوا بالخساره. وقتاش مش يولي عندنا نقص هوني مربط الفرس كي نخليوه يبيع بالخساره قداش مش قاعد يستحمل؟
3: واضح
5: وقتها يسكر المنشأة نتاعه ويخرج.
3: دونك دجاج اللحم معناش فيه مشكل، البيض معناش فيه مشكل، اللحم
5: معناش مشكل نتاع نقص
3: قول
5: انتاج.
3: يمكن يصير نقص انتاج باش تبيعه بسعر اعلى باش تتغير الاسعار.
5: الفلاح بعمره ما باع بسعر اعلى. الفلاح بالعكس الفلاح حتى الان مثلا التسعيره اللي نشوفه فيها هو قاعد في دجاج اللحم قاعد يبيع تحت سعر الكلفه على خاطر كي حطوا التسعيره ما خذوش بعين الاعتبار النفوق اللي صار في الموجه الاولى والخسائر اللي خسرها هذيك كلفه.
3: باهي تو انت تتحرك في السوق وتشوف فما فرق كبير بين السعر اللي تبيع به كمنتج والسعر اللي يوصل للمستهلك
5: في اللحم تبيع حتى في العظم
3: فرق كبير؟
5: فما فرق
3: نحكي على الضعف نحكي على اقل
5: على اقل
3: ما انك ما تحبش تعطي ارقام.
5: لا لا اقل مش حكيت هكاك اقل مثلا كي الفلاح نتا في مثلا في البيض كي الحاره تخرج من عند الفلاح من البتيمه تخرج ب 840 مليم. مش نسالك انت بقداش تاخذ فيها؟
6: 14
3: حسب
5: 12
3: 11 انت ولا منين تشري؟
5: قولوا 12 ميسالش 12 هو يبيع فيها ب 840 مليم.
3: واضح يعني فما فرق بتاع 400 مليم
5: النزول معناتها مش تزيد برامون مش الايامات القادمه ثم تخوف لا تزيد
3: دونك فما فرق بين كلفة الانتاج وقداش تخرج من عند المنتج قداش توصل للمستهلك. من الانتقادات زادة اللي جات للقطاع هذية انه في فترة موجة الحرارة تباع الدجاج قبل ما يوصل الوزن المطلوب خوفا عليه من النفوق.
5: باه مش نجاوب على هذية. شوف الدجاج باش نخرجها قبل الوزن المطلوب هوني شكون مش يتحملها؟ نحكيه شوية بصراحة ولوجيك المذبح هوني تزيد في ارتفاع الكلفة الروند ماي يطيح نقوله معناتها هوني المذبح ما يساعدوش بالشيخ بالعكس
3: لأن الوزن أنا مش يكون أقل
5: ما لوقت الأزمة الفلاح أول مرة من نادرا ما يوصل للعمر هذيك وصل لي خرجه مدد أكثر وصل لي خرجه في 60 يوم هي نورمال ما 40 يوم معناتها زيد خاطر ما ثماش شكون يقبل الدجاج وقتها ثم سير برودكسيون معناتها العكس هو الصحيح ثم سير برودكسيون وقت معناتها الفلاح وصل خلط لل 60 يوم الدجاجه والدجاجه ما زالت ما خرجتش.
3: وهذا يهزنا لبرشا تساؤلات في علاقه بنمو الدجاج. جات فتره تطرح موضوع الهرمونات وانه ربما المنتج يستعمل هرمونات في نمو الدجاج. منين جات الفكره هذه وكان نوضحوا اليوم قديش فتره النمو هذه وشنو يستعمل المربي من ادويه ولا مكملات غذائيه ولانه فعلا الدجاج في تونس سريع النمو بسبب التدخلات هذه.
5: الدجاج اللي موجود في تونس هو اللي موجود في الولايات المتحده اللي موجود في الفيتنام في الفلبين تايلاند في كل دول العالم. السلالات المخصصة للحم اللي ناكلوه الدجاج جاي من سلالات يتعدوا على طرف على اطراف الصوابع الصوابع اليد ثلاثة أربع سلالات. السلالات هذه هي جينيا عندها نسبة تحويل غذائي عالية جدا. باش سمنة الدجاجة ولا علاش الدجاجة يسألوا كيفاش الدجاجة في 40 يوم توصل زوز كيلو زوز كيلو ميتين. سهل برشا عن طريق علم صحيح اسمه الانتخاب الوراثي. اش معناتها؟ معناتها نشدوا سلالة بدأت هذه بدأت العملية في أواخر 1928 العالم كامل في ظل الحرب العالمية مشاف يلقى قدامه مصدر متى بروتين وسريع التربية اللي هو الدجاج. صارت بحوث علمية ياخذوا أحسن سلالة وتصير عملية تتبع السلالات هذه هي الانتخاب الوراثي ولا الانتخاب الجيني حتى ما نوصلوا للسلالة. دجا من عام 1956 ل 2005 تزادت نسبة النمو معناتها السلالات هذوما بنسبة تقدر 400%. بالنسبة نجيو للهرمونات معناتها سبب راهو ارتفاع تزايد نسبة معناتها النمو السريع ولا تسارع النمو الدجاج راهو هو جيني سلالة. معناتها السلالة هذيك هي في سما تسمن
3: فمش أدوية معناها خاصة فمش هرمونات يعني مش
5: نجيو بنجيو للهرمونات. الهرمونات هي أول حاجة ممنوعة في تونس ممنوعة في كل الدول نجيو ناحية القانون ممنوع. المسؤول على إدخال الأدوية هي الفارماسي سنترال ما نظنش الدولة مش تدخل هرمونات. نجيو للثانية المعطى احنا نقوله من التكلفة الاقتصادية فرضا نمشيو في نظرية الهرمونات. الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي القانون متاعها ما يمنعش استعمال الهرمونات ولكن ما تستعملش الهرمونات في الدجاج. لماذا لا تستعمل الهرمونات في الدجاج وتستعمله إلا في الأبقار؟ على خاطر كان أنا مثلا فلاح تونسي مش ناخو هرمونات من أمريكا ونستعمله الدجاج حسابيا تتكلف لي 1,400,000 معناتها لازم المواطن يشري دجاجة الوحدة أكثر 1,400,000
3: يعني من ناحية الكلفة والرقابة تقول هذا غير ممكن
5: وزيدة غير مجدية ما تجمش تسمن الهرمون
3: وغير مجدي. شكرا لك حسام قدورة. عبد الرحمن تنعطيك التعليق فقط باش ناخذ ضيفتنا من وزارة الفلاحة وشكرا لها على الاستجابة وشكرا لحنين بربيع برشا جهد باش خذينا الإجابة اليوم لأنه وزارة الفلاحة عملت جلسة عمل باش تتبع قطاع الدواجن وتقر إجراءات عاجلة فاصل من المصدر ونسمع السيدة سلوى الذوادي.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي. المشهد الآن من المصدر.
3: مصدرنا هو المسؤولة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة سيدة سلوى الذوادي. مرحبا بك. أهلا وسهلا.
7: مرحبا مدام بحنور. مرحبا بك. مرحبا مستمعينا بالإذاعة الوطنية ومرحبا بالحضور معك بالفلاتين.
3: إجراءات عاجلة من وزارة الفلاحة لاهتمام بقطاع الدواجن للمحافظة على التوازن وتأمين الإنتاج. أعطينا أبرز الإجراءات اللي خرجتوا بها في جلسة العمل.
7: هو يعطيكم الصحة مدام على المتابعة للقطاع وما يخفيش علينا ناس الكل قطاع الدواجن قطاع حيوي بامتيازه وكما نقولوا فيها لا بروتين لا بلوز ابوردابل للمستهلك التونسي معناتها في قفة كل مواطن تونسي عنا الدجاج وعنا العظم.
3: نعم.
7: جلسة العمل اللي صارت البارح تحت اشراف السيد وزير الفلاحة كانت في معناتها الاطار هذا اللي هو متابعة للي معناتها ما ترأى معناتها علينا خلال الفترة الأخيرة وموجة حر غير مسبوقة اللي مرت بها البلاد والانقطاعات المتكررة في التزود بالمعنيتها السيارة الكهربائي خاصة.
3: نعم.
7: قطاع صناعي بامتياز وكي نقوله قطاع صناعي معنيتها التجهيزات فيه في وحدات الانتاج تجهيزات حيوية اللي هي أنظمة التساوي أو التبريد معنيتها كما كان في حسين يحكي أثرت مباشرة على معنيتها القطعان خاصة في قطاع دجاج اللحم وبالتالي خسائر عند المربين خاصة منهم بطبيعة الحال صغار ومتوسط المربين وكذلك بعض المذابح. في الإجراءات فما الإجراءات العاجلة، فما الإجراءات على المدى المتوسط، وفما الإجراءات على المدى معني.
3: نبدأ بالإجراءات العاجلة، أعطينا أمثلة.
7: الإجراءات العاجلة احنا عنا المواطن، عنا المربي، وعنا المستهلك، عنا إنتاج يتم برمجته معناتها في إطار توافقي معناتها بمقاربة الحاجية الاستهلاك نتاعنا. الإنتاج هذا نتاع معناتها تمس بطبيعة الحال جراء النفوق، التأخر في النمو، تراجع في الإنتاجية معناتها في القطاع، خاصة في قطاع الدجاج المحمر. احنا سويك في إطار معناتها التنسيق مع معناتها المدخلين في القطاع باش نقيموا بالضبط الخسائر قديش للمقاربة تعديل الإنتاج. احنا سوا معناتها كما يقولوا فيها اون بلان شانتيي في التقييم هذية، مشكورين الزملاء في جهة، مشكورين المهنة زيادة على التعاون نتاعهم اللي مطالبين. فما المجمع أكثر بلاغ، فما احنا معناتها متواصلين مع زملائنا في جهة.
3: دونك حاليا تقييم الخسائر لتعديل الإنتاج مع المهنيين هذا لفائدة المستهلك. تحدثت زاد على الإحاطة بالمربين، وكنت تسمع في حسام قدورة يقول محتاجين إلى تمويلات، تم التطرق للمحور هذا؟
7: بالضبط مدام، هو في إطار معناتها التأقلم مع التغييرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيهم. وكما قال في حسام، تعزيز جاهزية الضيعات نتاعنا لمجابهة الانقطاعات الطارئة للتيار الكهربائي اللي تم التأكيد عليه البارح، أنه ضرورة دعم الاستثمار مراجعة التمويلات، الاستثمار في الطاقات المتجددة خاصة وتعميمها معناتها، خاطر كما كان سي حسام يحكي في معناتها في الفئات ولا في المنظومات بلوتو، ثم الضيعات اللي مهيئة بالأنظمة التهوية أو التبريد، وثم الضيعات
3: غير مهيئة
7: بالضبط.
3: دونك باش تعاونوهم في انهم يستثمروا في تجهيزات بالطاقه الشمسيه باش يتاقلموا مع التغيرات المناخيه. دونك فما خط تمويل ربما او نظر في اساليب جديده للتمويل،
7: هو بالضبط دعم الاستثمار
3: قروض او غيرها
7: في فتره الدرس، في يكون خط تمويل والا امتيازات جبائيه ولا يعني هذا يدخل في اطار الاحاطه والتشجيع. بالطبيعه المبرمجين زاده بقدره ربي كيف دعم الانكادرمون معناتها الاحاطه الفنيه والصحيه بالطبيعه معناتها هذا مع زملاء البياطره معناتها الجهه معناتها معلل ديما معناتها في متابعة لصيحة مع المهنة.
3: الإحاطة الصحية مع البياطرة، فما نقطة أخرى تعرضتوا لها اللي هي التصرف في الدواجن النافقة، كيفاش باش يصير التصرف هذايا باش أصحاب النفوس السيئة ما يغشوش المستهلك ويحطوا له برشا ملح ونشوفوه يتباع دجاج روتي.
7: هذايا التصرف في الدواجن النافقة هذايا في الوحدات الإنتاج معناتها في الباتيمات اللي ربيهم في الدواجن. ثم زملاء البياطرة معناتها عندهم برنامج متكامل اللي معناتها يخدموا به. راهو التصرف في الدواجن النافقة فما خوف على المواطن، ونأكدوا اللي فما المراقبة الصحية نتاع المنتوجات نتاعنا، أما حتى الأفار المواطن فما المراقبة اللي تضمن يكون القطعة نتاعنا سليمة، خاطر الدواجن النافقة راهي تجيب أمراض، راهي تضر مباشرة بالقطعة وتضر بالبيئة زادة. هذا معناتها المقاربة معناتها ثم الفكرة حتى نتاع تحويل المقاربات هذية اللي باش تكون معناتها اون فالور اجوتي معناتها للمنشآت،
3: باش تكون أسمدة. كيفاش باش يكون التحويل؟
7: بالضبط باش تكون أسمدة معناتها الفكرة نتاع تحويل المقاربات.
3: دونك تقريبا هذه أبرز الإجراءات اللي تفهمتوا عليها سيدة سلوى،
7: هذه أبرز الإجراءات اللي تحكينا فيها.
3: شكرا لك.
7: معناتها العمل على
3: المتابعة اللاصقة والتنسيق. يعطيكم الصحة سيدة سلوى الذويدي المسؤولة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة. هذه كانت مخرجات جلسة العمل لمتابعة قطاع الدواجن والإجراءات اللي تم اتخاذها. حسام، نعرف اللي حبيت تتعلق على نقطة التصرف في الدواجن النافقة في ثواني.
5: في ثواني. ما ثماش تخوف في التصرف في الدواجن النافقة، خاطر لا تقنيا
3: اي
5: لا من ناحية الكلفة لا من ناحية من نواحي الكل باش توصل للمستهلك، أنا نأكد لك راهو غير ممكن.
3: هذا المثال اللي ذكرته هو ضبطته منظمة الدفاع عن المستهلك.
5: باهي
3: دونك كيفاش يتخلصوا منها بالنسبة لكم كمنتج؟
5: هو ديجا المنتج ما ينجمش يخليه أكثر من يوم.
3: بالحرق كيفاش؟ كيفاش تتخلصوا منها؟
5: عطينا الطريقة. الحرارة يجيبوا له القوارض، يجيبوا الحين الضارة، يزيد يضرب السونتر
3: نتاعو. كيفاش يتخلص منها؟
5: عن طريق فوس دو كادافر احنا نقولوا له، يترمى معناتها عن طريق دفن غاديك في في المحيط في المجنى على عمق معين، ويترمى فوق منه احنا نقولوا الجيره.
3: واضح، شكرا لك حسام عبد الرحمن. موضوع فيه برشا تفاصيل.
8: لا ثم نقطتين مهمين انا انا مسألة الدواج خاطر هو ثم فيه ثم نقطتين يمكن حتى لا سي حسام ولا السيد ما حبوش يمشيوا لها، يعني اللي هي مسألة الأعلاف.
5: لا ما طرقنا
8: هاتو نقول لك الوقت هاتو فاز. ثم إشكالية سريعة، ثم إشكالية العلف، ثم إشكالية أهمية الدواجن عند التونس، يعني حتى الدولة بين نارين، والمنتجين حتى هما زادا يخضعوا لضغوطات من الناس اللي هما اللي يجيبوا في العلف. يعني أنت بتجوش تنافس شركات ضخمة، ذاك علاش أنت باللي الضرر يكون باللي يكون شوية يكون مضر أكثر. والأهم من هذه مسألة الدواجن، احنا شفنا قدش مرة انها تحسها أزمة دائمة، لأن أزمة هيكلية.
5: صحيح.
8: خاطر ديما اللي شوف دي يخدموا الكرام الصغار والمتوسطين، الكبار ما بكلمهم حد، معناها ما فيش إشكالية. ديما عندهم مشكلة العظم تتحل تطلع مشكلة اللحم، مشكلة اللحم تتحل يعاود تطلع مشكلة العظم. والمسألة هذه لازم خطة، معناها أولا لازم ديوان الأعلاف هذاك يتم تفعيله.
5: هو يخدم؟ لا بالعكس، هو تفعل وتجربة نجحت، ولكن
8: لا في العام تنقول لك
5: علاش، ولكن خوفنا أن تفشل التجربة هي نجحت، خوفا خاطر هو شكون مشعول للفلاح. إذا أنت تتواصل لهذه الأزمة الهيكلية تقع تتواصل ما تحلهاش من جذورها، إيش مش يصير؟ كل فترة تتعدى مش نخسروا عدد من الفلاح.
3: نعم
8: هذيك على انا مثلا نعطيك نموذج في صفاق مثلا. نعم. قبل كي تدخل تفوت البياج تشم ريحه المداجن،
5: تو ما عادش
8: تنجم. هذا دليل.
3: عبد الرحمن شكرا. حسام قدوره المنسق العام لكم فيدرالية الفلاحين والتعاونيين. نعيمة دسولي تلتقيكم في نشرة الظهر للأخبار.
9: الدكتور حكيم.
10: كنا نعرفوا اللي حليب لم ما كيفه حتى حليب آخر، يوفر لصغارنا الغذاء والماء والمناعة والحنان. وباش نضمنوا له هالمنافع هذه الكل، تحطوا القابلة على صدر أمه من اللحظة الأولى اللي تولد فيها، والأم تعطيه ثديها. وما ننساوش اللي الرضاعة من اللحظة الأولى بعد الولادة تعاون زاد الأم باش ترتاح وتحميها من نزيف.
9: الدكتور حكيم.
11: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
12: منوعات، برامج اجتماعية،
11: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
12: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
11: وترافقكم أينما كنتم.
12: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
11: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
13: استئناف التزود بالمياه بشكل طبيعي في مناطق تونس الكبرى بداية من اليوم. فتح باب التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. ملائمة الزمن المدرسي مع التغيرات المناخية وتفادي الإجهاد الحراري موضوع متابعة في النشرة. وفي العالم، ترامب يدرس خيارات الحرب في إيران، وطهران تهدد واشنطن باستراتيجية حرب جديدة. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام تحية طيبة. يستأنف بداية من اليوم التزود بالمياه بشكل طبيعي في مناطق تونس الكبرى التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في المياه على خلفية عطب فجئي، وفق ما صرح به المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه منير الدريدي لخولة سليتي. الدريدي أكد انتهاء الأشغال إصلاح العطب وعودة تزويد المواطنين بشكل عادي في عدد من المناطق.
14: نقدم اعتذاراتنا لجميع حرفينا الكرام على الشيء اللي صار، وهو خارج عن نطاقنا، هو عطب فجأة عن السكور الرئيسي لقناة الجلب الخاصة بالضاحية الجنوبية الممولة لبورج صدرية، فندق شوشة، مقرين، رادس ومحمدية فوشينة، وكذلك منطقة سليمان ومنطقة جبل الوسط وبين مشير. قدينا الإصلاح يوم الثلاثاء مساء إلى يوم الأربعاء، تم إرجاع الماء على الساعة السادسة مساء. الكبارية رجع لها الماء بصفة طبيعية، ما عندناش حتى إشكال إن شاء الله. فإحنا طول خزانات نسبة امتلام تتراوح بين 30 و50%، بدينا ترجع الماء تدريجيا. تقريبا المناطق السفلى الكل عندها الماء، تو بقات المناطق العليا، وفي رقم تاعنا على عين المكان بصدد افراغ القنوات من الهواء، وان شاء الله خلال سويعات قليله يرجع الماء الناس كل بصفه طبيعيه ويقع تزويد بصفه طبيعيه ان شاء الله.
13: أطلقت الهيئة الجهوية لعبادة المهندسين التونسيين بجندوبة استبيانا وطنيا موجها لمختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي من خبراء ومهندسين لتشخيص واقع الأمن الغذائي والموارد

0: القراية فينا المعطيات أكثر دقة وأكثر عطينا أهم المشاكل الحقيقية فيما يخص الغذاء والماء. ومن خلال هذا الاستبيان نجموا الاقتراحات، ومن خلال هذه الاقتراحات والحلول معناها نجموا نحددوا الأولويات. من الأولويات الصحة المائية، نقص الماء كبير برشا، لأنه يعني الإنتاج الفلاحي والغذاء ما يتم إلا بتوفير الماء والموارد المائية.
1: خلفت موجات الحرارة الاستثنائية التي شهدتها تونس خلال الفترة الأخيرة صعوبات على مستوى إنتاج الدواجن، خاصة جراء الانقطاعات المسجلة في التزود بالتيار الكهربائي والمياه، والتي تسببت في نفوق أعداد من الدواجن وتراجع الإنتاجية وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ خلال جلسة ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والاستباقية الكفيلة بالحد من الخسائر وتأمين استمرارية الإنتاج والمحافظة على توازن السوق. مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والذي يتزامن مع اقتراب العودة المدرسية، طرح عدد من المواطنين إمكانية مراجعة الزمن المدرسي وتعديله ليتلائم مع التغيرات المناخية. مها الفرشيشي تابعت الموضوع.
2: مع اقتراب العودة المدرسية تتجدد مخاوف الأولياء من التوقيت المدرسي الذين يرون فيه إجهادا لأبنائهم التلاميذ، خاصة في ظل التغيرات المناخية الاستثنائية التي تشهدها البلاد هذه الفترة.
3: جدوا الأوقات شرجي على الأخر، المفروض هما يكون عندهم وقت باش يمارسوا هواياتهم، باش يتفرهدوا، باش يرتاحوا، خاطر صغير يقرب من 8 متاع الصباح يوصل للدار 5 ولا 6 متاع العشية يسر عليه، وخاصة توا في السخانة.
4: لا الوقت ما ساعدناش، خصوصا احنا تو داخلين في الشتاء، يعني الدنيا باش تبدا تظلم واحنا نقراو لاخر العشية، ميم با الدروس نخلطوا باش نشوفوهم نرجعوهم نرجعو لهم من 8 متاع الصباح 6 متاع العشية ياسر.
5: نشوف الكار صباح وبرشا سوي، أنا بقو غادي نوصل مخر نتعب ونشوع واللوم جلفتون ما نشبعونيش.
6: نلقاه صغير يقرأ من الصباح من 8 للأربعة كيكة ألفين يرتاح ساعة بركة في وسط النهار برشا علي توحك ترى مع السخان في القسم تلقاه على بعضهم قسم بيده تبدأ الشمس ساطعة فيه.
2: ومن الجانب الصحي أكد رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل الدكتور معز الشريف صعوبة تأقلم التلميذ مع التوقيت المدرسي المعتمد الذي يعرض التلميذ إلى صعوبات ذهنية وجسدية
7: مع التغيرات المناخية ومع السخانة. تم تأقلم ولا صعيب مع الأطفال نتاعنا مع الحياة المدرسية ومع القانون في المؤسسات التربوية نتاعنا. التوقيت يجبر الأطفال في الثلاثة سوايع ولا الأربعة سوايع اللي عطيهم على فرجنا بتصبح وإلا في العشية مدة طويلة ما عندوش إمكانية متاع التركيز حتى للآخر، ما عندوش مهيئ جسديا وذهنيا باش يعدي الأوقات هذوك كله هو يتقبل في معلومات ولازمه باش يستوعبها.
2: الباحثة في علم الاجتماع التربوي هيام التركي دعت إلى اعتماد زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية.
8: الوضع المناخي يأثر في المناخ التعلمي على الدرج الاستيعاب ظروف العامة للتمدرس. الحل أن نمر من الزمن المدرسي الموحد إلى الزمن المدرسي المرن، أي من التلميذ المتلقي إلى التلميذ الفاعل في إطار رسمي ينظمه القانون المدرسة التونسي.
2: أثرت التغيرات المناخية على عدد من القطاعات في تونس ومنها القطاع التربوي، فهل تتم ملائمة الزمن المدرسي مستقبلا مع هذه التغيرات؟
1: يفتح بداية من اليوم باب التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية مصطفى كريم بوعمود يضيف في تصريح للأخبار.
9: الخدمة هذه تنطلق ثلاثة سبتمبر. تسجيل في خدمات المبيت والمطعم يتم حصريا عبر نفس البوابة المتعلقة بالحياة المدرسية. يدخل في الخانة متاع المطالب يلقى المطلب المتعلق بالتمتع بخدمة المبيت والمطعم، يقوم بتعمير كافة البيانات المتعلقة بالتسجيل. وبعد بطبيعة الحال تم عملية دراسة الملفات على مستوى المؤسسة وعلى مستوى المندوبية الجهوية. اليوم على مستوى وزارة التربية عنا تقريبا 300,000 تلميذ ينتفع باللجنة المدرسية على مستوى المرحلة الابتدائية، وعلى مستوى المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي عنا تقريبا 100,000 تلميذ، منهم 72,000 تلميذ نصف مقيم و 26,000 تلميذ مقيم.
1: أعلن الاتحاد الأوروبي بتونس إطلاق منصة رقمية جديدة تفاعلية تجمع بين التكوين والموارد العلمية وفرص التواصل والتعاون بين مؤسسات التكوين.

0: المهني والمؤسسات الاقتصادية في أوروبا والأردن والمغرب وتونس. وتندرج هذه المنصة في إطار مشروع وين وين لدعم وتطوير منظومات التكوين المهني وبرنامج إيراسموس الممول من طرف الاتحاد الأوروبي. وفي شأن آخر، أعلنت ثلاث منظمات وطنية هي الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم إطلاق إطار تنسيقي مشترك، قالت إنه يهدف إلى العمل من أجل تونس والتونسيين والدفاع عن الحقوق والحريات ودعم دولة القانون والمؤسسات. وأوضحت المنظمة في بيان مشترك صدر اليوم أن الإطار الجديد سيظل مفتوحا أمام كل القوى الحية والديمقراطية والفاعلين الوطنيين. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 سبتمبر، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر 26 و2000. وأضاف الصندوق في بلاغ له أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي إيكنام.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: وفي آخر تطورات الملف الإيراني، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن مستعدة لشن هجوم آخر على إيران رغم إمكانية خيار إعلان إنهاء الحرب من طرف واحد تجنبا للتبعات العسكرية في ظل ضغط من كبار مسؤولي إدارته لتهدئة التوتر والتركيز على العقوبات الاقتصادية، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية مطلعة. المصدر ذاته نقل عن وزير الحرب الأمريكي إقرار تمديد واشنطن انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى عام 27 و2000، بما يشير إلى احتمال استمرار الحرب مع إيران. في المقابل، هددت طهران الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق الدمار بها. وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت من جهتها استهداف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت ضمن إطار حق الدفاع المشروع. وفي فلسطين المحتلة، استشهد فلسطينيان اثنان اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما استشهد شابان جراء هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة. بهذا نصل مستمعينا لختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: استئناف التزود بالمياه بشكل طبيعي في مناطق تونس الكبرى بداية من اليوم، وفتح باب التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية، ملائمة الزمن المدرسي مع التغيرات المناخية وتفادي الإجهاد الحراري كان موضوع متابعة في النشرة. وفي العالم، ترامب يدرس خيارات الحرب في إيران، وطهران تهدد واشنطن باستراتيجية حرب جديدة. ختام النشرة قدمتها لكم نعيمة سولي. بعد قليل تلتقون لي الحسيني وبرنامج المشهد الآن.
2: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسواس.
3: عائلة بيت مع أحلام صنعت معها ذكريات،
2: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
3: طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
2: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
3: ورفقتني زيدة يد أمنت بيا
2: وتمدد بالخير ليا ولخواتي.
3: يد شخص ما يعرفنيش أما قرر باش يكون لنا سند.
2: أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
3: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
2: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم، ادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه ساعة و18 دقيقة، أنتم معانا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مازلنا مواصلين معاكم في المشهد الآن، التحية متواصلة وتجينا من عند نفس الفريق ألفة بشيرة من مجولي التحق بنا في التنسيق، فاروق الزارعي في الإخراج الرقمي وكامل فريق الأعداد، وجيه النمر سامي العرفاوي، حنان بربيع معاكم، ليلى الحسيني في أعداد وتقديم هذا العدد، وعبد الرحمن بن شعبين في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية اللي مازلنا باش نكملوا معاها، باش نمشيوا لأخبار المجلس بعد شوية. نعرفوا اللي فما عطلة برلمانية، ولكن فما نشاط لعدد من النواب في التفاعل والتحرك والتعليق على الشأن العام. خلينا نكتشفوا جديد في أخبار المجلس.
1: المشهد الآن، أخبار المجلس.
0: أخبار المجلس مع وجيه النمر، أهلا وسهلا، مرحبا عودة ميمونة وجيه.
2: عايشك ليليا، مرحبا بك ليليا، مرحبا عبد الرحمن، ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: وجيه عاد والمجلس مازال في عطلة، ولكن فما نشاط.
2: فما نشاط اليوم في أخبار المجلس ليليا، باش نرجع على تحركات أصحاب الشهادة العليا من طالت بطالتهم والتحرك الاحتجاجي الآخر اللي نظموها أمام قصر الحكومة في القصبة. عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أصدروا بيان مساندة لأصحاب الشهادة العليا من اللي طالت بطالتهم، وعبروا على رفضهم للتعاطي الأمني مع تحركهم، كما طالبوا بالتطبيق الفوري للقانون عدد 18 لسنة 2025. كنا تحاورنا مع رئيس لجنة التشريع العام فوزي الدعاس.
3: الثورة اللي عاشتها بلادنا، ثورة 17-14، كان يعني شعارها المركزي هو حول ملف التشغيل، وخاصة تشغيل من أصحاب الشهادات العليا. ضم ناس عانوا برشا، عانوا طيلة سنوات من الانتظار. معاناتهم هي ليست معاناة فردية، وإنما معاناة عائلات، وراهم يعني كابدت الكثير باش توصل أولادها وباش يعني يظفروا بحقهم الطبيعي في شغل لائق، وفي يعني موطن شغل يضمن لهم الكرامة. اللي صار يعني أنه فما يعني تباطؤ من الوظيفة التنفيذية في علاقة بإصدار الأوامر الترتيبية والتي تتعلق بالقانون عدد 18 لسنة 2025، والذي يعني هو في كان مبادرة نيابية، ويعني مر إلى الجلسة العامة ثم يعني وقع التصويت عليه، وبقينا ننتظر في إصدار الأوامر الترتيبية، وهي محاولة يعني انطلاقا من دورنا التشريعي في محاولة حلحلة الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف التشغيل العمود الفقري لحراك ثورتنا، واللي يعني يحاول يجاوب على معاناة فئة لا بأس بها من أبناء وبنات شعبنا. البيان هذا يصدر نظرا لأنه يعني المعالجة الأمنية اللي صارت، واللي هي يعني نعتبره اللي لم تعد مقبولة، يعني تلك الطريقة واقتياد عدد كبير منهم إلى محطات النقل وإجبارهم على مغادرة العاصمة والعودة إلى جهاتهم، فإنه انطلاقا من إيماننا بدورنا الرقابي إضافة إلى دورنا التشريعي ارتأينا أنه يصدر هذا البيان، ومزيد تفعيل الآليات الرقابية الدستورية الممكنة، وهذا يعني واجبنا، وهذا أقل شيء نجم أن نقدموه لأبناء الشعب.
2: بالنسبة للمعطيات اللي عندكم كنواب، وين وصلت يعني عملية تطبيق القانون، المنصة المفروض الرقمية اللي باش يتم يعني إحداثها؟
3: الحقيقة ما فماش يعني ما فماش معطى واضح أو معلومة واضحة أو ثابتة. كل وين تجي الوظيفة التنفيذية ممثلة في أحد أعضاء الحكومة إلى المجلس إلا ونتسألوا عن هذه المنصة، عن يعني موعد انطلاقها، ولكن إلى حد هذه اللحظة لم نظفر بإجابة واضحة وإجابة باتة.
2: إذن كان هذا رئيس لجنة التشريع العام فوزي الدعاسي اللي حكى لنا على أهم ما جاء في البيان اللي أصدروه عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب.
0: نعم، هذه أخبار المجلس اليوم. بيان 8 نواب بخصوص وضعية من طالت بطالتهم ملف اجتماعي بامتياز عبد الرحمن صحيح، فما برشا تعقيدات اليوم. خلنا نبدأ من النقطة الأولى في البيان اللي هي رفض المقاربة الأمنية في حل المطالب الاجتماعية.
4: أيوه، هي هذه النقطة الأولى والنقطة الأساسية، أنه نحن إذا مش نتعاطاو مع أي ملف اجتماعي تعاطي أمني بالنوع اللي تفرجنا عليه واللي شفته التوانسة، فيلغى أصلا فكرة أنه الملف اجتماعي الناس تولي حتى هي عندها حالة من الغش والاحتقان، لأنه أنا خرجت من أجل، على الأقل ناخذ النموذج هذا، من أجل موضوع اللي هو القانون 18 اللي نزل في الرائد الرسمي منذ جانفي وتعدى على المجلس هو في ديسمبر، ومن جانفي هما إلى الآن الحقيقة، وإحنا كنا استضفناهم مرتين ولا ثلاثة في تحركاتهم ونقلنا تحركاتهم، كل مرة يقول لك راهو في القريب العاجل، في القريب العاجل ما فماش توضيح كما قال وجيه. وسأل السيد النائب قال له هل أنه فماش حتى فترة زمنية أنه هالمنصة حضرتش، هل أنه المنصة متاع ذيك العمال الحظاير، قالوا ممكن اللي هو
0: ممكن
4: يستغلوا، معناه ما فماش حتى شوف كي ما فماش حتى سقف زمني وما فماش حتى وضوح وما فماش حتى استعداد واضح، حتى مثلا قالوا ها مش تنطلق المنصه مع بعد جمعتين بداوا الصب، هذا الكل يخلق حاله من الارتباك والخوف. وهما زاد ما تنساش انه عندهم ماضي مع القانون هذا
0: 38. نعم،
4: 38 اللي حتى هو بقى وحبر على ورق. هذا لو الأول لازم إنصاف، وما ذي مطلب اجتماعي، وذي القانون والدولة يجب أن تتعاهد بوعود بالتزاماتها. والثاني راهو لا مجال إلى أنه يتم التعاطي مع شكل احتجاجي اجتماعي من الناس هذوما اللي حتى الأمنيين ولو يعرفوهم في القصبة ولا في باب ولا في وسط البلاد بالشكل اللي شفناه. هذايا راهو ماهوش شكل معناها يتم التعامل به، ماهوش حرفية تتعامل مع محتجين.
0: ولكن في المقابل سياسيا الملف هذايا تحت إشراف رئيس الجمهورية بشكل مباشر، نعرفوا اللي كان استقبل عدد من المعطلين ممن طالت بطالتهم وتحدث على المنصة الرقمية، قال إنه الشكل اللي وصلت به المنصة هذايا ما كانش راضي عليه، وفما إعادة صياغة للمنصة هذية. بعد فما خبراء خرجوا قالوا ممكن منصة عمال الحظائر هي اللي تتحول إلى منصة المعطلين، ولكن هذا غير رسمي لحد الآن. شنية المقاربة اليوم وكيفاش نجم نوصلوا لآليات تنفيذ القانون؟
4: هو شوف، هو الإشكالية أنا حتى نعرف اللي الأشخاص اللي التقوا بالسيد رئيس الجمهورية، الإشكالية الأساسية هي في الإجراءات الترتيبية، ويبدو أنه المقترح الذي قدم في الإجراءات الترتيبية وطلع عليه رئيس الجمهورية اعتبر بأنه الجملة اللي هو أنه ما غير لا لا معناها غير عادل أو ما لا يكرس العدالة بين ذم الكل. وأنا نعتقد وهذه قراءتي ما هيش معلومة، أنه المسألة مرتبطة بالكوتا نصيب متاع من طالت بطالتهم في التشغيل وفي هذايا اللي يعني الاجور بيديوتير اللي محضرته لي بوست بيديوتير، المناصب او التعيينات معناها الفيكس،
2: انتدابات
4: جديده فوالا يعطيك الصحه وجيه، الانتدابات الجديده اللي محددتها وزاره الماليه. فبالتالي يبدو ان وزاره الماليه عندها سقف معين متاع انتدابات لا يتماشى والتقسيم اللي تحدث عليه متاع ثلاثه دفعات، فهذا اللي خلق الخلل. لكن راو في هذه الكل راو مهم جدا ان نخرجوا للناس هذوما ونوضحوا لهم، متى نوضحوا لهم ونعطيهم سقف زمني محدد وواضح،
0: خريطه الطريق
4: اولا باش هما يرتاحوا، خاطر زاد هما يجي هما بطالة عاطين عمل وياخذوا ترانسبور ومصاريف من جهات باش يجي هنا وهو في امور ضبابيه، فنوضحوا له. وكذلك باش ما نعاودوش نشوفوا المشاهد نتاع
0: ان شاء الله يغلق قريبا هذا الملف كما شفنا ملف الاساتذه والمعلمين النواب وايضا عمال الحظائر، لانه ملف ثقيل والحقيقه طالت بطالتهم وطال انتظارهم. شكرا وجيه، شكرا عبد الرحمن. فقرتنا الاخيره هي المشهد في العالم اليوم من فلسطين من رام الله، باش تكون القراءه والتحليل بعد الفاصل مع فادي ابو بكر.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقه تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. المشهد في العالم.
0: مرحبا بكم. المشهد في العالم باش يهزنا لغزة. للأسف اتفاق السلام في غزة أو ما يعرف باتفاق ترامب ماهوش قاعد يقدم في المرحلة الثانية. فما الكثير من التعقيدات، صارت تعقيدات في المرحلة الأولى والآن طالت التعقيدات في المرحلة الثانية، حتى أنه اليوم هناك أصوات تقدم في قراءات أنه هذا الاتفاق قد يتحول اتجاهه وتكون فما محاولة صهيونية أمريكية لتغيير فحوى هذا الاتفاق. احنا القراءة باش تجينا من الأراضي الفلسطينية من رام الله مع الكاتب والمحلل السياسي فادي أبو بكر اللي رحبوا به برشا. والسؤال الأول لفادي أبو بكر يتعلق بهذه المماطلة الصهيونية في تنفيذ اتفاق السلام، وأيضا بوادر خلافات أمريكية صهيونية. نسأل أيضا عن مدى جدية هذه الخلافات. فادي أبو بكر،
5: تحياتي لكم ولجميع المتابعين. يعني واضح انه بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة لا يمكن ان تقدم اي تنازلات سياسية في غزة من المنظور الاسرائيلي، مهما بلغت الضغوط الدولية بما فيها الضغوط الامريكية حتى، خاصة مع اقتراب الانتخابات الاسرائيلية. ولذلك نشهد مواصلة نتنياهو انتهاجه لسياسة المماطلة وافتعال الذرائع بهدف التهرب من أي تقدم حقيقي في المفاوضات الخاصة باتفاق غزة. أما فيما يتعلق بمدى جدية الخلاف بين نتنياهو والرئيس الأمريكي، يعني أعتقد أنه أي تباينات بين الطرفين هي محصورة في إطار الأدوات والتكتيكات وليس في جوهر العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، اللي هي أعمق وأكثر رسوخا من أي خلافات ظرفية عابرة. الإسرائيلي المتطرف هو متمسك من بداية حرب الإبادة على غزة بهدف فرض السيطرة على القطاع وتهجير سكان، وإدارة ترامب أدركت في مرحلة ما من الحرب أنه مشروع التهجير لا يمكن أن يعني أن يمر، خاصة في ظل ما شهد ترامب من رفض إقليمي ودولي واسع ومن صمود فلسطيني على أرض غزة. وبالتالي اتجهت لطرح أفكار بديلة مثل إنشاء مجلس سلام ولجنة إدارية للقطاع، واللي هي هدفها باعتقادي إضعاف التوجه الوطني الفلسطيني وتمييع يعني النضال الوطني بما يفتح المجال لاحقا، يعني من خلال طبعا يعني فرض أطر بديلة تخدم هذا الغرض، ولاحقا يعني يمكن أن يفتح المجال لتمرير مشروع التهجير تحت عناوين مثل الهجرة الإنسانية وغيرها بطبيعة الحال. كمان يعني في نقطة مهمة إنه إدارة ترامب خصصت تمويل بالمليارات يعني لقوة حفظ سلام دولية مؤخرا، وهذا باعتقادي جاء سعيا من ترامب للظهور بمظهر أنه هو الطرف القادر على تحقيق اختراق دبلوماسي في ملف غزة، وهو يريد إنجاز تاريخي يستطيع تسويقه أمام الرأي العام الأمريكي، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، وخاصة أنه ملف غزة اليوم تحول لقضية تؤثر في المزاج السياسي الأمريكي وحسابات الانتخابات. يعني كمان نقطة أخرى أنه هذا الخلاف هو عابر، تمسك ترامب مؤخرا في إحدى تصريحاته بربط تفعيل الاتفاق النووي مع السعودية بشرط التطبيع مع إسرائيل، هذا يعكس استمرار المصالح أو استمرار أولوية المصالح الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية، ويؤكد أن التحالف الأمريكي الإسرائيلي هو ثابت، وإنما الخلاف بين يعني ترامب ونتنياهو هي خلافات تتعلق بإدارة ملفات وأساليب تنفيذها ومصالح انتخابية، مصالح نتنياهو الانتخابية ومصالح ترامب الانتخابية أكثر ما تتعلق بأهداف الاستراتيجية الكبرى بطبيعة الحال.
0: نعم فادي أبو بكر، وأنت تتحدث عن دور الانتخابات الأمريكية في التأثير في واقع اتفاق السلام في غزة، هناك أيضا الانتخابات المنتظرة في الداخل الصهيوني داخل الكيان المحتل، وهي لها تأثير على الوضع السياسي ولكن أيضا على التصعيد العسكري سواء في الضفة الغربية أو في غزة.
5: يعني الصراع الانتخابي في الداخل الإسرائيلي حقيقة هو صراع محتدم للغاية، وهناك قلق كبير يسيطر على نتنياهو وعلى ائتلافه اليميني بشأن الانتخابات المقبلة. مع آخر التطورات في ما يخص المشهد الانتخابي الإسرائيلي، هناك يعني تخوفات من أنه يفقد المعسكر هذا نحو 10 مقاعد يعني إضافية. اليوم القلق بشكل أساسي هو يتركز على تماسك معسكر اليمين. يعني اليوم لم تعد مشكلة نتنياهو حجم يعني تأييد حزب الليكود وحده وحزب اليميني، وإنما هناك مفاجأة قبل يعني أسبوع تقريبا، جنرال سابق، جنرال عسكري سابق أوفير فينتر قام بإعلان مفاجئ عن تأسيس حزب جديد يحمل اسم شعب إسرائيل، وهو طبعا يعني يميني. هذا الإعلان يعني يتعامل معه نتنياهو أنه تهديد استراتيجي بطبيعة الحال، خاصة أنه سموتريتش في آخر استطلاعات الرأي أظهرت أنه قد لا يصل حزبه إلى نسبة الحسم، وهذا قد يضيع آلاف عشرات الآلاف من الأصوات على ائتلاف نتنياهو. وبالتالي اليوم يعني يحاول نتنياهو أن يعيد تشكيل وتماسك المعسكر اليميني أكثر من تركيزه على المعارضة أو أحزاب المعارضة الأخرى بطبيعة الحال، لأنه هو يريد أن يستقطب يعني الناخبين اليمينيين وأن يعزز من تماسك قاعدته اليمينية في الداخل الإسرائيلي. يعني واضح أنه نتنياهو يعني أقول يعني يعزز من سياساته في الضفة الغربية وقطاع غزة المتطرفة، واللي هي بطبيعة الحال هي تخدم أجندة اليمين المتطرف، اللي هي طبعا يعني سواء في إعادة الاستيطان في غزة أو سواء في العقلية الصهيونية التي تسيطر على أجندة اليمين المتطرف، واللي تقوم على إقامة مملكة يهودا والسامرة في الضفة الغربية، اللي هي بتشكل ركن أساسي في الجغرافيا التوراتية إن صح التعبير. وبالتالي هذا ينعكس أكيد بظلاله على المشهد في الضفة وغزة، مزيد من التصعيد والإبادة بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأرض والحجر في فلسطين، ويريد أن يظهر، لأنه يريد أن يعزز صورته أمام الجمهور اليميني باعتباره هو الأكثر قدرة على خدمة الأجندات اليمينية المتطرفة. وبطبيعة الحال هذا التصعيد هو ليس مربوط فقط بالعام الانتخابي، يعني العام الانتخابي صحيح قد يكون محفز ومعزز، ولكن هناك كبر يعني الاعتبارات والأجندات اليمين المتطرف القديمة المستمرة، واللي يعني هذا اليمين المتطرف اللي وجد ضالته في أن يحقق طموحه مع تسلمه قبل 4 سنوات. وبالتالي هو اليمين المتطرف هو الذي يتسيد الحكم الإسرائيلي، وحاول أن سارع الزمن بفرض وقائع ميدانية الأرض يعني يصعب تغييرها مستقبلا في حال لم ينجح في الانتخابات المقبلة.
0: نعم. طيب أستاذ فادي أبو بكر، أمام كل هذه المعرقلات اللي ذكرتها، الداخل الصهيوني، التصعيد العسكري، التردد الأمريكي في المضي في تطبيق اتفاق السلام في غزة، ما هو مستقبل هذا الاتفاق؟ وأيضا على ضوء معطيات أخرى تحدث في الشرق الأوسط مثل تجدد العدوان على إيران.
5: نعم، يعني في تصريحات لنيكولاي ميلادينوف اللي هو ممثل الأعلى لما يسمى بمجلس السلام في غزة، كان قد حذر قبل أيام من الوصول إلى نقطة اللا عودة بحسب تعبيره في حال انهار وقف إطلاق النار في غزة. واعتقد هذا التحذير هو يعني ليس من فراغ برأيي، وإنما قد يكون تمهيدا لإعادة تعريف اتفاق غزة وإعادة تعريف المرحلة الثانية تحديدا، خاصة أنه صحيفة واشنطن بوست كانت في تقرير لها في أواخر شهر يوليو من عام 26 أنه خطة ترامب للسلام هي متعثرة، وهذا دفع مجلس السلام بخفض طموحاته والانتقال مؤقتا إلى مشروع تجريبي في جنوب غزة، يعني تحديدا في رفح، بحيث يستوعب هذا المشروع بحسب التقرير نحو 50,000 فلسطيني تحت اسم رفح الجديدة. وبعد يعني تقريبا أسبوعين، أقل من أسبوعين، إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت أن هناك موافقة من قبل نتنياهو، من قبل وزير الحرب الإسرائيلي كاتس، على بدء أعمال بنية تحتية في شرق رفح ضمن منطقة أطلق عليها اسم رفح الخضراء، يعني مسمى آخر. تمهيدا لمشروع سكني للفلسطينيين وإعادة إعمار في هذه المنطقة تحت ترتيبات طبعا أمنية خاضعة يعني إسرائيليا للاحتلال الإسرائيلي والسيطرة الإسرائيلية بطبيعة الحال. وهذول 50,000 يعني يتم فلترتهم أمنيا أيضا، يعني مش أي 50,000. بالتالي أعتقد أنه هناك أو قد يكون هناك توافق أمريكي إسرائيلي على إعادة تعريف الاتفاق والتحول لمسألة هاي المناطق التجريبية، يعني كما حصل في لبنان بمعنى استنساخ التجربة في لبنان، والتخوفات انه هذه المشاريع رفح الجديد او رفح الخضراء انه تتحول يعني واقع دائم يعيد تشكيل الواقع الجغرافي الواقع الديموغرافي وشكل غزة يعني ما بعد الخرب. بالتالي السيناريو الاكثر ترجيحا في رأيي فيما يخص يعني اتفاق غزة انه يتم العمل أمريكيا وإسرائيليا على إعادة صياغة تدريجية لمضمون الاتفاق بحيث تصبح المعركة الحقيقية حول ما إن كانت المرحلة الثانية ستنفذ باعتبارها يعني طريقا لأهل الحرب وإعادة إعمار كامل قطاع غزة، أم تتحول لمسار يعني جديد لإدارة القطاع عبر مناطق منفصلة وبالتالي تقسيم القطاع يعني إلى كانتونات يعني دعنا أقول منعزلة على غرار ما يجري العمل عليه وهندسته في الضفة الغربية، وأنه تكون هناك ترتيبات أمنية طويلة الأمد تحول قطاع غزة إلى يعني كيان خاضع لمنظومة أمنية معقدة إسرائيليا وأمريكيا بطبيعة الحال. وأمام هذا الواقع يعني اليوم ليس أمام الفلسطينيين سوى استراتيجية الاعتماد على الذات وتحقيق أعلى درجات التوافق والوحدة الوطنية بين شطري الوطن، وبطبيعة الحال يعني اعتماد أو تبني استراتيجية سياسية موحدة مع طبعا بالتعاون مع الوسطاء ومع الفاعلين في المجتمع الدولي لمنع تقدم مؤامرات من هذا النوع، أو يعني تحسبا لتصبح هذه السيناريوهات أمر واقع تحت وقع الوقائع المدنية التي تفرضها مكينة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض. وبطبيعة الحال يعني هذا هو ما يجب أن يكون منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، وليس يعني اليوم، ولكن أن يأتي متأخرا أفضل من لا يأتي على الإطلاق، خاصة ونحن اليوم أمام مجتمع دولي يعني للأسف بات يتعامل مع الاستيطان ومع الوقائع المدنية التي تفرض يوما بعد يوم، بات يتعامل معها كأنها أمر واقع بالرغم من الرهب القانوني والسياسي النظري المعلن، ولكن بنهاية المطاف يبقى الخوف أن يعني أتقدم الموقف الميداني أو الوقائع المدنية أن تتقدم على المواقف السياسية والقانونية الدولية وتعيد تطوير تدريجيا بما يخدم الأجندة الصهيونية.
0: نعم، شكرا لك، كنت معنا من رام الله الكاتب والمحلل السياسي فادي أبو بكر بأخبار الأراضي الفلسطينية. نختم لقانا اليوم في المشهد في تونس والمشهد في العالم، تحية كامل فريق البرنامج، بعد شوية تلتقي وزملائنا من قسم الرياضة على موجة الإذاعة الوطنية.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

اسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و 105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و 93.9 FM. اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: فلاش سبور. مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ثاني مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. البداية بالمسابقات القارية والمشاركة التونسية في الدور التمهيدي الأول للشامبيونز ليغ الأفريقية وكذلك كأس الكاف. في كأس الكاف الترجي الرياضي الجرجيسي يلعب غدا مباراة الدور التمهيدي الأول لهذه المسابقة أمام فريق ديان بيرس السنغالي. مباراة تنطلق من 3:30 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. هذه ثاني مشاركة إفريقية بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي بعد غياب قرابة 20 سنة. بالحظ والتوفيق لممثل كرة القدم التونسية الترجي الرياضي الجرجيسي غدوة إن شاء الله في مواجهته ضد الفريق السنغالي ديان بيرس. مباراة بقيادة الحكم التوغولي محمد مصطفى أكاكبو. دائما في كأس الكاف نادي الرياضي الصفاقسي موجود من البارح في مدينة أبيوكوتا نيجيريا والمشي يلعب يوم السبت القادم مباراة التمهيد الأول لكأس الكاف أمام فريق شوتينغ ستارز النيجيري. مباراة تنطلق مع 4 متاع العشية بتوقيت تونس بقيادة الحكم الكاميروني يانيك فودوب. رحلة عادية شاقة كانت للنادي الرياضي الصفاقسي إلى لاغوس الوصول يوم أمس فجرا ثم تحول إلى مدينة أبيوكوتا نيجيريا تبعد قرابة 130 كيلومتر على لاغوس. بالحظ والتوفيق للنادي الرياضي الصفاقسي في هذه المواجهة من أجل العودة بنتيجة إيجابية أمام فريق شوتينغ ستارز النيجيري من أبرز النوادي النيجيرية. نحكي على شوتينغ ستارز النيجيري في السنوات الأخيرة بتابعة الحال. في الشامبيونز ليغ الأفريقية نادي الأفريقي يلعب مباراة ذهاب الدورة التمهيد الأول لهذه المسابقة يوم السبت القادم أمام فريق جوليبا المالي. مباراة تنطلق مع 7 متاع العشية في ملعب حماد العقربي برادس بقيادة الحكم التوغولي جون بيير رنجين. هامة جدا هذه المباراة بالنسبة للنادي الإفريقي أمام 25 ألف متفرج من جانب أحباء وأنصار النادي الإفريقي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل الذهاب إلى باماكو لمواجهة هذا الفريق في مباراة العودة. هذه المواجهة رقم 11 بين النادي الإفريقي وفريق جوليبا المالي. الأسبقية للسياق 4 انتصارات للنادي الإفريقي، 2 انتصارات لفريق المالي، 4 تعادلات بين الفريقين. الحظ والتوفيق للنادي الإفريقي في هذه المباراة قبل مباراة العودة في باماكو. في المقابلة الترجي الرياضي التونسي معفى في هذا الدور التمهيد الأول بالنسبة للشامبيونز ليغ الإفريقية. الترجي الرياضي التونسي ينتظر المتأهل من مباراة السويح لليبي وكا في زد من زنجبار غدوة الموعد مع مباراة الذهاب. بالنسبة لهذه المباراة بين السويح الليبي وكا في زد الزنجباري مباراة تنطلق مع 4 متاع العشية بتوقيت تونس وليبيا. مباراة في ملعب مصراتة، مباراة للمتابعة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي لمعاينة الفريق المنافس في الدور التمهيدي الثاني. ذكر أن الترجي الرياضي التونسي يلعب مباراة الذهاب بالنسبة للدورة التمهيدي الثاني ما بين 16 و18 أكتوبر القادم. في المقابل مباراة الإياب بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في الدور التمهيدي الثاني بالنسبة للشامبيونز ليغ الأفريقية ما بين 23 و25 أكتوبر القادم. الحظ والتوفيق أيضا للترجي. الحظ والتوفيق كما قلنا للرباعي التونسي. الترجي الجرجيسي والسي اس اس في كأس الكاف. النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي في الشامبيونز ليغ الإفريقية وإن شاء الله يكون موسم ناجح قاريا لنوادينا التونسية. بطولة الرابر المحترفة الأولى برنامج الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب جولة ستجرى على 4 دفعات يوم السبت القادم. الموعد سيكون مع الدفعة الأولى من مقابلات هذه الجولة الموعد مع زوز مقابلات في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. نادي رياضي بنزرت يستضيف الأولمبي الباجي. في المقابل في ملعب الطيب المهيري بصفاقس تقدم ساقيتا الدائري يستضيف فريق نادي حمام الأنف. زوز فرق عرفوا الصعود الموسم الفارط لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. نادي حملة مش غريب على بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وفي أول موسم بالنسبة لتقدم ساقيه الدير قاعد يعمل في مباريات أولى بالنسبة للجولة الأولى، وكذلك الجولة الثانية نتائج كانت محترمة جدا لهذا الفريق. يوم الأحد 6 سبتمبر القادم سيكون الموعد مع 3 مقابلات في ملعب حمد العقربي ببلاد سترج رياضي التونسي يستضيف مستقبل الرياضي بالمرسى. نجم الرياضي الساحلي في ملعب سوسة يستضيف شبيبة العمران. في ملعب المتلوي نجم المتلوي يستضيف أمل حمام سوسة. في المقابل يوم الأربعاء 16 سبتمبر سيكون الموعد مع مباراة مؤجلة في ملعب بنغردان، اتحاد بنغردان يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي نظرا لالتزامات السي اس اس في كاس الكاف. ويوم الخميس 17 سبتمبر الجاري ايضا الموعد مع زوز مقابلات مؤجلين في ملعب الهادي نايفر بباردو. الملعب التونسي يستضيف النادي الافريقي، وفي مركب جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. نجم الرياضي الساحلي يستعيد 4 لاعبين في مباراة أمام شبيبة العمران يوم الأحد القادم. نحكي عن الرباعي ريان عنان، سليم الخضراوي، ياسين الشعباني، والأجنبي الليبيري محمد سانغاري. الثلاثي تونسي عنان الخضراوي والشعباني كانوا موجودين مع المنتخب الأولمبي في تارانتو الإيطالية لالتزاماتهم والفذية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. والعودة بالنسبة للمتوسط الميدان الليبيري محمد سانغاري في هذه المباراة. من جهة أخرى انطلاق بيع التذاكر للجماهير النجم الرياضي الساحلي بخصوص هذه المباراة لسويم 15 دينار و 25 دينار. من أخبار الميركاتو، فريق أمل حمام سوسة يعلن عن التعاقد مع المهاجم الطيب بن زيتون. الطيب بن زيتون اللي عرف النجاح مع فريق النادي الرياضي البنزرتي، ثم احترف في فريق الهلال السوداني. طيب بن زيتون يعود لبطولة الرابطة المحترفة الأولى من بوابة فريق أمل حمام سوسة. كرة اليد يوم السبت القادم الموعد سيكون مع انطلاق الموسم الرياضي بالنسبة لبطولة النخبة. من خلال الجولة الافتتاحية مواجهات قوية منتظرة في هذه الجولة الأولى. نصرة بلبة يستضيف النادي الإفريقي. الاتحاد الرياضي التميمي يستضيف الترجي الرياضي التونسي. نادي كرة اليد بجمال يستضيف النجم الرياضي الساحلي. مكارم المهدي يستضيف بعث بن خيار. جمعية الحمامات يستضيف فريق سبورتينغ المقنين، والمنزه الرياضي يستضيف نادي ساقيه الزيت. كل المقابلات بالنسبة لهذه الجولة الافتتاحية في كرة اليد تنطلق 25. في الكرة الطائرة، قائمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي المشاركين في الترابص الاعدادي الخاص لبطولة افريقيا. الترابص الاعدادي في تونس من 15 الى 25 سبتمبر الجاري. 14 لاعب في قائمة المنتخب الوطني التونسي: خالد بن سليمان، علاء الاشعل، علي بنجي، محمد بن يوسف، الياس قرامصلي، حمزة حفايد، الهادي الخزري، اسامة بن رمضان، الياس بوعشير، مهدي بن تاهر، احمد القاضي، سليم المباركي، وجدي البارودي، معاوية بن رمضان، الطيب القربصلي، ومحمد ريدان. الكرة في أوروبا، كأس إيطاليا اليوم الموعد مع زوز مقابلات: 6 متاع العشية باليرمو يستضيف مانتوفا، 9 متاع الليل مواجهة بين كاليري وفيرونا. في الليغا الإسبانية، مباراة وحيدة الليلة لحساب الجولة السادسة: 9 متاع الليل ريال سوسيداد مع سيلتا فيغو. في البطولة الفرنسية، الجولة الثالثة اليوم الموعد مع مباراة وحيدة: 9 غير 4 مواجهة منتظرة بين تولوز وليل. نحكي على البطولة الجزائرية، اليوم انطلاق البطولة الجزائرية من خلال زوز مقابلات: 8 متاع الليل، 8 متاع الليل وفاق ستيف مع نجم بن عكنون، 10 متاع الليل شبيبة لابيار مع أولمبيك أكبو. في الليل تنطلق بطولة الجزائر. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شاهية طيبة للجميع وإلى اللقاء.
2: فلاش سبور.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: موجات الإذاعة الوطنية مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. بداية من اليوم، استئناف التزود بالمياه الصالحة للشرب بشكل طبيعي في مناطق تونس الكبرى التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في المياه على خلفية عطب فجائي، وفق ما صرح به المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه منير الدريدي، الذي أكد انتهاء أشغال إصلاح العطب وعودة تزويد المواطنين بشكل عادي في عدد من المناطق. صعوبات على مستوى إنتاج الدواجن على إثر موجات الحرارة الاستثنائية التي شهدتها تونس خلال الفترة الأخيرة، خاصة جراء الانقطاعات المسجلة في التزود بالتيار الكهربائي والمياه، والتي تسببت في نفوق أعداد من الدواجن وتراجع الإنتاجية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. صندوق التأمين على المرض يحدد 30 من سبتمبر الحالي آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية، و30 من نوفمبر القادم آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة. الأول من أكتوبر المقبل انطلاق إيداع مطالب القروض على الشرف حصريا عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، وجامعة البنوك تدعو المجلس البنكي والمالية إلى تقديم التوضيحات المتعلقة بآليات تطبيق الأمر الخاص بهذه القروض. في العالم، مقتل 6 من قوات بحرية الجيش الإيراني في الهجوم الأمريكي هذا الأسبوع وفق وكالة تسنيم الإيرانية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن واشنطن مستعدة لشن هجوم آخر على إيران، لافتا إلى أن الحملة العسكرية المتجددة ضدها لن تستغرق وقتا طويلا. ختاما، استشهاد فلسطينيان اثنان اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستشهاد شابان جراء هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: الإذاعة الوطنية
7: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
8: أم البدايات.
7: الإذاعة الوطنية التونسية
6: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية، انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
4: اسمع. خليك على الموجة.
7: عن موجة.
4: عن موجة.

بعتين من زمان نرافقكم من توا حتى الرابعة عصرا مرافقة، نحاولوا نكونوا خلالها نحاولوا ننوعوا في هالسويعتين هذية، وإن شاء الله يا ربي تحصل الإفادة والمتعة بإذن الله. شكرا لاختياركم موجات الإذاعة الوطنية. إذن تحياتي ليكم وتحية تجيكم من الفريق اللي رافقني في الهندسة التقنية وهبي الواعر، فاروق الزارعي في الديجيتال، رامي المجولي في التنسيق العام للحصة، وهذا الثلاثي وأنا رابعتهم، ونقول لكم خليكم معنا ما تبدلوش الموجة.

0: حالة الطقس.
1: أكيد لاحظتوا الناس الكل اليوم راهم لاحظوا انخفاض الحمد لله في درجة الحرارة في بلادنا، وإن شاء الله ربي ينعم علينا بالمطر في قادم الأيام، وإن شاء الله ربي يشملنا بلطفه، لأنه الخوف كل الخوف من أنماط الهطول، هطول الأمطار كما قلت في قادم الأيام، واللي إن شاء الله يا ربي ما تسببش فيضانات لا قدر الله في تونس، لأنه فما توقعات بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم في بلاغ لها حذرت من اشتداد ظاهرة النينو. تعرفوا أن ظاهرة النينو هذه فيها تواتر بشكل طبيعي كل عامين إلى 7 أعوام ما بين ارتفاع درجة الحرارة وأيضا ارتفاع نسبة هطول الأمطار في البلاغ. إذن جاء أنه حسب التطورات الأخيرة والتوقعات كما قلت للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، جاء أنه فما إمكانية أنه في قادم الأيام ستشتد ظاهرة النينو هذه وستستمر إلى فيفري القادم، يعني فيفري 2027، وهذا جاء تحت احتمال قدرته المنظمة ب 100%، يعني تنجم تعاود ترتفع درجة الحرارة كما نجم نشهد هطول للأمطار بنسب مرتفعة. تترافق الظاهرة هذه مع كما قالت المنظمة وكما جاء في البيان مع مخاوف متزايدة من ظواهر جوية متطرفة، كنقولوا متطرفة يعني تشمل الفيضانات وأيضا تشمل موجات حر قياسية وأيضا تشمل أيضا الجفاف. ربي إن شاء الله يرحمنا، ربي إن شاء الله يلطف بينا إن شاء الله. على كل حال هذوما التوقعات اللي قالت عليهم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتقول أنه توقعات علمية بحسب التطورات الأخيرة للأحوال الجوية. 2:13 مازلنا مواصلين معكم في عالموجة. شنو تقترح علينا وهبي الآن من الغناء؟ نمشي ونسمع حاجة في التونسي؟

أسمى بن أحمد كنا نسمعوا فيها في سبح الدمع. توصلنا المساعتين وعشرين دقيقة، نحب نرجع على النغم اللي كنا نسمعوا فيه سبحة دمعي. هذا واحد من ألحان الفنان الكبير عبد الكريم أصحابه، كان أسندول سوسن الحمامي، وعاودة سجلته أسمى بن أحمد كنا نسمعوا فيها في هذا الأداء. صحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة الأستاذ محمد الأسود كان قدمت الأغنية هذه ضمن مجموعة من الأغاني والألحان الخاصة بعبد الكريم أصحابه، هي والعديد من الأصوات الأخرى في سهرة تكريمية كان احتضنها قبل مهرجان الحمامات. مازلنا باش نقعدوا في التونسي وباش نسمعوا الأغاني التونسية وباش نرجعوا للقديم شوية. ما قبل خليني نحب نسوق هذا الخبر الثقافي، يعنيكم أكيد، اللي خاص بسينما الدور. تعرفوا تظاهرة سينما الدور اللي عندها تقريبا عامين أو ثلاث سنوات وهي موجودة في كل الجهات، وكل مرة تشد الرحال إلى جهة ما باش توصل السينما حيث أنتم موجودين. يعني مش لازم تمشيوا لدار السينما أو القاعة السينما، هي تجيكم هذه الحافلة المرة هذه باش تحط الرحال بداية من اليوم 3 سبتمبر، مش تحط الرحال في مدينة زغوي قبل ما تمشي الجندوبة، إذا بين الجبال والعيون متاع زغوين والأثار الرومانية مش تكون موجودة الحافلة هذه في هالمكان هذا المميز. وباش تقعد تقريبا 10 أيام من بداية من اليوم كما قلت إلى غاية 13 سبتمبر، باش تدور 6 معتمديات في زغوين. وشنو شنو اللي باش يكون موجود؟ شنو البرنامج؟ أكيد أفلام سينمائية تتوزع ما بين تونسية وأوروبية، المسرح أيضا باش يكون موجود، الرقص، الرسم، التصوير الفوتوغرافي، وتجارب أيضا ستعرض من الواقع الافتراضي، ولقاء بين السينما والموسيقى، تقريبا تظاهرة كاملة متكاملة تجمع ما بين كل الفنون. وباش تكون موجودة في الزريبة، معبد المياه، في المقهى الثقافي، في الفضاءات العامة. هذه هي سينما جيت أو سينما الدور، مش تعيشوا معها تجارب استثنائية كما يقولوا المشرفين عليها، وباش تعيشوا برشا مساحات فنية، مساحات من خلال أنشطة مفتوحة للجميع والدخول مجاني.

فؤاد بشيخ في كوكتيل تونسي على أمواج الإذاعة الوطنية في عالموجة. أخيرا وأخيرا إنجاز رقمي ينجم يرتح التوانسة من معاناة شدان الصف في البلدية، ولا شدان الصف في الكنام، ولا عند شبابيك شركة الكهرباء والغاز، ولا أيضا في الصناد. علاش؟ لأنه مؤخرا وزارة تكنولوجيا الاتصال أعلنت عن إطلاق تطبيقة تترفع على الهاتف الجوال وتجم تستعملها في أي وقت على مدار 24 ساعة، ومبشترت تحك من برشة معاناة. التطبيقة اسمها خدمات، وتهدف طبعا إلى تقريب الخدمات الإدارية للمواطن، خاصة وخاصة الاستخراج الرقمي للوثائق الرسمية اللي ساعات نعدي وفيه بارشة وقت ونقعدوا شادين الصف. كيفاش تجم تستعمل التطبيقة هذه؟ تطبيقة خدمات، تجم تصب الابليكاسيون من خلال البلاي ستور متاعك، تسجل الهوية الرقمية من الأول. أول خطوة لازم يكون عندك هوية رقمية تسجل فيها، وبعد تمشي للمشغل الرئيسي للتطبيقة هذه، توريه بطاقة تعريف متاعك، يفعلوا لك الهوية الرقمية. والحقيقة العملية ما تاخوش منك برشا وقت، راهو بضع دقائق وفي ساعة يصير التفعيل، ولا شدان صف ولا حتى شيء. بعد تمشي تصب التطبيقة، تطبيقة خدمات، وهنا باش تكتشف الاكتشاف اللي إن شاء الله يتمتعوا به التوانسة ويرتحهم. باش تنجم تخرج المضمون بزوز لغات، بالفرنسي ولا بالعربية، من غير ما تستحق طبعا باش تمشي للبلدية، خاطر فما كير كود عبارة على طابع إلكتروني هو من خلاله تخرج به المضمون. أيضا تجم تخلص فواتير الماء والضوء، الخطايا متاع الكهرباء كيف كيف تجم تخلصهم، تمبري متاع الصفر تجم تطلب البي تروى، وزيدة تجم تلقى الكرني متاع الكنام متاعك، الدويات، استرجاع المصاريف. الابليكاسيون هذه متوفرة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وتنجم تردها تتحل بالبصمة خاصة بيك، وتكون متهني زيادة أيضا على معطياتك الشخصية لأنها آمنة كما تأكد وزارة تكنولوجيا الاتصال. إذن هذا هو الإنجاز، الحقيقة يفرح الإنجاز هذا لأنه باش يرتح التونسي تقريبا من أكثر من معناتها باش يوفر له أكثر من 50 خدمة إلكترونية ويرتحوا من تعب شدان الصف.

صوت التونسي الطربي محمد بن صالح كنا نسمع فيه في أداء أكثر من رائع الحقيقة لأغنية أغنية ما يهمنيش، واحدة من الأغاني المتميزة لملحم باركيت. وتو باش نمشيو نسمعوا الجديد الجديد، الإنتاج الغنائي التونسي الجديد. شنو عنا ديما عودتكم في آخر الساعة الأولى في مثل هالتوقيت من على الموجة، نمشيو نعملوا طلة على مواقع التواصل الاجتماعي، على اليوتيوب تحديدا. كل تقريبا توا كل فنان كل مطرب عنده شان يوتيوب نتاعو، وهي أول واحدة اللي تتلقى الإنتاج الغنائي. ما عادش الإذاعات والتلفاز يتلقاو الإنتاج الغنائي دوبا يخرج، ولات محرار أيضا، وبيها يتم تعيير يعني نجاح الفنان. نور شيبة أصدر منذ شهرين أو أكثر شوية، من ماي 13 أصدر مجموعة من الأغاني، واحدة من الأغاني اللي ماخذة رواج على اليوتيوب. الأغنية اللي باش نسمعوها توا ناس الجنوب تعتبر أغنية جديدة. تعرفوا أنه الفنانين التوانسة في ماي يخرجوا الأغاني متاعهم، لأنه الصيف هو موسم للعمل مش للإنتاج. الإنتاج من قبل وبعد يطرحوا الأعمال متاعهم ويخدموا على رواحهم في الصيف. العديد من الأعمال قاعدة تاخذ في رواج كما قلت، منهم الأغنية هذه اللي حققت نسب مشاهدة عالية، ناس الجنوب. إذن مش نسمعوها بصوت نور شيبة، وهي آخر إنتاجاته الغنائية، ويشاركوا في الأداء محمد إجويني والكيلاني طليق.

ساعتين وواحد وخمسين دقيقة بتوقيت تونس. بعد شوية قسم الأخبار يقدم لنا موجز الساعة الثالثة. في الجزء الثاني من على الموجة سنستقبل ضيف مبجل الملحن والموزع الفنان محسن الماطري اللي باش ينضم لنا، ومعاها باش يكون حديث على جديده على برشا مواضيع في علاقة بالمجال طبعاً.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام أهلا بكم. محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني لرصد الجوي تسجل اليوم على الساعة 11:50 بتوقيت المحلي رجة أرضية بمنطقة غرب الكريب من ولاية سليانة بلغت قوتها 3.1 درجة على سلم رشتر وفق المعهد الوطني لرصد الجوي. اتحاد أصحاب شهادة المعطلين عن العمل يجدد خلال ندوة صحفية اليوم مطالبته بالإسراع في تفعيل القانون المتعلق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام وإصدار النصوص الترتيبية المنظمة له لإنهاء ما وصفه بالمظلمة المسلطة على أصحاب الشهادات. لجنة الرقابة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات المالية تؤكد خلال اجتماعها 12 ضرورة مواصلة اليقظة والاحتراز في مواجهة حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي مع تعزيز مساهمة القطاع المالي في تمويل الاقتصاد ودعم الاستثمار والنمو. التأكيد خلال جلسة عمل التأمت أمس بمقر وزارة الفلاحة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة واستباقية كفيلة بالحد من الخسائر في قطاع الدواجن وتأمين استمرارية الإنتاج والمحافظة على توازن السوق بعد أن تسببت الانقطاعات المسجلة في التزود بالتيار الكهربائي والمياه في نفوق أعداد من الدواجن وتراجع الإنتاجية حسب بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. الاتحاد الأوروبي بتونس يعلن إطلاق منصة رقمية جديدة تفاعلية تجمع بين التكوين والموارد العملية وفرص التواصل والتعاون بين مؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية في أوروبا والأردن والمغرب وتونس. في العالم استشهد فلسطينيين 2 اليوم خلال مداهمة قوات الاحتلال الصهيوني قرية المغير في الضفة الغربية المحتلة. سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن يدعو إلى معاقبة إيران في حال رفضت مراقبة منشأتها النووية. وختاما البحرية الأوكرانية تعلن اليوم استهداف سفينة روسية في مدينة سوتشي الساحلية على البحر الأسود. نهاية هذا الموجز وتلتقون بأحلام مساحلي في علموجة. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة. اسمع وخليك على الموجة.
0: على الموجة.

0: هي محسن الماتري يتغزل بالتونسية توا ماضي 3:08 دقائق وإحنا في انتظار أنه يلتحق بينا الفنان محسن الماتري. محسن الماتري كما قلت قبيلة هو ضيفنا الرئيسي في الجزء الثاني من على الموجة. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام، شكرا لكم على اختياركم موجات الإذاعة الوطنية. إذن الفنان الموزع والملحن محسن الماتري ينورنا الآن وهنا باستوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي. نقول له عسلامة، مرحبا سي محسن وشكرا لك على تلبية الدعوة.
1: يعيشك ربي يفضلكم، وسعيد جدا وجودي في الإذاعة الوطنية.
0: جيت تجري
1: الإذاعة الأم
0: الحقت في الوقت على كل عام.
1: طبعا الاذاعه
0: انت ولد الاذاعه تيبك شذيف، انت ولد الاذاعه زميلنا
1: طبعا.
0: اي نعم
1: تقعد ديما بالنسبه لي انا الاذاعه، اول ما تعديت في الاذاعه الوطنيه هي كانت يوم 10 اكتوبر
0: اي
1: 86.
0: ما شاء الله عليك حافظ التاريخ باليوم والشهر والسنه.
1: لا
0: تبارك الله على ذكرك.
1: ما تنساش هذاك
0: الموعد. مع شكون؟ مع نجيب؟
1: لا، مع هلا الركبي.
0: مع هلا في الاذاعه الوطنيه
1: كان سي نجيب، كان معها لقاء في التلفزيون الترجمة التونسية يوم 11 جانفي 87.
0: ما شاء الله على ذاكرتك.
1: اي طبعا هذوما ايام تاريخيه بالنسبه لي.
0: بالضبط ما يلزموش ينساوها البدايات هذوما.
1: اي ما تتخيل فنان ويجري باش يتعدى في الاذاعه وباش يوصل صوته.

0: وصل الفن تاعو ما نتمنى توخاش اللي كونه ينسى يجم اول نهار حقق حلم حياته
1: معناتها. صحيح
0: هذو هما
1: يقعد موعد تاريخي
0: 10 اكتوبر و 1 جانفي 87.
1: وقتها الانطلاقه نتاعك بديت كمطرب هكا شاب وعندك نوعيه من الستيل والاغاني تعرفت به هكا ولا قبل ما تعرف موزع؟
0: اي انا حاولت ريالمون حاولت باش نكون باش نخلق نوعيه جديده من الموسيقى.
1: أي.
0: بالنسبه للموسيقى العربيه يعني حاولت باش انا نعشق الموسيقى الغربيه ونعشق الغناء ونعشق الاغاني كما خلينا نقولوا لي شونسون دو فاريتي. الاغاني متنوعه وهذه حاجه بالنسبه لي انا بالنسبه للموسيقى العربيه مو حاجه جديده خاطر كوقتها كانوا ما شاء الله معناتها عظماء الطرب في كوقت فما ما شاء الله معناتها
1: اي في التسعينات والثمانينات
0: شكون يعني ما عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب ويعني هذوما الناس كبار ما تنجمش تكون
1: اصواتهم موجودين هما راحوا
0: ما تنجمش تكون تحاول باش تكون يعني وحقك خلينا من الشرقيين خلينا من التوانسه برك يعني عليا ونعمه وهدي جويني ما شاء الله مطربين كبار يعني
1: حتى الجيل المعاصر في وقتك انت زاد وقت اللي دخلت زاد فما اصوات
0: فما اصوات ممتازه جدا
1: ممتازه من الاسماء اللي
0: صفية ذكرى محمد نجات عطيه
1: عدنان
0: سليم دمق شادي الحاجي معناتها ما شاء الله معناتها نور الدين الباجي ما شاء الله معناتها فما مطربين يعني حاولت انا باش ندخل
1: طريقك ما بينات هالاصوات ندخل
0: بنوعيه خاصه بينا خاصه اللي هي فيها التوزيع الموسيقي الجديد اللي هو ما كانش موجود ما كانش متداول وحاولت باش نقدم حاجه جديده
1: الجمله الموسيقيه الخفيفه هكا
0: اي
1: والايقاعيه
0: حبيت نمشي نمس الشباب حبيت نمس الشباب
1: اي نعم
0: اللي قاعدين يعملوا فيه توا المطربين الجدد هذا كيف فما برشا مطربين قاعدين يحبوا يمسوا الشباب بقى احنا حاولنا باش نمسوا الشباب بكيفيه بكلمات حلوين وبلحن حلو
1: نذكر وقتها
0: يعني مانيش قاعدين نقول نابورت كوا
1: البدايات يا العماري تتفكرها اكيد
0: يا العماري ماهيش في البدايات العماري جات من بعد خاطر اول البوم تاعي عملته عام 86 ثاني البوم عام 87 ثالث البوم اللي هو فيه العماري عام 88
1: السنوات الاولى على كل حال
0: اي تسمى في ثلاثة سنوات الاولى لكن انا قبل 86
1: قعدت في الذاكره لانها اخذت سكسي في الوقت ذاك
0: اي طبعا العماري وسرابي قلبي ما عندك رفيقه بتاع الحن صديق النصر صمود ولكن انا بديت قبل 86 لان انا بديت نحارب انا من عام 83 او 82 حتى قبل انا لانه
1: كان باش نحكي قلت نحارب
0: لان صعيب ياسر باش تكون موجود ضمن فنانين كبار سهله معناتها شنو نحارب معناتها جيب مكحله راهو
1: يعني
0: نحارب هذه
1: طبعا مفهوم
0: يعني نحب نقاوم باش نلقى بلاصه باش نلقى مكانه صغير مش بسهل لكن يعني كي نقول انا من قبل لانه كان باش نحكي على قبل 86 قبل الالبوم تاعي انا سجلت 45 تور عام 80 في ايطاليا
1: في ايطاليا
0: في استوديو فونو ساوند هذا برشا ناس ما يعرفوش هذاك عمري ما حكيت عليه
1: صحيح
0: غنيت اسمها كانت يو سي مي اون انجلي ملحنها انا بالانجليزيه اللغه الانجليزيه وكنت نطمع باش نطمع للعالميه معناتها نطمع باش نلحن اون انجلي وباش نحب نخرج للعالميه داير سجلت في نفس الاستوديو اللي سجلت فيه لاميا مارتيني لاميا مارتين سي غروند شونتيز ديتاليان
1: اي طبعا
0: وكانوا اصلا الجروب تاع اندريانو تشيلنتانو اللي هما لي راغاتسي ديلا فيا جلوك كانوا يسجلوا زاد في البوم تاعهم هما خاص بهم هما في استوديو اسمه فونو ساوند نجم نعطيك حتى الادريس فيا جونيزيلي كواترو معناتها حاجات ما يتنساوش هذوما هذيك يعني من عام 80 وانا نحب نطمح
1: تعمل مكانه
0: باش نلقى مكان كي قعدت في تونس وليت ما عادش نطمح للغه الانجليزيه وليت نطمح للغه العربيه خليت نفس السايل مي بلغه تونسيه حاولت نعمل نفس الموسيقى لكن بكلمه تونسيه اللي هي انت روحي انت املي الكل هذا كله في نفس القالب تاع الموسيقى الغربيه لمواصله السير نحب نعم. نطمح باش نولي مطرب معروف يعني.
1: نعم.
0: لأني هذا حلم حلمت به أصلا، حلمت به.
1: هذا حلم البداية أنك تولي مطرب معروف، ووليت معروف
0: والحمد لله من فضل ربي.
1: والتوزيع وين كان؟ كان موجود في بداية الحلم مع الحلم الأولاني ولا ما بعد؟
0: التوزيع هو التوزيع في حد ذاته مش حلم، هو مهنة. هو مهنة في حد ذاتها، مع أنه باش تعرف التوزيع تتعلم.
1: لكن اختصيت فيها، ولت عندك بصمة، ولا عندك اسم، ولت عندك نوعية زادة حتى التوزيع راهو.
0: أي توزيع مثلا التوزيع، ولا حتى التلحين زادة كيف
1: والتلحين أيضا.
0: أما خلي نقوله التوزيع بالنسبة لينا نتعامل معها كمهنة. يعني بالنسبة لينا التوزيع مصدر رزق، لانه باش توزع اغاني المطربين معناتها عندك
1: طبعا مقابل
0: فهمت. لقيت حبيت نقعد كمطرب هاوي معناتها نغني وقت اللي نحب.
1: أيوة.
0: ونمشي فين نحب. أيوة. ونغني فين نحب، سي تريز امبورطون، مهم جدا
1: طبعا
0: فهمت. معناتها ماكش اوبليجي عليك باش تمشي تخدم في كاباري ولا تمشي تخدم في واحد ولا
1: باش تمشي تمتهن
0: لا ما حبيتش نمتهن الغناء. أيوة. الغناء بالنسبه لي انا يقعد ديما للجو.
1: ايوه.
0: امتهنت هندسه الصوت. نعم. وامتهنت التوزيع الموسيقي اللي هو بطبيعتي انا متعلمه يعني من قبل، يعني حتى هندسه الصوت تعلمتها وانا في مرسي. فهمت، تعلمتها كنت نمشي للاستوديو نخلص الفلوس باش نتعلم، خاطر ما كانوش هما مدارس اللي تعليم هندسه الصوت. نعم. كان تمشي للاستوديو تخلص 50 فرون، تعش متى 50 فرون؟
1: اي ما هو مبلغ مش هين،
0: مش هين في نهار تخلص. أي. 50 فرون عاد بيقرب على 50 دينار تونسي عام سبع عام عام عام 78 79.
1: برشا
0: كنت فما ناس شهريهم كانوا يوصلوا 120 دينار.
1: صحيح.
0: كنت نخلص النهار برك باش نتعلم هندسه الصوت نهار 50 سنكونترو يعني 50 دينار تونسي. طبعا هذايا من جراء الخدمة اللي قاعد نخدم فيها كموسيقي يعني.
1: نعم.
0: يعني قصة كبيرة وحلم كبير.
1: مسيرة ما شاء الله.
0: قصة كبيرة وحلم كبير، ما أدري باش نحكي عليه، راهو تطويل الحكاية برشا.
1: الحقيقة ماذا بيا أنا نقفوا عندهم بعض المحطات، لأنه قصة نجاح الحقيقة، قصة
0: والحمد
1: نجاح.
0: لله والحمد
1: تتحكي لله. حتى للشباب نتاعنا توا، شباب المغروم الجديد اللي مغروم. أيه. بالموسيقى، بالتوزيع، بالتلحين، بالغناء، معناتها نجموا نستلهموا
0: أصبح
1: من المسيرة نتاعك.
0: أصبح سهل توا. مش كيما قبل. احنا كنا نجريو. أيه. كنا كيما قال لي خلينا نقولوا كيما يقول لك نشحق ما نلحق ولا شنو. أيه.
1: نشفق ما نلحق ولا نشحق ما نلحق.
0: يعني راك باش تلقى بلاصه باش تتعلم فيها الموسيقى ولا باش تتعلم فيها هندسه الصوت
1: مش بالسهل.
0: توا أيه. متاح، كل شيء متاح. حل اليوتيوب
1: كبيره قبل.
0: حل اليوتيوب تقول نحب نتعلم الغنيه الفلانيه، تلقى شكون تحب الجيتار ولا تحب. أيه. بالباس. أيه. ولا بالبتري ولا بالبيانو، تلقى شكون يعلمك بالنوته وانت تقعد. اي لنكثرت نقلك بنتي تعلمت الموسيقى من اليوتيوب
1: من غير ما درستها باليوتيوب.
0: عمري ما وريتها نوتة.
1: شفت.
0: عمري ما وريتها. عندي بنتي تعلمت الجيتار وتعلمت الغناء من اليوتيوب.
1: هو بخلاف هذيك
0: انا نهار متعدي، معناتها نهار متعدي من بيتي، خرجت من بيتي وهي عندها بيتها.
1: تسمع فيها الدندن.
0: نسمع فيه جيتار، نسمع فيه واحد جيتار وتغني. قلت شيخي منين هذا الحس هذا، منين جا؟ دخلت حليت البيت قاعده تعزف الجيتار وتغني. ويعني باش نوريك اصبح الشيء سهل. يعني انا نلوم على الناس، نلوم على اللي جان اللي عندهم هالامكانيات هذيا كل وما وصلوش، معناتها عملوا حاجه كبيره برشا. لكن فما برشا بوكو دو جون وصلوا لسات نيفو ما شاء الله عليهم. وهذا شرف، وهذا شرف لتونس وشرف الموسيقى التونسيه يعني.
1: اي نعم. ملا الحلمه نتاعك والموهبه اللي بديتها في الثمانينات تخفت وبعد ترجع، معناتها كيفاش تهفت شويه وبعد ترجع في السنوات الاخيره، ولا خلينا نقول انه توا عاودت رجعت لك الحلمه هذيك، عاود تحيت.
0: اي مش حيت الحلمه، هي في حد ذاتها. هو شوف انا راني خلينا نقول قررت الابتعاد. أستاذ من قررت الابتعاد؟ شو الابتعاد؟
1: على الغناء.
0: على الغناء وعلى حتى على الحفلات يعني. حفلات انه تروا تعب يعني، خلينا نشوفوا نقولوا المطرب، ما نحكيش على المطربين الكبار اللي اللي هما انتوري، خلينا نقول انتوري، عندهم دي زامبريزاريو، عندهم ناس لهيمت لهم بالحاجات اللوجستيه معناتها، مدير اعمال ودا شنو يخلط هو، يرقد يقوم، يلقى يجي للبروفا يلقى كل شيء حاضر، كل شيء مبرفين عليه، يدخل يغني غنيات ويخرج مرتاح على روحه. اما لو بالنسبه للانسان المبتدئ معناتها باش يفركس على الموسيقيين وباش يجيب الموسيقيين وباش يكلم الموسيقيين وحتى يرضوا الموسيقيين وكل واحد يدلل من شيره ويجيب الترونسبور وتلاها انت، ما كانش عندي مدير اعمال، معناتها انا اللي كنت نتلها بالترونسبور، انا اللي كنت نتلها بالبروفات، انا اللي كنت لها نوري معناتها الموسيقيين تاعي شو الحاجات اللي لازم يعصي، انا كنت قايد الفرقه، انا اللي نكلم مندوبين، انا اللي نكلم وزاره الثقافه، انا اللي نجي ورا مديرين المهرجانات.
1: حكي وحريري
0: تتعب، معناتها تتعب أكيد. صحيح فما برشا فلوس، خلينا نقول يعني كل تعب يعني مخلوق شويه، لكن راهو مش سهل راهو باش تكون عندك فرقه وتضمن لها العمل تاع، مش انت تضمن وربي يضمن العمل، لكن انت نفسيتك وفي قرار نفسك كيفاش تجم توفر العمل للاشخاص هذوما باش يكونوا هما يقعدوا ديما معاك، لانه
1: يلزم
0: لو تغير موسيقي من الموسيقيين
1: نعم.
0: كل شيء ينقلب كما اللي شفنا في صهدية مسكين الله يرحمه الموسيقي تاع روف ماهر، معناتها مش بالسهل، معناتها تجي تطلب من المطرب تقول له ايجا غني، تبعت ساعات موسيقي ينقص من في حفلة. خلينا الكوتيل الانساني زاد مهم جدا، فهمت يعني ما نحكيش على الكوتيل الانساني اللي هو ماخو الصدارة في الحكاية هذه كل، لكن فما زاد وقت اللي ينقص موسيقي من في حفلة من عند مطرب مستانس يخدم معاه كل شيء يمشي في الهواء،
1: طبعا
0: كل شيء يمشي في الهواء
1: طبعا.
0: ايجا بار اكزومبل ايجا الصابر نحيلو زوز موسيقيين ولا لطفي مش نحيلو زوز موسيقيين،
1: ما همش آلات، هما ناس، هما كيفاش فما زمالة وفما صداقة وفما عشرة وفما انسانية وفما علاقات، معناتها
0: بخلاف الكوتيل الانساني اللي هو معاني يعني كبير برشا في الحكاية يعني تخيل واحد ينقص لك واحد من الفرقة بتاعك حتى ولو مريض تتأسف عليه، فهمت مش
1: توفى،
0: وبخلاف هذا يعني نحكي على الكوتي لو بيتي كوتي صغير هذاك اللي ما يشوفوش العباد اللي هو عنصر من عناصر الفرقة تاعو، كيفاش تحبوا يعزف على ينقص له عرض، عنصر معناته مهم في الفرقة هذا هو يعني حاجات لازم نفهم. وهذه الحاجة اللي أنا خلتني تعبتني وخلتني قلت خلي نرتاح
1: وتوكي رجعت، مازال موجود هذا التعب
0: لا
1: نفسه
0: لا الحفلات ما عادش ندور برشا يعني لا تو شوف تو اللي صار تو
1: سيف السنة مثلا نرجع. الحفلات اللي عملتهم
0: يعني مش برشا يعني شوية حفلات يعني ما يقلقوش، وديجا فما مشكلة كبيرة كونه كان ما تبداش عندك فرقة معناتها ملتزمة معاك وكل شيء، يزم كلم موسيقي فلاني لا هذا يخدم لا يزم كلم موسيقي فلاني هذا يخدم هذا،
1: كيفاش تعديت الأمور معاك؟
0: لا الحمد لله تعديت بها، تجر فيها شوية تعب ما يعني من ناحية اللوجيستيك معناتها تاع تكوين الفرقة وكل شيء، أما الموسيقى ديما أمورها مريلة، ما فماش مشاكل من ناحية التنفيذ الموسيقي والحمد لله رب العالمين.
1: وبالنسبة للتلقي الجمهور معك كيفاش كان؟
0: لا الحمد لله الناس أنا ظنيت أنه جمهور إنساني،
1: هذا هو
0: ظنيت
1: يا أخي، لقيت روحك مازلت موجود متربع في الذاكرة،
0: لقيت روحي موجود خيط روحي موجود، ما تلقى روحك موجود، غادي يقول محسن ما
1: تسمع عندك غيبه كما
0: بريتو معناتها 40 طون دو كارير معناتها 40 سنه يعني كي قلت انا اول البوم عملته معناتها في باللغه التونسيه عام 86 يعني اوني 2026 سي 40 طون دو معناتها 40 طون دو كارير 40 سنه عمل خدمه اي عامل ما شاء الله عمل اكثر من 150 اغنيه اللي خرجوا للمستمعين، معناتها كي مش نحكي على غني اللي لحنتهم ولا اللي لحنتهم للناس اخرين يعني ما شاء الله تلقى عندي اكثر من 2000 اغنيه، ولا حتى حاليا الغني اللي قاعد نستعمل فيهم بالخزينه
1: قاعد تخرج
0: من الخزينه
1: هي اللي انطلقنا بها في بدايه اللقاء، اخر انتاج ليك ما هيش من القديم، هذه جديده
0: هي
1: هي هي تغزلت بها بالمراتونسية.
0: بالمراتونسية أي هي هي لا آخر إنتاج دي آخر أغنية عملتها. آخر أغنية عملتها هي جتني فكرة. طبعا أفكاري كلهم ديما ديما نقسمها مع صديقي وصديقي العزيز الغالي اللي هو بشير اللقاني اللي هو يحبني برشا أول ما قبل كل شيء. لأن تحية ليه الأول قبل كل شيء ما ناس نتعامله كشاعر. وأنا عندي زوز أصدقاء زوز شعراء كبار نتعامل معهم اللي هو بالنسبة لي أنا بشير اللقاني وعماد الورغي.
1: أيوة.
0: هذوما بالنسبة لي أنا أصدقاء ما هم شعراء. أما نلتجيهم للشعر معناتها نتكلم كي نحب عندي موضوع معين نحب نقوله نتكلم عماد نتكلم بشير اللي هو أكثر منهم يعني أكثر واحد يعني مستعد باش حضر لي العمل كما يعني في الوقت المناسب. ديما افكاري مع بشير حاليا نقعد معها برشا ونحكيه ديما في التليفون عن ديما نحكيه وانا عندي افكار نحب ننفذهم. بالنسبه لي انا مش معناتها نحب نعاود نرجع نغني باش ناخذ بلاصه
1: باش نعاود تمثل
0: ولا باش نعاود نخدم باش نعاود نخدم نرجع نخدم ولا باش ندور في الحفلات. لا يعني
1: هو واضح من الاول قلت ان راهو الغناء هوايه بالنسبه
0: لي. بالنسبه لي حتى الانتاج اصبح هوايه. حتى انتاج الاغاني اصبح هوايه يعني بعد هالسنين هذيا كل كي نلقى روحي ملحن ونلقى روحي موزع ونلقى روحي مهندس صوت ونسجل وعندي استوديو تاعي معناتها يعني كي نسكر على روحي الباب في نهارين نجم نحضر اغنيه جديد. يعني تقعد كان ما الوقت تاع الكلمات تحضير الكلمات وكهو يعني قررت باش نعاود ننتج.
1: ايوه
0: وهذايا القرار تاعي انا معناتها باش نحب نقول اللي راني مازلت موجود يعني ما بعدتش يعني مش ما بعدتش وبعدت لكن نحب نعاود نرجع المكانة تاع اسم محسن الماتري اللي كانت عام 88 89 والتسعينات الكل اللي
1: أكيد كنت الكلام هذا متوجه به للجمهور التونسي
0: نجم النجوم تونس الاولى يعني نجم
1: أيوة. للجمهور متوجه
0: للجمهور هي خطر انا وقتاش بديت نبعد 2011 ايام الثوره حق ما عادش عجبتني الحكايه الستايل اللي خرج فما ديرابور حبوا يظهروا ونوعيه موسيقى تبدلت وانا نحس بروحي فنان ونحس بروحي جو با با فير نابورت كوا ما نجمش نعمل اي شيء واللي نسمع فيه مش عاجبني خلاني ننفر خليني نبعد وهذوما هذه موسيقى تعجب المستمعين ولا بروفوني كونو حضرت في حفلة مرتضى الفنان مرتضى انبهرت بصراحة
1: عنده جمهور مرتضى
0: انبهرت
1: اي نعم
0: يعني بت تشوف مع وقت تحضر في مهرجان بنزرت وتشوف مرتضى عامل كومبلي
1: صحيح
0: معناتها سي با ما جاتش هكاك راهي الحكايه
1: عندنا جيل جديد
0: لازمك تعرف الخدمه هذيك اللي خدمها اللي معناتها على العرض اللي حضرت له ذاك يعني مرتضى راهو خدم 15 سنه قبل معناتها باش يوصل راهو خدمه 15 سنه معناتها خدمه فهمت
1: وكما مرتضى فما جيل جديد من الموسيقيين قاعد ينتج وقاعد يعبر على نفسه
0: قاعد ينتج وقاعد يخدم وقاعد يحضر في حاجه جدد
1: بالضبط
0: يعني كهو هذا هو اللي حبيت نعمله من حبيت نعاود نرجع ننتج باش نكون موجود هي الاول الشعله منين بدات الشعله بدات من مهرجان بنزرت افتتاح مهرجان بنزرت 2024 من ذاك وقت بدات الشعله يعني لتنسال شعلة غاديكا كوقتها قال ايه علاش ما نرجعش معناتها السؤال اللي سألته روحي علاش ما نرجعش مدام الجمهور مازال يحبني
1: ومازال يقبل ومزال عليك
0: ومازال قابل مني معناتها ديجا انا خرجت
1: وانت قادر انك تعمل حفلة
0: وانت قادر خرجت غنيت يراني نسكن عينيك يراني ويراني وبنشوف الدنيا اللي بيك يراني ويراني من ذاك وقتها بديت نحس بروحي بديت تعجبني الحكاية بديت نحب نرجع
1: يراني ملا وهبي.

0: يا راني نسكن عينيك محسن الماتري ضيفنا المبجل اللي منورنا في الاستديو. كلمة شكون؟
1: كلمة بشير لقاني. أيه؟ الحان محسن الماتري وتوزيع محسن الماتري.
0: أي هذه من الأغاني زاد معناتها إنتاجاتك الأخيرة واللي أخذت سكسي الحقيقة وعملت لك انطلاقة جديدة. وإحنا أيه؟ نحكيه على العروض الموسيقية قبليك وهذا الشوق وهذا التوق اللي لقيناه عندك للعودة لإحياء الحفلات الموسيقية. بديتوا في 2024 بافتتاح مهرجان
1: بنزرت وبعد انطلقت في
0: وإحنا جايين نجم نعتبرها انطلاقة جديدة.
1: أيه يعني هي تكون تجم تقول تكون انطلاقة جديدة معناتها تعتبر يعني نقول خمن باش نرجع باش نرجع للحفلات خاطر قعدت نصرت ماما قعدت لا لحنت ولا وزعت ولا عملت حتى شيء من 2011 حتى يعني حتى 2023 يعني بعد 12 سنة يعني على الـ على الـ على الحفلات وعلى الغناء وعلى كل شيء.
0: اي نعم.
1: وعلى التلحين وكل شيء. قعدت يعني نوزع ونوزع ونلحن لاصدقائي
0: هذا شيء. هو أه بعدت على مصافحة الجمهور على مقابلة الجمهور لكن ما بعدتش على الميدان وانت تعتبر من الخبراء الرئيسيين في مجال الصوت والعروض الموسيقية والتوزيع.
1: الحمد لله.
0: اي كمهندس صوت نعتمدوه كمرجع الحقيقة.
1: الحمد لله.
0: وانت عنا في الإذاعة التونسية.
1: انا مهندس صوت بالإذاعة التونسية.
0: اي نعم مرجع نعتز بذلك وسنوات عديدة من الخبرة يلزمنا نستفيدوا منها وان شاء الله وان شاء الله تعدي هالخبرة هذه.
1: اي قاعدين نحاولوا باش نعديوا الخبرة معايا صديقي اللي هو بيدو تكنيشان في الإذاعة سي أنيس بلالون قاعدين نحاول معاه باش
0: يخو منك
1: باش يخو المشعل من عندي انا ان شاء الله.
0: مهم
1: أي مهم جدا. أي مهم
0: ربي فضلك انت ويبقيك ويطول في عمرك. انطلاقا من هالتجربة هذه قريت مؤخرا اللي كتبته على الصفحة متاعك رد على الفنان الكبير القدير عدنان الشواشي
1: صديقنا عدنان الشواشي
0: أي العروض المقدمة في مهرجان قرطاج الدولي اللي هو قال انها كانت على طريقة البلاي باك, البعض منها خلينا ننسبه على طريقة البلاي باك. فانت قلت لا ما ينجمش يكون. اعطينا التوضيح اعطينا التفسير.
1: توضيح باش يكون طويل شويه التوضيح
0: مثال شيء خلينا نسمعه. هو علاش قال هكا سي عدنان؟
1: فتتر قال هكا عن غير درايه بصراحه لانه باش مطرب يطلع يغني بلاي باك معناتها يحطوا له الغناء بتاعه احنا هذه قاعد نشوفوا فيها عند لي رابور بصراحه.
0: هو لاحظ ربما كي يتفرج على بعض العروض لانه فما برشا فنانين جاوا
1: لا باش نبدا لك بشويه بشويه
0: ما كانش حضورهم يعني
1: باش تفهمني بالكدا هي راهي اللي بدات بحكايه من عند لي رابور.
0: ايوه
1: فما رابورات يجيك المهرجان لا يجيب مع الفرقه لا حتى شيء يجيب مع دي جي فما اللي يحط موسيقى ويغني فوق منها وفما اللي مستسهل الحكاية كونه بيسكو هو برك موجود في يده ميكرو والموسيقى بطبيعتها معناتها موجودة يعني باش يعدي موسيقى وباش يغني فوق منها ولا باش يعدي موسيقى وبالغناء تاعها وشكون عص عليه اسكو هو قاعد يغني ولا مش قاعد يغني سيتي نوت ماشي هذيك حكاية أخرى. هي بدات الانطلاقة بدات من هذاك فما رابورات طلعوا في كارتاج وغناوا بلاي باك.
0: أينا.
1: لا داعي لذلك الأسماء منحبش نكبر نفوس فهمت فما رابورات طلعوا غنيوا بلاي باك في كارتاج
0: وتعديوا مفطنوا بهم حد
1: لا أبارامون فما شكون فطنوا به فما شكون فطنوا به
0: تقنيين
1: فطنوا به
0: أما الجمهور
1: لا ما الجمهور ما
0: تتعدى عليه.
1: شوف الجمهور ديما تتعدى عليه الحكاية. الجمهور يحب مطرب والله لو كان يطلع
0: يراعيله كل شيء
1: والله لو كان يطلع من غير فرقة لو كان يطلع شنو عامل يطلع يحط ميكرو يقول الجملة الأولانية تاع الغناية ويسكت
0: يكمل الجمهور
1: توكم الجمهور يكمل.
0: هو ذاك اللي صار السنة في الصيف في قرطاج العديد من الحفلات الجمهور هو اللي أديها.
1: مانيش فاهم شنو غرامة تو انت جاي باش تسمع المطرب باش تغني معاه اوكي داكوردو متفقين غني معاه بشوية اما باش تولي انت تغني في بلاصتو اللي فايدة.
0: احنا شفنا
1: انا حضرت في برشا عروض انا راني من عشاق الحضور في الحفلات
0: نعم.
1: لانه نمشي باش نتعلم لازم نتعلم، لازم فما حاجه باش تتعلمها راهو. هذه باش تحضر في في عرض. انا سناء على سبيل المثال حضرت في جاكسون 5 لاخوت مايكل جاكسون، حضرت في روندو فينيزيانو،
0: نعم
1: حضرت في شنو العروض الاخرى، حضرت في سامي يوسف،
0: نعم
1: يعني حضرت في برشا عروض اخرين يعني. يعني
0: باه نرجع لموضوعنا سي محسن، البلاي باك في العروض الكبيره،
1: هذا هذا هو فين باش نوصل توا. توا هي الاشكال فين يوسف، فين يتوقع الغناء بلاي باك؟ ما تغنيش بلاي باك، حتى مطرب ما غنى بلاي باك. الناس كل غن... المطربين الكل غناوا لايف. فين فين تقع المشكله يا ناس صغيره؟ واللي نحب نفسرها ماذا بيا نفسرها، يصير شكون ابل الباك جراوند، باك جراوند ميوزيكال. باش نفسر لكم علاش يصير الباك جراوند ميوزيكال. ناخذوا على سبيل المثال جاكسون 5، لي جاكسون، جاكسون 5 قداش جاوا من واحد؟ هما جاوا اربع موسيقيين وثلاثه مطرب، اربع مطربين. لكن وقت تسمع الموسيقى، الموسيقى الكل كي تسمعها تسمع عباره، تسمع تقولش عليك كم جايين كم كم جيت ودي دي براس وترمبت، وتسمع في موسيقى حلوه برشا. يسموا المكملات للموسيقى، يسموا دي باك جراوند، دي باك جراوند تراك، فهمت؟ معناتها باش باش تسمع جاكسون 5
0: يعني الاساسيات موجوده،
1: الاساسيات موجوده، لكن
0: الزينه تطعيم،
1: التطعيم التطعيم يجي بالحاجه، خاطر هذه ما كانتش موجوده قبل. تو ولات فما فما موجوده لا سانكرونيزاسيون، تسمى لا سانكرونيزاسيون اوديو ما بين اللايف اللي قاعد يصير والموجود قبل. خاطر
0: يعني تبدا فما زاد حتى بالذكاء الاصطناعي في
1: لا لا مش الذكاء الاصطناعي، لا الذكاء الاصطناعي داخل مش خالي مش داخل الحكايه.
0: لا مش نحكي على اللايف، راه نحكي على في التسجيل،
1: في التسجيلات ممكن احتمال في الذكاء الصناعي، فما شكون يستعمل، فما شكون يستعمل بالذكاء الصناعي، هذيك حاجه اخرى. لا انا نحكي تو على اللايف. اللايف على سبيل المثال، لو كان ناخذوا مطرب احنا عنده 60 موسيقي، معناتها يلزم باش يجي الحفله في كتاش يلزم معاه 60 موسيقي. تاش معناتها 60 موسيقي، 60 تسكره طياره، 60 بيت وتعطيل، 60 مصاريف، 60 ارجون بوش. يعني يجم يوصل بالتضخم المالي اللي صار، يجم توصل الفرقه مليار واكثر، ما تنجمش تعملها، ما تنجمش تعملها. سو كيفاش شنو اللي يصير؟ فما تصير ريديكسيون تاع الفرقه، تعودوا 60 يجيو 20. لكن يقول لك انا المطرب او الفنان يقول لك ما تساعدنيش انا ال 20 هذوكم باش يعملوا لي نفس الموسيقى اللي انا متعود نسمعها ومتعود ننفذها. شو يصير هنا؟ يصير يستعملوا الباكين تراك، الباكين تراك باش يعملوا التكمله تاع الموسيقى الكل. لكن
0: هذه صارت في حفلات بعينها، ثم امثله، اعطينا امثله.
1: جاكسونز
0: ايوه،
1: مش لازم باغ اكزومبل في روندو فينيزيانو ما صارتش. فهمت؟
0: وفي بقيه الحفلات اللي شهدناها نتاع المطربين والمطربات اللي اعتلاوا كارتاج،
1: اللي اعتلاوا شكون؟ كان باش نحكيو على ماجد الرومي، لا كان باش نحكيو على اليسا، لا يعني هو راي النقطه اللي نقطه لهنا، النقطه اللي صارت الناس كل تحكي على الحفلتين هذوما اللي هما علاش جايبين ماجد الرومي وعلاش جايبين اليسا.
0: وميادة
1: اليسا صحيح، يا اخي اليسا عباد كارتاج، يا اخي شكون يا اخي يا اخي جاي غصبا عليكم. علاش ما نقبلوش الفوديتاريا؟ فوديتاريا معناتها معناتها النجم العربي رغب عليه، ما نجم عربي راهو. مشيت حضرت له في حفله، مشيت حضرت له في حفله، شيء بعد شيء بعد، حب الجمهور رغب عليه، اقسم بالله العظيم الحم تاعي قشعر. مش ما فماش بلاصه قاعد، ما فماش بلاصه في الهواء، بلاصه في الهواء، تعرف شنو بلاصه في الهواء؟ حتى كان تعمل جناحات ما تلقاش وين باش تقف. رغب علامه وقفوا له.
0: خلي هي امل الحظوه هذه، سامحني قوس صغير باش نفتحوا الحظوه هذه اللي يلقاها المطرب العربي في تونس.
1: من العمل، من
0: ما يلقاهاش المطرب التونسي.
1: خدمته وصلته. لا لا والله خدمته
0: وصلته. علاش المطرب التونسي ماهوش موجود يعني بالكثافه اللي موجود بها المطرب العربي؟
1: لانه المطرب التونسي
0: هو الخلاف، راه
1: المطرب التونسي مش قاعد يخدم كيما المطرب العربي. سي تري سامبل. جبت لك انا، عطيتك سبيل مثال قبيل شكون؟ عطيتك سبيل مرتضى. مرتضى ما في، حضرت له انا في بنزرت، ما فماش بلاصه وانت فين تنجم تقعد. علاش؟ خاطر خدم على روحه. زاد ما يحملش واحد غنية في العام ويقول انا عندي ريبرتوار، ما تجيش ما تتعداش الحكاية راهو. يلزمك اقل هنا كي ما تعملش تعمل البوم. هاي نعطيك سبيل مثال كبير برشا، جاك بريل. جاك بريل لا كارير دو جاك بريل على معناتها كان طولها 10 سنين برك، 10 سنين وصل بعد 10 سنين وقف من العمل وقال انا راني مرتب الكونسير، وعمل شو اسمها هي كونفيرونس دو بريس، قال انا راني مرتب الكونسير وباش نسلم في نسلم يعني ما عادش باش نغني،
0: يعتزل
1: واعتزل الجمهور. باهي في العشر سنين هذوكم عمل 40 البوم، حسبتهم بالالبوم، انا راني حسبتهم بالالبوم 40 البوم.
0: كل البوم قداش فيه من غنى؟
1: 40 البوم، وكل البوم بما يقار فيه لي 33 تور، اقل شيء اقل شيء اقل البوم نجم يكون فيه 8 غنيات اذا كان مش 10 ولا 12 غنيه، وتعرف 33 تور يعني كان نحسبوا 10 غنيات في 40 البوم معناتها 400 غنيه
0: في 10
1: يعني يعني يقولوا أربع ألبومات في العام، يعني كل ثلاثة شهور يعمل ألبوم، يعني كل ثلاثة شهور يعمل 10 أغنيات، كل ثلاثة شهور 10 أغنيات في العام يعمل 40 أغنية. كيفاش تحبوا ما ينجحش من 40 أغنية؟ ما يجمش يحصل 4 سكسيات ولا 8 سكسيات.
0: صحيح ناجح
1: العمل هو الكل.
0: اي ما هو
1: والله انا شو انا مانيش
0: الامكانيات يا محسن، زيادة فما زيادة يقول لك نحب ننتج من الامكانيات، ما فماش الكفه ما هيش متوازنه.
1: لا الكفه بو خاطر احنا مشكلتنا احنا كي نخدموا نصوروا برشا فلوس. أي. وما نخموش على
0: الانتاج،
1: على الانتاج نخمم باش نعيش، نخمم باش نشري كهرباء، نخمم باش نعمل دار الاولى، باش نعمل دار ثانيه، باش نعمل دار ثالثه، ما نحكيش على روحي راه فهمت؟ نخمم باش نعمل دار الاولى، دار الثانيه، دار الثالثه، ونعمل دار لولدي، ونعمل دار لولد ولدي. فهمت؟ وما نخموش باش ننجو. نستسهلوا، اون ام لارجون فاسيل. تعجبنا لارجون فاسيل. السود السود الساهل. فهمت؟ مي وقت اللي تخمم انا شنو اللي خلاني طلعت شويه اون 80 ما بين 88 ما بين 89. لان 88 عملت 8 اغنيات. اون 89 عملت 10 غنيات.
0: يعني تقول انت الكفافه،
1: وحبيت نكسر الالبوم تاعي، حبيت نكسره باش ماتا. يعني باش ماتا حبيت نتشمت في غنيه العماري. غنيه العماري هي نجحت، قلت انا نحب نكسر غنيه العماري بغنيه اخرى خير منها.
0: تحديت
1: نفسك. عملت جيناكم جاكم حفله نجحت، عملت خمس وخميس نجحت، عملت كتاي توج بلو دروب نجحت في نفس الالبوم راهو. يعني هذم يعني العمل هو اللي باش يوصل. معناتها وقت اللي انا نشوف نشوف نورد وعمل عبه في عبه في كرتاج، ونشوف مرتضى معبي في كرتاج وعبي في بنزرت، معناتها راهو سي با دوني، ماهيش بالسهل راهو. ماهيش بالسهل. خلي نكون انا جو سوي اونيت. انا انسان صاحب معقول وصاحب فهمت يعني. هذا هو الصحيح. معناتها تحب تنجح اخدم.
0: اي الخدمة معقول، والانتاج كثافة الانتاج زادة كيف معقول.
1: علاش قاعدين يلوموا على
0: مش وحدهم زادة، حتى التواصل كومونيكاسيون زادة، كيفاش تبيع عن نفسك.
1: اي هذيك حاجة اخرى، هذيك ستي نوتر بيرفورمانس، هذيك حكاية اخرى، هذيك معناتها تكملة للانتاج. لا اما الانتاج ما تنجمش. علاش احنا قاعدين نلوموا على بعض المطربين اللي هما قاعدين يطلعوا في كرتاج، ونقولوا والله يطلع في كرتاج وهو مش عامل حتى غنية جديدة. علاش تخلي روحك للدرجه هذه معناتها؟ تخلي يقولوا عليك كلام كيف هكا؟ ما تخليش روحك، تخدم على روحك، يعني تنتج تنجح، ما تنتجش ما تنجحش، اما مش تعمل غنيه في العام.
0: هذه هي المعادله. نعم.
1: اي مش تعمل غنيه في العام وتقول نحب ننجح، ما تنجمش تنجح. انا كي اون 2023 كي عملت راني نسخن عينيك، مانيش طمع فيها باش تنجح، قلت والله غنيه حلوه كاو، هكا غنيه خذيت المسار تاعها، لكن مش بيراني نسخن عينيك باش نطلع نعمل كارتاج راهو. حاجة غير معقولة، ما تجيش معناتها. فهمت؟ وقت اللي واحد يرجع ويعمل سكسيات ويعمل برشا غنيات ويعمل برشا غنيات ناجحة، ووقت اللي يقول راني أنا باش نعمل في كارتاج، تلقى السكر تاعك تبعت قبل ما قبل ما تبدا تعمل، قبل بجمعة ما تعمل الحفلة تاعك، ذاك وقتها اعتبر نفسك نجم.
0: صحيح.
1: اما النجوميه ماهيش في قوه الغناء راهو. والله لو كان تولي تغني خير من وديع الصافي. والله
0: يعني
1: لو كان تولي والله لو كان تولي بافاروتي في زمانك.
0: أي. الموهبه وحدها ما تكفيش.
1: والله لو كان تولي بافاروتي في زمانك. واحد. ما يجيك حتى حد وما يسمعك حتى حد اذا واحد. كان ما توصلش روحك انت للمستمع. وباش توصل روحك للمستمع، مش بأم كلثوم رواه ولا عبد الحليم حافظ،
0: انتاجك الخاص.
1: انتاجك الخاص،
0: هذه هي نصيحه من عند الفنان الكبير محسن الماطري.
1: انا هذه نظريتي.
0: تعاملت مع برشا نجوم، وانت تحكي على النجوم، وزعت لهم وخدمت معاهم العديد من الاسماء في تونس، تقريبا كلهم
1: أغلبي خاصه الخدم يعني
0: اي في التوزيع والتلحين. لحنت لشكون؟
1: والله
0: انا غنوا لك الحانك، او اكتفيت انك تغني انت الحانك
1: بنفسك. والله يزمني نتذكر شكون غني، اي فما اللي غنوا لي الحاني، فما مطربين ديجون غنوا لي الحاني، لكن اكثر نتعامل كموزع وكمهندس.
0: بالضبط.
1: مع يعني مع صديق العمر اللي هو لطفي بوشناق،
0: معناتها
1: لطفي بوشناق سيد غارسه، هذه اللي تعاملت معاهم برشا، معناتها صوفيه صادق،
0: نبيها كراولي
1: برشا مطربين كبار يعني، مطربين نجوم تونس نجوم تونس يعني، حسين العفريت يعني، نعتذر لي مش باش نقدر نسميهم الكل يعني، لكن خلينا نقول 80% من نجوم تونس كل تعاملت معهم.
0: صحيح،
1: النجوم بتاعنا، النجوم التونسية.
0: نقفل معاك، نحب نرجع على موضوع الذكاء الاصطناعي، لأنه هذا رينيه توا معمول به، توا موجود في اليوتيوب، التوزيع بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي. شنو رأيك في اللي خارج توا؟
1: وفما التلحين والتوزيع بالذكاء الاصطناعي، معناتها هي شوف هي معادلة صعبة. معادلة صعبة باش تستعمل الذكاء الاصطناعي. خلينا نرجع للذكاء الاصطناعي، راهو عنده قواعد. قواعد معناتها كي باش تعمل غناية بالذكاء الاصطناعي ما عندكش حق تهبطها الا بالدرو دوتور. ساعات باش ندخلوا في مشكل كبيره معناتها،
0: واللي موجود توا في اليوتيوب شنو هذاك؟
1: اللي موجود في اليوتيوب يجب يتنحى من الدجور والوندمان،
0: اغاني من التراث تم اعاده توزيعها.
1: اي يجب يتنحى الدجور والوندمان، معناتها ما تلقاش، خاطر توا فما برشا برشا برشا دول بداوا في التراجع في حكاية الذكاء الاصطناعي. سمعت ديرنيرمون من عند صديقي اللي هو عادل بندقة، صديقي اللي هو 70 مليون اغنية تنحات من سبوتيفاي ومن يوتيوب، لانهم كلهم مستعملين الذكاء الاصطناعي. يعني سي معناتها خرجت الحكاية، ولات ظاهرة، وباش يقع معناتها باش يلزم تقع القونة اللي بتاعها، فما قانون. شكونك انت باش معناتها،
0: لانه فيها تعدي على الملكيه. نعم،
1: بخلاف تعدي على الملكيه معناتها باش نعطيه السيف للمجرم ونقول له برا توكل على الله برا اقتل. بالضبط، معناتها عطيت اله، عطيت سلاح العبد ما يعرفش يستعمله وسيبته. تخيل واحد مهبول تعطيه مكحله، شنو باش يعمل؟
0: ملا تشبيه يا محسن عملته.
1: لا سامحوني فريمون، يعني سامحني، نعتذر للاشخاص، لكن هذيك هي مكحل، عطيته الواحد مهبول سيبته، قلت له برا توكل على الله. بالضبط، هذيك هي الحكايه. ما تنجم تكون، انا بالنسبه لي ما عنديش مثال اخر بخلاف هذا،
0: لان
1: وذا قلته لاصحابي الكل.
0: تحب تقول انه اللي قاعد صاير اجرام في حق
1: اجرام في حق حقوق التاليف والتلحين.
0: بالضبط، هذا هو
1: اجرام. اجرام معناتها بيتم معنى الكلمه اجرام، يعني شكون وين الملحنين اللي كانوا يلحنوا؟ وين النص الصمودي وعبد الرحمن العيادي؟ وين ما شاء الله الملحنين اللي نحن اللي هو الذكاء الاصطناعي، اللي هو بيدو الذكاء الاصطناعي معناتها تكون منهم هما. يعني الذكاء الاصطناعي منين تكون؟ ما هو تكون من اغاني ام كلثوم، من الالحان النص الصمود، من الالحان عبد الحميد العيادي، من الالحان بليغ حمدي، من الالحان معناتها مطربين عالميين. يا اخي الذكاء الاصطناعي منين؟
0: اي هو يخزن في الذاكره،
1: قاعد يخزن طبعاً في الذاكره بتاعه، وقاعد يعطيك في ديزيكزامبل، اما يجمش يعمل لك حاجه جديده، مستحيلات سبعه.
0: صحيح.
1: طب انا لو كان حب نعمل لحن جديد بكيفيه بطريقه جديده وبآلات جدد ويعني هذاك بنوعيه من خلطه موسيقيه جديده اللي هي عمري ما تعملت في العالم، خاطر انا ربي اعطاني مخ اللي هو اكثر واذكى من الذكاء الاصطناعي. يعني انا لو كان نحب نعمل خلطه جديده، خلطة جديدة في الموسيقى اللي هي ما عملها حتى حد، لو كان نقعد نخمم ونفكر نجم نلقى خلطة جديدة، ونجم نلقى جمل أخرين غير عاديين، ونجم نعمل منها نوعية جديدة موسيقى اللي هي الذكاء الاصطناعي غير قادر عليها.
0: الخلاصة اللي نخرج بها من الكلام هذا الكل اللي قاعدين نشوفه فيه على اليوتيوب وعلى العديد من مواقع التواصل الاجتماعي من الانتاج الغنائي بإمضاء الذكاء الاصطناعي هو حاجة وقتية وإلى زوال.
1: وستؤول إلى زوال لأنه ما لأنه الملكية الفكرية لازم تكون معناتها إنسانية.
0: صحيح حاجة بشرية.
1: صحيح
0: نجم يعطيك صحة. عايشك محسن الماتري، نحب نشكرك برشا، شرفتنا ونورتنا اليوم في على الموجة على موجات الإذاعة الوطنية. احنا هكا نوصلوا نهاية حصتنا اليوم، بعد شوية يرفع أذان صلاة العصر، لكن قبل مش نسمعوا حاجة من توزيعك، اشخص نبيها كراولي.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. اتحاد أصحاب شهادات المعطلين عن العمل يجدد خلال ندوة صحفية اليوم المطالبة بالإسراع في تفعيل القانون المتعلق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطلتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام وإصدار النصوص الترتيبية المنظمة له. سكينة الشامخية ممثلة عن اتحاد أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل.
4: بعد المصادقة على القانون 18 لسنة 2025 لحد الآن 9 أشهر و2026 مشيوفة، وهو ما تم حتى شيء باش نمشيه في الدفعة الأولى. سواء أنت 9 شهور كاملين ما تماشي الأوامر الترتيبية، خلي الباركور متاع المنصة ومتاع المنصة نوصله للانتداب متاع الدفعة الأولى. مطالبنا كانت واضحة أنه تفعيل القانون عدد 18 الصادر بالرأي الرسمي، لكن لا وجود له على الواقع. احنا نبيه هو نحبه بس نعمل الانتداب متاع الدفعة الأولى. قديش المعنيين بالقانون هذا راهو الإجابة متاعه تكون من مصادر رسمية، والنجم وقتها نحكيه على توتال كل دفعة قديش تكون.
3: انطلاق إنجاز دراسة استراتيجية شاملة حول منظومة السكر في تونس تهدف إلى وضع تصورات عملية لإعادة هيكلة منظومة السكر وضمان استدامة التزويد وتأمين المخزون الاستراتيجي في ظل التحديات المرتبطة بأسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية وكلفة التوريد. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة تدعو الأولياء بمناسبة العودة المدرسية إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي قد تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة، فضلا عن ضرورة اختيار محافظ مدرسية ملائمة من حيث الوزن والمواصفات. صندوق التأمين على المرض يحدد 30 من سبتمبر الحالي آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية، و30 من نوفمبر القادم آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة. في العالم، استشهاد فلسطينيين اليوم أحدهما طفل وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وزير الحرب الأمريكي يمدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى عام 27 و2000، بما يشير إلى احتمال استمرار الحرب مع إيران إلى العام المقبل، حسب ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة. وترامب يؤكد استعداد واشنطن لشن هجوم جديد على إيران. وختاما، رئيس روسيا فلاديمير بوتين لا يستبعد التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسواس.
6: عائلة بيت مع أحلام صنعت معها ذكريات،
5: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
6: طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
5: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
6: ورفقتني زيدة يد أمنت بيا
5: وتمدد بالخير ليا ولخواتي.
6: يد شخص ما يعرفنيش أما قرر باش يكون لنا سند.
5: أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
6: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية،
5: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
7: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم. ادخل على www.sosvu.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.
1: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
2: للناس الكل. أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

بحثا أو تدريسا أو دعما أو نقدا في الصحافة. اخترنا في حلقة اليوم باش نتحدثوا عن باحث ألماني أقام في تونس لفترتين من الزمن. الفترة الأولى كانت عام 1960 والثانية عام 2000. علاش جا لتونس؟ بغرض توثيق تعبيرات موسيقية اختارها بمساعدة صالح المهدي اللي كان وقت عام 60 مشرف على قطاع الموسيقى بكتابة الدولة المعارف. هذا الباحث اتجول عبر مختلف المدن والأرياف التونسية وسجل مع عدد هام من المغنين والعازفين والمنشدين في مختلف التعبيرات، تقريب وترية صوفية مدائح، يعني فن شعبي حضري وفن شعبي ريفي. مقطوعات مختلفة سجلهم ساعات عديدة وروح لبلاده، ومن حسن الحظ خلى نسخة من التسجيلات متاعه اللي على وقتها آلة التسجيل اللي متوفرة وقتها. أشكون هالباحث الألماني؟ أشنو اللي سجل ومع شكون؟ نكتشفوا هذا بعد الاستماع إلى نموذج أول مما سجلوا ووثق به الموسيقى التقليدية التونسية. باش نسمعوا زوز أختام من دوبة رمل المايا، معروفين الله يفعل ما يشاء وصبرنا على الهجران، أداء فرقة وترية متخصصة هي من المرسى الفرقة هذه، ويظهر يسجلها في سيد بوسعيد خاطر هو كل مرة وين يسجل يقول أنا سجلت في المكان الفلاني. لكن بما أن كل التسجيلات اللي باش نسمعوا نماذج منها من تسجيلات الباحث اللي باش نحكي عليه بعد، التسجيلات الحقيقة غير صالحة كلها للبث الإذاعي الجيد. اخترت باش نعدي نموذج صغير من كل تسجيل حتى يسمعوه السادة من يتابع هذا البرنامج، ولكن نسمعوا تسجيل مماثل من فرقة معقولة في تسجيل يعني يستجيب لأدنى مواصفات التقنية. إذن نسمعوا زوز أختام من نوبة رمل المايا ونعود للحديث عن الباحث الألماني الذي تولى تسجيل هالأختام هذوما في تونس عام 1960.

مرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا مرة أخرى في برنامج أعلام وأنغام. وتحدثنا في مناسبات سابقة عن عملية جمع الملوف في تونس قبل إحداث الرشيدية وفي إطار المهام اللي طلعت بها الجمعية هذه بعد ما تأسست عام 1934، وأشرنا إلى ما قامت به كتابة الدولة للشؤون الثقافية بعد ما تم إحداثها. كذلك إش عملت كتابة الدولة؟ جمعت الملوف في إطار مؤتمرات وطنية، كنا تحدثنا على بعضها وين تمت إلى غير ذلك بإشراف صلاح المهدي وبمشاركة عدد من شيوخ الملوف تم اختيارهم من ولايات الجمهورية من الحفاظة كما نقولوا احنا. نضيف على هالجهود هذه ما قام به عدد من الباحثين من غير التونسيين في مجال جمع التراث، من بينهم الباحث الألماني قلت قام بجولة عبر مدن وأرياف تونس من 8 سبتمبر إلى 9 ديسمبر 1960 بتوجيه من صلاح المهدي،

وسجل كم هائل من المقطوعات الموسيقية من قوالب مختلفة، تقليدية شعبية وبلهجات متعددة. العمل هذايا محفوظ اليوم بخزينة مركز الموسيقى العربية المتوسطية، ويعتبر مرجع هام للباحثين. كيفاش كانت الموسيقى التونسية تؤدى؟ شنية الأغاني اللي كانت رائجة؟ نعرفه أولا بالباحث. الباحث اسمه فولفغانغ لاد، هو قلت ألماني، عالم في موسيقى الشعوب، درس من عام 1954 تاريخ الموسيقى وعلومها وموسيقى الشعوب، درسهم في جامعة برلين الحرة، ذات دكتوراه في المجال من جامعة زوريك في سويسرا. كان حريص على جمع المعلومات المتعلقة بالموسيقى وآلاتها المختلفة عبر مختلف أقطار العالم، ومنها تونس قلت لي أقام فيها. والأعمال متاعه جمعت في جامعة هيلدنسهايم القريبة من هانوفر. قبل من نواصلوا الحديث نسمعوا نماذج من اللي جمعوا: برول من فوندو شوشانة، وانتي وينك، سجلوا في سيدي بوسعيد مع فرقة تضم موسيقيين من هالضاحية هذية مع موسيقيين أخرين كل من مرسى، من بينهم أحد العازفين اللي اسمه محمد الغربي، باش نسمعوه بعد شوية يعزف على آلة ما عادش تستعمل في فرق المألوف. إذن نسمعوا التسجيل أول شوية منه من شوشانة، لأنه قلت تقنيا ما هوش على أحسن وجه، ونربطوه بتسجيل أحسن من نفس البرول وانتي وينك.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم. كنا نسمع في براول من فوندو شوشانة، وسمعنا نموذج من اللي سجله فولفغانغ غلاد اللي ركزنا عليه حديثنا في الحلقة هذه، الألماني اللي أقام في تونس ويعني سجل باش يحفظ التراث متاعنا الموسيقي. ونواصلوا مع نماذج من اللي سجلوا من الأغاني اللي سجلها فولفغانغ لادو من فرقة المرسى فوق الشجرة، اللي كانت من الأغاني الرائجة وقتها، وهي من كلمات العربي الكبادي والحان خميس ترنان، وظهرت في الرشيدية. شسمعوها بصوت مطربة ما قالش على اسمها وما دونوش، لأنه مع التسجيلات كتب فولفغانغ لادو أسماء بعض الموسيقيين الهامين، هذه ما كتبش اسمها. قلت بما أنه الأغنية ما هيش لك كل من حيث الأداء والمطربة مش معروفة، إن واصلوا إلى الاستماع إليها كلها أو جزء منها بصوت الفنانة الكبيرة صليحة فوق الشجرة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في هالحلقة الجديدة اللي نخصوها لما قام به فولفغانغ لادو الباحث الألماني في تونس عندما زارها سنة 1960 وسجل عددا من الأغاني. أذكرت قبل ما نسمع فوق الشجرة أن هالأغنية هذه سجلت في إطار فرقة كانت ما بين سيدي بوسعيد والمرسى، وفيها عازف هو قائد الفرقة اسمه محمد الغربي. محمد الغربي يعزف على آلة الماندولين اللي هي آلة وترية من عائلة العود، تتعزف بالريشة أصغر من العود، يعني وين نحطوا الأصابع فيها خانات باش كل درجة تجي في الأصبع يجي في بقعة. اتفقدت من تونس، توا يحاول يرجعها واحد من أساتذة الموسيقى والمتخصص في مالوف، هو سي فتحي بوسنينة في سوسة، تحية ليه. وتفقدت منذ ذلك الوقت. باش نسمعوها هالآلة هذية أو مقطع صغير منها، نسمع محمد الغربي هذا الموسيقي اللي ربما حتى حد ما يعرفه خاصة من الشباب. أنا أدركته من حسن حظي لأنه كان جيل بيتنا بيت موسيقى، وكان خال والدي الهادي شنوفي من أصدقاء عرفته. ونسمع إذن استخبار منه محمد الغربي، جزء منه على آلة المندولينا. اللي سمعناه من تسجيلات فولفغانغ لاد الألماني مرفوق طبعا بتسجيلات خذيناها من خزينة الإذاعة حتى لا يقلق المستمع من تسجيلات ما تتوفرش فيها التقنيات الضرورية. نواصل الحديث عن فولفغانغ لاد اللي قلت تجول في تونس من الشرق للغرب من الشمال للجنوب، وسجل أغاني ماهيش حضارية كما سمعنا المالوف، سجل كذلك أغاني شعبية حضرية، منها نسمع جاني المرسول، معروفة الأغنية هذه سجلتها له فرقة من قرقنة. لكن نواصلوا الاستماع الجزء من جاني المرسول، بما أن التسجيل ما هو شيء يعني على أحسن وجه من ناحية الفنية الأداء بتاع المغني وكذلك التسجيل، نسمعها من فرقة سفاقس جاني المرسول.

نواصل الحديث عما قام به فولفغانغ لاده عندما أقام في تونس وتجول بها قصد جمع جانب من التراث الموسيقي التونسي بمختلف مكوناته. أشكون ساعد فولفغانغ لاده؟ صلاح المهدي. صلاح المهدي اللي هو موسيقي عازف ناي، حتى هو ما خلاش الفرصة يعني تمر دون أن يسجل تقسيم على الناي في مقام الحجاز. نسمعوا صلاح المهدي اللي سجل هالتقسيم ضمن مقام به فولفغانغ لاده.

نواصل رحلتنا عبر تسجيلات فولفغانغ غلاده. اسمعنا حاجة تقليدية تولناي، نرجع للشعبي الحضري والشعبي بصفة عامة. يمكن اسمع مكحول انظارة فولفغانغ غلاده في قرقنا، سجلها مكحول انظارة والعين سودة زنجية، نسمعوها من فرقة قرقنا. ولكن كالعادة بما أن التسجيل مش على غاية ما يرام، نسمعوها من تسجيل بصوت السيدة نعمة اللي أدتها مع أغنية ملقد طويل صالح. الأغنية هذه من التراث، ربما ما كانت مشهورة برشا لكن أصبحت أكثر شهرة عندما أدتها المطربة نعمة مكحول انظاره.

قدك بابور عوام بحور قدك بابور.

احنا مواصلين رحلتنا مع فولفغانغ لادو الألماني اللي زار تونس وتخلل حتى الحفلات خاصة في قاعات عمومية. باش نسمعوا توا أغنية من الأغاني اللي كانت رائجة في الحفلات الخاصة في القاعات كما قلوا الفتح وغيرها في الأعراس، كانت رائجة كثيرا في الستينات. توا يمكن برشا ناس ما عادش يعرفوها، هي زارني خالي حيرني وحير بالي يو خيتي. الأغنية معروفة بيو خيتي، كانت تأديها مطربة أنا أدركتها اسمها نجاة، وهذه نجاة على ما غنت يو خيتي حتى ولا اسمها نجاة وخيتي. كانت تغني مع فرقة نجوم المنار اللي خلفت فرقة المنار. نسمعوا نجاة هذه في جزء من أغنية من الأغاني الشهيرة اللي كانت في الستينات رائجة، يو خيتي.

نرجع للملوف والرشيدية. فولفغانغ لادو أثناء إقامته في تونس ما ينجمش ما يمشيش للرشيدية ويسجل. نسمع ما سجله هو من فرقة الرشيدية، برول من نوبة النواة، الهواء سلطان يحكم.

مرحبا بكم، نحن نواصل الحديث عن ألماني أقام في تونس وسجل كم لبس به من التراث ومن الأغاني الشعبية التونسية. نحب نشير إلى أنه مش هو الأول اللي أقام في تونس، بل هناك باحث ألماني قبله هو جال تونس مرة، لكن التقى في برلين عام 1904 التقى موسيقيين تونس وسجل في برلين عدد من المقطوعات. الألماني هذا اسمه إريش فون هورن بوستل. إريش فون هورن بوستل إذن هو نمساوي ألماني، لأنه تولد في النمسا في فيينا عاصمة النمسا عام 1877 وتوفى عام 1933. حتى هو ساهم في تسجيل عدد كبير من المقطوعات عبر العالم، ووجد صدفة مجموعات موسيقية في برلين فسجل منهم. احنا باش نسمعوا نموذج من هذا، هو برول بمن أعطاك البهاء وزانك، لا تحرم العاشق من الوصال، واجعلني يا منيتي في بالك مليت من هجر وبطال. نسمعوه من تسجيلات الألماني لبخلاف فولفغانغ لاد، موجودة كذلك في مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.

0: قمنا بجولة مع فولفغانغ لادو أساسا، ثم مع ألماني آخر جاء قبله هو فون هورنبوستل، اكتشفنا من خلالها ما قام به خاصة فولفغانغ لادو الألماني اللي سجل عدد كبير من الأغاني، من الموشحات، من الاستخبارات على آلات مختلفة، من الزكرة للمزود للناي للفحل حتى يعني تعبيرات احنا ما تجيش البانة كيما استنبالي وغيرها. وكان هذاك في إطار حرصه على جمع تراث الموسيقي التونسي بمختلف تعبيراته، وبطبيعة حال مع كل تسجيل عمل ورقة فيها وصف موجز لما استمع إليه، وذكر أحيانا أسماء من تولوا التسجيل. إن شاء الله تكون المعلومات اللي اقترحناها عليكم في هالحلقة من أعلام وأنغام فادتكم. شكرا للسيدة سونيا الهدياوي اللي أشرفت على الهندسة الصوتية، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة من هالبرنامج. إلى ذلك الحين نقول لكم متابعة طيبة على موجاتنا، ودمتم بألف خير.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الخامسة مساء هنا في تونس مستمعينا الكرام، تحية طيبة. بداية من اليوم استأنف التزود بالمياه الصالحة للشرب بشكل طبيعي في مناطق تونس الكبرى التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في المياه على خلفية عطب فشئي، وفق ما صرح به المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه منذر منير أدريدي، الذي أكد انتهاء أشغال إصلاح العطب وعودة تزويد المواطنين بشكل عادي في عدد من المناطق. في تحيين لمتابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد لسنة دراسية 26 و2027 و2000، وزارة التربية تفيد بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود اليوم الخميس الثالث من سبتمبر 1,691,000 تلميذ، أي ما يمثل 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. بداية من اليوم فتح باب التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لتلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوية. مؤسسة فداء تدعو الراغبين من منظورها في الانتفاع بحق الأولوية في السكن المدرسي والجامعي بصفة مجانية طيلة المسار الدراسي إلى إيداع مطالبهم الكتابية إلى المؤسسة. في العالم، مصادر طبية في غزة تعلن استشهاد 3 فلسطينيين اليوم جراء قصف إسرائيلي على مناطق عدة في شمال قطاع غزة. سلطات الاحتلال الصهيوني تقرر الإفراج عن 5 مدنيين لبنانيين كانت قوات الاحتلال اعتقلتهم خلال العدوان على جنوب لبنان. وإيران تؤكد مقتل 9 عسكريين إيرانيين بينهم 6 من عناصر القوة البحرية التابعة للجيش و3 طيارين في هجمات أمريكية أمس الأول. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها، ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
5: إن نغمة نغمتك.
6: دنيا فن وكيف عيشة بنينة وعيشة بنينة ومن دنيتهم فوقنا يسينا.
7: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: الإذاعة الوطنية
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية
2: أم البدايات.
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026 كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
3: الإذاعة الوطنية
4: متعة الاستماع.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: التوانسة
1: مع ريم بالشعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار صباح التوانسة بنبض الشارع تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نفذا نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة
1: بأخبارها
2: حكاياتها أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة
2: وكل مرة عبسطر عمامه يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بلقاسم أحلام مساحلي
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: إذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: بتلم لحبة بتكلم لصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلماوات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وداد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمام
2: الإذاعة الوطنية
3: الإذاعة الوطنية
2: تونسية 100%
3: تونسية 100%

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: جيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: فلاش سبور. مرحبا، تحية لكل مستمعينا. ثالث مواعيدنا الرياضية اليوم كان الموعد مع صاحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الموسم الرياضي 2026-2027. 28 فريق تم تقسيمهم على زوز مجموعات. نعطيكم برنامج الجولة الافتتاحية لكل مجموعة. في المجموعة الأولى، الجولة الأولى، نادي محيط قرقنة يستضيف هلال مساكن. هلال الرشابة يستضيف سكاك حديد الصفاق. سبورتيك بن عروس يواجه مكارم مادية. مستقبل جابس جمعية مكرين. الملعب السوسي يلاقي كوكب عقارب. نجم بن خليد بعث بوحجلة. مستقبل سليمان يستضيف اتحاد تطاوين. في المجموعة الثانية، الجولة الافتتاحية، مال بوشامة نادي قربي. قواف القفصة يواجه مستقبل قازرين. سبورتيك الموكنين هلال رديف. أولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف. جمعية ريانا يواجه الملعب الجيبسي. أولمبيك مدنين القلعة الرياضية. شبه قروانية يلاقي جندوبة الرياضية. بطولة الرابطة المحترفة الثانية باش تنطلق إن شاء الله يومي 19 و20 من هذا الشهر. 21 نادي على 28 ممنوع، نحكي على مستوى الأندية بطبيعة ممنوعين من الانتدابات. 21 على 28 يعني 7 نوادي فقط في الرابطة المحترفة الثانية عدم الحق في الانتداب لحد الآن. في المجموعة الأولى إن شاء الله كل مقابلاتها في مباراة الذهاب تلعب يوم السبت، في المجموعة الثانية يوم الأحد، وفي الإياب تقلب يعني في المجموعة الأولى تلعب نهار الأحد والمجموعة الثانية يوم السبت. فريق الملعب السويسي الوفد الجديد على الرابطة المحترفة الثانية كان ممثل في سحب الرزنامة برئيس النادي السيد محمد الرمضاني وقائد الفريق الحبيب البريكي اللي هو مدافع محوري ورئيس فريق كرة فرع كرة القدم اللي أشرف على انتدابات الفريق. 10 ملاعبية بتبيعة تم التعاقد معهم مع الحبيب البريكي، قلت هو رئيس فرع وأيضا يلعب خطة مدافع. حالة فريدة أول مرة نشوفوها في فريقنا التونسي. نسمو أكثر تفاصيل في تصريح للاعب الحبيب البريكي من هنا زميلنا هادي جبنيلي كان حاضر في عملية سحب الرزنامة.
3: كرئيس فرع أول حاجة الانتدابات الكل جوا على يدي، يعني جدد العشرة جدد كنت أنا اختصاصي فيهم، وكجوار زادة كابيتانا إن شاء الله باش نعاون الجروب وباش نمشوا لبعيد إن شاء الله سنة. معنا عملنا في سعفيسة معنا على قدوم، عملنا جمعية باهية وإن شاء الله ربي وفقنا معنا ونكونوا حاجة باهية في الليك دو سنة إن شاء الله. نشرفوا استاسوسيان جمعية قوية، وصدقني واحد من الناس يعني فرحان برشا معناها اللي مشيت استاسوسيان، معناها لقيت عباد تحب كورة، عباد شعبيين ياسر على الآخر معناها، وقلت ربي نمشوا بعيد ان شاء الله معناها باش نخدموا على الهدف نكونوا من الكلاسمون الاولاني ان شاء الله. حتى الكرومدي عجبتنا ماتش الاولاني في سوسا كونتر عقارب بالزهرة ونور محمد سوسا، كنا الماتش الاولاني كونتر عقارب اما في عقارب وان شاء الله ربي وفقنا.
2: ديما مع كرة القدم افريقيا، نعطيكم برنامج مقابلة الأندية التونسية المشاركة في المسابقات الافريقية نهاية هذا الأسبوع مع الأدوار التمهيدية الأولى في رابطة الأبطال يوم السبت في ملعب رادس الثمانية. النادي الافريقي واجه جولي بالمالي. تحكيم الكونكور جون بيير نجيني للترجي الرياضي معفى من هذا الدور التمهيدي الأول. كأس الكونفدرالية غدوة إن شاء الله 3:30 في ملعب الطيب المهيري ترجي جرجيس ديامبيرز السنغالي بدأت الحكم التوغولي ريما محمد مصفى أكاكبو. ملعبي ترجي جرجيس كملوا اليوم العشية آخر حصة التمارين في صفاقس قبل مباراة الغد، تمارين بحضور كل اللاعبين تحت شرف المدرب منصف مشارك. في نفس المسابقة في كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم السبت الأربعاء في أبيو كوتا شوتينغ ستارز النيجيري واجه النادي الصفاقسي، مباراة بإدارة الحكم الكاميروني يانيك فودوب. بالتوفيق الأندية التونسية المشاركة في المسابقات الإفريقية. حكينا عن النادي الإفريقي في رابطة الأبطال والنادي الصفاقسي ترجي جرجيس في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. المسابقات بتبيعة في تعيش مباراة الأدوار التمهيدية الأولى. في الدور التمهيدي الثاني غدوة لترجي تعرف بتبيعة أو في انتظار مباراة العودة بتبيعة، لكنه يترقب بزوز منافسين النجم يكون واحد منهم المنافس متاعه في الدور التمهيدي الثاني. غدوة في رابطة الأبطال الستة سويح لي بيواجه كافي زيد من زنجبار. المتأهل من هذه المواجهة كما قلت يواجه ترجي رياضي في الدور التمهيدي الثاني. ستة أيضا بور جيبوتي يواجه الزمالك المصري. سبعة الثورة الجزائري حورية كوناكري الغيني. دائما مع المسابقات الإفريقية. أيضا في كأس الكونفدرالية غدوة فما مباراة دفعة أولى في هذا الدور التمهيدي، تصدر كما قلت مباراة ترجي رجيس وديان بيرز السنغالي. نعود نذكر غدوة إن شاء الله المباراة الأولى للمشاركين متاعنا في النسخ بتاع المسابقات الإفريقية، المباراة الأولى وظهور تونسي إن شاء الله بشكون غدوة ماضي 3:30 في الطيب المهيري بين ترجي رجيس وديان بيرز السنغالي. محليا نعطيكم تعنينات الحكام اللي بيصفر مقابلات الدفعة الأولى بالجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، باعتبار أنه تم تأجيل 3 مواجهات بمناسبة مشاركة الأندية الإفريقية. نحكيه يوم الأربعاء 16 سبتمبر الأربعاء في بنقردين اتحاد بنقردين نادي صفاقس، يوم الخميس 17 سبتمبر الأربعاء الديربي في مركب بادو الملعب التونسي نادي الإفريقي، في مركب جرجيس ترجي جرجيس اتحاد المنسيري. بقية المقابلات باش تلعبوا نهاية هذا الأسبوع يوم السبت 5 سبتمبر الأربعاء ونص في ملعب 15 أكتوبر نادي بنزرتي والأمبي البيجي، تحكيم في وليد المنصري، في الفار البرتغالي فيليب بيريرا، في الطيب المهيري تقدم ساقية الدير نادي حملنف حمزة جعيد يدير المباراة، في الفار محمد علي قروية. هذوما زوز مقابلات من يوم السبت. يوم الأحد 3 مواجهات لحد 6 سبتمبر الأربعاء ونص ملعب حمادي العقري براس ترجي رياضي مستقبل المرسى، تحكيم لعبيديس بن صالح، في الفار وسامة بن إسحاق، في ملعب سوسة النجم الساحلي شبكة العمران تحكيم لمنتصر بالعربي، وفي الفار البرتغالي فيليب بيريرا، في المتلاوي نجم المتلاوي أمل حمام سوسة تحكيم لمحرز المالكي، وفي الفار مجدي باللغة. الاتحاد الرياضي بنقردين برمج مباراة ودية اليوم ضد الملعب الجيبسي، انطلقت 4:30 في الملعب الاصطناعي ببنقردين. أيضا اليوم وديا 4 سبورتيك بن عروس يواجه الوفاق الليبي، ومباراة ودية أخرى برمج اليوم بين نادي قربي وجمعية مقرين. دائما مع الرياضات الجماعية من كرة القدم للكرة الطائرة، بطولة افريقيا للسيدات في نيروبي اليوم تلعبت مباراة تحديد صاحب المركز الخامس والسادس، تونس تفوز على المنتخب الجزائري 3-0 وتحصلت على المركز الخامس، تفاصيلهم 25-23 25-10 و25 مقابل 13. أيضا مباراة ترتيبية لصاحبين المركز السابع والثامن، غانا ربحت أوغندا 3-2. في الدور النصف النهائي مباراة تلعبت اليوم، المنتخب المصري يتأهل الدور النهائي بعد الفوز على رواندا 3-0، ينتظر المتأهل من مباراة كينيا والمنتخب الكاميروني، مباراة تلقت 5:00. كرة اليد نعطيكم تعيينات مباريات الجولة الأولى ذهاب لبطولة قسم النخبة أكابر، 5:00 كل المقابلات في قاعة جمال نادي كرة اليد بجمال النجم الساحلي، في قاعة رشيد خوجة ومكارم المهدية بعث بن خيار، في قاعة الحمامات جمعية الحمامات سبورتينج المكنين، في قاعة منزل تميم الاتحاد الرياضي التميمي ترجي الرياضي، في قاعة بولبا نسة بولبا يلاقي النادي الإفريقي، مع تأجيل مباراة المنزل الرياضي ونادي سقية الزيت. دائما مع كرة اليد الستة في حد نزول المركز العمراني الشمالي، باش تنطلق الندوة الصحفية للترجي الرياضي الخاصة بفرع كرة اليد لتقديم المدرب جوران زوكيتش، ندوة صحفية ستشهد حضور رئيس الفرع هيكل مجنم وعدد من لاعبي الفريق، باش تكون الندوة مناسبة لتقديم برنامج وأهداف الفريق للموسم الجديد. على العاب المتوسطية تورنتو 2026 اليوم نهاية الألعاب رسميا مع ختام هذه النسخة، تونس أنهت المنافسات في المركز 13 في الترتيب العام لجدول توزيع الميداليات ب 13 ذهبية بثلاثة ذهبيات 10 فضيات و 13 ميدالية برونزية. رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية سيد محرز بوسيين يقيم المشاركة التونسية في العاب المتوسط في تصريح للإذاعة الوطنية.
4: الرياضيين اللي طلعوا على منصة التتويج وكانت ثم يعني ميداليات بألوان مختلفة وكانت تنجم الكل تنجم تكون ذاك، وقت اللي يشوف أنا أيمن باشا رغم الإصابة متاعه معناها ويأخذ ميدالية فضية ولكن بعد الإصابة معناها تعكرت الوضعية متاعها، من نجم نقول اللي هذوما جنود مدافعين في ظروف صعبة. اليوم يزمنا نعمل قراءة صحيحة للتاريخ، اليوم كان تاخذ احنا بعد 2001 اللي عملنا فيها نتائج تاريخية واللي مرتبطة بالتنظيم وبالبنية التحتية ومرتبطة برؤية واستراتيجية في ذلك الوقت. من بعدها كملنا استثمرنا في الميريا 2005 شوي، ثم في بسكارا 2009، ثم من 2013 شوفوا النتائج قاعدة تتراجع. علاش؟ اولا لغياب الرؤيه جديده تتماشى مع الوضع، ثانيا عدم الاستقرار على مستوى وزاره الشباب والرياضه. انا اليوم كرئيس لجنه اولمبيه من 2013 ربما نمثل يعني العنصر القار في المشهد الرياضي. اليوم انا عايش مع 13 وزير، معناها 13 وزير على 13 سنه ما ثم حتى وزير عنده الوقت باش ينجم يعمل رؤيه واستراتيجيه. هذا كله مطلوب حد ادنى من الاستقرار، الامكانيات الماديه اليوم كل شيء، المال هو قوام الاعمال. اليوم باش تستثمر في البنيه التحتيه لازم مراجعه المنظومه باكملها.
2: تصريح كامل موجود على الصفحة الرسمية للدفاع الوطنية على فيسبوك. باش نختم كرة القدم النسائية، الدورة التأهيلية نهائيات مسابقة ربيعة الأبطال الإفريقية عن منطقة شمال إفريقيا اللي تحتضنها تونس من 1 إلى 7 سبتمبر. الجولة الثانية غدوة الأربعاء في زويتن جمعية نسائية بسوسة تواجه فتح الرياضي الرباطي المغربي، في باردو أقب الجزائر لمسار المصري. الجولة الأولى المسار فاز على الجمعية النسائية بسوسة 9 أهداف مقابل 0، وفوز الفتح الرباطي على أقب الجزائري 4 أهداف مقابل 0. نكملوا في الأسبور، إلى اللقاء.
5: فلاش سبور.
6: الدكتور حكيم.
7: كنا نعرفوا اللي حليب الأم ما كيفه حتى حليب آخر، يوفر لصغارنا الغذاء والماء والمناعة والحنان. وباش نضملوا له هالمنافع هذه الكل، تحطوا القابلة على صدر أمه من اللحظة الأولى اللي تولد فيها، والأم تعطيه ثديها. وما ننساوش اللي الرضاعة من اللحظة الأولى بعد الولادة تعاون زاد الأم باش ترتاح وتحميها من نزيف.
6: الدكتور حكيم.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
9: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
10: تمام السادسة مساء هنا في تونس، مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين ثالث نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تقدر الزيادة في أسعار المستلزمات المدرسية هذه السنة بما بين 7 و8% مقارنة بالسنة الفارطة. اتحاد أصحاب شهادات المعطلين عن العمل يجدد المطالبة بإصدار الأوامر الترتيبية للقانون المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم. وفي العالم، ترامب يلوح بحملة عسكرية جديدة على إيران، ودلالات عودة الحرب الإيرانية الأمريكية محور تقرير في النشرة. تفاصيل الأنباء. تتواصل استعدادات العائلات التونسية للعودة المدرسية، فيما تبقى الأسعار وتوفر مختلف المستلزمات من أبرز هواجس المواطنين. سامي العرفاوي تحدث إلى البعض منهم.
11: لبسه وكرارس وكتبته ودريته كل شيء حاليا 900 أو مزيئ، هذا مزيئ ماشي باش ناخد.
12: كلفت لي طويكة بالكرارس 210,000، فورنيتورة كهو
13: صغير تكلف 700-600 دينار. تشتري له لبسه باش تشتري له منديله باش تشتري له الأدوات نتاعه.
14: الله يتكلف التلميذ أقل شيء 600-700,000 أدواته وكتب، خاصة تبش طويكة الغلاف تبش.
15: حتى ما التبليات غالية 20 دينار على الأقل حاجة. إذا حسب عندك كتبته 500 دينار ما عملوا شيء.
16: الطب مش غالي، الكراسي غاليين، ما تلقاش المدعم، الغلافات غاليين، الستيلوات غاليين، كل شيء غالي.
10: وفي تصريح للأخبار، أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي اليوم أن أسعار المستلزمات المدرسية هذه السنة شهدت زيادة بنسبة تتراوح بين 7 و8% مقارنة بالسنة الفارطة.
17: كمنظمة تونسية لإرشاد المستهلك لاحظنا تطور في الأسعار تقريبا بين 6-8% مقارنة بالسنة الفارطة، رغم أن زيادة الأسعار في الكتاب المدرسي وفي الكراس المدعم صار في جميع المستلزمات الأخرى كما النيطة كما المحطة كما المستلزمات الأخرين كما الأقلام كما العديد من المستلزمات، ارتفاع تخفيض تقارب بين 6-7%، وهذه نسبة التضخم من سنة إلى أخرى بالنسبة للأسعار تاع العودة المدرسية.
10: وتطالب المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بتوحيد القائمات على كل المستلزمات المدرسية التونسية يمكن من توفير ما بين 30-35% من الكلفة مقارنة بالسنة الفارطة. رئيس المنظمة لطفي الرياحي.
17: بتوحيد القوائم في جميع مستلزمات العودة المدرسية. علاش؟ على خطر بتوحيد القوائم وتكون القوائم هذه موحدة في جميع المستلزمات منها الميدع والمحفظة، ووجوبا تكون المنتوجات هذه كل العودة المدرسية بتونسية المنشأ، هنا نكون ساهمنا في نعاج النسيج الصناعي التونسي.
10: وبمناسبة العودة المدرسية، دعت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة الأولياء، دعتهم إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية التي يقتنيها أبناؤهم، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي قد تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة، فضلا عن ضرورة اختيار محافظ مدرسية ملائمة من حيث الوزن والمواصفات. وأوصت الوكالة باقتناء الأدوات المدرسية من مسالك بيع منظمة ومراقبة، والتثبت من وجود بيانات واضحة على المنتجات مع قراءة البيانات المتعلقة بالاحتياطات وطريقة الاستعمال والالتزام بها. ودعت إلى تجنب الأدوات التي تشبه في شكلها أو لونها أو رائحتها المواد الغذائية. دعت مؤسسة فداء الراغبين من منظورها في الانتفاع بحق الأولوية في السكن المدرسي والجامعي بصفة مجانية إلى إيداع مطالبهم الكتابية إلى المؤسسة، وذلك إما مباشرة بمقرها أو عن طريق البريد بعنوان 62 نهج صالح بن يوسف، المنار 2، تونس 2092. ويتمتع بهذا الحق كل من أبناء شهداء الاعتداءات الإرهابية من عسكريين وأعوان قوة الأمن الداخلي والديوانة، وشهداء وجرحى الثورة ومصابي الاعتداءات الإرهابية من عسكريين وأعوان قوة الأمن الداخلي والديوانة. تنطلق غدا بولاية الكاف الأيام المفتوحة للتوأم الرقمية لتشمل لاحقا كافة جهات الجمهورية، من تنظيم المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بهدف التعريف ببرنامج التوأمة الرقمية وتقديم المشاريع التي أنجزت في إطاره، وفق ما أوضحت سفيرة التوأمة الرقمية بالكاف نور زاد الحناشي على موجات إذاعة الكاف.
5: الفكرة إنها نقرب برنامج توأمة رقمية أكثر للمربين، وننتقل من مجرد الحديث عن برنامج توأمي ينطلق من إدماج التكنولوجيات وإلا المنصات الرقمية إلى عرض تجارب حقيقية ومشاريع أنجزها تلاميذ ومربين في المكان هذاك، يعني في الولاية هذيك. غدوة باش تكون فرصة إن نعلنوا على المحور السنوي الجديد، باش يكون مدارس مستعدة للمستقبل، يعني المهارات اللي يلزم المدارس تكون متمكنة منها، الإدماج، وأيضا المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي كيفاش نجموا نستعملوا في التعليم. مشاريع توأمة رقمية راهي تقوم زادة على الكولابوراسيون ما بين الأساتذة وما بين التلامذة، باش نعلموهم كيفاش يخدموا في شكل فرق، يخرجوا بكتب رقمية مثلا، يخرجوا بمعرض افتراضي، ديزابليكاسيون ينجموا يحطوها على تليفون مثلا.
10: جدد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل خلال ندوة صحفية اليوم المطالبة بالإسراع في تفعيل القانون المتعلق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام وأصدار النصوص الترتيبية المنظمة له.

0: له على أرض الواقع. احنا نبيه هو نحبه بس نعمل الانتداب نتاعك دفع الأولى. قديش المعنيين بالقانون هذا راهو الإجابة نتاعه تكون من مصادر رسمية، والنجم وقتها نحكيه على كل دفع قديش تكون.
1: هذا وطالب عدد من نواب الشعب بالتطبيق الفوري للقانون عدد 18 المتعلق بتشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم. رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان فوزي الدعاس أوضح في تصريح اليوم لبرنامج المشهد الآن، أوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور التشريعي والرقابي للبرلمان.
2: اللي صار فما تباطؤ من الوظيفة التنفيذية في علاقة بإصدار الأوامر الترتيبية والتي تتعلق بالقانون عدد 18 لسنة 2025، انطلاقا من دورنا في محاولة حلحلة الملفات العالقة وعلى رأسها ملف التشغيل، إيمانا بدورنا الرقابي إضافة إلى دورنا التشريعي ارتأينا أنه يصدر هذا البيان. ما فماش معطى واضح كل وين تجي الوظيفة التنفيذية ممثلة في أحد أعضاء الحكومة إلى المجلس إلا ونتسألوا عن هذه المنصة، عن موعد انطلاقها، ولكن إلى حد هذه اللحظة لم نظفر بإجابة واضحة وباتة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: في أخبار العالم الآن، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بشن هجوم جديد على إيران، لافتا إلى أن الحملة العسكرية الجديدة المحتملة لن تستغرق وقتا طويلا وفق تقديره. في الأثناء أعلنت إيران مقتل 6 من قوات بحرية الجيش الإيراني في الهجوم الأمريكي الثلاثاء الماضي على البلاد، قبل أن تعلن اليوم عن استهداف قواعد أمريكية في كل من الإمارات والكويت. وأدرجت طهران اليوم 11 سفينة أخرى حاولت عبور مضيق هرمز ولم تلتزم بالقواعد على قائمتها السوداء، ليرتفع إجمالي عدد السفن المدرجة في قائمتها إلى 56. هدنة مؤقتة ثم استئناف القتال، مفارقة تتكرر باستمرار منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في 28 من فبراير الماضي، وتفاقم مخاوف المنطقة والعالم من استفحال التداعيات الاقتصادية والجيوستراتيجية الخطيرة لهذه الأزمة. تقرير ناجي بن جنت.
4: الأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تراوح نفسها باستمرار بين هدنة مؤقتة حذرة وعودة قوية إلى التصعيد والمواجهة بعد أن فشلت جهود الوساطة وخابت مساعي التفاوض بين الطرفين، وفي ذلك تأكيد جدي على عمق الأزمة في منطقة تحكمها المصالح الاقتصادية وتهيمن عليها الحسابات الجيوستراتيجية الخطيرة. المشهد يبدو إذن ملتبسا مفتوحا على حرب قد تطول أكثر من توقعاتها الأولى، وقد تزج بالشرق الأوسط والعالم في صراع أشمل أكثر تعقيدا من حروب الشرق السابقة. فما دلالات هذه المفارقة؟ أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية عدنان الإمام يتحدث عن حرب إيرادات.
5: إيران لا يمكن أن تخرج من هذه المواجهة بدون تحقيق هدف استراتيجي كبير يتمثل في بسط السيادة والسيطرة على مضيق هرمز، وهذا يتعارض طبعا مع الموقف الأمريكي. في هذا السياق تندرج المواجهة العسكرية وغير العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك حرب إيرادات مما لا شك فيه، ومآل هذه المعركة سيساهم بقدر كبير في رسم الخارطة الجيوسياسية والجيوستراتيجية لعالم الغرب.
4: تعقيدات الأزمة بين إيران والولايات المتحدة وحدة التناقض بين مطالب وحسابات الطرفين لا تبدو آيلة إلى الانفراج الوشيك، فما تعجز عن حله الدبلوماسية يجد طريقه سريعا إلى ساحات القتال على جبهات متعددة، مسرحها الأول مضيق هرمز والعمق الإيراني وامتداداتها المباشرة بلدان الجوار.
1: في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد فلسطينيان بينهما طفل، وأصيب آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. يأتي ذلك فيما واصل المستوطنون المتطرفون سلسلة اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بحماية من الجيش الصهيوني. إلى لبنان، حيث نفذ جيش الاحتلال اليوم 3 تفجيرات في بلدة بني حيان جنوبي البلاد، في الأثناء قررت سلطات الاحتلال اليوم الإفراج عن 5 مدنيين لبنانيين كانت اعتقلت

تقف قواتها في خضم العدوان على جنوب لبنان. بالملف اللبناني يتكامل هذا الموعد الإخباري، قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تقدر الزيادة في أسعار المستلزمات المدرسية هذه السنة بما بين 7 و8% مقارنة بالسنة الفارطة. اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يجدد المطالبة بإصدار الأوامر الترتيبية للقانون المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم. وفي العالم، ترامب يلوح بحملة عسكرية جديدة على إيران، ودلالات عودة الحرب الإيرانية الأمريكية كانت محور تقرير في هذه النشرة. دمتم في رعاية الله.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتم على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية 6:18 دقيقة في تونس. مرحبا بكم وهبي رامي عمار وكريمة معاكم من توا حتى للثمانية في يحلو المساء. حارة السائيين اللي بدينا بها اللقاء مع محمد منير وننوسة كما يقول لها هو نانسي عجرم. وحارة السقيين إذا ما تعرفوهاش هي حارة مصرية عريقة تقع في حي عابدين في وسط القاهرة والشهرة متاحها اكتسبتها في الثقافة الشعبية المصرية أو العربية لأنها ارتبطت بمهنة السقة القديمة وتحولت إلى رمز فني كذلك من خلال السينما والغناء. الحارة سميت بهذا الاسم نسبة إلى السقايين، هما الأشخاص اللي كانوا يتولوا نقل المياه من نهر النيل ونقاط التوزيع الحنيفيات العامة إلى البيوت والمساجد والمحلات قبل دخول شبكات المياه الحديثة. أكيد السقة كان ينقل الماء قبل وصول الشبكات الحديثة. هي في قلب القاهرة كما قلنا في حي عابدين وتعد زادة شاهد على تاريخ مصر الاجتماعي. فما أعمال فنية شهيرة تربطت بها حارة السقايين كما فيلم حارة السقايين 1966، فيلم سينمائي شهير فيه شريفة فاضل، فيه محمد رشدي وفيه أمينة هنيدي، والأغنية اللي تغنيت في حارة السقايين داخل الفيلم هي من كلمات حسين السيد وألحان منير مراد واللي كنا نسمع فيها الآن بصوت محمد منير وننسي عجرم اللي أعادوا تقديمها. اكتسبت شهرة أكبر لأنه هي قديمة تعتبر، ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين. المثل هذا يضرب عادة للشخص اللي حاول أنه يستعرض مهاراته أو يبيع بضاعة الأشخاص هم في الأصل خبراء ومحترفين فيها، يقولوا ايه تبيع المية في حارة السقايين ما يجيش منه راه. هذه سريعا سريعا حارة السقايين في كلمات 26 دقيقة معاكم. أكيد باش نبدأوا اللقاء ويحلو المساء بالأصوات الطربية والأصوات المميزة والأنغام والألحان مع بداية شهر سبتمبر 2026 والعمل بنظام الحصتين. توا أغلبكم غادر مقاعد العمل ومكاتب العمل، مقاعد مربوطة بالدراسة، غادرت مكاتب العمل في اتجاه البيوت والمنازل. إن شاء الله توصلوا سالمين. وش نقولوا الآن معاكم بصوت أكيد التونسي المميز اللي عرفناه في هذا النوع اللي هو هيثم الحذيري. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. نسمع مع بعضنا هيثم الحذيري.

والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيتك خيالا منك في الكأس. توا الخيالات في الكؤوس برشا الأيامات هذه، لأنه ما فماش ماء للأسف الشديد. إن شاء الله الحياة الطبيعية ترجع ويرجع لنا الماء والضوء في أقرب فرصة، وما تصيرش برشا انقطاعات كما الفترة هذه. والله ما طلعت شمس ولا غربت اللي كنا نسمع فيها بصوت هيثم الحذيري، لكنها تعرفت في مسلسل الخواجة عبد القادر عام 2012، اللي كانت من ألحان الموسيقار عمر خيرة وتغنى بها الكورال في مقدمة هذا المسلسل، وتعرفت من بعد مع دليل أبو آمنة ومحمود تهامي وهيثم الحذيري في تونس. مواصلين معاكم اللقاء في يحلو المساء 26 دقيقة، وأكيد بعد يوم من التعب وبعد يوم بكل ما فيه أكيد من طلعات ومن هبطات ومن فرح ومن شوية تعب وبرشة تعب ليامات هذه، خاصة بعلاقة بالماء والضوء. ماذا بينا نساهموا شوية باش نخفوا عليكم عبء هذه الحياة بالاختيارات الغنائية في يحلو المساء. أي شنو رايكم؟ أوقات بتحلو، تيرارارا بتحلو معنا.

التصفيق هذا والغنية والجو هذا الكل في حفلة من حفلات كارتاج سيد مكاوي وأوقات بتحلو، واحدة من أشهر روائع طرب العربي الأصيل اللي ارتبطت الحقيقة بشكل وثيق بصوت الفنانة الكبيرة وردة، لأنها من ألحان سيد مكاوي وكلمات عبد الوهاب محمد. الغنية هذه عندها قصة مشهورة مؤثرة في تاريخ الموسيقى العربية. هي من البداية كانت مخصصة لكوكب الشرق أم كلثوم، لكن القدر لم يمهلها لغنائها بسبب وفاتها، ومشيت الغناية من بعد للفنانة وردة اللي أبدعت في أدائها، والملحن سيد مكاوي قام بتقديمها بصوته مع العود واللقاءات والصورة المعهودة لسيد مكاوي في برشا جلسات وحفلات. كلمات الغناية تقول أوقات بتحلو وبتحلو معاك وحياتي تكمل برضاك، وبحس بروحي وبوجودي من أول ما بكون وياك. إلى حد الآن الأمور لبس. العلاقة بتونس وسيد مكاوي ياسر سبيسيال. حفل تونس في مهرجان كارتاج الدولي عام 1978 تعتبر محطة تاريخية فارقة ومؤثرة جدا في مسيرة سيد مكاوي. علاش؟ لأنه الحفلة هذه عندها قصة فريدة. سيد مكاوي كان متردد في الغناء والوقوف مباشرة على المسارح الكبرى أمام الجماهير. وقت اللي تنظمت الحفلة في تونس أو برمجت، المنظمين وقتها خافوا لما يكونش معروف بالشكل كبير. تم التخطيط لإقامة الحفل في النجمة الزهراء دار البارون دير لونجي الموجودة في سيدي بوسعيد، لكن المفاجأة اتساكروا فيه اللي نقول لهم توا سولد أوت. نفذت التذاكر في اليوم الأول من طرح التذاكر، اللي دفع وقتها المشرفين على الحفل أنه ينقلوه لمسرح قرطاج الأثري الذي امتلأ على الآخر بالجماهير. وأبدع سيد مكاوي في السهرة التاريخية اللي بقات في ذاكرة الكثيرين اللي حضروا السهرة، وقدم بصوته بالعود ومجموعة من الروائع اللي تفاعل معها الجمهور التونسي بشكل كبير برشا. غنى أوقات بتحلو، يا مسهرني، الأرض بتتكلم عربي، ما خطرتش على بالك يوم، ويا صلاة الزين، ويا حلوة الدنيا. من بعد النجاح الكبير خلى تونس ترتبط بطريقة ما بوجدان سيد مكاوي. رجع مرة أخرى خاطر وقتها العود والجو الكل، مرة أخرى أحيا الحفل اللي كان في كارتاج عام 79 بمناسبة ستينية نادي الترجي الرياضي التونسي. هذه سريعا الحكاية الخاصة بأوقات بتحلو لسيد مكاوي. 46 دقيقة أكيد مواصلين معاكم لقانا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية تونسية، ونمشيو مع بعضنا إلى سيرين بن موسى شهلة العياني.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: اذاعه الجمهوريه التونسيه. مستمعينا الاعزاء، يرفع الى حضراتكم فيما يلي اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال SOS.
1: عائلة بيت مع أحلام صنعت معها ذكريات
2: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
1: طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
0: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
1: ورفقتني زادة يد أمي طبية
0: وتمدد بالخير ليا ولخواتي.
1: يد شخص ما يعرفنيش أما قرر باش يكون لنا سند.
0: أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
1: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
2: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
3: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: السابعة مساء هنا في تونس. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بإجراء تقييم علني ومستقل للاستراتيجية الوطنية للتوقي من الحرائق المعلنة خلال مايو المنقضي ودرجة الاستعداد الفعلي لموسم الحرائق مع تحديد أسباب اندلاعها والخطط الاستباقية للحد من احتمالية تكرار حدوثها. حوالي 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد التسجيل عن بعد، أي ما يناهز 400 ألف تلميذ وفق وزارة التربية، التي أفادت بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى اليوم 1,691,000 تلميذ، أي 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يفيد بأن آخر أجل لدعم مطالب تغيير المنظومة هو 30 سبتمبر الجاري، وبأن آخر أجل لدعم مطلب تغيير طبيب العائلة هو 30 نوفمبر المقبل. في العالم، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول في بيان إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مستودع وقود في العاصمة طرابلس اليوم ما تسبب في أضرار طفيفة. وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد يقول إن للحصار البحري الأمريكي تأثير على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكن طهران تتخذ تدابير للالتفاف الكامل على ذلك. هذا ونقلت رويترز عن 3 مصادر إيرانية رفيعة المستوى قولها إن الحملة الأمريكية الرامية إلى خنق الاقتصاد الإيراني عبر تقييد صادرات النفط ووقف التهرب من العقوبات أصبحت أشد وطأة على طهران. وقالت المصادر إن الضغوط المالية تؤثر على جهود طهران للتحايل على نظام العقوبات، حيث تترك لها سيولة نقدية أقل لدفع العلاوات المرتفعة التي تتطلبها عمليات التهرب من العقوبات بطرق أخرى. في الشأن اللبناني، سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن 5 أسرى لبنانيين عقب وساطة أمريكية، وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في الخارجية الأمريكية. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

يكفى من الحب ما حبيتش وعمري ما نحب على الرياح. يوصل بينا للسبعة وعشر دقائق ساعتنا الثانية أكيد على موجاتنا متواصلة في يحلو المساء حتى الثمانية متاع الليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ساعتين التالي صفحة رسمية لفضاء التياترو قدمت افتتاحية الموسم الفني 2026-2027 بقلم توفيق الجبالي. هل بقي مجال لمتعة العين والمعنى؟ نعلم ويعلم الجميع أن العالم فقد رشده وأصبح منطق القوة هو السائد، حروب، مجازر، إبادات في صمت مخزن ومريب من العالم الحر. ونعلم أن الطبيعة خرجت عن صبرها وبدأت تنتقم لنفسها ولكل الكائنات المستضعفة من جرائم البشر. ونعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الافتراضية والخوارزميات قررت أن تجعل من الإنسان كائناً فاقد الإرادة، مستهلكاً نهماً تغرقه بمعرفة وهمية ومعلومات متناقضة حتى يفقد فكره المستقل وحسه النقدي. نعلم أننا نعيش في بيئة تستهلك ولا تنتج، تعبر عن أزمة كينونتها بالعنف والبذاءة ورمي الذنب على الآخر. ونعلم أن ذوقنا الفني الجماعي في انهيار يتحكم فيه نهم تجار الفنون. نعلم كل هذا وأكثر، فهل نواصل العبث أم ننهزم؟ نطفئ الأضواء؟ نسلم المفاتيح؟ نطلب اللجوء؟ نسأل رواد التياترو قبل أن نقرر. توفيق جبالي، هذه الافتتاحية الخاصة بالموسم الفني 2026-2027 نشرت منذ قليل على صفحة رسمية لفضاء التياترو. 7:12 عدنان الشواشي، عيني على سحر الهواء بصوت هذا الفنان القدير اللي نرجو له الشفاء العاجل. منذ قليل كنت مع ابنه زميلنا العزيز عدنان الشواشي، طمني تجاوز مرحلة الخطر. الحكاية ضيق تنفس مع

وضع الكل انقطاعات الماء والكهرباء، الدنيا سخونة، مرة كليماتيزور يتحل مرة ليه، مع الأخبار الآتية من هنا وهناك. في سنه أكيد وفنان حساس جدا طبيعي باش يتأثر. ألف سلامة ليك عدنان الشواشي، وربي يطول في عمرك في صحة جيدة إن شاء الله. عيني على سحر الهواء.

على سحر الهواء وعيني عليك انت يلي معاك ضغط الهواء وسر الهواء انت، عيني على اللطف اللي فيك، عيني على ضحكة عينيك، يلي بيدك روحي انا، يلي انا انت. عدنان الشويشي الفنان التونسي القدير، اكيد من الحانه وادائه كلمات الشاعر المتميز لحبيب محنوش، أغنية تعد من كلاسيكيات اللي رسخت في ذاكره الجمهور التونسي، فيها اداء طربي عذب وكلمات رومانسيه تعبر عن لوعة الحب وسحر الهواء، وهذا هو حبيب محنوش في أغلب كلماته لما يلحنها عدنان الشويشي الذي نرجو له الشفاء بعد وعكة صحية. وكما قلت منذ قليل كنت في اتصال مع ابنه زميلنا عدنان الشويشي وقال لنا اللي هو خرج من غرفة العناية المركزة ويخضع توا أكيد للعناية الصحية، إن شاء الله ربي يشفيه الفنان القدير عدنان الشويشي. نمشي وما بعضنا البعض الأخبار القادمة من هنا وهناك، الوقت توا 7:20 انتم تسمعوا في أحلى إذاعة، الإذاعة الوطنية التونسية أولى الإذاعات. فاتن حسني منورتنا، فلانسة صوتية، عبد اللطيف في التنسيق العام، عماري واصل معنا اللقاء، ومن أمام ميكروفون استوديو 5 كريمة الوسليتي اللي باش تاخذكم في رحلة ثقافية الآن وتونس الكلها باش نمشي معاها من 23 إلى 31 أكتوبر القادم كضيفة شرف في الدورة 69 من معرض بلغراد الدولي للكتاب الجمهورية التونسية. إذن رسميا ضيفة شرف هذه الدورة، أكيد هذه مشاركة في إطار تعزيز حضور الثقافة التونسية دوليا وتثمين الإنتاج الأدبي والفكري في تونس. ومؤخرا وزارة الشؤون الثقافية عقدت اجتماع موسع لمتابعة الاستعدادات والضبط البرنامج الثقافي اللي باش يشمل عادة كما أي دورة تكون فيها بلد مشارك بصفة رسمية، باش يكون فما برنامج ثقافي متنوع، فيما ندوات، المحاضرات، الورشات، لقاءات أدبية تجمع المبدعين التوانسة بنظرائهم من عدة دول أخرى، جناح تونسي، وأكيد الاستعدادات هذه كلها تدخل أو تتزامن مع تعزيز الدبلوماسية الثقافية بين تونس وصربيا، خاصة أنه أحنا نحتفل السنة بالذكرى 70 لإقامة العلاقات بين البلدين. البرنامج بالتفصيل مازال مش موجود، أول ما يتوجد أكيد ونطلع عليه ونقدمه الأحلى مستمعين. المهم أنه بين 23 و 31 أكتوبر تونس ضيفة شرف الدورة 69 لمعرض بلغراد الدولي للكتاب. مواصلين معكم في الأنغام والاختيارات الغنائية. البارح كنت تذكروا إذا أنتم ما تبعتوا بالزهر واليوم كذلك معنا، حكينا على رحاب صغير، حكينا على محرزية طويل من الأسماء المميزة، الأصوات النسائية القادرة على الأداء بشكل رهيب. شهرزاد هلال من بين الأصوات، هذه باش نسمعوها في إعادة لبعض الأغاني المغربية، نسمعوها مع بعضنا على الوطنية التونسية.

شهرزاد هلال في كوكتيل من الأنغام المغربية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. 7:31 دقيقة وين ما كنتم تسمعوا فينا وتتابعوا فينا في أحلى المساء حتى 8 متاع الليل. مرحبا بكل من اختار موجاتنا لمتابعة برامجنا ولمتابعة كذلك اختياراتنا الغنائية. اليوم سمعنا برشا، سمعنا علي رياحي، سمعنا عدنان الشواشي، سمعنا هيثم الحذيري، سمعنا شهرزاد هلال، سمعنا سيرين بن موسى، سمعنا محمد منير، نانسي عجرم، سيد مكاوي، برشا برشا اغنيات. وقبل كذلك الموجز سمعنا روح العرب توزيع اوركسترال لزياد الزويري. توا باش نمشيو الى فنان اسمه محمد القرفي، وما ادراك من محمد القرفي في تونس، الفنان والموسيقار القدير. هات نخليكم تسمعوا المقترح متاعنا وبعد نوصلوا الكلام اكيد.

ياسر جميلة. الحكاية كلها الأداء والتوزيع والكلمات هذه يا حمام الإمضاء للموسيقار التونسي محمد قرفي وصوت حسن الدوس موصلين معكم في جونا في لقائنا باش نمشيو الآن يفتونا إلى عطيل معاوي منير ترودي وداليا شبيل آخر حفلة من حفلات عطيل في الحمامات صدى الأطلس نسمعوه مع بعضنا.

0: شكرا
1: شكرا شكرا. اهلا وسهلا من جديد. هذا عطيل معاوي ومنير ترودي ودليش بيل. الرجال كان باصواتهم مع العازف اكيد ومع عرض صدى الاطلس اللي كان فيه مهرجان الحمامات الدولي الدوره الاخيره دوره 60 واللي عشنا على وقعها الى حدود 13 اوت. مواصلين معاكم لقانا اكيد اللي قريب شارفة على النهاية. باي باي للدرجة هذه فتونا يعني ماشية أما مش نخلي الأثار الطيب بعد على الأقل يعني اختيارات غنائية كانوا اليوم حسب هكا التفاعل مع المستمعين كانوا مميزين فيهم نفس إسباني قالي عمار إيقاعات هكا وكل هزيتنا للأجواء الإسبانية. باهي 47 دقيقة باش نختموا بصوت درصاف الحمداني غنية قديمة أصلا كي تسمعوها وإذا ما تعرفوهاش باش تقولوا مستحيل يكون هذا صوت درصاف. في بدايتها درصاف صوت هكا صغير قادم على مهل غنية اسمها سيجارة. احنا أكيد ما نشجعوش على التدخين نعرفوا مضار السيجارة لكن فنيا خلينا نتمتعوا بهذا الأداء والألحان والكلمات. أجمل تحيات كريمة وسليتي فاتن حسني عبطيف وسليتي عمار جبالي ونتقابلوا إن شاء الله مبدئين يوم الاثنين في يحلو المساء على موجاتنا أكيد. أسبوع كامل باش نرافقكم من اثنين للخميس في الأمسيات وفي الاستضافات وفي الاختيارات الغنائية اللي تتماشى مع العشية ومع سبتمبر مع كل ما نعيش فيه من أوضاع حولنا مع سخانة قتلي فيتن انقطاع الماء وانقطاعات الضوء. إن شاء الله عدا جمعة جاية تنفرج الأزمة. نخليكم مع صوت درصاف حمديني ونقولكم أحلى تحية كريمو سيتي وتبقاو مع موجاتنا موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. باي باي.

0: بتسمعوا في الإذاعة الوطنية. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تمام 8 مساء هنا في تونس. وزارة الفلاحة تؤكد أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما سيسفر عنه تقييم خسائر القطاع جراء موجة الحر القياسية خلال شهري جويلية وأوت الماضيين. حوالي 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد التسجيل عن بعد، أي ما ينهز 400,000 تلميذ، وفق وزارة التربية التي أفادت بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى اليوم 1,691,000 تلميذ، أي 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. الصندوق الوطني للتأمين على المرضى يفيد بأن آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة هو 30 من سبتمبر الجاري، وبأن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير طبيب العائلة هو 30 من نوفمبر المقبل. في أخبار العالم، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول في بيان إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مستودع وقود في العاصمة طرابلس اليوم تسبب في أضرار طفيفة. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول إن بلاده لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن. دي فانس قال أيضا إن الصينيين مستعدون للتعاون في عزل إيران اقتصاديا. وزير النفط الإيراني محسن باكنيجاد يقول إن للحصار البحري الأمريكي تأثير على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكن طهران تتخذ تدابير للالتفاف الكامل عليه. هذا ونقلت رويترز عن 3 مصادر إيرانية رفيعة المستوى قولها إن الحملة الأمريكية الرامية إلى خنق الاقتصاد الإيراني عبر تقييد صادرات النفط ووقف التهرب من العقوبات أصبحت أشد وطأة على طهران. وقالت المصادر إن الضغوط المالية تؤثر على جهود طهران للتحايل على نظام العقوبات، حيث تترك لها سيولة نقدية أقل لدفع العلاوات المرتفعة التي تتطلبها عمليات التهرب من العقوبات بطرق أخرى. هذا وقالت اليوم صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن يوم الحسم الاقتصادي الذي أطلقته إدارة ترامب لإجبار إيران على فتح مضيق هرمز والعودة إلى المفاوضات فرص نجاحه محدودة. في لبنان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن 5 أسرى لبنانيين عقب وساطة أمريكية وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في الخارجية الأمريكية. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات الناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكاية اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد من المسرح حياة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الليلة يا سعيدة الزغبي، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا هاجر.
0: الليلة باش نخرجوا شوية من القاعة، نخليوا الستارة مسكرة والكراسي فارغة ونمشيوا البر للشارع، للقهوة، للباب العتيق، للسطح، للمحطة، للساحة وللمدينة.
1: خاطر المدينة يا هاجر كان نسمعوها مليح، نلقاوها عاملة مسرحية من الصباح لليل، كل واحد داخل بشخصية، هذا مستعجل، هذا يستنى، هذا يحب، هذا يهرب، هذا يبيع، هذا يحتج، وهذا واقف يتفرج في الآخرين وكأنه ما عندوش حتى دور، وهو في الحقيقة داخل في الحكاية.
0: والغريب أنه المسرح من بدايته تقريبا ما كانش بعيد على المدينة، من الساحات العامة في المدن الإغريقية للمسرح الشعبي، للفرجة في الأسواق، للمسرح اللي خرج في القرن العشرين من القاعات ورجع للشارع. العلاقة ما بين المسرح والمدينة قديمة، أما ما زالت تطرح علينا سؤال حديث جدا، ألا وهو هل المسرح موجود داخل المدينة ولا المدينة نفسها هي المسرح؟
1: وزيد فما سؤال آخر هاجر، شنو تشوف الخشبة وقت تشوف المدينة؟ تشوف الحجر ولا تشوف الناس اللي عايشين وراه؟ تشوف الواجهة النظيفة وإلا الزنقة اللي ما تدخل لهاش الكاميرا؟ تشوف وسط المدينة ولا الهامش؟
0: الليلة باش نمشيو من نيو أورلينز مع تينيسي ويليامز لمفهوم المسرح المرتبط بالمكان، وبعد نحاولوا نقراو مدننا بعين مسرحية.
1: مرحبا بكم في المسرحية. نبداو كالعادة بخرافة مسرحية، وحكاية الليلة ما تنجمش تقريبا تفصلها على المدينة اللي ولدت فيها. نيو أورلينز مدينة سخونة، رطوبة، موسيقى، اختلاط، شوارع فيها حياة لا تهدأ. في وسط المدينة هذه تهبط امرأة من الترام اسمها بلانش دوبوا.
0: بلانش هذية جاية تزور أختها ستيلا، أما من أول لحظة نفهموا اللي الرحلة ما هيش عادية، حتى أسماء وسائل النقل اللي ركبتهم باش توصل عندها دلالة غريبة. قالت أنها خذيت عربة اسمها ديزاير، الرغبة، من بعد عربة اسمها سيمتريز، المقابر، إلى أن وصلت المنطقة اسمها أليسين فيلدز. وكأنه تينيسي ويليامز الكاتب قبل ما تبدأ المأساة أعطانا مسار الشخصية في عنوان الرحلة نفسها: الرغبة، الموت، ثم محاولة الوصول إلى مكان يشبه الفردوس.
1: أما الفردوس اللي تلقاه بلانش ما هوش الفردوس اللي كانت تتخيله. أختها ستيلا عايشة مع زوجها ستانلي كواليسكي في شقة صغيرة في حي شعبي. ستانلي رجل قوي، مباشر، خشن، جسدي جدا، وبلانش تقريبا نقيضه بالكامل. هي جاية من عالم آخر، عالم الجنوب الأمريكي القديم، الطبقة الاجتماعية اللي كانت تنتمي لها، البيت الكبير، العائلة، قواعد السلوك، اللباس، الكلام. أما العالم هذا نهار، الدار العائلية ضاعت، الماضي تبدد، وهي جاية تحمل معاها بقايا عالم كامل.
0: وهنا تبدأ المواجهة. ستانلي ما يصدقش بلانش، يحس أنها تتصنع، هي تتكلم بطريقة أرستقراطية، تحب الضوء الخافت، تخاف من الحقيقة المباشرة وتخلق حول نفسها صورة أجمل من الواقع. أما ستانلي يحب يكسر الصورة، يقلب في ماضيها، يسأل، يحقق، ويكتشف أنه حياة بلانش السابقة ما كانتش بالصورة اللي تحاول تقدمها.
1: والمواجهة بيناتهم في الحقيقة أكبر من مواجهة بين راجل ومرأة، هي مواجهة بين زوز عوالم، بين مدينة قديمة تختفي ومدينة جديدة تصعد، بين الطبقة اللي كانت تحكم المجتمع الأمريكي الجنوبي وبين مجتمع جديد خشن صناعي متعدد الأعراق والثقافات.

0: الغاز يدخل، الجيران يدخل، الحرارة تدخل، ستالي يدخل، الحقيقة تدخل.
1: وبلانش عندها علاقة غريبة جدا بالضوء، تحبش الضوء القوي، تحب تغطي المصباح، ما تحبش حد يشوف وجهها كما هو. وهذه مش فقط حكاية امرأة تخاف من العمر، هي امرأة تخاف من الحقيقة العارية، تحتاج الوهم باش توصل تعيش.
0: وتقول في معنى من معاني كلامها، أنا ما نحبش الواقعية، نحب السحر. وهنا تينيسي ويليامز يضرب في قلب المسرح نفسه، خاطر المسرح شنو يعمل؟ يكذب علينا ساعة ونص باش يقول لنا حقيقة. أما بلانش تعمل العكس، تبني الخيال باش تهرب من الحقيقة.
1: وتوصل المواجهة مع ستانلي إلى عنف رهيب، وتنتهي الحكاية بانهيار بلانش واقتيادها إلى مؤسسة للأمراض النفسية. والمدينة تواصل، الشارع ما يوقفش، الحياة ما تتعطلش على خطر إنسان نهار. وهذه يمكن من أقصى الأفكار في المسرحية، الفرد يعيش مأساته أما المدينة تكمل نهارها عادي.
0: وهنا علاش اختار المسرحية الليلة، خطر فيها المكان مش عنوان بريدي، المكان يصنع الشخصيات. لو بلانش بقات في عالمها القديم الحكاية ربما تكون مختلفة، أما هي دخلت فضاء جديد وقوانين الفضاء الجديد كانت أقوى منها. ونسألوا قديش المدينة اللي نسكنوا فيها تسكن فينا؟ هل شخصيتنا هي نفسها لو نتولدوا في حي آخر؟ لو نكبروا في مدينة أخرى؟ لو نعيشوا في شارع آخر؟
1: وأكثر من هكا هيج، وقت المدينة تتبدل بسرعة، شنو يصير للناس اللي ذاكرتهم تنتمي المدينة ما عادتش موجودة؟ هل يندمجوا؟ هل يقاوموا؟ ولا كيف بلانش يحاولوا يسكنوا داخل المدينة متخيلة؟

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الإذاعة الوطنية
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس، صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
3: المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
4: من مدينة داخل النص نمشي وطولي مسرح يخرج فعلا إلى المدينة. مفهوم الليلة المسرح الموقعي Site Specific Theater،
5: والمصطلح في ظاهره بسيط، هو عرض يتخلق من أجل مكان محدد. مش ناخذ مسرحية معمولة للقاعة ونحطها في جنينة ونقول ولات سايت سبيسيفيك، لا، الفرق كبير. في المسرح الموقعي المكان يدخل في أصل الكتابة وفي أصل الإخراج.
4: مثلا نختار محطة قطار قديمة، المخرج ما يقولش فقط المحطة جميلة نعمل فيها مسرحية، لا، يسأل شنو صار هنا، شكون مر من هنا، شنو ذاكرة المكان، شنو صوته، شنو هندسته، علاش الباب موجود غادي، علاش الضوء يدخل من البلاصة هذه، شنو معناها أن الجمهور واقف في كي وين آلاف الناس ودعوا بعضهم أقبل.
5: يعني المكان يتحول من وعاء للعرض إلى مادة دراماتورجية، ولو تنقل نفس العرض إلى قاعة أخرى ربما يفقد معناه. يعني تجم تعمل عرض في دار مهجورة لأن الدار نفسها تحمل ذاكرة، في مصنع قديم تصبح الآلات الصامتة جزء من الحكاية، في حمام، في مستشفى قديم، في سوق، في محطة، في سجن، في بناية تاريخية، حتى في مقبرة.
4: والمدينة هنا تعطينا حاجة القاعة التقليدية ما تعطيهاش بنفس الطريقة. الواقع ما عادش خارج العرض، صوت الكهرباء اللي تتعدى ينجم يدخل، أذان جامع قريب ينجم يتقاطع مع المشهد، ريحة، صوت باب، مرأة طل من شباك وما تعرفش أصلاً أنه فما مسرحية. الحياة تعمل نوع من الانتروزيون داخل الفن،
5: وهنا الفنان يفقد شوية من السيطرة. في المسرح احنا عادة نحب السيطرة، إضاءة محسوبة، صوت محسوب، دخول الممثل محسوب، صمت الجمهور محسوب تقريباً. أما في المدينة، مدينة ما تقولكش حاضر سيدي المخرج، المدينة عندها برنامجها الخاص بها.
4: المخرج يقول صمت أكشن، وتجي تاكسي من بعيد تقول لك تونس تونس تونس تونس.
5: ولا موتور يقرر يعمل كرياسيون سونور وحده. أما وراء الضحكة يا هاجر فما سؤال فني حقيقي، هل نقاوم الواقع ولا نخليه يدخل في العرض؟
4: وهوني يبدأ جمال المسرح الموقعي. المخرج الذكي ما يحاربش المكان بل يصغي للمكان، وهذه عبارة مهمة. قبل ما نركحوا فضاء يمكن لازم نسمعوه.
5: وزاد المتفرج يتبدل، في القاعة التقليدية يدخل يلقى كرسي يقعد، في تجارب الموقع المحدد نجم يمشي يطلع درجة يدخل غرفة يتبع ممثل يتفرق على بقية الجمهور. ساعات كل متفرج يشوف جزء مختلف من العرض، يعني ما عادش عنا بالضرورة أفضل كرسي، كل نقطة رؤية تعطي حكاية مختلفة.
4: وهذا يقرب المسرح من تجربة المدينة نفسها، خاطر حتى المدينة يا سعيدة ما نشوفوهاش الكل بنفس الطريقة. مدينة سائح مش هي مدينة ساكن فيها، مدينة طفل مش هي مدينة شيخ، مدينة امرأة تمشي وحدها في الليل مش بالضرورة مدينة راجل يمشي في نفس الشارع، مدينة إنسان غني ما هيش مدينة إنسان يسكن في الهامش.
5: وهنا المكان يصبح سياسي زاد، خاطر كي تختار وين تعمل المسرح أنت اخترت شكون يمكن يشوفه. إذا المسرح موجود ديما في المركز، فأنت عمليا تقول للناس الموجودين في الأطراف يجيوا انتوما للثقافة. أما كي المسرح يمشي للحي، المعادلة تنقلب. الثقافة تقول للمواطن أنا هاني جيتك.
4: وهذا يطرح سؤال كبير، هل الديمقراطية الثقافية معناها نبيع وتسكرة أرخص، ولا معناها زادا نعاود التفكير في جغرافيا الثقافة؟

0: حتى نجربوا حاجة. اللي يسمع فينا يتخيل الشارع اللي يسكن فيه، مش يشوفوا كيف العادة، يشوفوا بعين مخرج مسرحي. هاي تبعوا معي، الباب هذا شنو ينجم يعمل؟ الشباك هذا، الدروج، سطح العمارة، ضو الشارع، الكراسي اللي قدام القهوة، البالكون اللي مقابلينك. تو فجأة المدينة تتبدل.
1: المسرح يعمل حاجة غريبة، يغير طريقة النظر قبل ما يغير المكان. تنجم تتعدى كل يوم من شارع وما تشوفوش. يجي فنان يحط ممثل في بلكونة وممثل آخر في الأرض ويعمل حوار بيناتهم، وفجأة تكتشف العمارة.
0: وهنا نرجع لتاريخ المسرح نفسه. قبل العمارات المسرحية الكبرى، الإنسان تفرج في الساحات، في الأسواق، في الاحتفالات، في المواكب، في الأماكن العامة. يعني يمكن تاريخيا المسرح ما خرجش من القاعة للشارع، يمكن هو فقط رجع لداره القديمة.
1: جميل، رجع لداره القديمة سعيد. خطر الفضاء خطر الفضاء العام كان ديما فضاء حكاية حتى من غير عروض. خذ مثلا السوق، فما أصوات، نداءات، حركة جماعية، إيقاع، ناس داخل ناس خارجة، مفاوضة، خصام، ضحك، ألوان، روايح. لو نقعد نتفرجوا فيه بعين فنية نلقاو دراماتورجيا كاملة.
0: وحتى القهوة في تونس مسرح وحدها، نفس الشخصيات تقريبا عندها مواعيد دخول ثابتة. هذا يدخل في 9، هذا يقرأ الجريدة. يا حسرك كانوا يقرأوا الجرائد، مازالوا شوية ناس يقرأوا الجرائد ويقرأوا من التليفون. هذا يعرف كل شيء في السياسة والاقتصاد وكرة القدم والعلاقات الدولية، وهو مخرشي من الحومة تقريبا من 90.
1: وشخصية لا يمكن حد فهم الدراماتورجيا التونسية هذه
0: طبعا. أما وراها فما حاجة مهمة ياش. احنا نأديو أدوار داخل المدينة، طريقة مشيتنا تتغير حسب المكان، صوتنا يتغير يعلى ويعبط حسب المكان، الملابس، درجة الحذر عنا، حتى الجسد يتصرف بطريقة مختلفة.
1: وهذا مهم برشا للممثل. الممثل الحقيقي يراقب المدينة، يشوف كيفاش الناس تقعد، كيفاش تستنى، كيفاش تخاف، كيفاش تتعارك، كيفاش تحاول تخبي دموعها في مكان عام. المدينة أكبر إيكول داكتور مجاني.
0: هكا الفلوس لتقييد. مش فقط للممثل هي إيكول داكتور، هي للكاتب زادة. مدينة بلا ذاكرة ما تعطيش نفس النصوص. تونس العاصمة مثلا فيها طبقات فوق طبقات، مدينة العتيقة، حلفاوين، باب سويقة، باب بحر، شارع الحبيب بورقيبة، الأحياء الأوروبية القديمة، المناطق الجديدة، الأطراف، كل فضاء عنده إيقاع وحكايات وجسد اجتماعي مختلف.
1: وحتى نفس المكان سعيدة يتبدل حسب الساعة. شارع بورقيبة في 10 بتاع الصباح ما هوش هو نفسه في 10 بتاع الليل. المدينة وقت الاحتفال ما هيش المدينة وقت الاحتجاج. والمكان بعد حدث تاريخي ما يبقاش هو نفسه قبله. هنا المكان يختزن الذاكرة الجماعية،
0: ومن هنا المسرح ينجم يقوم بوظيفة مهمة. خلينا نشوفوا الأماكن اللي ولات عادية في عينينا. يرجع يسأل شنو صار هنا؟ شكون كان هنا قبلنا؟ وشكون تم إقصاؤه من المكان؟ وشكون يملك الحق في استعماله اليوم؟
1: وبالتالي كي نقولوا المسرح والمدينة، راهو الموضوع ماهوش استتيقي فقط، هو موضوع اجتماعي وسياسي وذاكرتي.
0: من يملك المدينة؟ ومن يقرر شنو يظهر فيها وشنو اللي يختفي؟

0: أهلا وسهلا بكم مجددا المستمعين الكرام في برنامج المسرح حياة بالإذاعة الوطنية التونسية، ونجي وتوا الركح اليوم الليلة باش نحكيه على المسرح، هل يسترجع المدينة ولا لا؟ احنا مناش باش نعملوا جرد للمهرجانات، بل باش ننطلقوا من تجارب صارت فعلا الصيفية هذه، خاطر لفتتنا حاجة في أكثر من مدينة في العالم، العرض المسرحي قاعد يرجع للفضاء العام.
1: مثلا باش نمشيو لتورنتو، دورة 26 من Summer Works Performance Festival دارت من 6 ل 16 أوت، والبرنامج ما اقتصرش على القاعات، شمل فضاءات عامة في المدينة وأعمال مرتبطة مباشرة بالموقع إلى جانب المسرح والرقص واللايف آرت. يعني المدينة نفسها تدخل في البرمجة الفنية مش فقط كعنوان للمهرجان.
0: في بروكسل بريتن سامر فيستيفال تواصل من 14 إلى 29 أوت 2026، وضمن برنامجه عروض تخرج إلى الفضاء العام مش كل محصور داخل البناية المسرحية.
1: حتى في تونس هاجر في مهرجان الصيفي بالتضامن اللي دار من 10 إلى 16 أوت، البرنامج ضم عروض مسرح وتنشيط للأطفال في فضاءات مفتوحة داخل الحي. وهوني المثال بالنسبة لنا مهم، مش لأنه حدث ضخم عالمياً، بالعكس لأنه السؤال يبدأ من الحومة.
0: بالضبط، وقت نعملوا مسرح في حي كما حي التضامن، القيمة مش فقط في العرض نفسه، فما فعل رمزي آخر، الحي يقول أنا زاد فضاء ثقافي. وهذا مهم، خاطر عنا أحياناً تصور ضمني أنه الثقافة تسكن في بلايس معينة، وسط العاصمة، المسرح البلدي، مدينة الثقافة، قاعات محددة، أما المدينة الحقيقية أكبر من هذا الكل.
1: وهوني نحب نطرح سؤال يمكن فيه شوية استفزاز، هل المسرح اللي يبقى داخل بناياته المحترمة والجميلة والمكيفة ينجم بعد يقول إنه يمثل المجتمع الكل؟
0: سؤال مشروع سعيدة، خاصة وأن الجمهور اللي ما يدخلش المسرح مش بالضرورة ما يحبش المسرح، يمكن المسرح هو اللي بعيد عليه جغرافيا، اقتصاديا، ولا حتى رمزيا. يمكن المواطن يشوف البناية المسرحية ويقول هذا ما هوش فضائي.
1: وهذه أخطر جملة، هذا مش فضائي، خطر الثقافة من لحظة اللي المواطن يحسها ملك ناس أخرين تخسر جزء من وظيفتها. لذلك المسرح في الشارع، في الحي، في الساحة عنده إمكانية يكسر الحاجز الأول. المواطن ما عادش لازم يعرف شنو أوتور وشنو متر أنسان وشنو دراماتورجي باش يكون عنده الحق يتفرج، هو كان ماشي يجيب خبز مثلا يلقى روحه في المسرح.
0: وهاللقاء هذا بالصدفة ثمين جدا، لكن نكون واضحين، المسرح في الشارع مش بالضرورة مسرح ديمقراطي لمجرد أنه في الشارع. نجم تعمل عرض سطحي في الشارع، وتنجم تعمل عمل نخبوي جدا في حي شعبي وما تتوصلش مع حد، المكان وحده ما يكفيش.
1: صحيح، المهم هو كيفاش تدخل للمكان، هل تدخل عليه كأنك جاي تهبط في الثقافة على الناس، ولا تدخل وتسمع تعرف على الذاكرة، على السكان، على المشاكل، على الإيقاع اليومي للمكان.
0: يعني مرة أخرى نرجع لنفس الفكرة، قبل ما تعمل مسرح في المدينة لازم تسمع المدينة.
1: وهوني نجيو لتونس، أنا نتمنى نشوف أكثر مشاريع مسرحية تتعامل مع المدن التونسية مش كمناظر فوتوغرافية جميلة، وإنما كذاكرة حية. مسرحية في المدينة العتيقة ما تستعملش الزليز والأبواب فقط، بل تسأل شكون عاش هنا، شكون تبدل، وشنو تبدل، وشنو اختفى.
0: عرض في مدينة منجمية مثلا ما يستعملش المصنع القديم كديكور فقط، بل يحمل ذاكرة العمال. عرض في مدينة ساحلية ما يكتفيش بالبحر الجميل، بل يسمع للمهاجرين، للصيادين، للناس اللي البحر بالنسبة لها خدمة، خوف، فراق، مش كارت بوستال.
1: وعرض في حي شعبي ما يحولش الناس الفولكلور، بل يخليهم أصحاب حكاية. هنا المسرح فعلا يبدأ يسترجع المدينة، مش يستولي عليها، يرجعها لأصواتها.
0: والمدينة في المقابل تعمل حاجة للمسرح، تزعج راحته، تدخل عليه الحقيقي، تكسر السيطرة الكاملة للمخرج وتقول له هاك تحب الحياة، تفضل هذه الحياة.
1: قبل الأسئلة السريعة هاجر، نحب نقف لحظة عند حاجة أخرى. المدينة مش دائما المكان اللي احنا فيه. ساعات الإنسان يغادر مدينة والمدينة متغادروش. ريحة شارع، باب دار، صوت بياع، قهوة، محطة، موسيقى جاية من بعيد، ريحة حاجة خارجة من شباك مش بابك. الحاجات هذوما يبقاو في الذاكرة أكثر من المباني الكبرى.
0: والمسرح يعرف يخدم على الذاكرة هذه، ينجم يعاود يبني مدينة كاملة فوق ركع فارغ تقريبا. كرسي واحد، صوت بعيد، ضوء، وفجأة المتفرج يشوف شارع ما هوش موجود، لأن المدن الحقيقية يمكن ما تتبناش بالحجر فقط، تتبنى بالذاكرة.
1: ويمكن لهذا السبب وقت مدينة تتدمر الناس تتمسك بأسماء الشوارع، صور الديار، الحكايات، لأنه فقدان المدينة مش فقدان بنايات فقط، هو فقدان جزء من الهوية.
0: والمسرح وقتها ينجم يصبح مكان نحفظ فيه مدينة ما عادش موجودة، وإلا مدينة مهددة بالاختفاء. وهنا يلتقي موضوع الليلة تقريبا بموضوع الذاكرة اللي حكينا فيها قبل، أما من زاوية أخرى. الذاكرة المرة هذه عندها شوارع.
1: توا نخرجوا من التنظير يا هاجر، قبل ما المستمع يقول يا أخي هذوما باش يعملونا مخطط أي عمرانية.
0: تفضلي
1: الجورة. مدينة تحب تشوفها تتحول كاملة إلى ركح،
0: تونس، وخاصة المدينة العتيقة. كل باب فيها عنده أنتخي دراماتيك حاضرة. باش
1: قاعة مسرح ولا شارع؟
0: القاعة للتركيز والشارع للمفاجأة.
1: مكان تونسي تقوله هذا وحده مسرحي.
0: والله باب السويق، باب السويق. أي سيدي خليني نسألك، يعني يزيني أنا من الكيستيونير اللي عملتهولي. سعيدة، أخطر على المدينة الهدم وإلا النسيان؟
1: النسيان. خطر الهدم ساعات تشوفه، أما النسيان يهدم من غير غبرة.
0: والجواب صحيح.
1: هجورة، شخصية ما تنجمش مدينة تونسية تعيش من غيرها.
0: المواطن اللي واقف يتفرج ويسأل
2: شنو صاير، وبعد 5 دقائق يولي خبير في الموضوع.
1: موجودين برشا خبراء الذرة والكرة والمناخ والدنيا.
2: وعنده درج مازال يسأل شفم.
0: بي سعيدة، وإذا كان المدينة ممثلة شنو أصعب دور عليها؟
1: أصعب دور هو أنك تتضارب أنه كل شيء لباس. كان تونس العاصمة هاجر، تنجم تحكي لك الليلة شنو هو أول سؤال تسأله لها؟
2: نسألها شنو عملنا بذكرتك؟
1: عمايل.
0: الليلة خرجنا من المسرح باش نكتشفوا أن يمكن ما خرجناش منه أصلا، خاطر المسرح ما هوش ديما بناية، وساعات الركح يكون رصيف، والكواليس دار، والإضاءة مصباح شارع، والممثل واحد ما يعرفش حتى أنه حد يتفرج فيه.
1: والمدينة مش حجر فقط، هي أصوات الناس اللي مروا منها، اللي مازالوا فيها، اللي مشاوا بقات خطواتهم. ويمكن دور المسرح مش فقط أنه يمثل المدينة، يمكن دوره يخلي المدينة تشوف روحها.
0: وإلى أن نلتقي الأسبوع الجاي في حكاية أخرى ومفهوم آخر وركح آخر، خليوا عينيكم محلولين وانتم راجعين لدياركم الليلة. يمكن الشارع اللي تعرفوه من سنين وكان تشوفوه بطريقة أخرى تكتشفوا أنه الستارة راهي محلولة من زمان.
1: تصبحوا على مدينة تعرف تحفظ حكاياتها،
0: وتصبحوا على مسرح يشبه للحياة.
1: كان معكم المسرح حياة على الإذاعة الوطنية التونسية.
0: إلى اللقاء.

المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات الناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشي مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وزارة الفلاحة تؤكد أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما سيسفر عنه تقييم خسائر القطاع جراء موجات الحر القياسية خلال جويلية وأوت الماضيين. والمسؤولة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالوزارة سلوى الذوادي تؤكد في تصريح للإذاعة الوطنية أن الدعم الذي تعتزم وزارة الفلاحة تقديمه في هذا المجال سيكون في شكل خط تمويل أو امتيازات جبائية أو مراجعة في التسهيلات. حوالي 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد التسجيل عن بعد، أي ما يناهز 400 ألف تلميذ وفق وزارة التربية. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يحدد تاريخ 30 من سبتمبر الجاري آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة، على أن يكون تاريخ 30 من نوفمبر المقبل آخر أجل لإيداع مطلب تغيير طبيب العائلة. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن إعادة توجيه 87 سفينة وتعطيل 3 سفن أخرى، وذلك في إطار الحصار المفروض على إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كافية من الذخائر متوسطة وعالية الجودة لاستخدامها في حربها ضد طهران. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: البحر الأبيض المتوسط، تارانتو 2026، نتائج، أرقام، تصريحات، كواليس. الإذاعة الوطنية تنقلكم إلى قلب الحدث.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في مجلة المتوسط العدد الأخير باعتبار اختتام منافسات ألعاب المتوسط 2026 في مدينة تارانتو الإيطالية. البارح أيضا كان الموعد مع اختتام منافسات بالنسبة للرياضيين التوانسة، اليوم حفل الاختتام. طبعا مجلة المتوسط اليوم العدد الأخير، تحية كبيرة الفاتن حسني في الإخراج، عبد الطيف السيد في التنسيق العام، وعمر الجبالي في تأمين البث المرئي، وكالعادة معنا في الاستوديو زميلنا وصديقنا شاكر بالحاج. سي شاكر مرحبا بك.
2: مرحبا بك رفقي، جميع مستمعي الإذاعة الوطنية،
1: تحية ليك سي شاكر. مرة أخرى نرحب بكل المستمعين. اختتام ألعاب المتوسط 2026، كما سمعتوا الومضة، الهوامش، الكواليس، التصريحات. احنا اللي يهمنا في العدد الأخير الاستنتاجات والأرقام، شنو اللي صار في ألعاب المتوسط 2026. طبعا نرجع على المشاركة التونسية ونرجع على الألعاب بصفة عامة. شنو اللي بقى لك سي شاكر؟ انت تابعتها تقريبا يوميا بتفاصيلها، بجزئياتها، بأرقامها، بكواليسها. شنو اللي بقى في النسخة هذه، نسخة تارانتو 2026؟
2: اللي بقى عندنا معناها رياضيين تبارك الله، عندهم كما تقول انت طول النفس، رياضيين استثنائيين، وصلوا في رياضات معناها مش سهلة، كما رفع الأثقال، نحكي على كارب الهنية، ومعناها في أربعة نسخ من ألعاب متوسطية في رفع الأثقال يكون موجود في كل مرة على البوديوم مرتين. من 2013 خذا الروليف على كما حكينا مع على خليل معاوية 2013 حتى اليوم 2026. عندنا في الفتيات منى الباجي كذلك، اللي حضور من 2005 تبارك الله، 2009، 2013، 18، 22، 26 وباقي الميداليات في الموعد، وصلت اليوم عندها 10 ميداليات، معناها منهم 6 ذهب. نتائج الألعاب الجماعية اللي رجعت معناها للبريق متاعها، فما مفاجأة باهية اللي صارت لنا في البول مع أشرف الزواوي، ما كانش منتظرة
1: ذهبية، ما كانش منتظرة
2: بصراحة. هذه كان نجم نحطوها في خانة أكل ميداليات متاع دي سيربريز يصيروا، تعرف. حاجة أخرى راهو شو، كل ما فما تراجع، كل ما فما ميزمناش نهولوا الأمور، راهو التراجع بقي مفيد، راهو باش ترجع
1: لإعادة النظر.
2: اكزاكتومون، وان بلوس راهو البوتنسيال نتاعنا انتاكت، الرياضيين نتاعنا في كل الرياضات معناها تبارك الله عندنا البوتنسيال. بيان سور هذايا ناقوز تاع خطر، راهو لونكادرومون تكنيك، لونكادرومون ميديكال، باراميديكال اي ادمينستراتيف، راهو هو اللي ماهوش اوبتيميزي. اليوم يلزمنا قبل ما نلومه، خاطر تعرف كيفاش يصير رفقي، معناها مع الرياضيين النخبة في آخر ريت الألعاب المتوسطة أجواءها باش تتفى شوية بشوية، تتفى حتى آخر السيزون. في آخر السيزون سلطة الإشراف في إدارة النخبة باش تعمل كيما تقول أنت دي بيلون متاع الرياضيين النخبة. شو طلع على البوديو، ما طلعش على البوديو، فما رابوريت تكنيك، بعد ساعات راهو فما مراتب رابعة وخامسة. مثلا الكاراتي، نحل قوس كاراتي، راهو مستوى عالمي، كاينها بطولة عالم مصغرة، راهو ما نحطوش برشا نقولوا احنا البريسيون على الكاراتي اللي ما جاب حتى ميدالية. راهو الكاراتي معناها كيما تقول انت مازال موجود. اليوم احنا كي نجبدوا الحصيلة متاع تونس في العاب متوسطة، راهو الكاراتي موجود في المرتبة السادسة، راهو عنده حصيلة متاع 19 ميدالية منهم 6 ذهب. الميدالية العشرين اللي كنا نستناوها من محجوب ولا غيرها ما جاتش، توجي بعد 4 سنين. فما ألعاب عالمية في الكاراتي توجي زادة بعد 3 سنين، معناها اليوم
1: لازم التقييم اللي فهمته سي شاكر، مش علاش كنت لعب بوديوم ولا، لازم تصير متابعة ينجم يكون مرتبة رابعة خامسة هو عامل أرقام مثلا نتاع بوديو
2: هذا هو،
1: وقال لو توفرت له ظروف معينة يكون خذا ميدالية.
2: هذا هو هذا هو معناها اليوم أنا رأو قبل العاب متوسطية فيو اللي فما التيكواندو قاعد يبرز وفعنا أبطال تبارك الله عم ناول اليسار معناها مع خليل جندوبي وفاء مزغوني مارتين بطلة العالم والعام اللي قبل بطلة العالم في الأواسط معناها في عام في عام لسباس دو دوز موا عملت تروا تيتر مونديو معناها وليت مغروم نمشي نتفرج في التمارين نمشي نتفرج في التمارين ما تقولش منتخب يتمرن ظروف قاسية راهي فك الصالة هذيك متاع التيكواندو في المنزه غادي راهو ظروف متاع

0: هنا اليوم برشا مسؤولين يمدوا في وجوههم في الميداليات وفي الامور هذه الكل وقت الاتلات في في في موقف صعيب وفي وسط العام تعب ما يقفلوش. اليوم وين الميداليات تلقى ومن بعد تمشي على روح الناس؟ راهي مسؤوليه
1: متابعه
0: ووقفه جديه. وراهو اليوم كي تجي تشوف انت الترتيب العالمي، معناها الترتيب سامحني المتوسط اللي وفاء اليوم، خاطر المسابقات اليوم فما ثلاثه، زوز في السيمي ماراثون وواحده في كره الماء، تجي تشوف معناها راهو احنا اش قلنا؟ قلنا ايطاليا المرتبه الاولى،
1: ايطاليا المرتبه الاولى ب 74 ذهبيه
0: يعطيك الصحه،
1: 78 فضيه، 72 برونزيه، المجموع 224 ميداليه.
0: ديجا نعطيك انا الترتيب المتوسطي الصحيح في الالعاب الاولمبي، ماهوش هكاك. راهي فرنسا الاولى،
1: طيب مش ايطاليا،
0: مش ايطاليا، ايطاليا الثانيه، اسبانيا راهي الثالثه، اغز اسبانيا انت ويني؟ اسبانيا المرتبه السادسه ورا مصر. معناها المعطيات الاولمبيه تتغير. قعدت نشوف في ريت ال 26 بوديوم احنا اللي ربحناها، جيت نشوف انا هما البوديومات اللي معناها تقول انت في سباقات اولمبيه، خاطر فما سباقات اولمبيه وغير اولمبيه، تلقى راهو الدو تيير نتاعهم في سباقات اولمبيه، معناها 26 هذومك فما ببري 14 ولا 13 في سباق اولمبي، معناها الاخرين كل في سباقات غير اولمبيه، مش في البرنامج تاع الالعاب الاولمبيه.
1: بالضبط.
0: فما حاجه مهمه حبيت احنا البلدان العربيه، اش عندنا بلدان عربيه احنا يشاركوا تو على 26؟ فما عندنا تونس، مصر، الجزائر، المغرب، سوريا، لبنان، شكون اخر؟ سوريا، لبنان، وليبيا. هذوما البلدان معناها اللي يشاركوا في الالعاب المتوسطيه. ريت فما شيكيليبر، معناها البلدان الاوروبيه اكثر برشا من البلدان العربيه متاع الضفه الجنوب. عملت مقارنه، الحصيله متاع العرب راهي عمرها ما صار 56 ذهب. ناخذ لك مثال، في 2001 وقت صارت في تونس هزوا العرب 42 ميداليه ذهبيه، في 2013 في مرسين 44، في 2018 هبطوا 38، في وهران، تعرف في وهران في بلد عربي تبدا مهيئه الامور باش البلدان العربيه معناها اكليماتي وناس تتكلم بالعربي، معناها مسهله الامور حتى كل بينيفول،
1: حتى ظروف التاقلم
0: وقريبه وهران لهنا ولا كي تصير في تونس
1: فما ظروف تخليك تتحقق نتائج.
0: هزينا 46 البلدان العربيه، اليوم هزينا 56،
1: ارتفعت الحصيله
0: رغم احنا نزلنا من 6 ل 3، برشا بلدان عربيه حسنت معناها الحصيله نتاعها. شو 56 هذو تعرف قداش يجيو رفقي؟ يجيو كان 19.44% من حصيله معناها الميداليات الذهبيه الكل، هما تعطاو 288 ميداليه ذهبيه، هزينا احنا البلدان العربيه 56 والبلدان الاوروبيه 232. هي فرصه باش نحاولوا الكلفوسيه هذاك قاعد هو ينقص
1: تقليص الفوارق.
0: برافو عليك. دونك هذا الهدف الاولاني باقي من الالعاب المتوسطيه، نشوفوا معناها نقائصنا باش هكاك نصلحوا امورنا في البطولات العالم العام الجاي وان شاء الله الالعاب الاولمبيه العام اللي بعد.
1: وانت حكيت على البلدان العربيه، افضل مرتبه لمصر 23 ذهبيه، 16 فضيه، 19 برونزيه، المجموع 58 ميداليه. مصر تفوت اسبانيا، المغرب، البرتغال، ولا اللي يسترعى الانتباه هو بلدان المغرب العربي، يعني بخلاف تونس. شوفوا المغرب مرتبه سابعه، مصر مرتبه خامسه، الجزائر مرتبه تاسعه، تغلبوا على بلدان عندهم تقاليد، احنا مرتبه 13، قبلنا البلدان اللي عندهم تقاليد حكينا عليهم واللي احنا قبلهم بلدان اللي ما عندهمش تقاليد، مثلا كوسوفو، البانيا، سان مارينو.
0: صحيح.
1: هذا يعطينا فكره، خير من لبنان، احنا خير من ليبيا وهذا منتظر معناها فما جديد. سوريا مرتبه 24، اندورا المرتبه الاخيره. يعني واضح حتى راجع الحقيقه.
0: لا لا فما تراجع،
1: فما ناس خدمت.
0: لا لا فما تراجع
1: وعملت قفزه، واحنا الحقيقه تراجعنا
0: وهذا منتظر
1: وخير فقط من بلدان اللي ما عندهاش تاريخ في الرياضة.
0: يعطيك الصحة رفقي. احنا حكينا برشا مرات في رياضة واهداف عندنا سنين نحكيو اللي لمسنا فما تراجع، رغم بعض ساعات هكا تجينا بطولات عالمية ما نحس
1: فردياتك
0: فرديات. برافو عليك. فرديات واللي توا راهو شو حاجة مهمة فهموا برشا رياضيين على غرار وسام الملولي، حبيب الغريبي، ايناس البوبكري، عزة وسارة بسباس، ومن بعد خلطت عليهم أون جابر راهو توا فهموا اللي

0: اوتور دو سي معناها اتلت ديليت عملوا تيم. علاش عملوا تيم؟ يقول قايل التيم تعمل في ظل غياب متابعه من الجامعات والادارات الفنيه. اليوم الادارات الفنيه مثلا كنشوف في العاب المتوسطيه ممكن تلقى مدير فني ولا اثنين حاضرين، من المفروض يكونوا موجودين في العاب المتوسطيه قبل المسؤولين. هما باش يقيموا، هما باش يتفرجوا، هما باش يراو لي زادفيرسير نتاعنا، مش المسؤول باش يشوف هذا الكل. اليوم التركيبه رفقي، اول حاجه حكينا عليها في رياضه واهداف قبل ما نبداو الالعاب المتوسطيه، قلنا التركيبه مش معقوله، ما فماش معد نفسي، التركيبه ما فيهاش اسي دو اكلي فيزيوثيرابيوت هذوك نتاع العلاج الطبيعي، راهو ما نجموش بوفد كيف هكاكا المسؤولين اكثر من.
1: قلنا علاش مش الابطال اللي عندهم تاريخ يكونوا معاهم على الابطال الحاليين.
0: اكزاكتومون.
1: دور استشاري، دور تحفيزي.
0: اكزاكتومون.
1: وهذا مهم جدا، دور تأطير ايضا.
0: هذا هو اليوم احنا راهو الامور الاداريه، وعندك المشكله اللي صارت العامين هذوك الجامعات المؤقته. الجامعات المؤقته يا اخي باش تجي تخدم هي عمل معناها نتاع
1: كما في كره القدم الهيئات التسييريه.
0: هيئات تسييريه هذاك هو زاد.
1: ما تنجمش تحاسبها.
0: برافو عليك، ضر برشا معناها الوضعيه الاستقرار. ان شاء الله تو بالمكاتب الجامعيه اللي موجوده نخليو لهم الوقت 4 سنين باش يخدموا على رواحهم. الادارات الفنيه زاده قاعدين توا بشويه سلطه الاشراف تعين ان شاء الله المديرين الفنيين سامحني. هو الاشكال اللي صاير علاش سلطه الاشراف اختارت باش هي معناها تمشي، رجعت القانون تاع 77 وقالت انا نختار المديرين الفنيين، قبل خلاو الجامعات يختاروا. يا اخي الجامعات ولاو في اختيار المدير الفني، ولا مدير فني يخدم في الرئيس في الحمله الانتخابيه معناها في الامور مع النوادي، ما عادش يخدم في الخدمه نتاعو الصحيحه.
1: فماش استقلاليه.
0: يعطيك الصحه. في بالي انا توا من حتى من معناها لي سالير نتاعهم تحسنوا على الاستقلاليه هذه. ان شاء الله يكونوا في المستوى، خاطر فما كلكوزان رغم عندهم الاستقلاليه والوزاره اختارتهم مازالوا في احضان رؤساء الجامعات، مازالوا
1: كما كنت انت. خلينا نعطيهم الوقت والفرصه
0: فوالا
1: باش من بعد نحاسبوا.
0: هذا هو ان شاء الله بركه يخدموا خدمتهم باستقلاليه، وسلطه الاشراف راهي عينتهم، واليوم هما راهم لي باترون وهما لي دينامو تاع الرياضه نتاعهم.
1: ثم نقطه ممكن ديما نحكيوا فيها على العاب المتوسط، نحب نسالك سؤال واضح سي شاكر. مثلا نسخه تارانتو اللي اليوم كان الموعد مع الختام نتاع الالعاب هذيا، هل انه البلدان شاركت بالرياضيين اللي ما همش ابطال، اللي ما همش نخبه الاغلبيه نحكي، ام انه ثم مستوى عالمي يقرب للمستوى الاولمبي حسب ما ديما نقول انت تتبع وتعرف؟
0: أي أي أي لا صحيح، عملت طلع على
1: المهم المعطيات هذه باش نفهموا.
0: صحيح.
1: حتى مستوى الالعاب بصفه عامه.
0: صحيح. التيكواندو ناخذ ليكزومبل، التيكواندو اللي رياضه توا احنا في تونس طالعه وهي تعمل احسن نتائج مثلا ابار توينس الجندوبي والقتوسي، ولا بطل اولمبي ايطالي ولا من كرواسيا شارك مثلا في الالعاب القوية غياب زاد.
1: هذا سهل المهمه
0: والله. شو
1: خذينا ذهب وفضه
0: ما نقولش سهل
1: ونعطيو الاستحقاق.
0: اي لا ما نقولش سهل المهمه،
1: الاستحقاق معناها
0: انت سالتني سؤال واعطيتك الجواب بالضبط. اما لا راهو ميريت كبير تاع القتوسي تاع وفاء المزغوني، خاطر ناس كانت عندها اصابات، ناس فما اشكاليات. اليوم كما قلت لك المكتب الجامعي وقتها جاء في ديسمبر في جانفي، معناها الاداره الفنيه وقتها جات. في بالك قبل اسبوع يظهر لي من العاب المتوسطيه ولا فما مدير فني موجود في التيكواندو، معناها اليوم معناها الرياضيين بظروف صعيبه عملوا العجب معناها في التيكواندو وغير التيكواندو. اليوم ما يلزمناش نلوموا على الرياضيين اللي مثلا متعرف قبل الالعاب برشا ناس حلمت وبرشا مسؤولين خرجوا وتكلموا في الاعلام وقالوا باش نعملوا 10 واكثر من 10 ميداليات ذهبيه. صحيح هذاك سور لو بابي، هذاك مكتوب وتقول عندي ابطال والناس الكل براتيك مون جاتت. اما انت تعرف ظروف تحضيراتهم، انت تعرف المنافسين نتاعهم مش عملوا ما عملوش من 2024 لتوا عامين بعد ما تعداوا، معناها ما عندك حتى معطيات، ما تخرجش تتكلم وتقول رانا نفيزيو في 10 ولا 12. حتى ما مشاو حتى للالعاب الاولمبيه مرة هذه في الألعاب الأولمبية فيزيو 4 أو 5 ميداليات ذهبية، معناها هذا قلة خبرة، معناها قلة دراية بالمستوى العالي. الله غالب عنا مسؤولين لا ماجوريتي نتاعهم في أعلى، راهو نحكي الجامعات أحسن الجامعات وليستركتور امبورتونت في البلاد. اللي ما عندهمش ثقافه حتى رياضيه. هو ناخذ لك اكزامبل اللجنه الوطنيه الاولمبيه مش كون متكون من رؤساء الجامعات جدد، معناها هما بيدهم حتى يقدوا رياضتهم، هما بيدهم جايين جدد وقاعدين يتعلموا
1: بالضبط.
0: معناها انت باش يجموا يفيدوا مثلا ستركتور كبيره كيما لجنه وطنيه اولمبيه حتى يقدوا جامعاتهم، هما باش يقدوا اللجنه الوطنيه الاولمبيه. راهو يدخل اللجنه الوطنيه الاولمبيه رفقي يلزم 10 15 سنه اكسبيرونس في جامعته، كي يخرج منها وعمل الانتاج باهي وقتها الكونسيكراسيون يمشي للجنه الوطنيه الاولمبيه باش الخبره هذيك يعاون بها ويجيب الاضافه. اما كان هو غارق في جامعته وتجيبوا اللجنه الوطنيه الاولمبيه وتعطيه مسؤوليات، معناها وين ماشيين؟ معناها نتعلموا في الحجامه على كيفاش تقال هي؟
1: كيفاش علينا فيه؟
0: هذيك هي هذيك هي برا تعلم في النوادي قبل ما تدخل الجامعه، تعلم في النوادي ميسالش، تعلم في النوادي ومن بعد تدخل الجامعه وتعلم ومن بعد تدخل اللجنه الوطنيه الاولمبيه وادخل.
1: نرجع للسؤال، معناها مثلا انت اعطيت مثال
0: تايكواندو،
1: رياضه التايكواندو اللي ثم بلدان ما شاركتش بابطالها.
0: فوالا السباح منتخب فرنسا الكل غائب، مارشان بتاعو فهمتني،
1: دونك
0: مارشان ماهوش في السباقات نتاع جوادي مثلا، في سباقات اخرى. معناها فينالمون احسن واحد في المتوسط هو الجوادي، جاء الجوادي، دونك حتى المنافسين نتاعو معناها هما عالميا اقل منه، معناها حتى كان يغيبوا معناها باقي هو لو ميور سور لو بلان ميديتيرانيا. خاطر ناخذ مثلا المنتخب الفرنسي مثلا في سباقات اخرى هو يجم يكون معناها ياثر على الترتيب معناها العام نتاع الالعاب المتوسطيه. واحنا ماشي الكاراتي لي ميور موجودين كاراتي، فمش بطوله عالم،
1: هذا اختصاص اللي فيه الناس كل حاضره
0: حاضرين، وخاصه تقول لي انت مليح يا اخي هما البلدان البحر المتوسط معناها النيفو نتاعهم قوي متوسط عالمي. نقول لك انا على 14 معناها مسابقه تصير في بطوله العالم براتيكمون 9-8 يربحوها بلدان البحر المتوسط، المغرب مصر تونس بيان سور عملنا ميداليه برونزيه وفاء محجوب عملناو، صربيا كرواسيا سلوفينيا ايطاليا اليونان، هذوما بلدان متقدمين في الكاراتيه، دونك النيفو نتاع الكاراتيه عالي جدا. في المبارزه مثلا جاوا معناها احنا فارس فرجاني كي مشى هو النمر واحد في المتوسط عالميا، كي تشوف الترتيب العالمي هو السادس تلقاه هو، وتشوف شكون في المتوسط تلقاه هو الاول، معناها لو ميور براتيكمون. سيتادير كل رياضه التير والتير على الارك جاوا برشا ابطال اولمبيين، على خاطر ايطاليا وصربيا قويين جاوا شاركوا وعاونوا المنتخبات نتاعهم خاصه في غياب بطولات العالم. دونك معناها فما رياضات اللي هما ما عندهمش بطولات عالم جاو وهيك بالنسبه ليهم مسابقه زايده ليهم هما في التحضيرات العام الجاي واللي بعده، وفما رياضات اللي عندهم كيما التايكواندو من بعد عملوا معناها فما جران بري صار في كوريا سامحني في كوريا باش يصير الويكاند هذا. دونك معناها فما عده مسابقات اللي تنتظر في التايكواندو اللي الناس تقول لك انا نمشي نحضر نتمرن قبل خير ما نمشي للالعاب المتوسطيه مثلا. في الالعاب قويه كيف منتخبات راهي تلقى كيلكوز انديفيدواليتي، مثلا اللي ربح 5000 متر معناها الاسبانيا ذاك نيفو اولمبي، اما مش في كل المسابقات فهمتني. معناها كي تجي تشوف تلقى محسوب 30-32
1: معناها ثم تباين بين رياضات شاركوا فيها ابطال اولمبيين وعالميين وبين اختصاصات اخرى،
0: هذا هو
1: البلدان نتاعهم قررتوا انه يلعبوا بالصنف الثاني خلينا نقول،
0: هذا هو. احنا توريت في الالعاب الاولمبيه كي تعمل ترتيب المتوسطي تلقى تونس في المرتبه 10 هي ومصر، كل واحد ماخذ واحده ذهب واحده فضه واحده برونز مرتبه 10 كي عملنا العاب متوسطيه بعد عامين ولينا في المرتبه 13 معناها سافريان دير في الالعاب الاولمبيه ترتيب اخر،
1: تتبدل الامور
0: ولي رابور دو فورس يتغيروا، موازين القوى تتغير. دونك على ذاك احنا البوتنسيال عندنا نكسه، صحيح نكسه، اما نقفوا على سقينا نخدموا على رواحنا نحيطوا الرياضيين نتاعنا باللي يلزم الكل وقدره ربي يعاودوا ويرجعوا معناها لاعلى المستوى نتاعهم.
1: ما عندكش استراتيجيات اخرى لانه الوقت يداهمنا.
0: اي حبيت نقول اللي في 2022 عندنا رياضيين فازوا بميداليات، فما اللي حسنوا مثلا ناخذ لكم ميمه الديوي عملت البرونز والمره هذه عملت فضه، كارم بن هنيه عمل زوز ميداليات، صحيح عمل
1: الجيدو يظهر لي بالابطال شاركوا، انا اتذكرها المعلومه.
0: لا الجيدو مثلا المتوسط
1: اللي مستوى
0: صحيح الجيدو نيفو
1: هذاك، علاش نثمنوا في الضيت وما نبداو.
0: يعطيك الصح، النيفو هو ديجا
1: محترم جدا،
0: هو النيفو صعيب ياسر متوسطي، وعندنا ابطال اولمبيين وعالميين معناه في البحر الابيض المتوسط. على ذاك الكل احنا ما نجموش نشوفوا رياضات الكل.
1: لا والجيدو فما نقطه مهمه، وانه ثم النهائي البرونزية
0: صحيح،
1: مش معناها تمشي نصف نهائي باش تضمن برونزية كما اختصاصات
0: صحيح
1: أخرى.
0: صحيح تخسر تمشي تلعب على البرونزية،
1: يأكد صعوبة الاختصاص هذا.
0: صحيح عندنا كارم عمل زوز ميداليات، المرة هذه عمل زوز ميداليات، حتى كان عنده الذهب والبرونز، اما بدل الكاتيجوري بتاعه ولا فضة وبرونز، اما باقي تحسب له انجاز. ايمن باشا في 2022 في هوران عمل الذهب والفضة، المرة هذه عمل كان فضة بركة، وزاد كما قلت لك كارم من 2013 يهز في الميداليات، ايمن زاد من 2018 يهز في الميداليات، هذه الثالث نسخه يهز فيها الميداليات، راهو مهم برشا. حتى كان الميداليات اللون نتاعها يتيح، اما كيما وجود
1: مهم
0: على منصه التتويج.
1: ولو انه ايمن باشا في تدوينته على الفيسبوك متحسر برشا، ما كانش راضي على الفضيه،
0: عنده الحق خاطر هو
1: يعرف مستواه
0: فوالا، وليزومبيسيون نتاعو اقوى من العاب متوسطين.
1: بالضبط.
0: بو حجبه الله غالب عمل البرونزيه لكن مشى مع المنتخب وما شاركش، وربي وجهه خير. وفاء محجوب عملت فضه، كنا نتوقعوا المره هذه الذهب على الاقل ولا الفضه، الله غالب مشاتش الامور. منى الباشي كيف كيف عملت زوز الذهب وعملت زوز برونز، قيمتهم زادة قيمة دولية خاطر البحر الأبيض المتوسط إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وموناكو وذوما نيفو معناها عالمي
1: عالمي.
0: عنا فراس القتوسي كانت عنده برونز ولات عنده ذهب، عنا مروة بوزياني كانت عندها فضة ولات ذهب، وعنا محمد خالد بوقريبة اللي عمل الفضة مرة هذه عمل مرتبة رابعة، معناها ريتهم التسعة عدائين هذو، معنا تسعة رياضيين هذو، وهما اللي هزوا دي بوديوم وكانوا حاضرين أكهوره من التسعة برك. مش تعرف انت البوديومات اللي هزيناهم 27 في وهران، فيهم كان تسعة رياضيين برك بقاوا ما بين 22 و26، وهذا مشكل راهو ما نعرفوش معناها نشدوا الرياضيين بتاعنا،
1: فماش استمرارية
0: ولا معناها الرياضي يعمل انتيجة باهرة، ما فماش متابعة، ما فماش وقفة، إيش اللي يصير اللي نضيعوه في ثنية، نضيعوه في عدة رياضيين في ثنية، فهمتني؟ شنو باش نقول لك آخر؟ حكينا على البلدان العربية، هذايا عملت حصيلة متاع في الرياضات كيما المبارزة كيما تنس الطاولة، فرد يلعب ضد فرد، ريت مش مثلا السباحة،
1: المواجهة
0: تعطيك الصح. هذوما رياضات المواجهات المبارزه، تنس الطاولة، التنس، التيرا لارك، الرمايه بالاسهم، حتى من البول والبيتونك في بعض الاحيان يولي واحد ضد واحد، مصارع، الجود والكاراتي، الملاكمه، التيكواندو والبادل. اليوم كي تاخذ عام 2022 تلقى ربحنا 68 مره، خسرنا 96. في الألعاب الجماعية ربحنا 11 مرة، يعني 11 ماتش في الألعاب الجماعية وخسرنا 21. في 2026 سبور كوريت من اللي كان عنده 11 انتصار و21 هزيمة قلب الأمور، ولات 16 فوز عملنا ما بين الباسكت 3 ضد 3 ولا كرة القدم ولا كرة اليد ولا كرة الطائر، عملنا 16 فوز و10 هزائم وتعادل واحد هذاك اللي في كرة القدم مع مقدونيا. بالنسبة ل 2026 ربحنا 45 كومبا، معناها 45 ديويل وخسرنا 78، يعني كي تقارن تلقى في 2022 ربحنا 68 كومبا ولا ديويل ولا مواجهة كما تحبوا، في 26 ربحنا كان 45، وفي 2022 معناها كي تجي تشوف لو تو دو ريوسيت تلقى في 2022 41.46%، في 2026 هبط 36.58%. يعطيك فكرة اللي وعندك حاجة أخرى الأخرانية اللي حبيت نقول لك عليها مهمة برشا، هما هي كما تقول أنت مقارنة ما بين الاسبور دو كومبا والاسبور معناها الأخرى. ناخذ لك اكزامبل فين حطيتها، فين أحي يا سيدي، شو في الاسبور دو كومبا كما جيدو اللوت مصارع، فما سبورات متاع البرفورمانس كما رفع الأثقال اللي فيها توقيت فيها
1: ولا العاب القوة
0: صحيح كيما رفع الاثقال غيرها. احنا في 2013 في سبور دو كومبا ربحنا 20 ميدالية، في 2018 15، في 2022 16، والمرة هذه 8. معناها سبور دو كومبا نتاعنا تراجع، تيكواندو طلع اما الاخرين طاحوا. لي سبور دو بيرفورمانس كيما قلنا السباحه العاب قوه رفع الاثقال بالضبط. التجديف نحسبوا زاد معاهم الناجا فيك بالم الترياتلون الفوال الكاياك ربحنا 21 ميداليه في 2013 هبطوا ل 12 2018 هبطوا 8 2022 والمره هذه طلعوا ل 13 خير شوي اما الذهب طاح كان ثلاثه هبطنا الوحده ذهبيه اللي تهزت في الالعاب القوه مروه بوسعيني في الاسبوركو كانت عندنا ميداليه فضيه وزوز برونزيه في 2013 ميداليه فضيه في 2018 2022 حتى ميداليه والمره هذه زوز فضيه. السبورات الاخرين اللي هي البول بيتونك صنفتها وحدها كانت عندها واحده فضيه واحده ذهبيه وزوز برونزيه وبعد ولات زوز ذهبيه وزوز فضيه في زوز برونزيه في 2018 2022 زوز ذهب واحده فضه والمره هذه واحده ذهبيه وزوز برونزيه باش واحد يفهم اللي السبور دو كومبا تاعو والسبور دو بيرفورمانس
1: واضح الارقام يعطيك الصحه على كل التفاصيل. احنا عندنا ثلاثه ذهب انا باش نزيدهم زوز ميدالية ذهبية واحدة لشاكر بالحاج
0: ربي فضلك
1: على الإضافات تيلة مجلة المتوسط
0: وخاصة
1: ضمن تغطيتنا وواحدة أخرى لشهير الكافي اللي توا آخر الأخبار تقول لي أنه في الطريق والروما
0: ربي يوصلوا على خير
1: وغدوة إن شاء الله يوصل لتونس خدمة كبيرة سواء في تارانتو الإيطالية ولا أنت زادة في الاستوديو لهنا شكرا لك سي شاكر شكرا فاتن عبد اللطيف عمار أجمل تحية رفقي بوستة إن شاء الله نتقابلوا في مواعيد رياضية قادمة إلى اللقاء.

ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، نتائج أرقام تصريحات كواليس. الإذاعة الوطنية تنقلكم إلى قلب الحدث.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
3: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية سعد الله أوقاتكم بكل خير. محكمة التعقيب ترفض الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد وعددها 46 طعنا وقضت برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين وفق ما أكده مصدر قضائي. تتواصل الاستعدادات العائلة التونسية للعودة المدرسية فيما تبقى الأسعار وتوفر مختلف المستلزمات من أبرز هواجس المواطنين. سامي العرفاوي تحدث إلى البعض منهم.
4: لبسة وكرارس وكتبت ودرت وكل شيء كل شيء حاليا 900 وما زال هذا زاد ماشي باش ناخذ
5: كلفت لي تويكا بالكرارس 210,000 فورنيتير كهو
6: الصغير تكلف 700-600 دينار تشري له لبسه باش تشري له منديله باش تشري له الادوات نتاعو
7: الله يتكلف التلميذ اقل شيء 600-700,000 ادواته وكتب خاصه تبش تويكا الغلاف باش
8: حتى التبليات غالي 20 دينار على الاقل حاجه دي احسب عندك كتبته 500 دينار ما عملوا شيء
9: الكتب مش غالي الكراسي غالي ما تلقاش المدعم الغلافات غاليين الستيلوات غاليين كل شيء غالي.
3: هذا وبلغ عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية إلى حدود اليوم 1,691,000 تلميذ أي ما يمثل 81% من مجموع التلاميذ. توقعات أن تضر قطاعات السياحة غير التقليدية في تونس نحو 2.72 مليار دينار وتساهم في إحداث أكثر من 21,000 موطن شغل جديد وذلك بحلول سنة 2030 وفق دراسة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية والإدارية المزدادة لفائدة أفراد الجالية التونسية في الخارج. في العالم سوريا تبدأ عملية تدمير لأسلحة كيميائية تعود إلى عهد بشار الأسد. رئيس الوزراء الإسباني يؤكد أن إسبانيا لا ترى أي أدلة تفيد بأن موجة عبور المهاجرين من المغرب إلى سبتة كانت من تخطيط أو تنفيذ للسلطات المغربية. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان
0: الإذاعة الوطنية.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سهرة هذه الليلة، سهرة الخميس 3 سبتمبر 2026 ليالي تونس. باش تكون سهرة موسيقية بامتياز. في العادة في خلال شبكة الصيف دائما كنا في مواكبات للحفلات. توا باش نسترجع معاكم الحفلات، الموسيقى، بعض الكواليس، وباش نحكيو كذلك على موسيقى مش ديما نحكيو عليها الحقيقة، نحكيو على موسيقى الميتال في ساعتنا الأولى. وباش يكونوا حاضرين معنا ثنائي محمد أمين حويش وبسام المد من اللولانين اللي كانوا عندهم مجموعة في موسيقى الميتال. بعده وبعد توا رجعوا من 2023، عادوا رجعوا في ضمن مجموعة علاش. احنا باش نحكيوا اكثر على المجموعة، على تجربتهم في هذه الموسيقى، المشهد الان الموسيقي في تونس شنو اللي تبدل ما بين الألفية وما بين الان، مواضيع اخرى. وباش نسمعوا كذلك اخر اول الاصدار جديد ليهم هما انسان، باش نسمعوها على موجات الاذاعة الوطنية التونسية. هذا الكل مش باش نكون فيه وحدي، باش يكونوا يرافقونا فريق. فاتن حسني في الاخراج الاذاعي، مرحبا فاتن، عنا مديده فاتن مع بعضنا. عبد الشيف الوسليت في التنسيق العام للحصه، وعمار جبالي في الاخراج الرقمي. كنا نستمعوا من عرض 24 عطر ريت النجمه من التراث التونسي. تو باش نهزكم الفنانه، كانت من واحده من الفنانات التوانسه اللي الحفل نتاعها شد الانتباه. نحكيوا على مهرجان الحمامات الدولي، بثينة نابولي باش نسمعوها من البوم او مجموعه من الاغاني دوليشا اللي ضمت للالبوم 5 اغاني من بينهم دوليشا.

0: أحلام وردية سلم هفة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بدينا بالموسيقى، نقربوا بشوية بشوية للموسيقى اللي باش نسمعوها. نجم يكون ما تشبهش برشا، لكن أكيد فما حاجة مشتركة ما بين اللي قدموا سلم هف اللي يحكي زادة على الإنسان والأحلام الوردية، وما بين اللي باش نسمعوه تو واللي باش نحكيوه تو. ساعة قبل كل شيء خليني نستقبل ضيوفي. سعيدة برشا أنه تكونوا حاضرين معنا. محمد أمين حويج، أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بيك أمين. بسام المدب، أهلا وسهلا ومرحبا. أنتم زوز من بين خمس أعضاء المجموعة علاش، المجموعة هذية اللي رجعت، ما نقولوش تأسست، هي رجعت بعنوان آخر بانضمام. فما شكون مشى والدنيا هزته، وفما شكون اخلط عليكم في المشروع هذية. 2023 بديت وخذيتوا قرار أنكم تعودوا. خليني نعطيكم ساعة كلمة. بشكون نبدأ، بسام ولا أمين؟
1: مين ديما يتكلم برشا؟
0: أمين. وانت اقرب بسام الميكرو، اقرب الميكرو.
2: افضح
0: اي هكا باش يتخبى بيك أمين.
1: هو اللي يغني، هو يتكلم اكثر، صحيح ولا
0: لا؟ اما حتى الكونسيبت والفكره والباند، كي نقولوا باند ما نقولوش شونتور واحد، نقولوا اعضاء وفرقه، وهذا اللي يميز هو اكثر المجموعات الموسيقيه. خليني ساعة نبدأ من اللول، خطر من اللول مش 2023، من اللول كانت أواخر التسعينات،
2: 98.
0: قديش عماركم وقتها؟ نغزر
2: 18 سنة، 18 سنة. كنا في الليسي، معنا كنا في
0: البريود. وانتي بسام
2: كيف كيف؟ وائل معنا، زادة معنا المومبر الثالثي مازال معنا، العضو الثالثي مازال معنا من الليبوك هذيك، وائل بالجمعة.
0: وائل بالجمعة
2: في الجيتار. بدينا مع بعضنا في الليسي، معنا ثلاثي هو بيدو، كانوا معنا ليبوك يا حسره صالح بن سمير معنا، ووسيم معنا كباتور، هذيك الاول الاعضاء نتاع الفرقه. وبعد
1: ومهدي
2: تحياتي، مهدي بن خليلي هو كان المغني الثاني معنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجروب. بدينا مع بعضنا في عاد الليسي بشويه دي ريبريز، معناها نغنيو فغنيت في فرق معروفه.
0: بديتوا مع والساحه وقتها معناها في تونس الميتال التوانسه اللي يعملوا باند مش برشا، بديت هكا بديت بشويه
1: نجم تقول اللي كانوا برشا، على خاطر وقتها جيت وقت عملوا ان كونسيرت نتاع 24 ساعه
0: ميوزيك
1: نون ستوب.
2: هذيك جا من بعد عام 2000،
1: هذيك جيت من بعد صحيح. اما وقتها تفهم اللي فما برشا دي باند غولاتيفمون، شنو فما وقتها من المجموعات، اما كانت فما
0: تو نحكي. واحنا قبيله كسترجعنا الذكريات، المسابقات اللي كان في المركز الثقافي والرياضي المنزه السادس، كان فما حيويه فيما يخص الموسيقى الميتال. اقرب شويه بس فيت قاتلك، اقرب للميكرو.
2: حاضر موسيقى اندر جراوند، معناها نجم نسميوها برشا حاجات. بديت كما قلت لك في الليسي، ثلاثة أصحاب، بعد خلطوا علينا أصحابنا. بسام كان يلعب كمانجا ولا يلعب باس، وائل كان يلعب كمانجا ولا يلعب جيتار، أنا كنت نلعب حتى شيء وليت نغني. بديت هكاك، معناها بدينا نجرب وعجبتنا الحكاية.
0: شنو اللي يميز الميتال؟ احنا توكي باش نحكيو، خلينا نحكيو على الموسيقى وقتها. أنتوما أكيد باش تكون سمعتوا الموسيقى، خاطر هي موسيقى تسمى جديدة، سبعينات ثمانينات بديت في العالم الروك، وهي فرع من فروع الموسيقى الروك.
2: ولا هم برشا فروع ميتال، معناها كي نقولوا الروك ان جينيرال في برشا فروع، فما ميتال فما بانك فما نسميه برشا. اليبوك كانت معناها في الوقت هذاك اكثر، كانت اكثر موسيقى خارجة في الروك هي الهارد روك، ان بو دون ستيل نتاع التسعينات، اس دي سي وحاجات كيما هكاك،
1: بينك فلويد.
2: معناها جروبات قدم شويه ثمانينات تسعينات، وكان فما زاد الموسيقى الجديده كيما جروبات في الجرانج كيما نيرفانا خلطنا عليهم نحنا، في الميتال خلطنا على ميتاليكا، بانك جرين دايز سبرينغ، معناها فما برشا انواع. واحنا كعباد معناها نقراو في الليسي، مازلنا
0: ديجون
2: روبيل شويه دون لا تيت، نحسوا في روحنا بعاد شويه على السوسيتي اللي نعيشوا فيها. كوميم نحن كنا في عهد نوري بلون، معناها لا ثم لا تليفونات لا اكسي لا انترنت، معناها
0: بون نوري بلون كبرنيش برشا. ايه ما كناش في نوري بلون،
2: نحن كنا كنا
0: برا اما ما عنيش
2: دبر كاسيت من من من ناس زرقون وصاحبي كيسجل لك كاسيت يعديها لك واللي يجيب كاسيت
0: وحدك
2: واللي عنده اللي يجيب خوه ولا عمه ولا ولد عمته يجيب له كاسيت من برا تدور عند المجموعه الكل عند الناس الكل اللي الكل يسمعها سيتي كوم سا سيتي كومبليكي
0: بديتوا باللي ريبريس وقتاش قلتوا احنا جروب نجمو نكتبو ونلحنو ونغنيو
1: ما تنجمش تقولها ديريكتومون صحيحه معناها ما تنجمش تقولها اي جروب ديما كي يبدا من الاول
0: جرب
1: ديجا نحن وقتها نتعلمو في ليزانسترومون نتعلمو في الجيتار واحد يتعلم في الجيتار الاخر يتعلم في الباتري معناها بدينا بشويه مانيش
0: اما الجيتار تظهر اسهل خاطر الكمانجه من اصعب الالات في العزف
1: الكمانجه اصعب
0: برشا مازلت تعزفها ولا بس
1: اي مازلت عندي كمانجه خديت واحده الكتريك مش ما قلقش الجيران ما قلقش الجيران وكهو معناها نلعب قعدت نلعب فيولون البريود هذيك تعلمنا نلعبوا على الانسترومون باش نجم تتعلم تلعب الاغنيات اللي تحبهم هذيك اهم حاجه انك تترين عليهم هما معناها تعاود الاغنيه كما هي بدينا وقتها بالبانك مغرومين نحن الكل في البانك تفهمنا اننا نلعبوا بانك ومن بعد من الغنيات هذوكم تلقى روحك تلعب في حاجه جديده ما تعرفهاش ما سمعتهاش في بلاصه اخرى بديتك الكومبوزيسيون بتاع الموسيقى وبدا امين يطلع في كلمات من غادي دونك بدينا نخفق بشوي بشوي
0: تكتبوا بالتونسي وقتها ولا بالانجلي
2: كتبناها بالتونسي
0: بالتونسي
2: اللي هي علاش اللي هي تو علاش رجعنا بسمع علاش خاطر اول اغنيه كتبناها بالتونسي اسمع علاش
0: وقت ما كنتش دارجه انك تكتب بالتونسي في الميتال
2: نحن من اول الجروب
0: انت علاش كتبت بالتونسي
2: والله جات الفكره مش مني انا الحق ما انا الحق يقال فكره مهدي اللي كان معي مهدي من خليل نحييه مازال صديقنا التوا دكتور يعيش في الاولوند هو حاليا في نيدرلاندز داير قعدنا نحكيو على الموسيقى ورجعنا ايامتنا كنا صغار مهدي جاب الفكره معناها وكما قلنا كنا دي روبيل كنا تي انجاجي على الاخر معناها دون لا سوسيتي معناها بالطريقه نتاعنا هو جاب الفكره نتاع الغنايه والتيم نتاع الغنايه وقعدنا كتبناها مع بعضنا دونك طلعت الغنايه اسمها علاش اللي هي كي تسمعها الغنايه علاش باش نعاودوها باش تهبط ان شاء الله هي الغنايه الجايه في الاو بي بالطريقه حسنوها بالكاليتي دو ستوديو اونجسترومون وبيان سور في الخدمه على الانسترومون
0: تبدل حاجات في الكلام
2: تاعك الكلام هو بيدو الكلام هو بيدو ولا انا في ايفولوي لا ميوزيك خاطر بالعمر وذن تحسنت ولو مويان تحسنوا دونك انا في ايفولوي لا ميوزيك خلينا
0: والتجربه
2: ولا خلينا الكركاسه هي بيدها لي بارول هما بيدهم ولو تيم ميوزيكال معناها في الاسبري هو اما اون في ايفولوي دونك هي تكتبت علاش وقت نحكيو معناها على الفينومين تاع الحرقه اليبوك معناها بالمنظور نتاعنا كي كان عمرنا 18 سنة معناها انت كي تسمعها الغنية ذي تو بعد ما 26 سنة فما عباد مش سور معناها كي تسمعها باش تقول لك شبيك تخمم هكايا وهي فكرة اللي هي انت تو باغل بالمنظور نتاعك في العام هذاك
0: نتاع العام هذاك
2: كيما انا الغنية الأولانية كي عملناها بمنظوري انا تو عام معناها السنوات القديمة معناها وبالطبيعة عندنا غنيات أخرين ملي فما مكتوب جديد وفما من القديم باش نهبطوهم في اطار الاو بي اللي حضروا فيه اللي هو اسمه انسان دير هنا خلينا كلمه انسان خاطر الانسان ما نجمش يقعد بلوكي في حياته الانسان يقدم يكبر مش كما كان يخمم عمره 10 سنين كما 18 كما 25 كما 40 كما عرس
0: يتبد.
2: كما حياته تقدم دونك هي كي تسميها انسان
0: اللي هي الاغنيه الاولى اللي خرجتوها
2: اللي هي باش بوغ بارلي دو الانسان في الحالات نتاعو في العمار نتاعو في الاكسبيريونس نتاعو
0: احنا هو باش نحكيو عليها ما قبل ما نحكيو عليه باش نسمعوها والبوز اللي عملتوه للوقفه هذه شنو اللي خليكم ترجعوا شنو الحاجه اللي في داخلكم رجعتكم للغرام الاول
1: هو الحقيقه عمرنا ما قصينا المشكله شنو هي اللي واحد كنا معنا ملمومين واحد مشى سافر لبرا خاطر يقرا الاخر دبر خدمه لبرا الاخر مشى للجنوب تفرقنا ومن بعد عودنا تقابلنا معناها في وسط في السونتر فيل مع بعضنا دونك وتات الظروف ان نعاودوا نرجعوا نحن ديما موجودين معناها ساعات نتقابلوا حتى نشوف بحذايا للدار ولا نمشيو بحذا امين ولا حاجه شدوا جيتارات نقعدوا نلعبوا مع بعضنا كي نلقاو وقت كي نلقاو فرصه معناها
0: اما نضموا لكم اعضاء جدد
1: يلزمنا باتور ويلزمنا سوليست
0: قعدتوا تلوجوا عليهم اللي هما بيدهم كانت عندهم تجربه قبل ولا ممكن شباب
2: انيس الهمامي العمر 54 سنه نفس الجينيراسيون تاعنا وكان يلعب وكان يلعب قبل في جروب اسمه فاكارما اللي هو على ليبوك بكار ما تعمل نفس الوقت ونحنا معناها كي طلعنا كنا نلعبوا عام 98 99 نحن سيرسين اصحابنا ديما مع بعضنا في الكونسيرات معناها انيس زاد جا عبد قديم من نفس الجينيراسيون تاعنا فهمت
1: معناها انيس انا ريتو عندي ظهر لي 22 سنه التالي عاود قبلته
0: عاود قبلته فما معاويه منير
2: اصغر منا شويه سي لا جينيراسيون دابخي نو
0: اللي هو في الجيتار زاد
2: بون جيتاريست كان يلعب في جروب اخر واستحقينا معنا جيتاريست تحكينا مع بعضنا لو كورون اي باسي توكلنا قال الاخر
0: وفما ايمان حويش اللي هي اختك الصغيره يظهر لي هي صغيره كانت تسمعك وتغني
2: والله ايمان اختي صغيره باش نعطيك نعطيك انكدوت تضحك معنا استحقينا صوت باش يعاوني في الشون النسائي معنا باش يزيد لي فوكاليز كي فيمينين قال الاخر صوت نسائي وقعدت ندور انا فركس في الكوميونيتي ونكلم في عباد وشكون واللي يقول لي لا واللي يقول لي ما عنديش وقت واللي مش ديسبونيبل ومن بعد ذكرت لي اختي قاريه موسيقى 4 سنين ودبلومي عود وعود وبيانو وغناء
0: ما جاتش البالك انها تنجم
2: تغني كنت ريق ذاك ليله من الليالي قمت مفجوع في الليل ذكرت لي اختي عامله موسيقى 4 سنين
0: واللي ديبلومي
2: ديبلومي رشيديه زاد
0: ورشيديه حتى بسيم يظهر لي زاد
1: كونسرفاتوار
0: اما المدرسه التقليديه التونسيه الشرقيه الطربيه
1: لا انا بديت بالغربيه القديمه
0: اوكي
1: الجينيراسيون القديمه
0: القديمه الجينيراسيون الاداء خاطر يختلف هي هو الميتال عنده طريقه نتاع اداء في تخشين الصوت في هكا ولا
2: صحيح هي في الاداء نتاعها خدمه معناها سور لي فوكاليز هكا سور لا بوتي لا لو كوتي سوفت خاطر انا الكلام نتاعي تحسني بارد ياسر كي نغني في التيتر تسمعوه من بعد طريقه الغناء نتاعي بارده ياسر ديبريسيف
0: تعبر على الكلمات اللي انت تأدي
2: دونك فالي رومونتي ان بو معناها الاسبري نتاع الموسيقى طلعها شويه فالي اون فوا ديغيير معناها كي تعمل الكونتراست على ذاك هي شونتي بطريقه بفاسون رقيقه هكايا حنينة فوكاليز طالعة كي بالإيكو في الباك جراوند تسمعوها
0: أشنو رأيك نسمعوها توا يلا إنسان غنية للمجموعة علاش

0: نرجعوا كنا معاكم وكنا نسمع في غنية علاش إنسان هذه الجروب علاش غنية إنسان على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كنا نحكيه في الكواليس على أجواء الحفلات, حفلات الميتال. ذكرنا وقت المسابقات متاع منزاسيس كان فما جمهور كبير, جمهور يكتشف زيدا
1: برشا عباد حضروا ساعات يحضروا كيكا باش يكتشفوا شنو فهم نلقاهم بعد يبداو يتبعوا فينا والعباد الكل اللي هما بيدهم عملوا جروبات ويتبعوا في الموسيقى.
0: قديش ساهمتك المسابقات هذيك في اللي نسمعوا فيه توا وكل احتكاك والتجربه هذيك في اللي سمعناه توا من الانسان؟
2: باش نكونوا واضحين, الانسان الموزيسيان يبني موزيكته افيك ليكسبيريونس, معناها بغير اكسبيريونس ما تنجمش تقدم, تو في ايفولوي تا موزيك, ما تنجمش ترقد وتقوم فجاه تولي تعطي في نيفو معين نتاع موزيك. دونك هي الاختلاط مع العباد, ليكسبيريونس دون لو دو لا في, شنو هو السمع, شنو هو خالد, شنو هو راه, خاطر هي بروسيسوس كرياتيف, معناها في الاخر نحن باش تكتب موزيكا كسوا موسيقيا وكسوا كلمات بارول, سي بروسيس معناها فن كرياتيفيتي يلزمها تدخل فيها الخبره نتاعك وشنو عشت.
0: دونك هذا هو اللي عشته في سمعني في انسان. فما ثنائيه للي يسمع فينا ينجم يشوف الفيديو كليب
2: موجود
0: موجود ويشوف الثنائيه, الثنائيه حاضره زاده. ما نعرفش كان عمار بالكاميرا نشوف البول نتاع ولا نتاع امين هاوكا. الثنائيه الرسمه انت كتبتها, هز لنا السلسله باش النجم تظهر الثنائيه هذيك. وعمار عنده زاده الصوره نجم نشاهدوها, رسمتها انت, هو انت في الصوره؟
2: اي انا في الصوره.
0: بين الثنائيه بين الانسان العادي يشوف وبين الانسان اخر مختلف مخبي الداخل. انسان هي جايه من تجربه شخصيه,
2: انسان هي من تجربه شخصيه, معناها هي تجربتي انا مع الاكتئاب والارق لانسومني كما يقولوا الاكتئاب في فما دي اكسبيريونس خايبين تعديوا في حياتي وكيفاش عشتهم كوكم اللي عشتهم في المده المعينه هذيك كتبتهم هكا وشي سامبل كسا شنو حسيت شنو ريت شنو
0: مش سهله الحكي
2: مش سهله.
0: انت تقول هكا بكل بساطه هي ماهيش سهله لانك انك تخرج هي عمليه ثيرابي تقوم بها يعني كانها معالجه
2: هي دواء هي
1: لازم انا نقول لك زاده في حكايه ثيرابي اللي حتى فما دي زيتود سيانتيفيك معناها تعملوا كل شيء على الروك والميتال اكتشفوا لي الروك والميتال الهارد روك بيدو يهدي في الاعصاب
0: هو فما معالجة بالموسيقى زاد
1: اي اي ما هي حتى سورتو عبد يبدا ستريسي على الاخر ويسمع حاجه جوجمة
0: الجوجمة هذيك والقوه والحده اللي نسمعوها في
1: كي هو ما ينجمش يخرج الانرجي اللي عنده هذيك الكل كي يسمعها ديجا في
0: تعوض
1: ذاك الديجاجمون هذاك الخروج
0: هذاك ونتخيل زاد انتوما بيتكم تعوض كذلك
2: الخروج. لا ثيرابي انا لقيت روحي في سيتواسيون كيما قلت لك اللي عشتها سون رونتري دون لي ديتاي كي عشت الاكسبيريونس هذيك لو فيت اللي كتبت عليها وحكيت عليها في الموسيقى انديريكتومون سيتي ما ثيرابي معناها خاطر واحد الى اكستيريوريزي عبر على بطريقه ما على اللي عاشوا معناها فهمت. وهي نتصور حتى برشا عباد تعديت دي اكسبيريونس سيميلير حتى كيسمعوا الاغنيه هذيا باش يبون سو روتروفي معناها هي صارت اول ما هبطنا الاغنيه فما عباد سين الله ما ريناهمش وكي سمعوها قالوا لي يقولش عليك تحكي عليا انا معناها الانسان اللي يتعدى بها باكسبيريونس خايبه اللي تشبه الاكسبيريونس نتاعي يبا سو روتروفي دون لا شانسون
0: يلقى روحه
2: في الغنيه هذيك خاطر هي تعبر عليه معناها فما عباد قال لي انا الغنيه هذيك حطيتها اون بوك نسمعها فيها 30 و40 مره خاطر ساكسبريم بالطبيعه كل عبد.
0: قديش كي كتبتها من اول مره بالنسخه اللي سمعناها ولا كتبت من بعد بسام وبقيه المجموعه
1: قعدت ما دخلش في الكليب انا ما دخلش الكلمات كل واحد خدمته
2: الكلمات ما تبدلوش قعدت هي بيدها الفورما تاع الكلمات الموسيقى باش وصلنا في الاخر قلنا اون ساتيسفي معناها كي خاطر الموسيقى خدموا عليها اون برانسيبال بسام وائل معناها الكوتي كرياسيون ميوزيكال مشاركت معاهم انا صحيح معناها في الافكار اما وائل وبسام هما حطوها على ارض الواقع هما كتبوا الموسيقى نتاع الغنية هذايا ما وصلنا من 2023 وصلنا ساتيسفي 2026 معناها في
1: أي كل مره نزيد ونقص
2: كل نزيد نقص بدل لي خاطر حبينا نمشيو في الكونسيبت اللي فما فما فما حكايه فما ميساج فما استوار عاشوها خاطر صحابي معنا دو لونغ دات وراو شنو تعديت وفاهمين على شنو قاعد نحكي خاطر نحكي مع بعضنا فهمت نعرف عارفين عشان أنا نحكي حابين الموسيقى تبع المود معناها تبع التيم يعني كي تسمع الغنية ذيك الموسيقى خرجت من الكتيبة ماهيشي ماناش كاتبين موسيقى وبعد ركبنا كتيبة كلمات على موسيقى
1: هي كي بدات من الأول هي
2: الاسبيراسيون من الكتيبة جات معناها
1: هو مين عنده كتب كلمات وبعد هو وائل قاعدين وقتها بداوا يلعبوا بجيتار ساش معناها خرجت هاك عرفت البرويون الأولاني معناها الجملة الأخرين بعد جاوا سمعوها لي ايش نسمعوك هذا هذا نجم نخدم على بديت كل مره تطلع حكايه نزيدوا منها
0: وتزيدوا تنقصوا وتعملوا والصوت اللي سمعناه صوت ايمان حويج اللي رافقتك في الـ في الـ في الاغنيه هذه في المرسو هذه فما برشا طلوع وهبوط في الموسيقى في وقت ما الموسيقى
1: تعبت
0: والموسيقى هي بيدة معناها ما خل الموسيقى ما قعدناش في هي بيدة في حدة كيما الانسان كيما دقات القلب طلوع وهبوط
2: تبدأ بشوية وبعد تطلع تبدل بين الريفران والفيرس وبعد عندك طلعة معينة وبعد تطيح في السولو بعد يعني اخرى بعد نرجعوا في الباك تبدل ستيل رحله الغنيه
1: تبع كلمات وقت يبدا يحكي تطيح كي يبدا لي زيموسيون يطلعوا تطلع الموسيقى معاه وبعد تعاود تطيح عرفت كل واحد قاعد يتنرفز قاعد
2: كما قلت لك نحكيوا في نحكيوا في حكايه معناها سيتون استوار بري حابين نحطوها في معناها نعملوا بتي ريزومي في غنيه في 4 دقائق و44 سيكوندا دونك باش عملنا الرحله هذيك معناها تظهر معناها تظهر الرحله معناها حتى الطريقه نتاع الكلام في الاول في البارتي الاولاني في الفيرس الاولاني كما نقولوا نحن في الفيرس الثاني مش كيف كيف خاطر نقص نحكي في بارتي اخرى من الحكايه دونك سي با لو ميم مود مش نفس الطون مش التوناليتي مش نفس الطريقه نتاع الغناء كنت نتكلم بطريقه تاع عبد مخنوق صوته طايح يتكلم بالسيف يتنفس بالسيف ما قصيناش الهواء كي تاخذ في الميكرو اكسبري باش تعطيها كالفي دو بريسيون وبعد كي تعلت وبعد دخلنا في الاغاج معناها كيفاش واحد مقهور يولي عيط في الرحله في كيما قلت لك معناها فريمون رحله طويله ماشي كغنية ستوندار اللي تسمع فيرس وبعد عندك رفران كاتشي وبعد ترجع فيرس نفس الطون لا رحله رحله بالحق رحله
0: البدايه ديما تكون صعيبه صعيبه اللي خاطر باش تخرجوها للببليك ثلاثه اسابيع قاعد يرسم في الرسمه انت اصريت امين انه يكون فما الديسان هذاك
2: والله جات انسبيراسيون هكاك
0: خاطر زيد الفيديو كليب خلينا نحكيوا عليه زيد نعطيوا حقه
1: انا نحب نقول حاجه في هذا اللي هو اصر الحاح اللي هو جينا قلنا نحب نعمل هذه مين نعملها حاجة سامبل قال أي باش نعمل حاجة سامبل
0: أما
1: كل يوم نسألوه مين باش تعمل أي نجي حطينا جمعات وهو كل مرة يخرج لنا حاجة
0: في الأخر خرجت وفي الفيديو كليب زاد شفنا
2: الفيديو خذينا الصورة اللي هي معناها الأرت وورك نتاع الغناية اللي هي ريتوها توا ومن بعد خذينا ديكوبي منها وقعدت نعمل في موديفيكاسيون إيماج بار إيماج باش عملت لها أنيماسيون انا انيماسيون مانويل بالطريقه القديمه ايماج بار ايماج باش وافيك دي انيماسيون في الوسط والرحله نتاع البيرسوناج اللي هو كي مي ريبريزونت دونك زدناه
0: نقولوا عليه شويه رحله ولا
2: لي هي الفكره الاول كانت ارت وورك معناها كنت باش تعمل كيما نقولوا ليريكس فيديو معناها فيديو فوسط باروليت فيها صوره
0: وكهز
2: يديك متبق
0: هذا الجروب مشى
2: على باز كنا باش نعملوا هكاك ومن بعد جات الفكره مع وائل نحكي انا مره وانا وائل واش قولك نبدلوا له الملامح نتاعو ونرجعوه بيرسوناج زيدوا طرف انيماسيون من كلمه طرف انيماسيون
1: مره يضحك مره يبكي مره متغشش مره يعيط
2: شنو شنو ولينا دخلنا فيها دي زيماج وباش ربطناها بالحكايه ولا بيرسوناج ولا كليب
0: ولا تكليب ونحكيه شوية على الحكاية ولا خليهم يكتشفوا فما رحلة الإنسان في بعض ممكن مشاريع تفشل على شنو يتعدي وبعد يخرجوا مشاريع معناها في الحياة مش باش نقول
2: خليهم يكتشفوا
0: خليهم يكتشفوا قبيلة حكيت على المسابقات على كيفاش كان فما نشاط فما احتكاك فما حركي المشهد توا بالنسبه للموسيقى الميتال نتوما
1: كيف نحكيوا على قبل
0: على توا توا توا
1: خلينا نحكيوا على قبل لا لا خاطر كي نشوفوا نشوف توا نحكي لازمنا لازم فما برشا عباد ما يعرفوش قبل كيف كانت قبل معناها ميوزيك اماتور معناها كيفنا نحن قبل شباب هكا يحب يعمل طرف موسيقى كانوا كنا نعملوا رحله بساعتين وثلاثه بالكار شو شو نلعبوا كل نص ساعه ساعه غير بوع متى يسر ونروح على رواحنا فهمني مره
2: في دار شباب هذيك على
1: في في دار شباب مفهم على استوديو ريجستروم ولا شيء. اليوم بريسك تقريبا في كل حومه نقولوا في في زون في تونس فما ان ستوديو دونجستمون ولا بلاصه وين العباد ينجموا
2: ولا ستوديو دو ريبيتيسيون
1: دو ريبيتيسيون غادي كوين تلقى الباتري تلقى لي زومبلي تلقى الحاجات اللي تنجموا تبر فيهم. دونك صار كي ولات فما الحاجه موجوده معناها الحاجه الصعيبه اللي هي الباتري ولي زومبلي والبلاصه اللي تنجم تلعب فيها موسيقى وتتسمى موسيقى صاخبه كما نقولوا. دونك والعباد يتقلقوا الجيران وكذا كذا عملوا دي ستوديو سبيسيال بور سا والعباد ولات تمشي. معناها كي نجي نشوف انا في في السبع سنين الاخرانيين نقولوا حاجه كايا سبع سنين الاخرانيين نقولوا تقريبا فما اربع خمسه جروبات كل عام يطلعوا جدد
2: ويبقاو هي لا سين روك وميتال سبيسيفيكمون زاد العامين الاخرانيين قاعده تتحرك بالكدا. الملفت للنظر معناها كما قالت بسام لا كومباريزون الى معناها قبل يافي با لي مويان قبل اكثريتنا في ميزا في لي ميزون جون في هكا في الدار
0: الوسائل كلها تطورت
2: هي وسائل تطورت ولي زانسترومون ولاو موجودين
0: لكن نفس الجمهور نفس
2: حتى التسجيل حتى بس تسجل وتسجل في الدار تاخذ كارت سون اورديناتور وتولي تسجل وحدك معناها.
0: وهذا عكس على حضور موسيقى الميتال في الساحه الموسيقيه
2: ترجع في الساحه خاصه في العامين الاخرانيين ما كانش نفهم برشا جروبات قدرت. انا قعدت موجود على السين دون لو سونس نحضر الجروبات نحضر في لي في لي كونسير اللي يصيروا توا
1: بدي دخلت نلعب مع جروب اخر معناها اون باغالي لابار جروب علاش انا عندي جروب ساوثرن سيتس ان نلعب معاهم وعنا عنا غنيات مسجلين معناها ديجا
0: ديجا مرتوتي. قبل كان فما مهرجانات خاصه بالمثال هكا تظاهرات اللقاءات
2: صغيروني
0: توا ما فماش
2: كونسير موجودين بالعكس
0: لي كونسير هذيك نحكي على مهرجانات
2: كما مثلا
0: خاص بالمثال
2: بالله
0: تظاهرات مثلا
2: تظاهرات فما وحده ديما كل عام هي المينا روك فيستيفال تعمل في اكتوبر في في اليفتي قاده هذيك الكبيره معناها في العام مي سينون لي اكثريه تو الحاجه الباهيه مثلا تو تنجم تشوف دي جروب دو روك مثلا كيما ميد نايت بين طلعوا في ايام باش يطلعوا في ايام قرطاج السينما
1: فما تشويش
2: موسيقيه فما جروبات اخرين قاعدين ينشطوا انديريكتومون كيما تشويش معناها نحيو اصحابنا
0: هي جي ام سي ام قرطاج الموسيقيه نهار الثلاثه كان حاضر معنا مضر فلاح المدير الفني وحكينا احنا على البرمجه السنه فيظهر لي انتم تخموا انكم تكونوا موجودين مش سنة
2: احنا تو الفكرة متاعنا هي اللي نكمل ونحضر
0: معني شنو مبرمجين في المستقبل شو تقعدوا هكا تعملوا غنيات وانتم شيخين ولا فما نوبجيكتيف فما
1: نحن ديجا كل واحد فينا يخدم في خدمته معناها وعنده ديجا الوقت يخرج فيه بالسيف. دونك اهم حاجة عنا نحن تو سجلوا اللي عملناه في الكارير متاعنا الكل موسيقال
0: باش يتثمن
1: ويقدموه في بلاصه نتهناو عليه اللي هو موجود
2: وباكي نجي فرصه معناها نتاع هكا انتريسونت علاش ليه معناها انا جو سوي بور انا نحب السين انا نحب
0: السحاب امين تو كركركم شو بس قالك عندنا برشا التزامات
1: لا لا مش حتى التزامات نحن من قبل معناها السين نتاعنا كانت كنا كي نطلعوا سور سين يجيو عباد بالذمه اللي نحن معناها خاطر يعرفونا وكنا ياسر نحيوها السين معناها ما نقعدوش كيما برشا فما جروباتك اللي يلعب الموسيقى قاعد ويمشي يروح فهمت نحن ليك اللي نحبوا البيبليك يطلع بحذانا نحركوهم ينافسوا معانا
0: شيخوا معانا ما فماش ديستانس بينكم بين البيبليك
1: لا لا يلزم ديما فما كالبروكسيميتي وال
2: موجودة يعني. ديناميك لا ديناميك موجوده اما انا كما قلت لك انا ما بور لاستون مش نسجلوا الفرصه اللي باش تجي باش نطلعوا في حاجه انتريسونت ما انا ما نقولوش لا
0: في فتره ما ميراث عبيت كارتاج كانت حاضره في المهرجانات تذكروا
2: الحفله مازالوا ما تو القوه مازالوا نشطين ميراث
0: نشطين وخارج تونس موجودين حبيت نقول لك انه الجمهور زاد يبدا متعطش
2: لل هو راه شو فما جمهور معين نتاع الروك والميتال في تونس ما مازلنا ما وصلناش للتابك اللي التفتح كما على ايام مثلا قرطاج الموسيقيه ولا دي دوتر فيستيفال معناها باش تلقى فيها برمجه صيفيه تلقى فيها جروب تاع روك تونسي ولا ميتال تونسي صعيب ياسر مازال بيان كو توا مثلا الراب ولا موجود في في الفيستيفو الميتال معناها في اي فيستيفال الميتال مازال مش حاضر
1: مش الميتال اللي مش حاضر
2: الببليك
1: لا مش حتى الببليك
2: مالك شو يقولوا
0: هو المديرين مهرجانات
1: المديرين
0: هل يعرفوه
1: ممكن مش فاهمين الوضعيه مش فاهمين اللي c'est une musique qui m'a le musique à l'ochrine, juste mortelfa. فما واحد تعجبه المالوف الاخر يعجبه موزار مشي على الاخرى نحن اخويا عجبنا الروك وعندنا برشا الاف كيفنا يعجبهم الروك والميتال
0: وتيرا انهم يسمعوا الروك
1: معناها كي تشوف انت ميراث نحكيو عملت وقتاش هي صافي 6 سنين تالي 7 سنين تالي حاجه هكا
0: اي
1: كارتاج عباوها كارتاج معناها مش شويه معناها عندي انا وقتها كنت نستنى زاده كيف قلت بالك شويه اخي طلعوا برشا وحتى اليوم معناها كي راه اللي فما ساعات يطلعوا جروبات في تونس ولا معناها حتى صغار
2: معناها تعبي
1: معناها البلاصه تعبي كيما نقولوا 100 200 واحد وما يعبيوا 400 واحد دونك فما البوتنسيال موجود لكن الاسباس الكبير اللي هو مش موجود والاستدعاءات اللي مش موجوده وانا من شيرتي انا ماذا بيا كان المهرجانات يعملوا نهار في اللي ما نعرفش انا بنزاره سوسه اللي
0: هو مطلوب التنمية
1: يعملوا فيه يستدعاوا الجروبات التوانسة اللي معروفين شوية مش حتى برشا معناها معروفين ويعطيهم لسان متاع سويعتين من زمان يعبيو لهم راهو الكونسير دو باغ اي دوتر باغ يل دوموند با بوكو يحبوا على يحبوا يبارتاجيو الموسيقى
2: مبارك انا سامحني باش نعطي مبارك في الموضوع هذا راهو كي نقولوا ميتال سي با اون ميوزيك اكستريم راهو الميتال لو روك ان جينيرال فاي فيه ما تسمع معناها كي سمعت الغناء يسمعني قطوة ولا سمعك حاجة تقولي موزيكا تاعنا مساج بالتونسي موزيكا ماشي تريز اغريسيف فما حكاية مزيانة فما موزيكا مزيانة الوذن ماشي حرشة في الوذن حتى نتاع المواطن العادي اللي مش مستانس يسمع الروك
0: يفهمها
2: تتفهم لو ميساج لا معناها ماشي كل حاجة غريبة ولا بعيدة ياسر على نحنا
1: إذا كان نحبوا نقربوها
2: سمعني أنا توا مع كل احترامتي للجروبات تاع العالم الكل توا مهرجان يجيب لي كايروكي اللي هما يعملوا في روك بالمصري معناها ماهمشي مزيد معناها حتى شيء نحن روك بالتونسي فما برشا جروبات كما قلت لك يعملوا روك بالتونسي باللغة نتاعنا لوكال جيبوا كايروكي كما توا مش يلعبوا هذول الجماعة أونتري في كارتاج 200 دينار والاخرى 150 وعنا دينار
1: عندنا جروبات تونسة طلعوا في فرنسا
2: وعملوا الجيبوها
0: كايروكي زيادة ما تنسيش انه ولا حضورهم كيما ميراث معناها حضور عربي معروف اما يلزم نعطيو الفرصه للتوانسه زاده باش يخرجوا
2: في تونس ما اون با لا ميم فيزيبيليتي معناها ندوروا على البراني
1: عندك مثلا فما جروب اوكولت هذوما اصدقائنا زاده روف نحييه برشا كيف في فرنسا مشاو عملوا كونسيرت نتاعهم
2: ما تسمعش عليهم في تونس نواصل في لعبوا في موتوكلتور جمعه ذيه موتوكلتور اللي هو من اكبر الكونسير معناها اكبر الفيستيفال نتاع ميتال في فرنسا وطلعوا هم يلعبوا جروب تونسي وعبيوها لا سين فرونسيز الورك يغنيو بالتونسي والموسيقى عربيه وتريه
0: ونتذكر نواصر يظهر لي حضرت مره في مهرجان صيفي يظهر لي اي حسب من ان
2: معناها نواصر معناها موسيقتهم كلها معناها اكثريتها غنى بالتونسي هاكا عبيو بلا في فيستيفال في فرنسا
0: فقط شويه اجتهاد واعطاء
2: شوي انفتاح
0: وانفتاح وانهم ينوعوا زاده لخاطر ساحتنا
2: الموسيقيه منوعه فما سين نتاعنا فما برشا دي جروب
0: اذا ما تتعكس على البرمجه
2: ولا يغديو بالونجلي
0: هذا مشروع هذا ديبا كبير في البرمجه الصيفيه وصعيبه خليوها للمره اخرى
2: اي سي با بور غوني تو متفهم فما دي جروب كي سون كونو انترناسيونالمون فما زاده دوتر جروب كي سون با كونو برا ويجيو ياخذوا دي دات معناها عندنا في كارتاج وغيره الوغ كو كان عم بيك دورة أنا عشوية تنوريك دي نسمعك دي جروب تونيزيان نيفو تكنيك ولا نيفو دو شو ميوزيكال ولا نيفو دي كريتور ولا تحبوا انت كل يتربيهم تيرا
0: يكون عنده
2: موجود معناها جست التفتح عطيه الفرصة للوكال خاطر للوكال انت في الموضوع ولدي بلدك تشجع فيه وفينالمون سيد الموسيقى باش يكون فيها كلكو بار تريس تراس منك من تونس معناها كو سوا في الطريقة نتاع الأداء ولا في الموسيقى في وسطها ولا في الكلمات
0: في اللهجة
2: ولا حاجة تمسك حتى حاجة قريب منك ما نصورش واحد شي يجي معنا ما نعرفش أنا جاي من أستراليا باش يغني لك على تونس خير منك أنت ولا باش يعطيك مساج أنت كتونسي خير من تونسي معنا
0: أكيد يعطيكم الصحة نورتونا الليلة بسام المدب ومحمد أمين حويج عن مجموعة علاش بنقطة الاستفهام علاش نجموا تعاودوا تسمعوا على الشين يوتيوب متاعكم
2: أغنية إنسان
0: موجودة في اللي بلاتفورم
2: 150 بلاتفورم
0: يعطيكم الصحة باش خلي لكم كلمة الأخرى بي إجازة بس ما أمين أعطاك الكلمة لك
1: أمين أعطاني كلمة
2: فرصتك
1: ميرسي بوكو. وانا نقول للبوبليك كان يحبوا يسمعوها تشجعنا الحكايه على خاطر تعطينا اكثر نوتوريتي. وكان فما دي كومونتير حاجه تعجبهم تعجبهمش كان يستخيلوا اغنيه اخرى ولا حكايه يعطيونا. وان بلوس يعملوا ابوني باش يلقاو الاغنيات نتاعنا جايين الكل ان شاء الله. البرنامج نتاعنا من هنا لاخر العام نهبطوا اغنيه علاش وكل 3-4 شهور نهبطوا غنية جديدة
0: إن شاء الله. شكرا لك بسام مد عشان. محمد أمين حويج، احنا مازلنا مواصلين معاكم في سهريتنا ليلي تونس بعد شوية. موجز الأخبار لـ11 ونواصلوا في ساعتنا الثانية.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية من اليوم، استئناف التزود بالمياه الصالحة للشرب بشكل طبيعي في مناطق تونس الكبرى والتي شهدت اضطرابات وانقطاعات في المياه على خلفية عطب فجائي. بلغ عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية إلى حدود اليوم 1,691,000 تلميذ، أي ما يمثل 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يؤكد أن أسعار المستلزمات المدرسية هذه السنة شهدت زيادة بنسبة تتراوح بين 7 و8%، وذلك مقارنة بالسنة الفارطة. اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يجدد خلال ندوة صحفية اليوم المطالبة بالإسراع في تفعيل القانون المتعلق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وإصدار النصوص الترتيبية المنظمة له. في العالم، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول إن واشنطن لن تجري محادثات مع طهران ما لم تتوقف عن إطلاق النار عن السفن. جيدي فانس قال أيضا خلال ندوة صحفية اليوم إن الصينيين مستعدون للتعاون في عزل إيران اقتصاديا. سجلت بلجيكا قرابة 3,000 حالة وفاة إضافية مقارنة بما يسجل عادة خلال موجات الحر الثلاث التي ضربت البلاد بين منتصف جوا ومنتصف أوت الفارطة. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت واحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة، بريحة البلاد.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: يا

قدود الحلبية، صباح فخر، أهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس. نواصلوا في ساعتنا الثانية باش نحكي وتوا على مهرجان يعود، مهرجان عريق، مهرجان تعرف كفرصة بالنسبة للموسيقيين الشبان أنهم يكونوا حاضرين في المهرجان هذية، وشكل نقطة انطلاق عديد من الفنانين. نحكيوا على المهرجان الوطني لموسيقى الهويت بمنزل ميم اللي أعلنت وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بين نابل كافة هواة الموسيقى أن الدورة 28 للمهرجان يعود وسينتظم من 28 ل 31 أكتوبر 2026 بدار الثقافة يوسف التميمي بمنزل التميم. المهرجان باش يضم مسابقات، مسابقة الأداء الفردي أغاني تونسية، مسابقة العزف الفردي، ومسابقة الإنتاج الخاص. بالنسبة للي يسمع فينا ويحب يكون حاضر في المهرجان ويشارك، مازال أجل قبول الترشحات باش تكون يوم 25 سبتمبر 2026، وثم رابط اللي تبعثوا من خلاله مشاركة متاعكم بقية الأوراق. الحقيقة تلقاو كل التفاصيل تلقاوها في الصفحة الخاصة في موقع وزارة الشؤون الثقافية والصفحة الخاصة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل. تنجموا تبعثوا على فيستيفال ميوزك ستوديو، تلقاو العنوان كامل هكاكا، ما تغلطوش في العنوان. تلقاو كذلك شنو الوثائق اللي تنجموا تبعثوها باش الملفكم يكون كامل، ملف المشاركة. نذكروا انه الدورة 28 المهرجان الوطني للموسيقى الهوات بمنزل تنين باش يكون من 28 ل 31 اكتوبر بدار الثقافة يوسف التميمي. هذاك علاش باش نسمعوا شحرور الخضرة يوسف التميمي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: ليالي تونس الليلة مع عبير بوليلة.
1: محلاه الأغاني التونسية ومحلاه الإيقاعات التونسية. يوسف تميمي الغنية الثانية عمل معروف يا سلمى من حفل في باريس كان مع فرقة الفنون الشعبية التونسية في الوقت هذاك وقت قديم عنديش التاريخ بالتحديد لكن المعلومة المؤكدة أنها من حفل باريس. باش نهزكم توا لصوت مصري تعرفت بأدائها وإعادتها لأغاني الطرب وإلى جانب الألبومات والأغاني الخاصة بها. باش نسمعوها تعاود غنية خاصة جدا لمحمد عبد الوهاب من غير لي أمال ماهر. نسمعها على موجات الإذاعة الوطنية.

ماجد المهندس سمعناه في إعادة لأغنية عبد الحليم حافظ. هكا وصلنا الختام سهريتنا في ليالي تونس. تحيات الفريق الكل، عبطيف الوسلاتي في التنسيق العام، للحصة فاتن حسني في الإخراج الإذاعي، وعمار جبالي في الإخراج الرقمي. بقالي كنقول لكم تصبح على خير، إلى اللقاء، خليكم مع صوت ذكرى محمد.

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: وفي عناوينها: وزارة الفلاحة تعتزم تعديل إنتاج دواجن وفق نتائج تقييم الخسائر الناجمة عن موجة الحر. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة تدعو الأولياء إلى اقتناء الأدوات المدرسية من مسالك بيع منظمة ومراقبة. وفي العالم، ترامب يؤكد أن للولايات المتحدة ما يكفي من الذخيرة لاستخدامها في حربها ضد طهران. وفي تفاصيل الأنباء، أفادت وزارة الفلاحة أمس بأنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنه عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية والتي شهدتها تونس خلال شهر جويلية وأوت. وبشأن الدعم الذي تعتزم الوزارة الفلاحة تقديمه في هذا المجال، قالت المسؤولة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالوزارة سلوى الذوادي في تصريح للإذاعة الوطنية، قالت إنه سيكون في شكل خط تمويل أو امتيازات جبائية أو مراجعة في التسهيلات. هذا وكانت الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء تحدثت أمس الأول عن تسجيل نقص في الإنتاج الشهري للدواجن جراء موجة الحر، معتبرة أنه لا يرتقي في الوقت الحالي إلى مستوى الأزمة. بعد فصل قصير، الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة تدعو الأولياء إلى اقتناء الأدوات المدرسية من مسالك بيع منظمة ومراقبة. وبمناسبة العودة المدرسية، دعت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة دعت الأولياء إلى تثبت من سلامة الأدوات المدرسية والتي يقتنيها أبناؤهم، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات والتي قد تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة، فضلا عن ضرورة اختيار محافظ مدرسية ملائمة من حيث الوزن والمواصفات. هذا وأوصت الوكالة باقتناء الأدوات المدرسية من مسالك بيع منظمة ومراقبة والتثبت من جودة بيانات واضحة على المنتجات مع قراءة البيانات المتعلقة بالاحتياطات وطريقة الاستعمال والالتزام بها. دعت مؤسسة فداء الراغبين من منظورها في الانتفاع بحق الأولوية في السكن المدرسي والجامعي بصفة مجانية، دعتهم إلى إيداع مطالبهم الكتابية إلى المؤسسة، وذلك إما مباشرة بمقرها أو عن طريق البريد. ويتمتع بهذا الحق كل من أبناء شهداء الاعتداءات الإرهابية من عسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، وشهداء وجرحى الثورة ومصابي الاعتداءات الإرهابية من عسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوان. تنطلق اليوم الجمعة بولاية الكاف الأيام المفتوحة للتوأمة الرقمية لتشمل لاحقا كافة جهات الجمهورية، والتي ينظمها المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بهدف التعريف ببرنامج التوأمة الرقمية وتقديم المشاريع التي أنجزت في إطاره، وفق ما أوضحت سفيرة التوأمة الرقمية بالكاف نورزاد الحنشي.
5: الفكرة إنها نقرب برنامج توأمة رقمية أكثر للمربين، وننتقل من مجرد الحديث عن برنامج توأمي ينطلق من إدماج التكنولوجيات وإلا المنصات الرقمية إلى عرض تجارب حقيقية ومشاريع أنجزها تلاميذ ومربين في المكان هذيك، يعني في الولاية هذيك. غدوة باش تكون فرصة إن نعلنوا على المحور السنوي الجديد، باش يكون مدارس مستعدة للمستقبل، يعني المهارات اللي يلزم المدارس تكون متمكنة منها، الإدماج، وأيضا المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي كيفاش النجم تعملوه في التعليم. مشاريع توأمة رقمية راهي تقوم زادة على الكولابوراسيون ما بين الأساتذة وما بين التلامذة، باش نعلموهم كيفاش يخدموا في شكل فرق، يخرجوا بكتب رقمية مثلا، يخرجوا بمعرض افتراضي، ديزابليكاسيون ينجموا يحطوها على تليفون مثلا.
4: دائما في الشأن الوطني، حيث جدد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل خلال ندوة صحفية أمس المطالبة بالإسراع في تفعيل القانون المتعلق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام. سكينة الشامخي ممثلة عن اتحاد أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل.
6: بعد المصادقة على القانون 18 لسنة 2025 لحد الآن 9 أشهر و2026 مشيوكة، وهو ما تم حتى شيء باش نمشيه في الدفعة الأولى. سواء أنت 9 شهور كاملين ما تماشي الأوامر الترتيبية، خلي الفركور متاع المنصة ومتاع المنصة نوصله للانتداب متاع الدفعة الأولى. مطالبنا كانت واضحة أنه تفعيل القانون عدد 18 مصادر بالرأس الرسمي، لكن لا وجود له على أرض الواقع. احنا نبيه هو نحبه بس نعمل الانتداب متاع الدفعة الاولى. قديش المعنيين بالقانون هذا راهو الاجابة متاعه تكون من مصادر رسمية، والنجم وقتها نحكيه على توتال كل دفعة قديش تكون.
4: رفضت محكمة التعقيب بتونس أمس طعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد وعددها 46 طعنا، وقضت برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين، وذلك وفق ما أكده مصدر قضائي. في الرياضة، أسدل الستار أمس عن منافسات النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط والتي احتضنتها مدينة تورنتو الإيطالية على امتداد قرابة أسبوعين، وقد أنهت البعثة الرياضية التونسية مشاركتها خلال هذه الألعاب في المركز 13 ضمن جدول الترتيب العام برصيد 26 ميدالية، 3 ذهبيات و10 فضيات و13 برونزية. بعد فصل قصير ودوليا، ترامب يؤكد أن للولايات المتحدة ما يكفي من الذخيرة لاستخدامها ضد إيران.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن للولايات المتحدة أو تمتلك الولايات المتحدة كميات كافية من الذخائر متوسطة وعالية الجودة لاستخدامها ضد إيران، نافيا تقارير إعلامية تحدثت عن نفاذ الذخائر لدى الجيش الأمريكي. من جهته، شدد نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس على أن مرور سفن النفط عبر مضيق هرمز عاد تقريبا إلى مستويات ما قبل الحرب، مشيرا إلى أن واشنطن لن تتفاوض مع الإيرانيين حتى يتوقفوا عن شن هجمات على السفن التجارية. هذا ونبه جيدي فانس طهران من أن جميع الخيارات مطروحة في الصراع الحالي، بما في ذلك استئناف العملية العسكرية. وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مساعي وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث لتمديد فترات انتشار القوات الأمريكية في المنطقة، في مؤشر على أن الحرب على إيران قد تمتد إلى عام 27 2000. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. وزارة الفلاحة تعتزم تعديل إنتاج الدواجن وفق نتائج تقييم الخسائر الناجمة عن موجة الحر. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة تدعو الأولياء إلى اقتناء الأدوات المدرسية من مسالك بيع منظمة ومراقبة. ترامب يؤكد أن للولايات المتحدة ما يكفي من الذخيرة لاستخدامها ضد طهران. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.

يلي جرحتكم أشفار وحبيته سحر العيني حبكم ولا

منورين هذا الموعد أصدقائي المستمعين وكل مواعيد الإذاعة الوطنية التونسية. نرحب بكم دائما في مواعيد بثنا التي لا تتوقف 24 ساعة على 24، 7 أيام على 7 أيام. ناس بكري يقولوا كل خزين تخزنه تلقاه، إلا خزين القلب يرجع لمولاه. المعنى هو أنه إذا كان قلبك باهي بش يرجع لك بالباهي، وإذا كان لا قدر الله القلب فيه حويجة فهذا بتبيع بش يأثر على العلاقات ويأثر على الصحة ويأثر على تعاملنا مع الناس ويأثر على طريقة كلامنا ويأثر على طريقة ردود فعلنا وعلى أفعالنا بشكل عام. إن شاء الله ربي يرزقنا صحبة الناس الباهية أصدقائي المستمعين ويعطيكم الرفيق وقت الضيق. نسمعكم عليا في بناتكم يا ساكنين الحارة.

0: هذا اللقاء مازال متواصل معكم مستمعين الكرام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. موعدنا هو شادون وحنين، نحن معكم في الجزء الأول منه الخاص بالأغاني التونسية وبعض الأمثال الشعبية. الجزء الثاني باش يكون خاص بالأغاني الشرقية، والثالث باش نسمع فيه غناية من الطرب الأصيل وممكن نسمع حتى اثنين. رحب بكم الكل المستمعين الكرام، منورينا وأهلا وسهلا بكم. ناس بك يقولوا اللي يعمل الخير ما يشاورش، على خطر الخير ما ينبعش من احتياج الاخرين ليك، الخير ينبع منك انت، انت اللي تشوفهم محتاجين، انت اللي تنجم تفيق بالناس اللي تستحق لك باش تعاونها، انت اللي تنجم تنتبه للناس اللي عندهم انفة وعندهم كرامة وما يحبوش يبينوا احتياجهم. فالخير ينبع من ذات الشخص اللي باش يعطي مش الشخص اللي باش ياخذ. احنا باش نسمعوا جانا الليل الجاموسي وانا رجع.
1: نامي يا شمس الغرب ليلة سعيدة، غدوة نعيش معاك عيشة جديدة. نامي في حضان الغرب نومة طويلة، خلي الخليل يسيح ويا خليلة فينا، من سحر الليل يشرب ليلة، وفينا من يملى الليل بالتنهيدة. الليل قرب وظلام العالي، مع طريق الشرق جاي حمالي، جا وقت النوم للي باله خالي، ووقت السهر على اللي روحه بعيدة. نامي يا شمس الغرب ليلة سعيدة، غدوة

مازالت سهريتنا متواصلة في شادون وحنين، وانتم معنا في الجزء الأول أصدقائي المستمعين في نفس السياق نتاع اللي يعمل الخير ما يشاورش. ناس بكري يقولوا المتسلفة مردودة، معناها اللي يعمل باهي يرجع له باهي، واللي يعمل مش باهي يرجع له حاجة مش باهية زادة. فالناس غالبا تكافئ الناس على حسب طريقة تعاملهم، فاللي يحب يتعاملوا معاه الناس بالقدية هو نفسه لازم يكون باهي مع العباد، واللي يحب الناس تعاونه يلزم يعاون قبل، ومش ضروري اللي عاونته هو اللي باش يعاونك. لا لا، هي المسألة ما تتحسبش هكاكا وما تدورش هكاكا. انت تعاون الناس وفما ناس اخرين ربما ما تعرفهمش وما عادش باش تقابلهم في حياتك بالكل، هما اللي ربي يحطهم في ثنيتك نهار من نهارات وقت اللي انت تستحق لهم وتلقاهم ويعاونوك يشيلوك ويهزوك ويوصلوك للبر الامان كما يقول. ان شاء الله ديما محاطين بالناس الباهية. نسمعوا من أغانينا التونسية يوسف التميمي في وصلة من حفلة من حفلاته الشهيرة.

إن شاء الله ديما لياليكم سعيدة وملأة بالأفراح أصدقائي المستمعين. احنا باش نختموا هذا الجزء من لقائنا الليلة في شادون وحنين مع وصلة من نوبة رمل الماء.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الفلاحة تؤكد أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما سيسفر عنه تقييم خسائر القطاع جراء موجات الحر القياسية. عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية إلى حدود يوم أمس بلغ 1,691,000 تلميذ، ما يمثل 81% من مجموع التلاميذ. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياح يؤكد أن أسعار المستلزمات المدرسية هذه السنة شهدت زيادة بنسبة تتراوح بين 7 و8% مقارنة بالسنة الفارطة. اقتناء تجهيزات طبية بأكثر من 4.3 ملايين دينار